مرحبا بكم الناس الكل فين ما كنتوا، نسلموا عليكم برشا، نسلموا على الناس الكل اللي تعدي في الامتحانات ان شاء الله بالتوفيق اكيد للي يعديوا في البكالوريا وان شاء الله بنجاح اكيد للناس الكل هو الحقيقه، واللي ينتظر في النتيجه ان شاء الله بنجاح، واللي ينجح زاد نسلموا عليه برشا ونقولوا له الف مبروك، وحتى زاد اللي تحت كنترول ميسالش ما فات شيء نجموا نداركوا ما فما حتى مشكل. مرحبا بكم الناس الكل، سلمت على الطلب وتلامذة، دونك زادة نسلم على الناس الكل اللي تبع فينا على خاطر مش كان طلبة وتلامذة، الناس الكل نسلموا عليهم في كل مكان وين ما اخترتوا تبعونا في إذاعة الشباب ثنية زينة للي يسمع فينا في كرهبت وتحلى الموزيكا في الكرهبة، دونك نسلم عليكم برشا برشا حتى نصلين مع الفقرات اللي تعودت عليها بعد شوية في عيش الموزيكا تلقى والترند ميوزك الموزيكا الإصدارات يعني الأسبوع هذي نجاحات الأسبوع هذي تلقاوها معنا كالعادة، تلقاو فقرة كيبوب وفي فقرة فلاش مع أجمل الأغاني اللي كانت قبل واللي كانت ناجحة قبل واللي تباعت بعد عدد كبير واللي تسمعت بعد عدد كبير، تلقاوها الليلة معنا مع اقتراحاتكم انتوما أكيد ديما على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي، وبرشا فقرات تلقاوهم حتى النص الليل. فقرة ستار ليست المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموزيكا من توا، يسمعوا ديزكستري ويختاروا شنو يحبوا يسمعوا بعد موجز أخبار الحدش ونص، تكون هي الفقرة في الجزء الأخير تكون هي الفقرة اللي اخترتوها انتوما. دونك الليلة في ستار ليست في الليستة رقم واحد شنو فما؟ ستار ليست

وهذه اللي صار رقم واحد فيها أصوات تونسية، لكن في إعادة مثلا منيرة حمدي، في إعادة لنغم الأماكن، لطفي بوشناق في إعادة لمقادير، وذكرى محمد في أغنيتها الأسامي. تحبوا تسمعوها؟ هذه ليستة كاملة، تصوتوا للرقم واحد دي مع الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي. مرحبا بكم في عيش الموسيقى. فما زد ليستة ثانية، ليستة ثانية اللي نلقاوها، والليستة هذه اللي باش تلقاو فيها أول ما باش نبداو بصوت ولي التوفيق وغيرها من الأسامي تتسمعون في عيش الموسيقى.

مثمين ولي توفيق لمن هذا الجمال راغب على مالدي عشاء وجرج وصوفيا للعاشقين. تحبوا تسمعوها كاملة الليسته هذه رقم 2 تصوتوا لها ديما على الباج نتاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي. تحطوا لي كومونتير تسلموا على احبابكم واصحابكم تختاروا الليسته رقم 1 ولا 2. وكان عندكم اقتراحات بالنسبه للنيوز ويك مرحبا بكل اقتراحاتكم كالعاده. تابعونا وتسمعونا حتى نص الليل في عيش الموسيقى.

بلاك ايد بيس سمعناهم في ريتمو برشا موسيقى سمعناهم، مازلنا باش نسمعوا اكيد برشا موسيقى. هذه البدايه حتى نص الليل مازلنا مع بعضنا سهرين في عيش الموسيقى. مرحبا بكم ديما سهرين معنا وتتواصلوا معنا وتسمعوا فينا. دونك نسلم عليكم برشا برشا. بعد شويه موجز الاخبار تلقاو، بعد موجز الاخبار اول الفقرات اللي هي ترند ميوزك الليله، تسمعوا برشا موسيقى جديده تلقاوها معنا. مرحبا بكم، مازلنا احنا مواصلين مع الموسيقى. هذا عمرو جابر باش نسمعوا، ما تنساوش تتواصلوا معنا على الباج في نتاعنا فيسبوك تاع الشباب راديو جون تونيزي، تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى الليله معكم محمد عنطول وذكريات بن حماده. هذا عمرو جابر، ومن بعد نسمعوا سيلينا جوميز.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب سهرين معاكم حتى نص الليل في عيشة الموسيقى. وما زلنا باش نسمعوا برشا أنواع متاع موسيقى بين جديد بين فلاش باك، يعني سهرية متنوعة مخلطة بالموسيقى. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا وتقعدين سهرين معنا تابعوا فينا وتسمعوا فينا كالعادة. في الوقت هذا نمشيوا مع فقرة الترند ميوزيك.
1: Trend Music.
0: في الترند ميوزك كالعادة نحكيو على إصدارات الأسبوع هذية، كيف كيف نحكيو على أكثر الأغاني اللي تسمعت بعدد كبير اللي نجحت الأسبوع هذية اللي نلقاوها يعني في الترند. نمشيو للترند المغاربي التونسي، نلقاو صابر الرباعي بتحت الياسمين، مش تحت الياسمينة، تحت الياسمين. تحت الياسمين أكثر أغنية مسموعة حتى التوى في المغرب العربي يعني بصفة عامة. هند زيادي نقاوها بغنية الزين، هي أكثر أغنية مغاربية مسموعة حتى التوى. ونقاو زادة كيف كيف دوزي مازال يواصل في نجاح بغنيته طالع عذابي. في الأغنية في الشرق نلقاو نمبر وان لينا الحايك شامي ولينا الحايك في أغنية عايش لعيونك، الغنية هذه اللي حتى التوى نلقاوها ملي خرجت تقريبا توا داخلة للأسبوع الثاني وزوز أسابيع ونص تقريبا ملي خرجت الغنية هذه ونلقاوها في الـ في الـ في التراند نمبر وان أكثر غنية مسموعة في الشرق. عودة يرجع بغنية جديدة مع علي السلق في غنية الحقيقة حتى اسمها يعني هما يفهموا في الشرق طابحة به هكي هي اسمها الغنية لكنها في التراند أكثر غنية مسموعة. إيوان يرجع مرة أخرى للساحة الموسيقية بغنية عايش مخنوق، الغنية ذي اللي نقوها في التراند. رولا القادري بغنية خيبة، الغنية ذي زادة كيف كيف موجودة في التراند. وائل كفوري شو مشتاقلي شو مشتاقلك مشتاقلي هو كله اشتياق في الحكاية كلها. المهم انه وائل كفوري قاعد يواصل في النجاح بالاغنية هذية وعامل برشا احتفالات زادة بالنجاح الاغنية هذية. فؤاد جنيد مع بيسان اسماعيل انت النور كيف كيف موجود في التراند. ومروان خوري بغنيته ممكن حتى التوية يلقى فيه نجاح كبير. بعد شوية نعطيكم في العالم العربي يعني بصفة عامة اكثر اغنية مسموعة تون نتعرفوا عليها ونحكيوا عليها بعد شوية في فقرة التراند ميوزك كالعادة. من الموسيقى تراند وائل كفوري نقاو شامي ولين الحايك نقاو عودي وعلي سالق نقاو زادة فؤاد جنيد وبيسان اسماعيل ونلقاو ايضا يعني خرج غنية جديدة زياد برجي اليوم هي اسمها احساس الحب. الغنية هذه نلقاوها في التراند سورتو اللبناني على خطر زياد برجي في كل ما يخرج غنية جديدة نلقاوه من اكثر الفنانين المسموعين في بلاده يعني في لبنان. مع تراند ميوزك نبدأ مع وائل كفوري.

0: عيش المزيكا.
1: هالقمرة بدها يعني غار وبدها تفرح وتكويني.

مع شيرين في غنية بحرية. في الترند المصري أحمد سعد موجود بغنيته كما قلنا مع ديستانكت، وعنده غنية أخرى زادا كوتي. الغنية هذه زادا اللي نلقاها من أكثر الأغاني المسموعة الأسبوع هذي. توليت يرجع للموزيكا مع سان لوفون في ديو نانو. الغنية هذه زادا كيف كيف من أكثر الأغاني المسموعة. رحمة محسن مع نوردو ونجاح كبير لنوردو في مصر. شيرين مع حماقي في بحرية، وشيرين نلقاها في تباعا كأكثر موزيكا مسموعة الأسبوع هذي في مصر. زادة كيف كيف في هاب توفيق بغنية صحبة كذابة. الغنية هذه زادة نلقوها موجودة في الترند. من الموزيكا ترند مازلنا باش نكملوا نسمعوا جديد ديستانكت مع أحمد سعد. نلقاو زادة سر وقعنا نوردو مع رحمة محسن. نلقاو شيرين، نلقاو زادة حماقي، نلقاو توليت مع سان لوفون، وغيرهم من الموزيكا اللي تلقاوها كل عادة معنا في ترند ميوزك. احنا سهرين معاكم حتى للنص الليل في عيش الموزيكا. ديما نذكركم فما زوز ليستات في السباق، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في اخر جزء من عيش الموزيكا الليله. الليست رقم واحد فيها لطفي بوشناق، ذكرى محمد ومنيرة حمدي. والليست رقم اثنين فيها جورج وسوف، رغبة علامة، وليد توفيق. انتم شنو تحبوا تسمعوا؟ ديما الاختيار عندكم انتم. مرحبا بكم. محمد حمود نسلم عليه برشا، اليوم يختار الليست رقم اثنين، ويسلم على كل اوفياء اذاعه الشباب كيما حذامي وكيما دعاء وكيما رجاء. خلينا نقول حذامي بن طاهر، دعاء جاسمي، رجاء ابراهيمي، هنيدة بنت جريد، ودليل فياضي، كلهم مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب. احنا بدنا نسلم عليهم برشا برشا. اليوم يختار الليستة رقم اثنين على خاطر فيها راغب علامة. زهير بن يوسف نسلم عليك برشا، مرحبا بيك. هنيدة زادة سهرة معنا، مرحبا بيك. اليوم جيتنا بكري ونحبك ديما تسمعنا وتسهر معنا على بكري، معناها نحبك تسمعنا من 9 متاع الليل. دونك سلموا عليك برشا. هي بيدها ترجع سلام لمحمد وتختار اليوم اللي صار رقم واحد على خاطر فيها ذكرى محمد. وتقول هي اللي صار رقم اثنين سمحة اما فيها جورج وسوف، راني ما نحبوش. والله اول مره واحد يقول جورج وسوف ما نحبوش. هو الدنيا اذواق، هذاك علاش انت اخترت اللي صار رقم واحد. زهير كما قلنا نسلم عليه برشا برشا، مرحبا بيك ديما سهر معانا. حذامي مرحبا بيك، وينك هالغيبه نسلم عليك برشا. كمال العكروتي نسلم عليه برشا برشا، مرحبا بيك. كمال يقول غيابي كان الاسابيع الفارطه بسبب وفاه شقيقه، ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه. ومرحبا بك مرة أخرى ديما أكيد من المستمعين الأوفياء. ودعاء جاسمي نسلم عليها برشا، اليوم تختار الليستة رقم واحد. الناس الكل اللي سهرة معنا اللي مازالت ما اختارتش شنو تحب تسمع فيها آخر جزء من عيش الموزيكا تتواصلوا معنا، مرحبا بكم. احنا باش نكملوا تو مع ترند ميوزيك.

0: عيش الموسيقى.
1: النجم الساطع، الساحر، الغامض، معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب.
3: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

هذا too late مع سان لوفانس معنا في نانوس معنا هذه الموسيقى كلها تراند هذه الموسيقى كلها اللي خرجت الأسبوع هذايا واللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذايا في الشارق نانو too late وسان لوفانس مازلنا مش كملوا مع الموسيقى التراند وكما قلنا أكثر أغنية مسموعة الأسبوع هذايا عندها أربع أيام اللي هبطت صابر الرباعي تحت الياسمين طبعا شوية تلقاوها معنا أحمد الستار مازال يواصل في نجاحه في العراق وفي الخليج تقريبا بغنية شطورة طبعا شوية زادة كيف كيف تلقاوها معنا في جزء آخر من عيش الموسيقى بعد نشرة أخبار العاشرة ونص نتابعوا فقرة كيب بوب وأيضا تلقاو معنا فقرة فلاش باك اللي فيها المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا فلاش باك وسنوات النجاح الموسيقى هذه سواء كانت ثمانينات تسعينات بداية الألفية كل الأوقات تلقاوها بعد شوية في فلاش باك. مرحبا بيكم ما تنسوش تتواصلوا معنا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي في لي كومونتير نتاعكم تختاروا زاد كيف كيف في فقره ستار ليست في اخر جزء من عيش الموسيقى شنو تحبوا تسمعوا ليست رقم واحد والا ليست رقم اثنين. مرحبا بيكم ديما في عيش الموسيقى اليوم في يوم استثنائي كما قلت اليوم الثلاثاء نرافقوكم بالموسيقى حتى النص الليل غدوه باش تكون فما سهره خاصة سهرة رياضية تلقاوها على موجات إذاعة الشباب قبل المونديال وكل أجواء المونديال تلقاوها في سهرة الأربعاء إن شاء الله غدوة الموسيقى ديما حاضر إذا صابر الرباعي

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا اذاعه الشباب. مازلنا ساهرين معاكم في عيشه الموسيقى حتى النص الليل. اليوم الثلاثاء في سهره استثنائيه سمعنا الموسيقى التونسيه. سمعنا وليد التونسي مالك روحي وامينه فاخت في اهوجاني. ومازالت الموسيقى على كيف كيفكم تلقاوها معنا من الفقرات اللي تعودتوا عليها. فقره كي بوب تلقاوها معنا بعد شويه. زاد كيف كيف تلقاو فقره فلاش باك مع اجمل الموسيقى اللي كانت قبل واللي كانت معناها ناجحه وكما نقولوا احنا ترند توا. لكن قبل كان الترند هوكا بسباق الاغاني ولا بنسبه المبيعات اكثر الاغاني والنجاح نتاعهم كان يتقاس هكاك. دونك باش تلقاوهم معنا وانتم زاد كان عندكم اختيارات. مرحبا بكل اختياراتكم واقتراحاتكم ديما معنا على موجاتنا اذاعه الشباب في عيش الموسيقى. ديما نذكركم زوز ليستات في السباق والمستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا. تبعت شويه نسمعوا ديزيكستري منهم باش هكاك تعرف روحك شنو تحب تختار وشنو تحب تسمع في اخر جزء من عيش الموسيقى. سهرين معنا يعطيكم الصحه. شكرا لكم. سلام عليكم في كل مكان. رجاء سلام عليها برشا برشا. يقين وينك شنو حوالك شبيك جيتنا مخر الليله. سلام عليك برشا مرحبا بيك. ما في بالكش ديما انا مش في بالي اربع. ما هي صحيح عندك الحق ما في بالكش اليوم ثلاثه في سهريه استثنائيه. سلام عليك برشا يقين. اليوم تختار لي ساعه رقم 2. سلمى حمامي زاده كيف كيف سلمى عليها تقول بربي تحب تسمع اغنيه ليبيه انت رفقه عمر ان شاء الله كان موجوده اكيد تسمعها معنا. زاده سالم بالقاسم بالحاج نسلم عليه في فقره فلاش باك يحب يسمع كان عن لا مش كان عندك حق خلصت فيك كل الكلام من البوم عودوني تقاها معنا ان شاء الله بعد شويه. مرحبا بكم الليله معنا في عيش الموسيقى. نمشيو تو مع فقره كيبوب.

سمعنا موسيقى الكي بوب هذوما توايس, سمعناهم في This Is Four, سمعنا زيدا سيتي ويش كورتيس وآتيز, هذوما الكل تلقاهم ولقيتوهم في الكي بوب, موسيقى الكي بوب اللي يحبوها برشا. دونك السلام عليكم برشا برشا, مرحبا بكم في عايشة الموسيقى. باش نمشي اليوم لفقرة فلاش باك بعد شوية, مش باش نعمل نيوز ويك, باش ناخذوا يعني برشا وقت خليوه للموسيقى أكثر. نعرف اللي فترة الامتحانات ولا حتى زادا فترة انتظار للنتائج, هذاك علاش بقى الكلام وبرشا موسيقى, وإن شاء الله تستمتعوا أكيد معنا في سهريتنا الليلة. نذكركم في فقرة ستارليست, فما زوز ليستات في السباق, نعاودوا نسمعوا دي زيكستري باش انتم تعرفوا شنو تختاروا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة. الليستة رقم واحد شنو فيها؟ ستارليست.

وهذه اللي صار رقم واحد كانت تحبوا تسمعوها كاملة، فيها منيرة حمدي لأماكن، فيها ذكرى محمد الأسامي، وفيها زادة لطفي بوشناق مقادير صوتولها رقم واحد. سينو فما اللي صار رقم اثنين. ستار ليست.

0: ضيفين الليلة فيها جورج وسوف يا ليلة العاشقين، فيها زادة ولي توفيق لمن هذا الجمال وراغب علامة قلبي عاشقها، تحبوا تسمعوها كاملة صوته للرقم 2. مرحبا بكم ديما ساهرين معنا في عيشة لموزيكا. نمشي وتوا ديريكتومون مع فلاش باك ومع أجمل الأغاني. فلاش باك باش نعملوا جولة بين الأغاني التونسية المغربية الجزائرية المصرية، يعني كل أنواع الموسيقى تلقاوها معنا، والموسيقى اللي كانت ناجحة جدا في السنوات اللي تعدت. فلاش باك باش نبداو مع صوت فوزي بن قمرة.
1: فلاش باك

0: هذا شاب خالد. رجعنا لسنة 1991 ومن أجمل أغاني سمعنا في فلاش باك، وسمعنا زادة فوزي بن قورة رجعنا بغنيته لسنة 1994. مازلنا باش نكملوا مع فلاش باك مع أغاني التسعينات. بعد شوية باش تلقاو من الأغاني اللي طلبتوها باش تلقاو عمرو دياب من ألبوم عودوني، الألبوم هذا اللي خرج عام 1998 ونجاحات عمرو دياب في الوقت ذاك. زادة كيف كيف باش نكملوا مع أغاني التسعينات. نوال زغبي ترجعنا عام 1995، وكيف كيف نلقاو إيهاب توفيق في بداياته عام 92 يغني. زادة من أجمل أغانيه وأنجح أغانيه رسمتك تلقاوها بعد شوية في فلاش باك. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد موجز أخبار ل 11:30 الموعد يكون مع واحدة من الليستات اللي اخترتوها الليلة، تابعونا حتى نص الليل.
1: فلاش باك، فلاش باك.

جورج رسوف سمعنا فيها ليلة العاشقين، سمعنا زيدا رغب علامة قلبي عاشقها ولي توفيق لمن هذا الجمال. هذه الليستة اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا بها وبصوت الأغاني اللي فيها، أكيد من أجمل الأغاني اللي اخترتهم الليلة. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا وسهرتوا معنا في عيش الموسيقى في سهرية استثنائية اليوم الثلاثة. غدوة إن شاء الله بشكون السهرية رياضية ما قبل المونديال وأخبار المنتخب التونسي وكل أخبار المونديال، أكيد في سهرية بشكون رياضية غدوة استثنائية زادة غدوة، وكل مباريات زادة المنتخب التونسي تنجموا تبعوهم زادة على موجات إذاعة الشباب حتى وكان في الفجر مثالش راهو احنا ديما نتبعوا المنتخب التونسي. دونك اكيد بشكون فرجة كروية شهر كامل مع كأس العالم. شكرا لكم الناس كل تبعتونا، باي باي.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: جولد مع وصال السنوسي.
2: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع راغب علامة اللي نرجع معاها العام 1985 بغنية رح طير حمام.

حبك هادي، هكا غنيت لطيفة العرفاوي من ألبوم حبك هادي، والغنية هذه اللي عرفت نجاح كبير وصورتها فيديو كليب مع المخرج طارق الكاشف. وإحنا معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نمشي لعام 2001 مع نجوى كرم من ألبوم ندمانة، نسمعوها تغني عاشقة.

لا انا هكا غنيت سوزان تميم معاكم في ميوزك جولد على اذاعه الشباب، وباش نمشيو الالبوم حتفضل في قلبي اللي خرج عام 2006 لجوانا ملاح، ونسمع معاكم حتفضل في قلبي الغنيه هذيا اللي صورتها فيديو كليب مع المخرج جاد شويري.

سلمتك بيد الله. كغنى سلطان الطرب جورج وصوف من كلمات عزيز الرسام وألحان كاظم الساهر. الغنية هذه اللي خرجت عام 1992 في ألبوم روح الروح. وإحنا معكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب. وبش نمشيو الأصالة نصري بألبوم ولا تصدق اللي خرج عام 1993.

كل ساعة. هكا غنى مروان خوري من ألبوم كل القصايد اللي خرج عام 2004، والغنية هذه اللي تصورت فيديو كليب من إخراج كلود خوري. وهكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نخليكم مع القيصر كاظم الساهر بغنية أشهد إلا أنت اللي خرجت في ألبوم أنا وليلى عام 1998، وتصورت فيديو كليب مع المخرج حسين دعيبس. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: جولد مع وصال السنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: Arabesque.

ولست فاق على نور سماوات. أعتق الحب في قلبي وأعصره

0: Arabesk.
1: Arabesk. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عد الموجتك تسمع صوتك.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
7: دينا السمح
8: دينا السمح

الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح في موعده اللي تعودتوا به كل نهار جمعة من الرابعة إلى الخامسة على امتداد ساعة. في كل مرة نحاولوا ناخذوا موضوع من المواضيع، من المشاغل اليومية، من الأشياء اللي نعيشوا معاها في حياتنا اليومية، ونحاولوا أن نقاربوه من منظور ديني بطبيعة الحال، ننزلوه في ديننا السمح. موضوع اليوم هو الحسد من منظور ديني. الحسد عافاكم الله، طبعا هذه الآفة، هذا المرض، باش نحاولوا نقفوا عند أهم تعريفاته، باش نعرفوا الحسد، باش نعرفوا أقسامه، وسنتعرف على حكم الحسد، وأيضا نتعرض عليك إلى كيفية التوقي من الحسد. هذا في الجزء الأول من لقائنا. بعد ذلك باش نحاولوا نشوفوا الآيات اللي ورد فيهم مصطلح الحسد في القرآن الكريم بصريح العبارة، وكذلك الأحاديث النبوية اللي ذكرت ربما الحسد. باش نحاولوا أيضا أن نفرق أو نضع الفوارق بين الحسد، العين، السحر، لأنه هذوما مجالات مختلفة أحيانا نحن تختلط في أذهان.

0: وما يحدثه السحر بطبيعة الحال يحدث شرور، ولكن هناك شرور مقصودة وهناك شرور غير مقصودة. بطبيعة الحال كل التفاصيل هذه وتفصيلاتها بشكون كالعادة ككل مساء جمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رافقنا كل مساء جمعة لوضع الإصبع على هذه المفاهيم. خليني رحب فضيلة الشيخ وقل له مرحبا بك دكتورنا فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعين الكرام.
0: غيف ما شاء الله. تبارك الله
1: ما شاء الله
0: ربي سيدي. أنعمت فزد
1: ما شاء الله
0: والحمد لله
1: ربي يكرم. اللهم صيبا نافعا يعني يا رب.
0: يا رب إن شاء الله. هذا هو يعني انتظرناه وتمنيناه، وهذا ربما الذي أنعم به ربي علينا. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه من نعم الله اللي ينعم به علينا يعني على بلادنا. يعني نلاحظ أنه تبارك الله مواسم الفلاحة خيرات مع عند ربي، الأمطار تبارك الله، السدود إن شاء الله تكون بلغت المستوى المأمول، ودائما نقول ربي أنعمت فزد وبارك.
1: نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الحمد لله الذي أنزل علينا من المعصرات ماء ثجاجا، فاللهم أخرج لنا به من الحب ومن النبات، وكما قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالحمد لله على هذه النعمة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في زرعنا وفي ما أعطانا إن شاء الله رب العالمين. وإن شاء الله موسم خير لكل الفلاحين اللي يستبشروا طبعا بهذا الموسم، وإن شاء الله ربي يبارك في زيتوننا وفي قمحنا وفي شعيرنا وفي خيراتنا وفي أملاكنا وفي ذريتنا. فعلا فعلا فعلا يعني ما أحوجنا إلى كل قطرة من قطرات الأمل.
0: بالضبط. هو فضيلة شيخ رو شوف، أنا الحقيقة هذه منذ سنوات وربما من مرحلة سابقة يعني نحس وقت اللي تصب المطر طبائع الناس تتبدل، تلينه تولي لينة تولي محلاها، يعني على عكس وقت اللي تبدا الدنيا فمش مطر تبدا جافه، يعني تبدا الناس كلها كم المطر، رغم انه نعرف نجم تحدث بعض اللي دي قاعده، وانت جيت مثلا عانيت هكا ولا وتنط تنط هكا ولا عملت شويه رياضه، ننظروا لها من الجانب الايجابي هكا ولا عملت رياضه.
1: خير يا اخوي اسمعني، كي تبدا فما الانسان هو ربي خلقه من من الأرض، منها خلقناكم ومنها نخرجكم فيها ونخرجكم طارة أخرى. فربي سبحانه وتعالى خرج يعني خلق الإنسان من طين.
0: نعم.
1: فكل ما يشم الإنسان ريحة التراب
0: طين يحن إلى أصله
1: فيفرح.
0: بالضبط.
1: يعني هي أكل ملامسة، أكل ملامسة هذيك اللي هي بين ما بين الماء والتراب. كالرائحة هذيك
0: رائحة زكية. نعم. طيبة ما أروعش منها
1: تحس الحقيقة. يعني وراو حتى فما الناس مع بعض الأطباء يقولوا أنه صحيح وقت تيرابي. المرض يعني فما أمراض تكثر في الشتاء كما قلنا احنا، وحتى العيادات فما أنواع أخرى متاع عيادات صدرية وغير ذلك، ولكن فما كثير من الميكروبات اللي يعني تختفي
0: تقضي عليها
1: بها مفعول هذه الأمطار والغيث. نعم. المبارك إن شاء الله ربي يبارك فيه إن شاء الله.
0: أمين يا ربي، إن شاء الله غيثا يا ربي معناها يغيثنا ويجعل كما قلت أنت إصابة الفلاحية في أحسن مستوى. باهي فضيلة شيخ، خليني نرحب بفريقنا طبعا اللي يرافقونا، زميلنا محمد عنتول. مساء الخير يا محمد، عنا مدة ما تقابلناش. زميلتنا ألفا نصيب اللي ترافقنا على في الإنتاج الرقمي، وكما ذكرت من البداية يعني بعجالة نعاود نذكر بموضوع حصتنا اللي هو الحسد من منظور ديني. باش نعرفوا الحسد، باش نبينوا أقسامه، حكم الحسد، كيفية التوقي من الحسد، إذا كان ثم طريقة للتوقي من الحسد، وهذا الكل باش نعرفوه مع فضيلة شيخ. وكذلك سنستعرض ربما مصطلح الحسد كما ذكر في القرآن، وربما إذا ذكر في بعض الأحاديث النبوية. هو في الحقيقة فضيلة الشيخ تعريف بسيط للحسد، وأنا قلت لابد أن نفرقه ما بين الحسد وما بين العين وما بين السحر، هذوما ثلاثة سياقات مختلفة.
1: نعم.
0: وإن اجتمعت الثلاثة في أن ربما الغاية منها هي إحداث الشر، ولكن التعريف الأولي والبسيط للحسن.

0: هو التمني زوال النعمة على الآخر.
1: نعم. وبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو في المقابل الحسد هي الغبطة. بمعنى الإنسان بطبيعته يعني يحب ويعجب بما يراه عند غيره.
0: بالضبط.
1: يعني حاجة طبيعية جبلية في الإنسان أن الإنسان يشوف شيء جميل من اللباس، من جمال، من علم، من مال، من أبناء، من كل من صحة، يعني
0: يعجب
1: بذلك. فهذا مسألة طبيعية عادية، لا أن تعجب بذلك. فهذه يعني تسمى غبطة.
0: غبطة.
1: غبطة.
0: ونقول احنا انا
1: يعني
0: أغبطك على كذا،
1: يعني
0: مسألة طبيعية.
1: نعم، مسألة عادية انه انسان يغبطك ويعجب.
0: ما
1: فيهاش
0: يعني
1: وقتاش يعني يشوف عندك حاجة ويتمنى انه يكون هو عنده كيفك. هذه حاجة
0: مشروع.
1: بالعكس، يعني هو في ذلك في تنافس المتنافسون. هذا التنافس يعني يشوف هو كيحب ويزم يسعى. فماشي يحبه، فما يحبه يعمل. ما انت كي تشوف نعمة عند غيرك فهذه النعمة تحتاجي إلى يسعي. شفتوا اللي هو متميز في دراسته، شفتوا اللي هو حافظ القرآن.
0: أي لكن
1: كيفاش باش توصل هكاك؟ أنت شفتوا حفاظ الستين، شفتوا وليداتهم مثلا ما شاء الله ربي يبارك فيهم. فهذا فما وراء، فما عمل، فما جهد، فما أم، فما أبوه، فما تربية، فما تضحيات، باش أنه وصل هو هاك الوليدات هذوكم كما قلنا احنا نورات وكما قلنا احنا. فهنا
0: يغبطوا عليه.
1: نعم، فأنت كي باش تغبطوا على الذرية هذيك اش تقول؟ لازمني نشمر حتى أنا. لكن الخطر هو وين؟ هذا يسمى غبطة، وهي مسألة محمودة. وهذه نقاوة، شوف أحيانا
0: وغبطة لا تتمنى زوال.
1: وهذاك علاش الفرق
0: خير على
1: هذا هو وقت اللي تولي تتمنى زوال. عادي،
0: بالضبط، عادي.
1: مثال
0: هذا حق مشروع.
1: ولذلك هو شوف حتى سيدنا زكريا مهم جدا، هو راه شوف أنه أحيانا تشوف نعمة عند غيرك تتذكر نعم الله سبحانه وتعالى.
0: بالضبط.
1: تتفهم نعمة مثلا، نعمة العلم مثلا، ربما انت عندك مدة ما شفتهاش، ما نظرت لهاش، ما حطيتهاش نصب عينك مثلا النعمة هذيك. فيجي شكون مثلا ويذكرك بهالنعمة هذه بالعلم اللي هو فيه مثلا، فتتمنى ذلك العلم. سيدنا زكريا وقت اللي يقول ربي سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي ذرية طيبة. يعني أخي سيدنا زكريا هو أكيد دعاه ويدعي ربي سبحانه وتعالى، وقال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل ربي رضية، إلى أن خاطبه الله ربي وقال يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يعني سيدنا زكريا أخي هو قعد اللي بلغ من الكبر عتية ما دعاش ربي، أكيد هو دعا ربي يا أخي، ما أكيد دعا ربي حتى في سره. لكن أحيانا فما لحظات
0: قادح،
1: فما لحظات اللي تشوف فيها نعمة، الحضور القلبي ربما والاستشعار لك النعمة هذيك وكل جو الروحاني هذاك وكل التجلي الذي يحصل، يعني أكل مكاشفة التي تحصل تجعلك في قربك من ربك أخلص وأقرب من الله سبحانه وتعالى،
0: فتكون لحظة استجابة،
1: فربي سبحانه وتعالى يستجيب. يعني سيدنا زكريا يدخل على السيدة مريم وهي صغيرة وفي محرابها
0: رزق.
1: ويشوف عندها، فيقولوا المفسرين فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فيستغرب من أنا لك هذه، من إجارس من إجارة هذه، لفهمها بيوت مكيفة، لفهمها يعني طائرة باش تجيب المصنفات هذه والخيرات هذه منين؟ قلت هو من عند الله، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. في حين أنه في المقابل وقت اللي هي كانت كبيرة كما قلنا احنا وانتبذت من أهلها مكانة شرقية فاتخذت من دوني حجاما فأرسل إليها روحنا، حتى ربي قال فأوزي إليك بجذع النخلة، فأوزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. إذا هنا لما أكلت كان بعد أن هزت بجذع النخل،
0: قوة،
1: إذا يعني أعمل اخدم اخدم
0: بالضبط،
1: اجهدي الاخر. لا، وجد عندها رزقا، كان صغيرة جاء الرزق من عند ربي سبحانه وتعالى. سبحان الله. إذا الذي يهب فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء يهب لمن بلغ من الكبر عتية، يهب لمن كانت امرأته عاقر،
0: لمن يشاء بغير حساب.
1: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. سبحان الله، يعني يدبر الأمر كما يشاء، يعني شكون يقول له علاش وكيفاش، لا يسأل عما يفعل، هم يسألون المولى سبحانه وتعالى. فأحيانا هذه اللحظة هذه متاع الغبطة لحظة باهية نحبوها بالعكس. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون بجلالي أو في جلالي كما في رواية هم على منابر من نور، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. يعني المتحبون في الله،
0: في الله،
1: يعني من السبعة الذين يظلهم في الله في ظله يوم لا ظله رجلان تحابا في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتحبون في جلالي أو بجلالي باء السببية أو في أي في الله عز وجل، فهذوما لهم منابر من نور، رب يجعلهم منابر رفعة من نور. فالأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء الذين تحابوا في الله.
0: فإذن يعني منزلة من أرقى المنازل.
1: شفت كيفاش؟ إذن فالغبطة يعني هي مسألة، لنقول أنها يعني جبلية في الإنسان أن يغبط وأن يرجو ما عند غيره
0: لنفسه.
1: نعم. ويعني وهذاك علاش إنسان يقول ما شاء الله، يقول تبارك الله، ويعني هذه مسألة عادية محمودة، بالعكس هذه تدخل في التنافس، وممكن يكون منها سبب أن تقول يا ربي ارزقني، يا ربي اعطيني، يا ربي كرمني كما كرمت. أنت توجهت إلى المولى سبحانه وتعالى، ما قلتلوش يا ربي فكله واعطيني، يا ربي نحيله واعطيني. أعوذ بالله، أعوذ بالله،
0: لا يؤمن أن الأرض لا تنفخ.
1: وهذا تنشوفه بعض يتحدثوا عن الحسد، تنشوفه شنو الأسباب علاش ربي حرم الحسد، علاش هو حرام. أول حاجة كلمة الحسد هذا حبيت نقول باش نبين الفرق ما بين الغبطة وبين الحسد،
0: اللي هو الغبطة محمودة والحسد مذموم.
1: نعم. المصطلح الحسد تقريبا باشتقاقاته موجود في القرآن تقريبا 5 مرات قول في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نلقاو
0: انه المعوذة.
1: نعم المعوذتين. نعم. ونلقاو انه ربي سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن الحسد باليهود. مثلا ربي يقول: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما في سوره البقره،
0: من بعد ما
1: تبين لهم الحق. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اذا حسد،
0: يعني رغم انهم يعرفوا انه
1: يعرفوا اللي هو على حق، ولكنهم يريدون غيرهم ان يزيغ عن هذا الحق حسدا
0: وهما فقط.
1: وهذاك علاش ممكن من اسباب اللي تخلي البعض والعياذ بالله يسبب المشاكل لناس اخرين بسبب الحسد. فهو مثلا يشوف انسان في بحبوحه، صحته لاباس، ما مثلا ما يدخنش، ما يشربش الخمر، ما يتعطاش مخدرات، وهو يعرف اللي هو غلط. لا، هو الشنقة مع جماعة خلاعة. هو بالنسبة لي هو مش يغبطه، هل جاي يغبطه؟ هو يحزو على النعمة اللي هو فيها، على الصحة اللي عنده، على الهداية اللي عنده،
0: ويعمل على تخريب صحته.
1: لا، شبين يعني بركة يزم حتى هو يشرب، يولي حتى هو يستعمل المبيقات هذه ويستعمل المخدرات إلى غير ذلك. يعني أحيانا تلقى كثير من الأحيان أنه سبب المعصية، بل ما نبلغش نقول لك أنه أم المعاصي هو الحسد. طبعا. إذا أول ما تعصى ربي تعصى بالحسد.
0: الحسد.
1: يا أخي إبليس إيش قال؟ قالوا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يا أخي وحسدوا على المقام. بالضبط. قالوا أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو حسد. كيفاش نسجد؟ وعلاش الملائكة تسجد له هو؟ قال أنا خير منه. شفت الكبر والحسد يدخلوا مع بعضهما. يعني وهذاك علاش الحسد من بين أسباب أنه محرم، أنه منشأ الكبر، السبب متاعه الكبر ويؤدي إلى الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحسد
0: الكبر خلينا نعرفه هو التكبر.
1: نعم.
0: هو ربما
1: هو التعالي
0: كنت أفضل من الآخرين، العجب
1: أن يتعجب، أن يكون يريد أن يعجب الناس بمحاسنه،
0: يرى نفسك أفضل
1: من الآخرين، وأن يكون في رفعة، يرى نفسه أنه أرفع من الناس، أفضل من الناس.
0: حق وباطل.
1: نعم نعم، والعياذ بالله. فهذا ليس من التواضع. ولذلك تجد أنه هل الحسد هذا والعياذ بالله كان منشأ لمعصية إبليس. ولذلك وكذلك حتى احنا كناخذ اقدم قصة ذكرت لنا في كتاب الله عز وجل واتلو عليهم نبأ ابني آدم.
0: نعم.
1: في القصة هذه
0: هي أيضا مبنية على الحسد
1: تقبل
0: مش
1: قالوا
0: ما ولم
1: قالوا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. شوف ايش قالوا، قالوا لأقتلنك، قالوا إنما يتقبل الله من المتقين. يعني هنا وصل أن الخو حب يقتل الخو، مش حب هو قتله،
0: قتله طبعا
1: بسبب الحسد. رد بالك راهو الحسد، شوف الخطر بتاع، تعرفش قول النبي صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم ما تستهينوش به، إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعياذ بالله. راهو الحسد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، راهو ما ينجمش يكون إيمان وحسد مع بعض، ما يجيش، لأنه في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحسود ما يحبش لأخيه ما يحب لنفسه، يحب الخير لنفسه ما يحبش لغيره. فلذلك هذا من الخطورة بمكان. فالحسد هذا الخطر متاعه هو خطر فيزيائي، هو خطر نفسي، هو خطر جسمي، هو خطر قلبي. الإنسان والعياذ بالله الحسود تلقاه يعني حتى على مستوى المشاكل الداخلية والنفسية تلقاه عنده أكثر، لأنه يعني إنسان يشد البغض، تلقاه إنسان يشد الحسد، تلقاه إنسان يأكل في روحه، إنسان ما يعيشش في سلم مع نفسه، لأنه المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فهذا الإنسان لم يسلم الناس منه وحتى في القلب، يعني هو لم يتمنى لهم الخير. يعني إذا كان حتى على مستوى القلب، القلب أنه يحب الخير للناس، شنو اللي فيها؟ شنو يتكلفوا هذا؟
0: حتى شيء،
1: مش نمش تكلفوا. طب أنك مش تقول عاون الناس، باهي ما عندوش،
0: ما عندوش،
1: باهي يقول كلمة طيبة، باهي ما نجمش،
0: ما نجمش.
1: إيه؟ إيه لكن القلب،
0: قلب.
1: على الأقل يعني أن تفرح، لأنه الإنسان يكون عنده، الإنسان هذاك يكون في نعمة،
0: في نعم.
1: شبيه ولدها نجح وانا ما نجحش، شبيه ولدي عرس وانا ولدها عرس وانا ما عرسش، شبيه هو كذا وانا، هذا هذا اشكال. وشوف هو الانسان
0: المقارنات وراه زاد، المقارنات في غير محلها من اسباب اذا استعار نار الحسد.
1: نعم، ولذلك لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني وهو سبحانه وتعالى الذي رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، يعني ربي عز وجل يعني رفع بعضنا فوق بعض درجات، يعني وهذا ابتلاء. ولذلك يعني لهنا أنا نقول في المقام هذا، فما حديث هو منتشر بين الناس وفما اللي يقول أنه حديث ضعيف، هو الحديث في الحقيقة مختلف بين تصحيحه وتضعيفه، مش الكل قالوا ماهوش موضوع الساعة، ماهوش موضوع، إن الموضوع هو المكذوب. الضعيف قد يستدل به في فضائل الأعمال، الضعيف اللي هو قد ينجبر وقد يكون حسنا لغيره. الحديث هذا اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنه استعينوا على إنجاح يعني حوائجكم بالكتمان،
0: بالسر والكتمان.
1: نعم بالكتمان، وفي رواية أنه إنجاحي، فإن كل ذي نعمة،
0: هناك رواية أخرى واستعينوا على حوائجكم بالكتمان،
1: بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث يعني خرجه البيهقي وابن ماجه وغيرهما، ومن العلماء المعاصرين من صحح هذا الحديث فعلا فعلا فعلا فعلا يعني
0: المعنى
1: فعلا يعني إظهار النعم قد يكون من أسباب الحسد،
0: مجلبة للشرور.
1: نعم
0: قد يكون مجلبة.
1: شوف نعطيك
0: احنا تو في الدرجة بتاعنا نقول خلي بستر ربي،
1: أي مهم جدا، مهم جدا،
0: خلي بستر ربي.
1: هو شوف احنا لهنا او نعطيك انت خلي بستر ربي،
0: ولكن سيدنا في المقابل واما بنعمة ربك فحدث.
1: شوف راه فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث نفسك، حدث أهلك، أشكر ربك، حدث ربك، يعني ربي سبحانه وتعالى أنعم عليك، يا ربي حدث ربك، حدث نفسك، يا ربي حدث ربك. نعم يعني طيب، ثم عندما تحدث هذا يكون بعد وقوع النعمة، مش يعني مش قبلها، يعني هي حصلت النعمه، نجحت يا ربي الحمد لله نجحت، ايش بيه حد الناس كل تعرفه، فهمني، تزوجت الحمد لله يا ربي، مثلا تزوجت، انعم عليك ربي بمنزل الحمد لله يا ربي،
0: ولكن الخطوات الاولى خليها،
1: يعني الافضل والاكمل، الاكمل انه مش لازم الناس كل تعرف. شوف غزر نعطيك مثال، الانسان ليس بمنأى عن هذه الشرور. سيدنا يعقوب وقت اللي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، علاش قال له؟ إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
0: إخوته
1: شوف راهو القضية هذه متاع الحسد وكذا راهو ماهوش خاصة كان بأمة واحدة ولا خاصة بالمسلمين، لا لا لا راهو كل الأمم معنية بذلك
0: في التاريخ والجغرافيا.
1: يا راجل فما حروب صارت بين الشعوب على خاطر حسد، يا أخي قوات تتعارك على خاطر أنه شنو هو حسد؟ هي هو أنه فما نعمة عند غيرك هو تحب تزول،
0: تحب تزول وتاخذها لك أنت،
1: سماها أنت، فما شكون يسميها صراع، فما شكون سماه اقتتال، يعني يجي فما توسع، يعني هو بالنسبة لي كيفاش انت تتوسع وتعمل امبريالية وانا ما نعملش، لا حتى نحب نتوسع كيفك مثلا، يعني وقت اللي يكون انسان يعني في طرف المقابل يرى انه هو يحب يكون هو متفوق عليه، فما يحبش انه هو يكون يعني في مرتبة افضل بالنسبة له هو، وهذا الخطر. فلهنا وقت اللي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، وقت اللي هي رؤية في نهاية الامر تخي شنو اللي فيها هي شفت في الرؤية، هو سيدنا وقتها يوسف مازال ماهوش نبي، فبالنسبة لي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، وفعلا هو ما قصصش اصلا رؤية على اخوته، ولكن هما قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعدي قوم صالحين، لانهم قالوا لا يوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. هما حسوا باللي سيدنا يوسف محبوب عند بهم اكثر،
0: يوسف اخوه،
1: اذا فهذه نعمه حسدوه عليه، فشوف كيفاش كان ردة الفعل،
0: شفنا مآلاتها رغم انه ما حكاش
1: شنو اللي عمل.
0: اي باهي فضيلة الشيخ، يعني احنا توا حكينا من خمسة على ثلاثة مواضع الحسد، يعني ثلاثة مواضع من خمسة ذكرت في القرآن.
1: نعم
0: باش نواصلوا بعد النغم والوقفة الإخبارية الموزة نحكيوا على الموضعين الآخرين، باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما حكم الحسد أيضا، كيفية التوقي منه، وربما إذا نعم. كان فما الإمكانية أن نتحدث عن حديث نبوية أيضا نعم. ورد فيها ذكر الحسد، كما أن القرآن يعني نعم. رأينا أنه نعم. كما قلت في خمس مواضع وسنأتي عليها تباعا. مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب في الدين السمح، نغم وبعد نرجع ونواصل معكم.

0: نجد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا فيما تبقى من لقائنا في دينا سمح. نذكر واللي موضوعنا اللي انطلقنا فيه وبدينا نفصل فيه في القول هو الحسد من منظور ديني، وأفاض فضيلة الشيخ الحديث في الفرق بين الحسد والغبطة باعتبار أن الغبطة أمر محمود، في حين أن الحسد هو من الأمور ربما المكروهة أو غير المستحبة أو السلبية، ويجوز للإنسان أن يغبط ولكن لا يجوز له أن يحسد باعتبار أن الحسد هو تمني زوال النعمة على الآخر. واستعرض معنا فضيلة الشيخ معناها المواضع التي ورد فيها ذكر الحسد في القرآن على 5 مواضع، أذكرنا 3 مواضع فضيلة الشيخ، وسنواصل في استعراض هذه المواضع التي ذكر فيها الحسد في القرآن الكريم. مرحبا بك فضيلة الشيخ مرة
1: شكرا
0: أخرى.
1: لك أخي محمد رمزي مرة أخرى. نعم، هو كما قال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وطبعا كما قال سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فقال لا تحاسدوا صلى الله عليه وسلم، بل أنه اعتبر هذا الداء يعني كبير وعضال، باعتبار أنه قال: لقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم. قال: وما يا رسول الله؟ قال: الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولذلك يعني قارنه بما حصل الأمم السابقة، فهذا يعني كما قال داء الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو البغضاء والحسد. وبدأ بالحسد، قال: لقد دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. ففعلا باعتبار أن الأصل في التعامل بين الناس أن يكون على أساس الحب والمحبة والمودة،
0: فإذا ما نعم الآخر نعم.
1: ولذلك فإنه الحسد يعني خطورة الحسد كما قلنا باعتبار أنه يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب، باعتبار أنه ينافي كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم، باعتبار أنه مظهر من مظاهر الكبر. فالحاسد والعياذ بالله هو يعني متكبر، وهو الخطر في الحسد. هناك من يحسد ولا يرد فعل يعني فيه ضرر، يعني يقعد المسألة تقعد يعني كان في قلب
0: الروح.
1: الخطر وقت الحسد يتحول الى
0: فعل،
1: الى فعل، هذا هو الخطر والعياذ بالله. فكما شفنا مع قصه
0: والسعي الى
1: مع قصه سيدنا يوسف،
0: نعم.
1: فما نوعين من الناس يحسدوا، فما اللي يحسدوا هكا من بعيد والعياذ بالله تلقاه من الداخل
0: يغلي
1: ما
0: بينه وبين روحه
1: حتى حدك هيك، وفما اللي الحسد والعياذ بالله يكون سبب باش انه
0: يتعدى للفعل،
1: اي اعوذ بالله، يقول القضيه معاش مساله تمني وزوال ويحب لا لا
0: لا لا, لا. فعل من اجل ازاله هذا الخير
1: وهذا شوف كما قلنا تو في العمل تلقى الناس اتراب اعمارهم متقاربه شهيدهم متقاربه وكذا، ولكن تلقى فما شكون اللي موظف اللي افضل وهذا يعني مكانه اكثر وهذا ترقى وهذا لا وكذا. فاحيانا يكثر خاصه في المجال الواحد، خاصة احنا معنا مثل قال لك صاحب صنعتك
0: عدوك،
1: هو صاحب صنعتك خوك في الأصل
0: والمفروض
1: هذا هو الأصل. فتلقى أنه اللي في مجال واحد تكثر معاهم الحكاية هذه والمسألة هذه.
0: أي طبعا. دخلنا فرد نهار وعملنا نفس الباركور
1: نعم
0: تاع الخدمة بعد تولي أنت مدير وأنا نفع.
1: الحقيقة أهل الصنعة أهل الوظيفة الواحدة ينشأ معهم كثيرا القضية هذه متاع الحسد. وشوف الإنسان إذا نظر الإنسان إلى شيء نظرة إعجاب بشيء بعد على الحاجة هذه فليبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما شاء الله ويزيدها، ما يكفيش ما شاء الله، خاطر ما وربي قال: ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كي تشوف حاجة في روحك باهي تقول ما شاء الله، كي تبدأ حاجة في غيرك ما تكتفيش ما شاء الله، قول ما شاء الله تبارك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث نعم: فليقل تبارك الله أو فليدعو بالبركة. هكذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق.
0: العين حق.
1: يعني في نفسه من رأى في نفسه، يعني ينجم واحد حتى في روحه يلعب. إذا رأى أحدكم في نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا مما يحصل مع الإنسان سبحان الله. فلذلك ويدعو له بالبركة. علاش؟ لأنه فما فرق كي تقول ما شاء الله. كلمة ما شاء الله هي إخبار، أنت تخبر بأن هذه النعمة هي من مشيئة الله عز وجل. طيب ماذا سينفعني ذلك أنا في نفسي؟ أنت كتشوف حاجة في عجبتك وأنت قلت ما شاء الله، بيها أحسنت بارك الله فيك. خاطر حتى في القرآن ولولا إذ دخلت جنتك تاعك أنت في روحك تقول ما شاء الله في روحك، يعني تذكر نفسك بأن هذا الرزق من عند الله عز وجل، وهذه ذكر في حد ذاته وتؤجر على ذلك. لكن الطرف المقابل شنو باش يستفاد؟ فما ما تعرف احنا في اللغه عندنا الاسلوب الاخباري والاسلوب الانشائي. يعني الدعاء هو انشاء بالضبط، واحنا حاجتنا بالانشاء ما حاجتش بالاخبار. الاخبار مش في مصالحنا،
0: الاول هو اخبار حاجتنا بال...
1: انا حاجتي بالانشاء اللي هو الدعاء بالضبط. يعني الغير حاجته منك بالدعاء. فكي تقول تبارك الله اي دعاء. دعوت عليه بالبركه ودعوت له بالبركه، وهذا ما يحتاج. وذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدعو له بالبركه، وفي روايه فقال فليبرك الله. يبرك يعني يقول تبارك الله. فلذلك هذا ما نحتاج إليه. الإنسان وقت يكون عنده الحاجة هذه يقول يعني ما شاء الله تبارك الله.
0: فهنا فضيلة الشيخ أنت توقرنت ما بين الحسد وبين العين، العلاقة ما بيناتهم، خلينا نرجع للنقطة هذه.
1: نعم، هو العلاقة شوف من خلال الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن العين حق.
0: حق.
1: والعين كذلك ثبتت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعطيك في حديث مثلا يعني ورد أنه أحد الصحابة واسمه سهل ابن حنيف قام هذا الصحابي يغتسل فكشف عن شيء من جسده، قيل عن بطنه، باش يصب الماء وقعنا يغتسل يدوش. فرآه أحد الصحابة وهو اسمه عامر ابن ربيعة، الصحابي هذا رأى جسد سهل ابن حنيف أو ابن حنيف، فقال اللي شاف الجسد نتاعو شاف قالوا أنه بطنه، قال له ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. كيشاف الجلد نتاعو بيضيع هكا ابيض كما قلنا احنا، قالوا هل البشره هذه وهالنصاعه اللي شفتها في البشره نتاعك ما شفتهاش في جلد مخبأ، يعني صبيه عذراء مخبيه ما شفتش النظاره نتاع الجلد هذا.
0: الجلد هذا هذا له بين
1: عيني جينا بالتونسي في روايه ثانيه يعني قال له اي ما رايت جسدا كهذا الجسد. وكان سهل رجلا أبيض. حسن الجسم والجلد، هذا المقصود. فعندما قال عامر بن ربيعة هذه الكلمة سقط سهل على الأرض، فجاء الناس إليه وحملوه ووضعوه على الفراش وهو لا يستطيع أن يحمل رأسه،
0: والعياذ بالله.
1: فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد؟ فمش حد راه قال له حاجة. قولوا لي أنه النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وحي أو حال الله عز وجل، فأنه أصيب بعين. فقالوا يا رسول الله نظر إليه عامر بن ربيعة وقال فيه كذا وكذا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعني عامرا عيط له، فتغيظ عليه غش عليه كلمه بغي صلى الله عليه وسلم، قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة.
0: تبارك الله،
1: يعني سبحان نعم تبارك الله. ثم يعني هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وغيره، ما هو حديث صحيح، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطورة يعني هذا هذا الفعل، حتى أنه يقول إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر كما في الحديث، فعني
0: يعني قاتلة.
1: نعم فعلا قاتلة. يعني تؤثر، وهو شوف الحسد والعين والأمور هذه راهو كل المجتمعات موجودة فيها، احنا ما نقولوش بها موجودة كان عندنا احنا فقط، لا لا راهي موجودة، من أدراك أنها ماهيش موجودة، أن حتى المجتمعات الغربية يعرفوا الشيء هذا ويحصل معهم ذلك، وكثير منهم من أهل الكتاب من يؤمن بذلك ويقول بهذا، فهمت؟ فالإنسان والعياذ بالله يحصن نفسه من كل ذلك كما قلنا قبليك،
0: هذا هو كيفية التوقي.
1: شوف فما ناس والعياذ بالله
0: تو هذا الحاسد نقولوا له يا ولدي استهدى بالله، قول تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبة للإنسان اللي يحب يقي نفسه من الحسد شنو يعمل؟
1: شوف
0: هو يقرأ المعوذتين،
1: هو شوف لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله أي الناس خير، قال لهم كله مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان علمناه، فمن هو مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. إذن خلي قلبك ساعة مخموم
0: سليم
1: سليم
0: ضيف،
1: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه حاجة، هذا العلاج الأولاني. ساعة أنت جاهد نفسك، لأنه فما ناس راهو يذكر أحد الأدباء في قصة طريفة، اثنين تبارايا في الأماني، روحين فما ناس تحزك حتى في الأماني
0: في الأماني نعم ويتمنى أكثر.
1: فهو قال له شنو تتمنى؟ قالوا نتمنى هذا الوادي أن يكون مملوءا بالأغنام. فهو اختاض لهذه الأمية
0: يسر علي.
1: قال وأنا أتمنى واديا من الذئاب يأكل أغنامك.
0: يا العياذ بالله ما تمنىش وادي أكثر من الأغنام لي،
1: أعوذ بالله،
0: لا ذئاب
1: يأكل أغنامك. يعني حزد عليها على على هذه النعمة، على على على أمنية،
0: على أمنية.
1: ولما مشوا قالوا سوف نحتكم إلى أول رجل يعترضنا، فعرضهم رجل وحكيوا له القصه،
0: حكيوا له القصه،
1: وكان على بيناته. على دابه وهز عليها جره نتاع عسل، فلما قص عليه ذلك فمن كثره الغيظ نتاعو اذا ضرب الجره يعني جره العسل حتى انفلقت، وقال اسال الله دمي كما اسال هذه الجره انت لم تكون احمقا.
0: يعني يعني هذا الحمق في أبهى تجلياته.
1: يعني سبحان الله من الناس من يعني يحسدك حتى في أمنية تتمنى
0: أمنية
1: شبيك أنت تمنيت الحاجة هذيك ولا يذوب الله
0: ولا حلمت حلمة باهية.
1: نعم ولذلك يعني يذكر روي أن بعض الصلحاء كان يجلس بجانب ملك أحد الملوك، فكان ينصحه ويقول له أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيك إساءته. فحسده على قربه من بعض الجهلة فسعى به إلى الملك فقال له إنه يزعم أنك أبخر،
0: يعني هو كريهة.
1: قالوا راه أحسد يعني كما قلنا احنا زميل ولا واحد يخدم معاه مع الملك، حسد أنه قريب من الملك. فمشى الملك وقال له راهو
0: عمل وشاية،
1: راهو اسمع راهو فلان يقول عليك
0: اللي انت ابخر،
1: ريحه فمك ناتنا كرمكم الله ابخر. باهي قال له هات تشوف كي باش تعيط له باش يحكي معاك، راهو باش يحط يده على فمك،
0: على فم
1: باش يخرب باش يبعد ريحه فمك منا
0: يعني هذا دليل،
1: هاو دليل. فخرج فدعا الرجل الى منزله واطعمه ثوما وبصلا، كما احنا حطوا بزايد ماكله سلطه شويه بزايد ثوم وبصل وكذا، فهمني. فخرج الرجل من عنده وجاء للملك واذا ذكره بذلك، فقال له الملك أد مني يجي حاجتي بك باش نكلمك. فوضع يده على فيه مخافه ان يشم ذلك الملك منه ريحه الثوم، فقال الملك في نفسي ما راى فلانا الا قد صدق، يعني النفس لا مرة يعتهالي
0: بالضبط.
1: وكان الملك لا يكتب بخط يده إلا جائزة، فأخذها يعني رسالة كتب عليها بخط يده وعطاها للسيدة ذاك، قالوا الرسالة هذه تمشي توصلها لفلان، واضح؟ قالوا أوصلها. فكتب بخط يده لبعض عماله إذا أتاك صاحب هذا الكتاب فافصل رأسه عن جسده. خذاها السيد ما عرفش شنو اللي فيه، هو في الاصل مش في باله اللي هو اللي بشفاه عطيه. نعم. فاخذ الكتاب وخرج، فلقيه الذي سعى له بذلك وحسده، حسده على انه جائزه. فيعني قال خط لي الملك هذه بصله يسميوها يعني صلة هدية، فقال هبه اعطيه لي. فقال هو لك مرة أخوي مبروك عليك. فأخذه
0: سيد.
1: ومضى إلى العمال. فلما عاد ذلك الرجل إلى الملك وقال يعني ما فعل بك الكتاب؟ كيفاش رجع هذا بيت؟ فقال لقيني فلان فاستوهبته ودفعته له. فقال اخي بعد قصله قال له انه قال لي كذا وهو سبب اللي قال لي الكلمه هذيك كل، فوضعت يدي على فمي فغير ذلك، وقد اطعمني ثوما وبصري غير ذلك. فسبحان الله، فانظر كيف كان عقيبه الحاسد والعياذ بالله. فعقيبه وخيمه.
0: يعني في نهاية الأمر فضيلة الشيخ اللي يسمعوا فينا الآن، وقولوا لهم احذروا شر الحسدي.
1: نعم.
0: واحذروا شر الحاسدي. لا تكونوا أنتم حاسدين، لا تكونوا تحطوا رواحكم في موضع المحسودين، لأنه كلاهما شر، كلا الموضعين شر. هكا ولا فضيلة الشيخ؟ لا تحسد الناس، لا تخلي روحك في موضع الحسد. استعان على قضاء شؤونك بالسر والكتمان.
1: الحسد هو من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. فنحن نسعى لنداوي أمراض الأجساد، لكن أمراض القلوب خطيرة جدا. وأنت يا أخي أقول أختي، إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على عبده نعمة فاسعى أن تكون مثله.
0: ما ولا تحسد. نعم. أو قوله في الدرجة
1: ولا تكره ما أنعم الله عليه، فقل اللهم زده من فضله، زده من فضلك وأعطني أفضل منه. مثال في
0: مثال،
1: قل الله أكبر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، تبارك الله. أما الحسد فلا يغير شيئا من الحال، لكنه يعني كما ذكرنا آنفا مضرة للدين والدنيا، فهو حالقة للدين، وهو لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد كما ذكر صلى الله عليه وسلم، وقال لا تحسدوا عليه الصلاة والسلام. ثم اعلم أنك تحسد إخوانك على الدنيا وحطامها، وأما قوام الليل وصوام النهار فلا أراك تغبطهم أو ربما تحسدهم.
0: وهذا كان في بالو بيه موجودي.
1: سبحان الله. فبالله عليك،
0: وقتها يغط في نوم عميق ما يعرفش اللي فما ناس تقوم.
1: لذلك ورده في الحديث لا حسد إلا في اثنتين. هاي سيدي هاي. لكن الحسد هنا بمعنى الغبطة مش زوال النعمة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يعني ينفقه في الحق، فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. فهذا هو فعلا معنى
0: الحسد
1: الإيجابي. فلذلك يعني الحسد هو جهل بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أردت أن يرضى عنك المولى سبحانه وتعالى فرضى عن الله. قيل الإمام الشافعي لما هو شافوه
0: على لقاء الله بقلب سليم،
1: وقت اللي شاف واحد يطوف الكعبة ويقول اللهم ارضى عني اللهم ارضى عني، قال له يا فلان وهل أنت رضيت عنه حتى يرضى عنك؟ قال كيف أرضى عنه وهو رب العالمين؟ قالوا أما كان إذا ما كان سرورك بالنعمة كسرورك بالنقمة فقد رضيت عن الله فعندها يرضى عنك. إذن هذا من الأسباب اللي تخلي بعض الناس يحسدوا، هو أنه لم يرضى بما قسم الله له. فرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، تكون أغنى الناس.
0: باهي فضيلة الشيخ، احنا توا تقريبا وصلنا لخاتمة اللقاء، أنا باش نحب نختم بسؤال فقهي. يقول هل يمكن للمسافر أن يصلي المغرب قبل وقته، قبل حلول وقت المغرب؟
1: باهي بارك الله فيك على السؤال. هو شوف، بالنسبة للمسافر عنده رخصة الجمع والقصر، إذا كان السفر يكون أكثر من 4 أيام شورت ويكون فيه مسافة القصر اللي هي 84 كيلومتر باش مثلا ماشي من تونس البنزارة لا ما يسماش مسافر لازم يكون فوق 84 كيلومتر
0: تونس باش
1: والمكان في الثنية وهو ماشي في الثنية يسافر كي يوصل المكان اللي هو ماشي له إذا كان يقعد أقل من 4 أيام ماهوش مسافر يصلي صلاة كاملة يعني يصلي صلاة يعني قصر يعني يصلي صلاة قصر لأنه يعني مش يقعد أقل من 4 أيام إذا كان مش يقعد أكثر من 4 أيام هو في نيته معاش مسافر فيصلي صلاة كاملة بالنسبة للشخص اللي هو في السفر تويك في الثنية مازال ما دخلش وقت الظهر يا ربي المغرب كما في السؤال ويحب يصلي المغرب قبل وقته ونقولوا له لا العصر تنجم تصلي قبل وقته كيفاش تصلي في وقت الظهر العشاء نجم نصليها قبل وقتها وين صليها صليها في وقت المغرب نحكي على المسافر لكن المغرب ما يصليش قبل وقته لأنه عندنا صلاتين مشتركتين في الوقت هذوك هما اللي يتقدموا ولا يتأخروا عندنا الظهر والعصر عندهم تقديم وتأخير ما بيناتهم وعندنا المغرب والعشاء عندهم تقديم وتأخير إما أنه المغرب نأخروه في وقت العشاء أو العشاء نأخروه في وقت المغرب أو أن الظهر نقدموه في نأخروه في وقت العصر أو أنه العصر نقدموه في وقت الظهر يعني إما نصليه الظهر ونقدموه يسمى جمع تقديم يعني العصر نقدموه هو جمع تقديم ونصليه العصر في وقت الظهر أو الظهر نوخروه الوقت العصر فهذاك هو اللي جمع تأخير نحكي على المسافر يعني هو وقت اللي هو المسافر وقت اللي هو متلبس بالسفر وأذن عليه الظهر ينجم يوخر الظهر حتى اللي إما سمى الجمع الصوري يسميه الفقهاء الجمع الصوري هو أنه قريب يدخل العصر فيجمع الظهر والعصر مع بعض يكون هو السلام عليكم كمل الظهر دخل العصر فبعده هو يصلي العصر هذاك سمى جمع صوري أو أنه هو مسافر حتى ولو كان تخلى عليه العصر أذن العصر وهو تعمد باش يعمل جمع تأخير يوخر الظهر حتى كشل يدخل الوقت الضروري انت يدخل الاختياري بتاع العصر واللي هو الضروري بتاع الظهر فهذا جائز بالنسبة للمسافر او انه يصلي جمع تقديم كيفاش تقديم انه العصر يقدمه يعني في عوض باش يستناه حتى يدخل وقته تخلى وقت الظهر يصلي الظهر من هنا ويصلي العصر علاش لانه باش يوصل بعد المغرب
0: واضح
1: لو كان باش يوصل قبل المغرب لا
0: وقتها
1: اما هو كي باش يوصل بعد المغرب ما يسالش ينجم يصلي العصر في وقت الظهر وهذا يولي جمع تقديم
0: يصلي يصلي المغرب على روحه
1: أما باش أنه المغرب يصليه قبل وقته لا يصليه بعد وقته أي سمعت بعد وقته يعني كي يدخل حتى وقت صلاة العشاء وهو مسافر نعاود نقول يعني نحكيه توا
0: على المسافر
1: أكيد فما أعذار أخرى هذا موضوع آخر يعني خاص بالمريض ولا بأشياء أخرى لكن المسافر عنده رخصة الجمع والقصر بالشروط اللي ذكرناها
0: واضح شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في ديننا السماحة التحية توصلكم من الفانسي محمد عنتول محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم وصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء ديننا السماحة

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحديث عن قيمة الزمن إنما هو حديث عن مسألة أصيلة في الدين لا تحتاج إلى إقامة برهان على صحتها لوضوح معناها، ولا بأس أن نذكر بنزر يسير مما ورد في الكتاب الحكيم والهدي النبوي القويم وأقوال العارفين. لقد جاء القسم في القرآن بأجزاء اليوم صريحا، فأقسم الله تعالى بالعصر والفجر والضحى والليل والنهار، بل وأنزل الله سورة سماها سورة العصر، حيث صدرت بقوله تعالى والعصر، وهو الدهر والزمن على أشهر الأقوال. ومعلوم أن العظيم لا يقسم إلا بعظيم، قال الإمام الشافعي توكيدا لعظمتها: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ووجه الدلالة من السورة أن الزمن هو وعاء الأعمال، أي أعمال بني آدم من خير أو شر، فجاء القسم به أي بالزمن على أن كل الناس في خسر ووبال، إلا من شغل الوقت بالطاعة فاتصف بأربع صفات: آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. لذلك فقد ورد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته الطاهرة ما فيه حث على اغتنام الأوقات وعلى تجنب الإسراف والتبذير في الوقت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا، إنه ولي ذلك ومولاه، فاللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جول.

0: إذاعة شباب موجز الأخبار.
1: أسعد الله وصباحكم وبارك يومكم. أدى وزير التربية نور الدين النوري أمس زيارة تفقدية لمراكز إصلاح امتحان البكالوريا دورة 2026 بجهة بن عروس، شملت مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية المفتوحين بالمدرسة الإعدادية النموذجية بمقرين والمعهد النموذجي بحمام لنف. وفي لقائه مع الأسرة التربوية والإدارية العاملة بالمركزين، شدد الوزير على أن ورقة الإجابة أمانة في عنق كل مصحح، وأن العدل في التقييم ليس خيارا بل واجبا مهنيا وأخلاقيا لا تهاون فيه، مشيدا بما لامسه من روح عالية في صفوف المنتسبين إلى هذه المهمة الذين اعتبرهم عمادا حقيقيا في صناعة مستقبل الأجيال. أطلقت وزارة الصحة مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة، يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة. تنظم مدينة العلوم بتونس من 24 من شهر جمال الجاري إلى 4 من شهر جويلية القادم 4 مدارس صيفية في علم الفلك بمناسبة العطلة الصيفية. من أخبار العالم، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران مساء أمس، أعلن تراجعه وإلغاءه قرار القصف استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. أكد ترامب أن الاتفاق قبله الجميع بمن فيهم القيادة الإيرانية وأن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
5: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب أعد الموجتك تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما

0: matinale jeune. Les matinales jeunes.
1: الجمعة 12 جوان 2026 صباح النور صباح الفل، تحية لكم كل مستمعي إذاعة الشباب أينما كنتم، معكم بشير خلف الله في صبحية الجمعة كالعادة الماتينال جون من توا حتىش للعشرة متاع الصباح. بشير خلف الله معكم كما قلنا، معايا محمد عنتول في الإخراج وكيب كاملة إن شاء الله معكم حتىش للعشرة في مرافقة صباحية خفيفة نظيفة فيها بعض الأخبار، فيها برشا سبور بما أنه باش نحكيو على المونديال الأمريكي، والبداية باش تكون السبعة اليوم على عكس العادة مستنسين بالتوب سبور 7:15 السبعة نحكيو كافي أمريكان مع كل أخبار المنتخب الوطني التونسي وكل أخبار المونديال، بداية ماتشوات البارح، أيضا مش نرجع على ماتشوات اليوم، البرنامج الكامل وكل النتائج وكل ما يدار في الولايات المتحدة الأمريكية، في المكسيك وأيضا في كندا، ثلاث دول اللي تحتضن هذه النسخة من بطولة العالم لكرة القدم. كالعادة مختلف فقراتنا بعد شوية، كما اليوم شنو اللي صار عبر التاريخ في 12 جوان 2026، ذكروا أنه اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال. إذا أنتم نرجعوا نحكيوا في هذا الموضوع في ماتينال اليوم، عنا عديد الاستضافات الجمعياتية والشبابية كالعادة التومي تلتحق بين بعض إن شاء الله في فقرتي شباب 360 ودريم تونسي في كل سبور. أيضا في آخر حصتنا اليوم باش نرجعوا نحكيوا على بطولة العالم لكرة القدم. مرحبا بكم الناس الكل، كالعادة موزيكا حلوة معنا تيلة الصبحية تيلة الماتينال، بداية بشكون بسيلين ديون. مرة أخرى نذكركم فرحانين برشا أنو تسمعونا، وأيضا تنجموا تشاهدونا على الباج متاعنا غاديو جن بوان تي ان، وأيضا على الباج فيسبوك متاعنا غاديو جن تونيزي باج أوفيسيال من استوديوتنا أو من استوديونا الجديد، استوديو نجيب الخطاب، وأيضا استوديو حبيب زغام، استوديو 2، نحييكم وقعدوا معنا في الاستماع، نهاركم زين.

0: سان ليفون، صباح الخير للغناء اللي توصلنا لل 46 دقيقة كالعادة. موعد كما اليوم مع رمزي المنصوري، شنو اللي صار عبر التاريخ في 12 جوان؟ نسمعوا رمزي المنصوري.
1: كما اليوم
2: كما اليوم
3: صباح الخير، اليوم الجمعة 12 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1904 يتولد أشهر شاعر ثوري في العصر الحديث، واللي يتلقب بشاعر الحب والتمرد، وهو الشاعر تشيلي بابلو نيرودا، صاحب ديوان سيف اللهب والملحمة الشعرية الشهيرة رياح آسيا. وعظمة الشاعر هذا خلات الروائي سكارميتا يكتب رواية عنوانها ساعي بريد نيرودا، قراءتها ممتعة ومفيدة. 1972، مدينة الرباط عاصمة المغرب تحتضن المؤتمر التاسع لمنظمة الوحدة الأفريقية، وحضروا 25 رئيس دولة. أما مؤتمر كما اللي قبله واللي بعده، برشا حماس وخطابات عصماء وشعارات رنانة ومشاريع كبيرة. ومن بعد إن شاء الله العام الجاي أبرك وربلوت لليوم نفس الاتفاقيات ونفس المشاريع، والحلم بقارة سمراء قوية وموحدة وغنية، وبلاش أمراض وبلاش مجاعات وبلاش أوبئة، على خاطر ثرواتها مهولة. هذا كل يبقى مؤجل لموعد لاحق ولأجل غير مسمى. في لمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال جول.

كينجي جيراك ليزيو دو لا ماما توصلنا ل 56 دقيقه. صباح الفل من جديد, صباح النور لكل مستمعينا وفي اذاعه الشباب على 88.6 وعلى كل فريكونس نتاعنا في كل انحاء الجمهوريه. بعد شويه السبعه بالضبط كافي امريكان مع زبير العوني وضيوف ان شاء الله في تغطيه خاصه لبطوله العالم لكره القدم, المكسيك, الولايات المتحده الامريكيه وكندا, اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي وكل الاخبار والنتائج اللي تهم بطولة العالم اللي انطلقت البارح في المكسيك. ملعب أستيكا والمنتخب المكسيكي حقق انتصار أول في المباراة الافتتاحية ضد جنوب أفريقيا, ويظهر لي أول مباراة على مر التاريخ مباراة افتتاحية يكون فيها ثلاثة ورق حمراء كاملة في المباراة. التفاصيل إن شاء الله كما قلت جيكم مع زبير العوني مع السبعة 0-0, وذا يبش يكون موعد يومي وقار تيلة بطولة العالم لكرة القدم. اليوم 12 جوان يصادف مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال, واليوم ذا أطلقته منظمة العمل الدولية عام 2002 بهدف تسليط الضوء على مشكلة عمل الأطفال وتعزيز الجهود العالمية للقضاء عليها. والأهداف من هذا اليوم هو التوعية بمخاطر عمل الأطفال وأثاره السلبية على صحتهم وتعليمهم ونموهم, وتعزيز حقوق الأطفال في التعليم والحماية والرعاية مع دعم السياسات والبرامج اللي تساهم في القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال, وتشجيع الحكومات وأصحاب العمل والمجتمع المدني على اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الأطفال. واصلين معاكم في ماتينالنا معاكم بشير خلف الله محمد عنتول, خليكم مع كارلوس ريفيرا نسمعوا أغنية حلوة برشا, بعدها يجيكم زبير العوني في كافي أمريكا.

0: كندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.

0: café américain.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في كافي امريكا في متابعه لمونديال 2026. الولايات المتحده الامريكيه، كندا والمكسيك. البارح كان حفل الافتتاح والمباريات الافتتاحيه، تابعنا كاس العالم حفل الافتتاح. سعيد باستقبال ضيوفنا اليوم، مهدي السيفي المدرب والمحلل والاستاذ الجامعي. مهدي اهلا وسهلا بك.
2: اهلا بك خويا لاباس، ان شاء الله نكونوا معاكم لهنا نأديو كاس عالمية ونعطيو الماكسيموم للمستمعين إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة مهدي. كذلك خالد السويح الحكم السابق. خالد أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بكل ضيوف الكيان، مرحبا بخويا مهدي، مرحبا بكل المستمعين إذاعة الشباب، وإن شاء الله كيف العادة نقدموا إضافة.
1: يعطيك الصحة. من السبعة حتى للسبعة تقريبا وخمسة في متابعة لما بعد افتتاح كأس العالم والمباراة الأولى في كأس العالم، شنو اللي بقى من حفل الافتتاح؟ مهدي شفت البارح حفل الافتتاح، كن نقرنوه ولا نشوفوه؟ تقييمك لهذا الحفل نتاع كأس العالم في المكسيك؟
2: نقولوا نحن الحمد لله بكون جاي في المكسيك. المكسيك اللي هي عندها تاريخها في أنها
1: تقاليد في
2: كأس تقاليد كأس تقاليد في خصوصا في كأس العالم، اللي هي احتضنت كأس العالم سابقا تاريخيا ثلاث مرة، معناتها كانت في

0: فنانتين، واحدة مغربية واحدة فلسطينية، معناتها الحضور العربي كان هو البادرة الطيبة.
1: خالد، كيف شفت كأس العالم اليوم الأول الافتتاح تقريبا الأجواء نتاع كأس العالم؟ كيف شفت
2: أجواء كأس العالم؟ كيف العادة تعرف الافتتاح دائما متميز، الصيغة الخاصة للسنة لثلاثة بلدان، أكثر تقريبا 48 بلد و104 مقابلة، أكثر حكام 52 ولكن إلا واحد باعتبار ألتون الصومالي اللي 51 حكم. إذن تقنيات أكثر في مجال التحكيم على الأقل الميدان اللي نحكي عليه. كأس العالم كما العادة إن شاء الله بديت ديجاب بقوة،
1: بديت بقوة كأس العالم اللي أول مرة في تاريخ كأس العالم النظام الجديد واللي شنو تغير مقارنة بالدورة الفرطة. شفنا مهدي أنه لأول مرة النشيد الرسمي يعني قبل يعزف كان بالأحداش الرونتران توا، يعني تقريبا لكل اللاعبين والإطار الفني على دائرة وسط الميدان يقوموا بالنشيد الرسمي نتاع كل بلد.
0: صحيح، هذه بادرة جديدة مع تغير شكل كأس العالم، النسخة الجديدة كانت نسخة جديدة من نواحي كل فنيا، حضور معناتها للفرق، حضور الحكام، ثلاثة بلدان هي اللي قائمة بكأس كأس العالم، وإن شاء الله لكن دخول فنيا إن شاء الله يعطي صبغة فنية أكثر متعة وأكثر فرجة إن شاء الله.
1: شفنا تقريبا الأعلام كلها متاع الدول المشاركة 48 بلد، التغييرات الجديدة كما قلت أنه بما فيهم الاحتياطيين بالوقوف على دائرة وسط الميدان، عازف النشيد الرسمي لكل دولة، حفل افتتاح البارح شاكيرا كانت موجودة، هي المرة الرابعة كما كنت أحكي مهدي للتغني في افتتاح المونديال، كذلك الفنان النيجيري بيرنو بوي. هذه تقريبا اهم ما جاء، وشفنا حتى الاحتفالات، وبالرغم انه حفل يعني بسيط لكن التقاليد المكسيكيه، لانه برشا يحكيوا انه ربما لو جاء كاس العالم في المكسيك برك ربما كان يشهد نجاح اكثر من كندا، واللي كندا والولايات المتحده الامريكيه اللي ما عندهاش تقاليد في كره القدم. خل
2: تعرف التجربة هذه متاع ثلاثة بلدان، فما ناس تستحسنها معناها التنظيم المشترك وفما ناس لا. أغلب المتابعين إلى حد الآن يقولوا أنه ربما تكون آخر تجربة بتنظيم مشترك، لأنه أثبتت وأنه التنظيم المشترك دائما فيه برشة سلبيات، وهذاك علاش مازلنا باش نشوفه أكثر، خاصة من كندا اللي ما سمعناش برشة فيها كورة، ما سمعناش برشة حس عليها أكثر من ربما من زوج بلدان، خاصة المكسيك اللي هي بلد الكورة 100% وأقل شوية الولايات المتحدة بعديد العوامل وبعديد الحكايات اللي صاروا، وهذاك علاش ننتظر برشا ربما إن شاء الله مفاجأة سارة إن شاء الله.
1: مهدي، شفنا برشا انتقادات في النسخة هذه تاع كأس العالم قبل البداية نتاعها، برشا مقارنة بالدورة الفارطة.
0: صحيح، تغافية معروفة للعالم الكل، الجيوبوليتيك معناتها الجيوسياسي، هو تغافيها مجاذبات سياسية، حتى دخلت فيها الفيفا ممكن مجاذبات سياسية، نشوفوا بلاتيني تو قدم شكوى معناتها بانفانتينو، معناتها من تجاذبات سياسية بين الدول اللي هي على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتصرفات مع الفرق والضيوف اللي جاوا الكل، مع قبل سبقتها كيف الأحداث، مع أكثر معناتها المرافق متاع التدريب، شفنا تشكاوا عدة فرق من
1: منتخب الاسباني، المنتخب الايراني، المنتخب كلها تقريبا،
0: الياباني غير المكان نتاعو، كل شيء، معناتها شفنا عده اشياء بصراحه سلبيه وما تليقش بالمهرجان الكروي العالمي كاس عالم. انا ممكن انا ثلاثه بلدان اللي هي المكسيك، صحيح انا معاه نضم صوتي معاه، انا لو المكسيك هي كان المنظم الوحيد كان تكون افضل بكثير،
1: وكان تكون ربما انجح. وشفنا حتى طوال الاقصاء الحكم الصومالي، برشا احديث وبرشا كلام انه معناتها ما ثماش ردت فعل على القرارات اللي اتخذتها الولايات المتحده الامريكيه.
0: صحيح، ما هذه بكل اسف ما فماش قرارات، وحتى التعله بتاع انفونتين وما كانتش بصراحه مقنعه للسامعين وللناس الكل، معناتها فهمني، ممكن جاء دخل الاتحاد الاوروبي انقذ الموقف اللي كرمه، ممكن باش يحكم السوبر الاوروبي ويستحق. انا كان من رايي كان ينجم كان حل انه يتحول مثلا الحكم عمر لكندا والى
1: يزفر في كندا ويزفر
0: في كندا في المكسيك ويعالجوا اللخبطه هذه.
1: خالد، القرارات على الاتحاد الاوروبي انه تعيين الحكم الصومالي لاداره السوبر الاوروبي، اكيد ربما هذه كرد فعل إيجابية تجاه هذا الحكم؟
2: هو أكيد وأنه القرار ده يتاخد من عديد

0: الجوانب اكيد، وانه رئيس الاتحاد الاوروبي البارح اكد وانه الحكم هذايا ما عملوش عليه همزيه، وانه حكم ذو خبره. تعرف 2025 كان احسن حكم افريقي ومن احسن الحكام حاليا، تقريبا هو اصغر حكم كان دخل المونديال هذايا 92. ولكن فما ناس تقراها وانه فما حرب خفيه ما بين الاتحاد الاوروبي وكذلك الفيفا، ولكن هو رد اعتبار انساني على الاقل في ظل معناها صمت الفيفا الخفي ورد فعل إيفانتينو اللي ما عجبش برشا الناس. والحقيقه باش نكون واضحين، وانه الاتحاد الاوروبي عنده موقع عديد الاتفاقيات مع الكاف في مجال معناها تبادل الحكام، ولكن رمزيه كبيره، وانه يدير السوبر الاوروبي اللي هو اول لقاء في الموسم اوروبيا، والسوبر
1: حكم الافريقي الوحيد تقريبا،
0: حكم الافريقي الوحيد. لكن سبق تجربه انه كاس اوروبا كان الغندور موجود في كاس امم اوروبا في وقت سابق، ولكن مقابله بالمستوى هذا السابقه التاريخيه ورد فعل انساني جميل من الاتحاد الاوروبي لكره القدم، اللي تاكدوا ان الامور الانسانيه قبل اي تحكيم او كره قدم. كره قدم هي معنى انساني بالاساس،
1: اكيد. وشفنا انه رب ذره النفع بالنسبه للحكم عمر ارتان اللي بعد اقصاءه من تم استقباله في الصومال ومن الرئيس الصومالي وبعديد الهدايا. هذا بالنسبه للحفل الافتتاح والجوانب بالنسبه لكاس العالم. مش نحكيه على فنيين بعد المباراه الاولى بين المكسيك وجنوب افريقيا وكذلك كوريا الجنوبيه و جمهورية التشيك.
2: زوم مونديال.
1: زوم مونديال في متابعة لما بعد المباراة الافتتاحية، مباراة المكسيك وجنوب افريقيا، المباراة اللي فاز فيها المنتخب المكسيكي 2-0، ووجه يعني غير مرضي بالمرة بالنسبة لمنتخب جنوب افريقيا. مهدي البارح ما عقلناش منتخب جنوب افريقيا،
3: صحيح تأملنا فيه معناتها باش تكون نتيجة خير، ممكن نتيجة كيما نتاع دورة 2010 بالتعادل، كانت زادها مباراة افتتاحية، مخيب للأمال كثير بصراحة معناتها، وكان يقبل حتى أكثر من 2 هدفين، معناتها كان أقل من المتوسط دون المتوسط، خصوصا لخبطة في الدفاع، كان طريق مفتوح، أخطاء فردية اللي هي ساهمت بكثير خصوصا في الهدف الأول. والفريق ضد فريق المكسيك كان منظم وكان يمتاز، معناتها عنده 2 مهاجمين و2 مركاو، خيمينيس ورقم 16 زاد أوكوناس، معناتها اللي كانوا في طريق مفتوح ممكن غير طريقة اللعب، لعب 3 في العمق الدفاعي، لكن 3 حسيتوا معناتها في التنشيط الدفاعي كانوا تايهين، عدة معناتها فيه إزيتاسيون معناتها كثيرة، ما كانش مراقبة قريبة ولا سيقة للمهاجمين. الأطراف الاثنين اللي زيك سونتري معناتها كانوا يصعدوا لكن خليهم مساحات، خصوصا موكوا معروف الظهير اليمين. أنا ممكن اللي ترى في تشكيلة جنوب أفريقيا 7 لاعبة في بطولة محلية في عرس كروي كبير معناتها في
1: كرة ريتم عالي، سان داونز تشامبيونز ليج، معناتها ما تحسش انه انا كنت تشوف البارح الحارس كيفاش يلعب في الكوره ويرجع في الكوره، السذاجه ما نعرفش استسهال، كنت تشوف طريقه اللعب بتاع اخراج الكوره، في الكوره الاولى جابت البونتو الاول، ثم كوره اخرى زاد منها الحارس، صحيح. نفس الاخطاء،
3: هو بينا من الخلف، لكن انت مع فرق كيف المكسيك تضغط لك عالي ومعاه المدافعين يخطئوا كثير، كانت سذاجه، صحيح انه اللاعب التول بينا من الخلف، اللاعب الحارس ولا يلعب بساقيه الكره الاولى، لونشانمون مديك لونشمون دو لاتاك يبدا من الخلف، لكن في مباريات هذه يلزمك الزون هذيك ما عادش تلعب فيها، خصوصا انت عملت عده اخطاء وجا منها الجول، نفس الاخطاء تكررت كثير، هذاك اللي ادى ممكن النتيجه 2-0 وكانت المكسيك في طريق ما مفتوح. وممكن بأول مرة تصير في مباراة افتتاحية 3 كرة حمراء في المباراة هذه.
1: يتنحكيوا على لأنه كان مش تعملوا ربما تنحكم على سي خالد تحكيمين 3 ورقات حمراء في المباراة الافتتاحية اللي صارت. حبيت نزيد نكمل معك قبل نمشي لخالد. مهدي أنه تشوف أنه الملعب أزديكا اللي احتضن يعني مباراة رقم 19 في نهائية كأس العالم، الجماهير اللي حضرت تقريبا 80,000 متفرج البارح في الملعب، الجمهور المكسيكي اللي يشجع، وشفنا انه يعني الامور التنظيميه والجمهور والحضور اكيد بكري حكينا على انه لو كانت في المكسيك تكون افضل، ربما النجاح مش يكون في المكسيك اكثر من كندا وال
3: صحيح. حتى الحضور الجماهيري كانت المكسيك من قبل ناس ما مغرومه بالكوره، مباراة ممتعة ممتازة في مباراة افتتاحية، الجمهور كان حاضر ويشجع، الملعب حاضر، الأجواء كلها معناتها توحي ببداية كأس عالم في المكسيك. ننتظروا المباريات اللي بتصير في الولايات المتحدة وكندا. كندا ممكن ما عندهمش التقاليد نتاع كرة القدم هذيك، ممكن حتى ثم مواطنين كنديين ما هم سامعين في اللي فما كأس عالم. هذه معناتها من مبكيات مضحكات، فهمت؟
1: أنه الهدف تسجل مبكر 9 دقائق، وهذا ثالث أسرع هدف في المونديال بعد هدف فيليب لام دقيقة 6 ألمانيا كوستاريكا 2006، و 98 لبرازيل وسكوتلندا دقيقة 4 سيزار سامبايو. التسجيل منذ البداية بعد 9 دقائق ولا في 10 دقائق ربع ساعة الأول، أكيد هذا بالنسبة لك أنت كفني يوري مدى استعدادات المنتخبات في
3: صحيح. رأوا كل فريق يدخل ببلون دو جو، هذيك الجانب الذهني النفسي بتبيع فريق في ملعبه قدام جمهوره، هو اللي بيش يبادر، هو اللي بيش يضغط عالي وبيش يبادر ويستنى أقل أخطاء متاع المنافس. هذا اللي صار، السيناريو اللي صار للمكسيك وجنوب أفريقيا مباراة الافتتاحية متاع أمس.
1: خالد نحكي وتحكيمين على المباراة متاع تشيك وجنوب أفريقيا، مباراة فيها 3 ورقات حمراء، 2 جنوب أفريقيا وواحدة للمكسيك، فيها 3 ورقات صفراء. تقريبا المونديال هذايا منذ البداية بين أنه هل أنه يعني ولين نلعبوا الكرة بعنف أكثر، وإلا أنه ثم تعليمات صارمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في المعاملة مع اللاعبين، لأنه كان قارنوا 2022 مونديال كامل فيه 4 ورقات حمراء، اليوم 3 منذ المباراة الأولى.
0: هو أكيد وأنه تعرف التعديلات اللي نص عليها الاتحاد الدولي قبل بداية الدورة هذه، أكيد اللقاء الافتتاحي يعطي انطباع للجميع من خلال حسن تطبيق القانون. أكيد باش يعطي الريتم نتاع الحكام كيما الريتم نتاع اللاعبين من الأول، يوريو السياسة نتاع الفيفا في تطبيق القوانين. أكيد البارح 23 خطأ في الزفر في اللقاء هذايا، 12 ضد المكسيك و11 ضد جنوب أفريقيا، 2 تسللات و3 ورقات حمراء في سابقة بعد سابقة إيطاليا 90. لقاء الافتتاحي كان ما بين 36 سنة يعني 8 جوان ما بين الكاميرون والأرجنتين، تعرف شد 2 بطاقات حمراء يعني هذايا الرقم القياسي تحطم اليوم. إذا ندخل في بالنسبة للثلاثة ورقات الحمراء، 3 ورقات حمراء هي 3 ورقات حمراء مباشرة. نذكر أنه في الدقيقة 49، في الدقيقة 90+1 ودقيقة 81، 2 ورقات حمراء 49 و90 هي من أجل منع فرصة محققة لهدف، وشروط الأربعة
1: متوفرة،
0: سيطرة على الكرة اتجاه العام، المسافة على المرمى، المدافعين. ممكن اللي خلق جدل هو الورقة الحمراء الثانية، يندرى هي راس ولا اللي هي في الدقيقة 90+1 ضد المكسيك، ولكن هي خلق تام جديد، لأنه تعرف راس معناها اتجاه العام اللعب البارح تم تكييفه بصورة سليمة وتطبيق
1: حسن. نحكي هجمة واعدة سمادي؟
0: لا مش هجمة واعدة، لا فرصة هجمة واعدة هي ورقة صفراء، ولكن نحكيه على منع فرصة محققة لتسجيل هدف.
1: هذيك منع فرصة محققة،
0: هذه الحالة اللي نحكيه فيها دقيقة 49 ودقيقة 90+1 هي منع فرصة محققة لتسجيل هدف، اللي لابد من توفر فيها 4 شروط: سيطرة على الكرة، اتجاه العام لعب، مسافة على المرمى، وقديش من مدافع. والحقيقة
1: هذا مكون متوفرين
0: في الحالتين الزوز. والحقيقة وأنه في 3 حمر فما 2 حمراوين من غير تدخل للفار
1: ديريكت
0: اللي هو مجوز منع فرصة محققة، وتدخل الفار في دقيقة 81 اعتداء ولا السلوك العنيف من طرف لاعب الجنوب أفريقي الغير مبرر، لأنه الهجمة كانت عنده، وتدخل الفار كان
1: سيء. الحكم البرازيلي سامبايو نجح البارح في إدارة المباراة،
0: نجح واختيار الفيفا في مقابلة فيها برشا التحامات كان موفق جدا،
1: لكن كان ما كانش يزفر برشا هو الحكم هذا سامبايو، كان مرتاح.
0: لا كان عنده تاريخ كبير، كان ما كانش معروف برشا، لكن أدار عديد اللقاءات، وإنسان معناها هذه تقريبا كأس عالم الثانية، وحسن اختيار الفيفا لموعد كما لقاء الافتتاح اللي هو موعد مهم ومهم جدا كما لقاء الافتتاح كما لقاء النهائي.
1: به الورقة 178 البارح في تاريخ المونديال ورقة حمراء يعني ونزيدوهم زوز يعني تقريبا 180 ورقة حمراء إلى حدرين في تاريخ المونديال, وهي خامس حالة طرد في تاريخ المباراة الافتتاحية. قبل أن نمشي المباراة الثانية اللي نكمل معاك مهدي, مهدي كتشوف أنه نسبة امتلاك الكرة بالنسبة للمباراة كوريا الجنوبية بالنسبة للمكسيك وجنوب أفريقيا 61% مقابل 39, أكيد فرق واضح.
3: شوف مباراة كانت سيطرة واضحة, أقول بالسيناريو الأول نتاع مباراة كانت مباراة مفتوحة بصراحة للمكسيك, وأنا واحد من الناس عطيت ممكن بتب مباراة تعادل البارح لهنا في استوديو بحذاكم, لكن مباراة جنوب أفريقيا كانت مخيبة للأمان بالنسبة مثلنا نحن كقارة أفريقيا. إن شاء الله تدارك الموقف المباراة الثانية ويكون مستوى أرقى, وإن شاء الله تجيب نتيجة ما خير.
1: ده كمان المباراة الأولى مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا والفرق الأفريقية منذ البداية ما عندها نتائج مخيبة الأمال. كنشوفوا النتائج منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية اثنين بداية من منتخب المكسيك, المباراة الثانية كوريا الجنوبية التشيك اثنين مقابل واحد, منتخب التشيك يسجل منذ البداية ويعود منتخب جنوب أفريقيا يسجل في زوز مناسبات. نسبة امتلاك الكرة 62 لجنوب أفريقيا 38 بالنسبة للتشيك جمهورية التشيك, وشفنا حتى الفرص اللي تم إهدارها أكيد كانت النتيجة تكون أعرض من 2-2.
3: شوف لهنا باش نلخص ونحوسم مباراة غير مباراة الأولى اللي هي ما بينات مكسيك وجنوب أفريقيا. مباراة الثانية كان فيها كرة متعة, فريق منظم يلعب يدخل الكرة معناتها الهجمة اللعب التموضعي جود دو بوزيسيون اللي وبناء من الخلف, وكان هذيك الهوية متاع فريق كوريا الجنوبية اللي حقق فيه جولين معناتها الهدف الأول شوف من بناء الهجمة من الوسط, واللاعب الرقم 6 اللي هو معناتها لاعب متوسط دفاعي اللي جاء من الخلف وخذاه وعمل حتى رونشينمون تكنيك هدف جول ياسر رايق معناتها
1: بأريحية
3: بدم بارد كيفاش وضع الكرة. الهدف الثاني كيف لعب كرة على الأطراف إين أوت معناتها كرة كانت للداخل الملعب كانت من إين أوت تتحول بعد عرضية كيفاش المهاجم يقص على المدافعين اللي تشيكا كانت تمتاز معناتها بثقل خصوصا في اللعيبة متاعها
1: بطء لأنه بدنيا كان حاضر لكن بطء
3: في لكن هو البروفيل مورفولوجي متاعه يعتمد معناتها فريق أتليتيك معناتها فريق يعتمد على البنية الجسدية لكن ثقيل في الميدان مع فريق تشيكا اللي هو اعتمد على الكرات الثابتة منها الأوت اللي هي ولات تو استراتيجية تخدم الأوت جاء منها الجول الأول وكان باش نجم يعدل وثم فاول سجل منها جول لكن اوف سايد
1: معناتها فريق حتى الكره الهدف الاول توشي طويل وكان يتعاود نفس الهدف
3: باش تعدل
1: بيه لكن الامتياز كان للحارس صحيح. تقريبا كل منتخب عنده ستيل دو جو تاعو
3: فريق فني منظم ويلعب الهجمه المنظمه جو دو بوزيسيون فهمني وضد فريق معناتها يحاول يعتمد على اللياقه البدنيه وعلى الكره الثابته مركز هويته على الكره الثابته.
1: نمشي معك خالد حكم المباراة تاع كوريا
0: أمين عمر المصري طاقم تحكيم في الميدان وفي الفار الحقيقة ثلاثة أهداف كانوا صحيحين, تم كذلك إلغاء هدف تشيكيا اللي كان ينجم يكون الهدف الثاني بداعي التسلل حسنا فعل الحكم المساعد أبو الرجال وتقنية الفار أكدت أن الهدف هذا غير صحيح وبالتالي ورقة صفراء وحيدة في المقابلة هذه أحسن إدارتها طاقم تحكيم المصري في لقاء افتتاحي كذلك وحسن فعل الطاقم المصري وشرف طاقم التحكيم العربي
1: وأعطى إنذار وحيد في المباراة
0: إنذار وحيد وأسند 25 خطأ 16 خطأ ضد تشيكيا و9 ضد كوريا وألغى هدف بداعي تسلل في دقيقة 77 لتشيكيا.
1: به بالنسبة للمجموعة هذه مجموعة كوريا الجنوبية تشيك المكسيك وجنوب أفريقيا, المكسيك في المرتبة الأولى صاحبة جنوب كوريا الجنوبية كل منتخب عنده 3 نقاط, تشيك وجنوب أفريقيا في المرتبة الأخيرة بصفر من النقاط. المباراة القادمة في المجموعة هذه تشيك تلعب مع جنوب أفريقيا والمكسيك مع كوريا الجنوبية.

0: كافي أمريكا. بالنسبة لبرنامج اليوم احنا ادخلنا في كأس العالم مباشرة بدون ما حكيناش على المنتخب الوطني التونسي اللي مشي يلعب مباراة مهمة ضد المنتخب السويدي في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين. مهدي، المنتخب الوطني التونسي كي يتفرج على المباراة هذه يدخل في كأس العالم فهم الأمور؟
1: لا، يزمو يدخل من قبل ما يتفرج المباراة.
0: لا نحكي لك هذيك سافرنا وتحولنا، لكن كتشوف المباراة
1: اكيد هو بتبيعه باش يكون بتبيعه انت والوقت وانت والبرنامج نتاع المدرب زاد، فما برنامج وقتاش النوم وقتاش المساحه الحره، نصور قاعد يواكب ولا قاعد يسمع ولا قاعد يشوف السوشيال ميديا في الاخبار ولا الحوسه نتاع المباريات ذم اللي قاعدين معناتها يصايرين.
0: تعودنا على التوقيت هذيك الجورير وكل شيء، الامور تو بدات.
1: هو يقول لك ديما عالمين يا تمشي قبل 48 ساعه ولا اسبوعين باش تتاقلم، خصوصا مع العامل التوقيت ثم عامل لالتيتود، خاطر المكسيك في لالتيتود، لكن نحن من الطرف اللي مباراتنا باش تكون ماهيش في لالتيتود عاليه، في ارتفاع كبير معناتها 1001 حاجه عاديه. هذيك ممكن نحن ممكن بصراحه عندنا ميزه والحمد لله ان الظروف الكل كانت مميزه للمنتخب التونسي ان شاء الله في المكسيك.
0: حكم مباراه تونس والسويد والارجنتيني
2: اللي هي الفالكون بيريز الارجنتيني، هذا مولود عام 88 سنه في بيونس ايرس، استاذ تربيه بدنيه 1.80 متر. الاهم حاجه وانه يتميز بالصرامه، عنده معدل نتاع ورقات حمراء، ورقات حمراء 0.18 0.15، عنده 5 ورقات صفراء وعنده 0.18 جزاء. معلومة المهمة وأنه سبق وأنه دار مقابل ترجي وتشيلسي في مونديال الأندية والطاقم كامل 3 في 2025، يعني متعود على الدوريات العربية والتونسية.
0: مباراة كندا والبوسنة اليوم 8 متاع الليل
2: باش يديرها الأرجنتيني الثاني تيلو اليوم، وكذلك فما مقابلة مساعتين متاع الليل كذلك باش تكون داني ماكلي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ضد الباراغواي.
0: كندا البوسنة اليوم كيف تشوفها؟
1: والله مباراة تبيع كندا مراوة في الأعوام الأخيرة، خصوصا مونديال متاع قطر كان مميز بصراحة، عنده فريق ممتاز، ملاعبين محترفين يلعبوا في أوروبا حتى في أمريكا في كندا، الدوري ما بينت بعضهم على أرضية ميدان. والبوسنة فريق معناتها تأهل من الملحق، لكن فريق دي ما عنده تقاليده، باش تكون ممكن 50-50، يمكن أسبقية شوي لكندا.
0: كندا الأقرب للفوز. الوقت يزرب برشا، هكا وصلنا نهاية كافي أمريكا 47 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. شكر كبير لمهدي السيف المحل والمدرب اليوم اللي كان معنا، كذلك الحكم السابق خالد السويح. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في مباراة الافتتاحية، وأكيد مش توصوا معنا في قادم المواعيد الرياضية على موجات إذاعة الشباب.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: الماتينال
2: صباح رباح
0: صباح رباح
2: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول
2: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
3: رجعنا معكم في الماتينال جون. كنا نسمع في كافي أمريكا في تغطية لأخبار المونديال مع زبير العوني وضيوف, وإحنا مكملين معكم حتى للعشرة متاع الصباح. لنا عودة إن شاء الله نحكيه على المونديال, مونديال كرة القدم في كل سبور مع العشرة غير أربعة. تحية لكم كل مستمعين أينما كنتوا تسمعوا فينا على 88.6 على موجة إذاعة الشباب من تونس, وأيضا على بقية الفريكونس متاعنا في كل أنحاء الجمهورية. توقيت حاليا في نيويورك ماضي ساعتين ونص, احنا بزيد نقدمه شوية. فما شكون مش قايموه بكري برشا اليوم باش يحكينا على المونديال مباشرة من نيويورك. في الاثنين خليكم مع الموسيقى, وبعد شوية نشرة الاخبار حالة الطقس, وراجعين ان شاء الله في الماتينال وانطلاقة الاستضافات انطلاقا من 8 متاع الصباح. اقعدوا معنا ما تمشيوش لبعيد.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايب.
2: الماتينال جول إذاعة شباب من تونس. مونديال 2026
0: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
3: كأس العالم لكرة القدم
0: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
3: أمريكا الكندا والمكسيك
0: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
3: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
0: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
2: عد المجدك تسمع صوتك
3: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: عد المجدك تسمع صوتك

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: انطلاق الملتقى العربي لأدب الطفل في دورته 17 بمدينة الثقافة تحت عنوان المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي. تسجيل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة. بداية من 24 من شهر جوان الجاري، 4 مدارس صيفية للتلاميذ والطلبة في علم الفلك بمدينة العلوم. ووزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة، مقابل 508 حالات في دورة 2025، وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي. وأكد الميلي أن هذا الرقم يعد كبيرا ويمثل ضعف ما تم تسجيله في دورة العام الماضي، مضيفا أن وزارة التربية حريصة على تطبيق القانون من أجل الحفاظ على مصداقية الشهائد التونسية. هذا وأدى وزير التربية نور الدين النوري أمس زيارة تفقدية لمراكز إصلاح امتحان البكالوريا بجهة بن عروس، وقد أتاحت الجولة الوقوف عن كثب على مجريات العملية التصحيحية والتثبت من مدى توفر الشروط التنظيمية واللوجستية الضرورية لضمان إصلاح يرقى إلى مستوى ما بذله المترشحون من جهد طوال موسم دراسي كامل، وفق بلاغ للوزارة. تنظم مدينة العلوم بتونس 4 مدارس صيفية في علم الفلك من 24 من شهر جوان الجاري إلى 4 من شهر جويلية القادم بمناسبة العطلة الصيفية. المدارس الصيفية موجهة للأطفال وتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية، وكذلك طلبة، بهدف تنمية فضول الناشئة وإثراء معارفهم في هذا المجال العلمي من خلال مجموعة من الورشات النظرية والتطبيقية الملائمة لكل مستوى وفئة عمرية. رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم سارة سنوسية:
2: 4 مدارس صيفية مختلفة. مدرسة صيفية في علم الفلك واللي باش تكون موجهة للأطفال اللي عمرهم بين 10 و 12، باش تكون ابتداء من 24 إلى غاية 27 جوان. الثانية واللي باش تكون موجهة لتلاميذ الإعدادي واللي أعمارهم بين 12 و 15 سنة، وتبلى من 1 إلى غاية 4 جويلية. المدرسة الثالثة والمدرسة الصيفية في علم الفضاء باش تكون موجهة للشبان، وتكون بعنوان مدرسة صيفية في علم الفضاء للشبان، أي تلاميذ الإعدادي اللي عمرهم بين 12 و15 سنة، وشكون إن شاء الله من 24 إلى غاية 26 جوان. وأخيرا المدرسة الصيفية الرابعة وهي بعنوان علم الفلك وبيتون، وتكون من 1 إلى غاية 4 جويلية، وباش تكون موجهة إلى تلاميذ الثانوي وكذلك طلبة الهندسة والمدارس العليا.
1: أطلقت وزارة الصحة مشروعاً وطنياً لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة، يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة. المكلف بمهمة بديوان وزير الصحة نبيل بن صالح أكد أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب، مضيفا أن وزارة الصحة وضعت منصة رقمية لجمع المعطيات المتعلقة بالإدمان في تونس على أن يتم إطلاق مرصد وطني للوقاية من الإدمان.
3: هذا الموضوع لأننا لاحظنا أن النقد الأدبي لا يعتني كثيرا بدراسة الأدب الموجه للطفل، وينظر إليه على أساس أنه أدب من صنف ثاني، فقلنا لنحسس النقاد والباحثين بأهمية هذا الموضوع ومن ورائهم الكتاب أيضا، حتى يعطوا قضية المباني السردية ما تحتاجه من عناية واهتمام. لهذا ستتقدم تقريبا 12 محاضرة من تونس ومن المغرب و من الإمارات، ولدينا أيضا شهادة أدبية تقدمها الكاتبة التونسية الروائية التي تكتب للأطفال أيضا وحيدة المي. ويوم السبت إن شاء الله ينتظم حفل توزيع جائزة مصر عزوز لأدب الطفل، أيضا يقع الإعلان عن النصوص الفائزة وتتويج أصحابها.
1: تشرع وزارة الصحة في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية وفق بلاغ أصدرته الوزارة. وجاء الإعلان عن الانطلاق في هذه التجربة خلال اجتماع اللجنة قيادة التحول الرقمي الذي خصص لمتابعة تقدم مشاريع الرقمنة في القطاع الصحي والوقوف على جاهزيتها قبل الإطلاق التدريجي. في موضوع آخر، تشرع منظمة الكشافة التونسية بداية من الأول من شهر جويل القادم في تنفيذ مشروع بيئي وطني جديد بعنوان نزرع للمستقبل، يمتد على 18 شهرا. المشروع يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة وتعزيز المواطنة البيئية وتعزيز التنوع البيولوجي وإشراك الشباب في مختلف الحملات التوعوية والتربوية. مدير الشراكة والمشاريع بالكشافة التونسية القائد ظفر التميمي:
0: هذا المشروع يدوم 18 شهر ويهدف بالأساس إلى استعادة الغابات المحروقة في تونس وتعزيز المواطنة البيئية عبر غراسة 100,000 شجرة. المشروع إن شاء الله باش يتناول أول حاجة زراعة 100,000 شجرة في ولايتي جندوبة وزغوان، ثم العمل على تعزيز الإدارة المستدامة للمناطق المزروعة وحمايتها عبر آلية تكوين 48 قائد كشفي، وذلك يهدف لإنشاء شبكة رصد بيئي بالإضافة إلى إنشاء نوادي خضراء وبرامج تنمية بيئية داخل المدارس والمعاهد، باش يستفيد منها حوالي 4,800 شاب في المدارس و 1,500 كشاف.
1: إلى أخبار العالم، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران مساء أمس، أعلن تراجعه وإلغاءه قرار القصف استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. أكد ترامب أن الاتفاق قبله الجميع بمن فيهم القيادة الإيرانية وأن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا. صرح ديوان نتنياهو بأن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، لكن رئيس الوزراء أعرب عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب تجاه إسرائيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر عملياتيا على منطقة وادي سلوجي في جنوب لبنان. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: انطلاق الملتقى العربي لأدب الطفل في دورته 17 بمدينة الثقافة تحت عنوان المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي. تسجيل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة. بداية من 24 من شهر جوان الجاري، 4 مدارس صيفية للتلاميذ والطلبة في علم الفلك بمدينة العلوم. ووزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية. الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد، اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات الرافقوكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.
5: Yeah.

0: لنجم نجم.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الماتينا الجن مواصلين معاكم ان شاء الله حتى العشرة متاع الصباح توقيتنا 7:46 نمشي مباشرة الى المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم
0: باش نعرفوا طقس اليوم وطقس الويكاند ان شاء الله معنا المهندس سليم بن ميلاد في المباشر. سليم صباح النور.
2: صباح الخير بشير وصباح الخير كيف مسمعين يا شباب.
0: شكرا لك سليم. اذا كيفاش ان شاء الله باش تكون حاله الطقس اليوم خاصه وانه لاحظنا انخفاض في درجات الحراره منذ يوم امس وكيفاش تكون ايضا حاله الطقس في الويكاند ان شاء الله؟
2: انخفاض في درجات الحراره هذا بناء على الريح اللي من القطاع الشمالي خاصه بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوي نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وين اثرت الرمال والاتربه وضعيفه في معتدل بقيه المناطق وقد أصدر نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية بمناطق شمال تونس وشرق تونس ورجاء من خلال البحارة أخذ الإحتياطات اللازمة بما أنه البحر اليوم بش يكون شديد الاضطراف المضطرب واليوم كما قلت الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات وبين 33 و38 درجة بقية الجهات وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب.
0: هذا بالنسبة لليوم إن شاء الله. في الويكاند سبت وحد فما برشا ناس نعرفوا سليم اللي كملت الامتحانات نتاعها كملت السنة الدراسية تحب تمشي تفرهد كان نجم نحكيه شوية على خاصة البحر نجم نعوم ولا في الويكاند
2: بالنسبة للغدوة كيف يتواصل الطقس استقرار البحر يكون متموج لقليل الاضطراب والحرارة غدوة في استقرار تقع في نفس المستويات كما اليوم بينما نهار الحد نحس بالارتفاع في درجات الحرارة ويكون البحر قليل الاضطراب.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مشكور جدا على كل هذه التفاصيل اللي تم حالة الطقس. كان هذا طقس اليوم. بعد شوية يقعدوا معنا الموسيقى كالعادة لكن أيضا باش نمشيو لاستضافتنا الأولى مع 8:00 باش نحكيو على مخيم هرقلة التدريبي 2026 كون دونترينمون هذايا أيام 26-27 جوان بالمركب الشبابي بهرقلة نلقاو فيها القيادة والتكوين الاسعافات الاوليه والانقاذ وبناء الفريق والمهارات. يكون معنا مباشره من سوسه محمد المقداد رئيس الجمعيه التونسيه للتطوع. اقعدوا معنا ما تمشيوش لبعيد راجعين معاكم في الماتينال جن.

سمرة عمري يا سمرة متي نورت ليالي كأني علقت الجمرة وقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على

رضا عرايا وخلى ورقي تفل بين ايديا رضا عرايا وخلى ورقي تفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة

0: الحربين توصلنا لثمانية ودقيقة، ثمانية ودقيقة كالعادة. موعد ضيف اليوم، ضيف اليوم ضيفنا باش يكون من سوسة، محمد المقداد رئيس الجمعية التونسية للتطوع، معنا في المباشر. سي محمد صباح الفل. سي محمد باش يكون معنا بعد لحظات على المباشر، رئيس جمعية الجمعية التونسية للتطوع، باش نحكيو معاه على اليوم التدريبي في مخيم هرقلة، مخيم تدريبي 2026. سي محمد
1: بخير، مرحبا بكم.
0: صباح الفل. لاباس سي محمد تسمع فينا؟ خمسة على خمسة،
1: خمسة على خمسة.
0: مشكور جدا، يعطيك الصحة. شكرا لك، كلك نشاط وحيوية ما شاء الله. ثمانية بتاع الصباح، خلينا نحكيو شوية على المخيم. إذا المخيم التدريبي إن شاء الله أيام 26 27 و 28 جوان بالمركب الشبابي بهرقلة، نلقى فيه ثلاثة محاور كبرى اللي هما القيادة والتكوين، الإسعافات الأولية والإنقاذ، وبناء الفريق والمهارات. شنو بالضبط لي فورماسيون هذوما أو لي زونترينمون أو المخيم التدريبي هذايا، شكون يشرف عليه وكيفاش باش يكون بالنسبة للراغبين في الالتحاق بهذا المخيم، كيفاش ينجموا يلتحقوا بكم؟
1: هو المخيم باش يكون تحت إشراف اتحاد المدربين العرب.

0: تجربة في قافلة الصمود، ولقيت برشا تجاوزات من الشباب اللي هي هو الاندفاع موجود، لكن مع الاندفاع ووقت حاجات أخرى خارجة على القافلة وخارجة على كل شيء. هكا علاش جاتني الفكرة، قلت في السنة الأولى بعد قافلة الصمود لما لا ما نعملوش دورة تكوينية في الإسعافات الأولية نيفو A والإسعافات الأولية نيفو B اللي هي بتكون فيها الإجلاء المصابين، كيفية عن التغميد والتجديد، كيفية معناتها حاجات بسيطة كيفاش نجم تعمل، خاطر احنا توا مش الديار الكل فيها مستلزمات الإسعافات الأولية، باش نحاولوا بحاجات بسيطة تنجم تكون حاجات خاصة في التجديد والتغميد، كيفاش باش نعاود لهم كيفاش يعملوا كيفاش يديروا، ونتمنى أن يحملوا المصاب إلى المستشفى أو إلى أقرب منطقة صحية موجودة. إذا جانب عندنا مداخلة أخرى يقدمها لنا عميد من الحماية المدنية إن شاء الله بالطبع هو متقاعد، بس يقدمها لنا هو في مجابهة الكوارث، إلى جانب أستاذة في الطب الاستعجالي باش تكون معنا زادة بإذن الله في هذا المجال، بس نحاول نبسطوا الأمور لماكسيموم ونخليه احنا نكونها تكوين ميداني أكثر منه نظري، وربي يوفق.
1: ربي يوفقكم سي محمد المقدادي. إذن القيادة والتكوين أيضا حكيت لنا برشا على الإسعافات الأولية، قلنا القيادة والتكوين وبناء الفريق والمهارات هو ما عندهمش علاقة في الحقيقة بالإسعافات الأولية لكن مهمين برشا بالنسبة للشباب.
0: سمحني يا أستاذ بشير،
1: تفضل سي محمد.
0: اللي يقول لك تقدر تحكي على الإسعافات ضمن مجموعة ولا حاجة، بالعكس احنا قلت لك باش نحكيو أكثر على الواقع ونحكيو أكثر ميداني، ما تنجمش تكون التكوين والتدريب بدون واقعية وبدون ميدان. هكا علاش التكوين ضمن مجموعة، احنا نستخدمه ضمن مجموعة باش يكون التعامل معاك ميدانيا، كيفاش باش يكون باش تتلخص في كل شيء، في المهارات في ضمن المجموعة كيفاش تتعامل مع أصحابك، شكون توزيع المهام، كل واحد يكون باش يقوم وباش باش يدير، هذا كله يدخل في المجال بتاعنا بإذن الله.
1: بإذن الله. كيفاش يتم الاتصال بكم؟ كيفاش تكون الانسكريبشن معاكم سي محمد؟
0: الاتصال على نمرو الواتساب والنمرو الهاتف هو 96-360-473 ينجموا يتصلوا به، هو واتساب ونمرو التليفون في نفس الوقت، احنا ناخذوا معنا الارشادات كاملة ونعاودوا نتصلوا به وننسقوا معه في نسياق على فيمو سواء عن طريق الفيرمو عن طريق الكونت بتاعنا، بالطبع هذا من الجمعية التونسية للتطوع هي اللي قايمة بهذا التكوين كله تحت إشراف الاتحاد العربي للتطوع تحت المدربين العرب، وإلى جانب بعض الجمعيات معانا إن شاء الله باش يكونوا متواجدين، وإن شاء الله كما قلت لك معناتها البرنامج مزيان برشا، وهذه مرحلة أولى إن شاء الله في نطورها وتولي أكبر بعد بتخيل تولي حتى أكبر
1: إن شاء الله. حظ موفق سي محمد المقداد رئيس الجمعية التونسية للتطوع، مشكور جدا. احنا مازلنا مواصلين معاكم في الماتينال مع الاستضافات، بعد شوية 8:15 كالعادة الموعد مع التومي، جينا في شباب 360 مع استضافة أولى، استضافة يكون فيها بحثنا السيد بشير الكشبوري مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانا، مش حكيو على مهرجان الشباب بولاية أريانا. تحية لكم الكل، لقدوا معنا مستمعينا، نرجعين

0: رجعنا معاكم في الماتينال 8:13 دقيقة، موعد شباب 360.
1: شباب 360.
0: وفي شباب 360 جيب حذانا كالعادة لتومي. يا ليه صباح النور.
2: صباح النور، صباح النور لكل من يسمع فينا. إن شاء الله مبروك علينا استوديو،
0: مبروك علينا الاستوديو الجديد، مبروك أيضا على مستمعين اللي يسمعوا فينا بجودة أحسن ويتفرجوا فينا أيضا بجودة أحسن كالعادة. ليه جينا كالعادة في شباب 360 ما تجيناش وحدها، معنا ضيف اليوم، ضيف شباب 360
2: بالضبط بشير. اليوم معنا سي بشير الكشبوري، مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانا. اليوم مع دخول الموسم الصيفي أكيد الأنشطة الشبابية قاعدة تتكثف في مختلف جهات الجمهورية، ونلقاو فضاءات الإبداع والتعبير في ولاية أريانا. يتجدد اليوم الموعد مع مهرجان الشباب في دورة تمتد من 12 جوان هو اليوم 25 جويلية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة رياضة بأريانا وبالتعاون مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع. باش نلقاو المهرجان هذا اليوم، باش نتعرفوا أكثر عليه مع ملامح البرمجة نتاعو، مع سي بشير الكشبوري مرة أخرى مدير وحدة تنمية الأنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانا. صباح النور.
3: صباح النور، صباح الخير. أنا بدوري نحب نبارك لكم على الاستوديو الرقمي الجديد، وإحنا ديما إذاعة الشباب هي المرافق لي أنشطة الشباب تونس الكل. دونك لا غرابة أني اليوم نكون في إذاعة الشباب، لأن احنا إذاعة الشباب ديما نعتبروها إذاعتنا.
0: مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي بشير. بشير نحبوا نتعرفوا أكثر على فعاليات مهرجان الشباب بأريانا اللي هو يبدأ من اليوم، خاصة نحبوا نفهموا الفكرة متاع مهرجان الشباب، نعرفوا كان مش في أريانا، دونك نحبوا نفهموا الفكرة ومن بعد نفهموا الأهداف اللي تسعى المندوبية أريانا لتحقيقها.
3: الفكرة العامة لمهرجان الشباب اللي كانت انطلقت السنة الماضية، لأنه احنا اليوم في الدورة الثانية عملناها في سنة 2025، تم معناها بعث مهرجان الشباب في من قبل سلطة الإشراف بوزارة الشباب والرياضة، دونك بدعم من وزارة الشباب والرياضة وتنفيذا لمحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035، وضمن المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الطرف العنيف اللي هي تمتد من 2023 إلى 2027، دونك الإدارة العامة للشباب والمندوبيات الجهوية بمختلف معناها ولايات الجمهورية ينظموا مهرجان الشباب. السنة كما تفضلت الأخت ينتظم مهرجان الشباب بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع. الفلسفة نتاع المهرجان شنو؟ تقوم على أنه أولا يلزم المهرجان يتم تنظيمه باعتماد مقاربة تشاركي وباعتماد مقاربة مجالية عبر قطاعي في كل ولايات الجمهورية، لأنه اليوم احنا نعرفوا أن الشأن الشبابي ما هوش متلهي عليه متلهي به كوزارة الشباب والرياضة. الاستراتيجية الوطنية للشباب في أنه اليوم الشأن الشبابي هو شأن مشترك فيه وزارة الثقافة،
2: يستوعب كل الأبعاد،
3: يستوعب كل الأبعاد، يعطيك صحة. دونك المهرجان الأهداف متاعه، الحاجة الكبيرة اللي خلت سلطة الإشراف تفكر في مهرجان للشباب في الصيف هو أنه نكملوا عمل ثقافة
2: خاصة قبل النشاط الصيفي.
3: قبل النشاط الصيفي، يعطيك صحة. هذا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، لأنه احنا المعروف في الصيف شنو المهرجانات الصيفية
2: بالضبط، وفي بيننا كان المندوبيات ولا وزارة الشباب والرياضة عندنا كان نشاط صيفي في الصيف.
3: ولا الحاجة أنه ثم فراغات، دونك احنا مانيش احنا وزارة الثقافة نتكاملوا نخدموا في نفس التوجه
2: والبعد الاجتماعي زيادة، خاصة باش نحكيوا على الشعارات. الشعارات اللي فيها العنف وفيها حاجات نحبوا سلوكات محفوفة بالمخاطر نحبوا نبعدوا عليهم، وانا نعرف انتم تخدموا على الاستراتيجية هذه.
3: يعطيك صح.
2: المهرجان هذا ما يقتصرش فقط على الترفيه، فيها رسائل كما قلنا. دونك المهرجان يرفع شعارات فن بلا عنف وأريانا تبدع. كيفاش تترجم الشعارات هذه على مستوى البرمجة؟
3: خلينا نكمل اختي. اولا الاهداف نتاع المهرجان ككل، مش مهرجان الشباب ولاية أريانا فقط. الاهداف هي اولا تعزيز قدرة الشباب، ثانيا خلق حركية وديناميكية بالجهات وخاصة على المستوى المحلي، ثالثا اكتشاف المواهب الشابة ودعمها، وأيضا التعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية وخاصة لمنتوجات شباب المؤسسات الشبابية اللي هي دور الشباب والمركبات وغيره، المساهمة في الوقاية من التطرف العنيف والحد من بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كما تفضلت سيادتك.
2: بالضبط.
3: والحاجة الأخيرة هي التشجيع على الإبداع الرقمي وتجريب التكنولوجيا. تقريبا هذوما هما الأهداف العامة متاع مهرجان الشباب،
2: واللي شوفوها من خلال الشعارات اللي نلقاها أكثر تترجم في البرمجة، كما أرينا تبدع. كيفاش بالضبط البرمجة تطبق الشعارات هذه؟
3: يعطيك صح. توا باش نحكيو على مهرجان الشباب ولاية ريانا اللي ينطلق اليوم 12 جوان، اليوم الافتتاح بحي التضامن، ويختتم إن شاء الله يوم 25 جويلية احتفالا بعيد الجمهورية في معتمدية أريانا. التدخلات، المناطق التدخل اللي معني بها المهرجان بصفة عامة وأحنا في ولاية أريانا زاد كيف كيف، هي الأحياء ذات الكثافة السكانية، تجمعات ذات الأولوية الحضرية والريفية. المهم هنا هو أنه الريفية ثم بلايس ما يصلها شيء، معناها يلزمك انت تمشي لها. وكما تفضلت انت بكري وقلت لي واحنا مازال متخنين استديو انه هذه معناها خدمات القرب.
2: بالضبط، وحده تنشيط الاحياء زيد عندك
3: موجوده، يعطيك الصحه هكا على بينا وعندك فكره كبيره على خدمتنا. ايضا هياكل الاطراف المساهمه، الاطراف المساهمه في المهرجان هي هياكل المجتمع المدني من منظمات، جمعيات شبابيه، جمعيات وجامعات رياضيه، والإدارات والمندوبيات الجهوية ذات العلاقة بالشأن الشبابي. معناها راهو اليوم كي نقول لك أنا مهرجان الشباب ولاية ريانا، مش كان مندوبية الشباب والرياضة بريانا هي اللي الطرف فيه، احنا الطرف الرئيسي، احنا المنظم، ولكن معنا أطراف أخرى. وذلك علاش قلت لك راهو الشأن الشبابي يتخدم بيني وعبر قطاعي ومجالي. اليوم احنا معنا مندوبية الثقافة،
2: هذه حاجة باهية لحقيقة،
3: حاجة ممتازة،
2: زوز قطاعات مهمين برشا للشباب ويأثروا برشا في الشباب.
3: معانا مؤسسات وإدارات جهوية كما الصحة، كما الديوان الأسرة والعمران البشري، كما الشؤون الاجتماعية، ومعانا هيك المجتمع المدني اللي هي بالأساس معناها الجمعيات الشبابية والجمعيات الرياضية والجامعات الرياضية. في المحتوى الكبير احنا في أريانا اليوم سنة، المحتوى شنو؟ المحتوى الكل يدور حول 6 نقاط.
2: بالضبط، شنو أبرز مثلا الفقرات أو المحطات اللي تنتظر الشباب في الدورة هذه
3: بيه؟
2: ولا أنشطة تراهنوا عليها زيد؟
3: أي أكيد، عنا احنا في المحتوى عنا عروض فنية شبابية في مجالات الموسيقى والمسرح والرقص العصري والتعبير الجسماني، عنا أنشطة رياضية، وعنا عروض تنشيطية جماهيرية، عنا أنشطة تطوعية، وعنا معارض للإبداعات والمنتوجات الشبابية.
2: أرينا تبدع فيهم
3: إن شاء الله. وعنا حملات تحسيسية لمكافحة ظاهرة التي، السنة ركزنا برشا على العنف والمخدرات.
2: بالضبط.
3: دونك المحتوى الكل اللي بعد باش نعطيه لك تقريبا في المعتمديات باش يكون الكل يخدم ليزاكس هذوما اللي كنت نحكيك عليهم تو. دونك البرنامج احنا تفضلنا، وكما تفضلنا تو قلت لك انه اليوم يبدا المهرجان في معتمدية التضامن. الافتتاح باش يكون بمسرح الهواء الطلق، معناها بداية من الساعة 7:30 مساء في التضامن. خليني نحكي لك ومسج، خلينا نحرق شوية المراحل في التضامن. ميسيج. الشباب خدموا خدمة ممتازة جدا. خدمة شنية؟ ما هي سهرة عادية، معناها سهرة فنية فقط، هو توتن سيناريو عاملينه من ليبدا للتوفى ومسمينه عرس الحياة. يعني اليوم في حي التضامن عندهم فقرة ممتازة جدا هي اللي باش يبدأ بها المهرجان، باش يعملوا جنازة رمزية باش تمشي من دار شباب حي التضامن إلى ركح مسرح الهواء الطلق بحي التضامن. الجنازة دي هي رمزية، ويحبوا يدفنوا ظواهر اللي كنت تحكي عليها، الظواهر المحفوفة
2: أوريجينال فكرة. تحية لشباب أريرة،
3: يحبوا كي يطلعوا على المسرح باش يدفنوا التابوت متاع السلوكيات المحفوفة بالمقاطر ومتاع العنف ومتاع كذا، وينطلق عرس الحياة باش يدخل في مشهدية باش تكون كبيرة، باش تلقى فيها الرقص، باش تلقى فيها الرياضة، باش تلقى فيها المسرح، باش تلقى فيها الفن، باش تلقى فيها دونك. وبعد المشهدية ذيك اللي باش يدوم تقريبا بين 5 و7 دقائق سينطلق الحفل اللي هو اختاروا له شباب التضامن عرس الحياه.
2: عرس الحياه ما نلقاهوش زاد كان في حي التضامن، نلقاو رويد سكره قلعه لندلوس سيدي ثابت البنيهله وارينا المدينه. كيف كيف نحكيوا على سياسه القرب هذية، انه الشباب الكل باش يتمتع بالانشطه هذية زيدة، لكن المهرجانات والتظاهرات تبقى محطات ظرفيه سي بشير، والعمل الحقيقي يكون في الانشطه القاره. قديش عندنا توا من دار شباب في اريانا ولايه الكل، وين ينجموا شنو الأنشطة أبرزهم اللي ينجموا يشاركوا فيها، كيفاش ينجموا ينخرطوا، هذا الكل نحبوا نعرفوا معك.
3: تفضلي. هو في أريانا احنا عندنا 13 مؤسسة، كما مؤسسة شبابية، فرق بين مؤسسة شبابية ودار شباب، يعني دار الشباب عادة تكون قارة وانت هكا طلعت بنت، معناها بنت الشباب وتعرف المؤسسات الشبابية
2: المتنقلة والقارة
3: يعطيك صح. احنا كان في أريانا عندنا متنقلة اللي هي تعنى بالتنشيط، معناها أساسا الريفي، وعنا زوز وحدات لتنشيط الأحياء.
2: وانا ديما نحب الحق ديما نذكر بهم، لأنه ما فماش كان حاجة قارة لتنفع الشباب، فما أشياء متنقلة، فما معناها مؤسسة نقل.
3: فتقريبا توعنا الشهر التالي سلطة الإشراف، ومعنا من خلال إدارة العام للشباب سيد المدير العام للشباب، وبطلب من المندوبية الجهوية الشباب والرياضة أريانا، تم تحويل دار الشباب المتنقلة إلى وحدة تنشيط الأحياء. لأنه يعني في الحقيقة جينا نشوفوا احنا نلقوا أنه ولاية أريانا ما فيه شريف الحقيقة،
2: وهذا خير الحقيقة عمليا يوصل للشباب أكس،
3: فحولناه
2: وعرفنا بهم وحدة تنشيط الأحياء،
3: فحولناها إلى وحدة تنشيط أحياء، فأصبح عندنا 3 وحدات تنشيط أحياء. عنا دار شباب بكل معتمدية، المعتمدية الوحيدة الاستثناء في ولاية أريانا اللي فيها 3 مؤسسات شبابية، هي معتمدية سيدي ثابت. عنا دار شباب البكري في حي البكري،
2: كثيفة سكانية سي بشير بالضبط،
3: وعنا دار شباب سيدي ثابت المدينة، وعنا دار شباب شرفش. فهذوما المعتمدية هذه فيها 3 مؤسسات بالنسبة لل،
2: وإن شاء الله نلقاو مركب شبابي زيد
3: إن شاء الله يا رب،
2: نأمل برشا يدخل الحقيقة في البروغرام.
3: سلطة الإشراف قاعدة تخدم عليه، السيد ولي جهة قاعد يخدم عليه على أساس أنه ولاية أريانا اليوم في حاجة إلى أنه يولي عندها مركب شبابي أو مركز تخييم واصطياف للشباب.
0: يعني سي بشير فقط خاطر الوقت يداهمنا، سؤال أخير باش نختم به، عجبني للحوار شيق جدا، الشعارات الأهداف كل شيء، لكن السؤال اللي ديما نتسألوا ويتسألوه أكيد سادة المستمعين، هو مدى إقبال الشباب على دور الشباب هذي، على المؤسسات الشبابية القارة المتنقلة غيرها، يعني كي تمشيوا للأرياف اللي تحكي عليها، ولا انه مدينة أريانا ربما ما فيهاش برشا أرياف، لكن كي تمشيوا هل تلقاو الإقبال الكافي من الشباب باش نجموا توصلوا لهم الرسالة والأهداف اللي تحبوا توصلوا؟
3: هو الإقبال الحقيقة سي بشير عنده علاقة بالمحتوى اللي تقدمونه.
0: صحيح.
3: انت تحب اسكو الناس تجيك، الشباب يجيك ولا ما يجيكش؟ الشباب يجيك من خلال المحتوى اللي انت تقدم فيه،
2: ويقترح الشباب محتوى، انا نعرف تعملوا جلسات ويقترح.
3: بالنسبه لينا نحن من مانيش نبيع في سر، مهرجان الشباب من
2: فكره تعطى
3: الى سلام عليكم خدمين الشباب. يعني اليوم راهو ثم
2: عرس الحياه، وكنا
3: راهو اليوم ثم خلايا معناها نتاع عمل في كل المؤسسات والمعتمديات على المستوى المحلي، حضروا لمهرجان الشباب،
2: وبرنامج المؤثرين زاد ينطلق من الشباب والرغبه نتاعهم. ديجا كي نشوفوا اكثر معني برشا دور شباب يتسمى والتعدد نتاعهم، نفهموا انه الشباب يحب، ونشوفوا التحويل توا كما كنت تقول انت ولينا نحكيوا على وحده تنشيط الاحياء، شوفوا انه الشباب مقبل الحقيقه نتاع ربي، معناها
3: الشباب
2: ما شاء الله عليهم،
3: الشباب بطبيعه الحال مقبل كي يلقى محتوى يستجيب الرغبات والتطلعات، وراه يجيك الشباب يرى المؤسسه، معناها المؤسسه بطبيعتها احنا عملنا مشروع معناها عنده توا 3 شهور سميناه يوث باور. يوث باور هذا شنو هي فيه في جمله الشعار نتاعو هو مؤسسات شبابيه جذابه وناجعه ودامجه. يعني راو كي تحط اليوم مؤسسه جذابه، خلينا الشباب يلون المؤسسه نتاعو كيما يحب هو، يختار الاثاث اللي يحبه هو،
2: واذا عمليا انا شفته يختار حتى الديكور،
3: يختار الديكور
2: بالحق
0: فقط تتأطروا تحطوا في الاطار اللازمين.
3: يعني راو احنا اليوم اطارات الشباب دورهم مهم، ولكن اليوم يلزمنا نعطوا فرصة للشباب أنه يبرمج، أنه
2: حتى على مستوى التأثير نلقاوه يشارك ساعات، أحيانا نلقاوه يأخذ المسؤولية. سي بشير شكرا لك.
3: أنا سمحني عندي الرسالة الأخيرة، ما جاوبش سي بشير على سؤاله هو احنا مهرجان الشباب بولاية ريانا رسالتنا واضحة وبسيطة ولكنها عميقة في محتواها. شباب ولاية ريانا من خلال مهرجان الشباب اختار النشاط مش الفراغ، اختار الفن مش العنف، اختار الرياضة مش التطرف، اختار الحياة مش المخدرات. شبابنا اختار الإبداع والإقلاع معا.
0: جميل جدا، ممتاز. سي بشير الكشبوري بشير. مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بريانا،
3: شكرا لك معنا على الاستضافة.
0: شكرا آلية، ترجعنا إن شاء الله بعد في دريم تونسي كالعادة مع تجربة جديدة، تجربة من النجاح للشباب التونسي. يقعدوا معنا احنا بعد شوية موجز الأخبار مرة أخرى مع زبيدة القصوري، وإحنا موصلين معكم مع الموزيكا البلايليست متاعنا معكم حتى العشرة متاع الصباح إن شاء الله. رفقوكم في صبحية خفيفة بالأخبار وأيضا الأغاني، وقعدوا معنا ما تمشوش لبعيد.
4: الماتينال جول،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
6: الماتينال جول،
7: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
6: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم،
7: مش كما كل يوم.
8: إذاعة الشباب من تونس، إذاعة الشباب من تونس.
9: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
10: معلومة الوافية.
9: نفس الروح نفس الإحساس.
10: نفس الإحساس
9: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: عد الموجدك تسمع صوتك.
11: المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
6: موجز الأخبار.
12: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. انطلاق الملتقى العربي لأدب الطفل في دورته 17 بمدينة الثقافة تحت عنوان المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي. وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية وفق بلاغ أصدرته الوزارة. وزارة الصحة تطلق مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة، يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة. مدينة العلوم تنظم من 24 من شهر جوان الجاري إلى 4 من شهر جويلية القادم 4 مدارس صيفية في علم الفلك بمناسبة العطلة الصيفية. من أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن النقاط النهائية من الاتفاق مع إيران حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. صرح نتنياهو بأن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، لكن رئيس الوزراء أعرب عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب تجاه إسرائيل. أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الإيرانية منعت عبور ناقلة نفط مخالفة كانت قد دخلت نطاق مضيق هرمز دون تنسيق مسبق. نهاية الموجز، في أمان الله.
11: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
13: عدل موجتك
11: تسمع صوتك.
14: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
8: إذاعة الشباب،
11: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
8: عد الموجتك
4: تسمع صوتك.
13: تسمع صوتك.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
3: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورا جيل. استوديو نجيب
0: الخطاب. الماتينال جول.
2: الصباح رباح.
3: الصباح رباح.
2: وعلى موجاتنا.
3: صباحنا بالمسك فواح.
2: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك. تسمع صوتك.
4: رجعنا معكم في الماتينال جون، واصلين مع الاستضافات في محاور ومواضيع مختلفة. باش نهزكم النابل، مدينة نابل، وين جمعية صيانة مدينة نابل باش تحيي مهرجان عرايس السكر أيام 16 و 17 جوان 2026 بدار نابل. ومعنا في المباشر رئيس جمعية صيانة مدينة نابل سي زهير بلامين. سي زهير صباح النور.
5: صباح الخير ومرحبا بك، ويعطيكم الصحة على الاهتمام بما يحدث في مدينة نابل وما تقوم به الجمعية. مرحبا بكل المستمعين، مبروك الاستوديو جديد.
4: مشكور، يعطيك الصحة سيدي.
5: وإن شاء الله استماع جيد للخلاقين كل في تونس وخارج تونس.
4: شكرا لك، يعطيك الصحة. مشكور أيضا أنت على تفاعلك معنا. كان تعطينا إذن فكرة على مهرجان عرايس السكر.
5: احنا كما كل عام مدينة نابل تحتفل برأس السنة الهجرية معناتها بطريقتها خاصة جدا، اللي هي فيها حاجة مميزة ومعناتها منذ عقود في مدينة نابل، هي عروسة السكر. مهرجان سنوي تنظمه الجمعية يتمحور حول العادة هذه اللي موجودة في نابل، وهي عروسة من السكر تتقدم في آنية فخارية تمشي معها، اللي هو المثرد متاع رأس العام. المثل العام اليوم بداوا الباعة ينتصبوا في شوارع المدينة، الزائر لمدينة نابل سوف يجد عرائس من السكر ملونة بألوان زاهية وأشكال مختلفة. هذه تتقدم هدية في الموسم احنا للمخطوبين الجدد اللي هما ما زالوا ما عرسوش، دونك كل خطيب في العادة يهز المثرد متاعه فيها عروسة كبيرة يلزم ومضخمة وفاخرة، مع مثرد يكون معبي بالمكسرات ويكون معبي بالشوكولاتة ويكون معبي بما لذ وطاب. وبالنسبة للأطفال عنا معناتها العادة زادة، فما مثرد صغير للأولاد يكون فيه فارس ولا ديك سردوك، وبالنسبة للبنيات مش طلقة مثرد صغير فيها عروسة، هذا يتقدم كما معناتها مظهر من مظاهر الاحتفال برأس السنة.
4: هل ممتاز جدا.
5: والتقليد هذا الجمعية تحرص كونه كيما كل مرة وفي كل أنشطة نتاعها باش اللي يشري ولا يشوف حاجة ما تقعدش حاجة مبهمة. يعني عنا مثلا نهار رأس العام إن شاء الله واحد محرم، إن شاء الله يجي عام مبروك وبالخير على تونس وعلى الأمة الإسلامية الكل. واحد محرم 1448 مش يكون عنا في مقر الجمعية ابتداء من الساعة 9 صباحا ورشة مفتوحة للصبان متاع رئيس الأمة، كيفاش يتم صنعهم، كيفاش يتم تزيينهم. وكذلك في نابل احنا عندنا زاده عوائد غذائيه مرتبطه، اللي هو كره ومالح وحلو، هي القضيده اللي جبناه معناتها حضرناه من ايام العيد الكبير اللي يكون عنده 20 يوم من حين تعدى. وكذلك مش يكون فيه معناتها مزين، يعملوا جديد مفور ماهوش يكون سكسي قديم شايح، دونك يحضروه في يومه في نهاره. ومش تلقى فوق منه معناتها المالح والحلو، المالح معناها في اللحم وفي القديد، العصبان متاع الشايح متاع راس العام، العظم ذاك رمز للخصوبة، مش تلقى زبيب، مش تلقى مكسرات، وهذا يتقدم كأكلة طبق رسمي معناتها نهار رأس العام. احنا الملوخية كلاوها معناتها ياكلوها قبل بالنهار، ممكن ساعات فما شكون ياخذها نهار رأس العام، ولكن نفتتحوا السنة بهذا. عندنا زوج حاجات السنة، عندنا أطفال صغار من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش يشاركوا في ورشة نتاع التزيين، وعندنا أبائنا المسنين من قرنبال باش يجيو بحذانا باش يواكبوا هالنشاط هذا وباش يتذوقوا الاكله هذه. وما دابهم احنا معناتها نخافوا عليهم على صحتهم، في المداخله العلميه معناتها مش يكون معانا اخصائيين في التغذيه وطبيبه نتاع معناتها الجيرياتري باش يحكيوا لنا على الماكله هذه نتاعنا التقليديه ما يحيط بها، معناتها هل هي نافعه 100% مضره، يجب الافراط فيها تقليل، خصوصي كونوا عندنا المالح والحلو، وقلت لك حابين تكون مائدة مستديرة حول ما يدور حول الأكل التقليدية بتاعنا، الأكل التقليدية وشنو اللي يندرى معناتها العادة بتاعنا بكل فايدة بكل مضرة فيها وفيها، هذا يمشي توضيحه خلال المائدة المستديرة اللي مش تكون إن شاء الله معناها على عين المكان في دار نابل. ومعناتها حاجه اخرى بس نسينا نعملوا مسابقات، نعملوا حاجات عملناها وعملنا مسابقه ما عجبوناش المسيره، فما تدهور. حبينا السنه نوريو كجمعيه واجتهاد من افراد الجمعيه ومن الناس الكبار اللي تعرف عيدنا لهم باش يعملوا لنا ثلاثه مسيره في الموضوع اللي حكيت لك عليه، معناتها المسرد نتاع الهديه الاصلي التقليدي ماهوش اللي فيه برشا تكليف وفيه برشا خروج، بدينا بشوي بشوي احنا نقولوا ريفيزيتير وفيزيتير حتى اللي خرجنا عن الاصل. هذاك علاش الجمعية حرصت السنة باش اللي باش يجي يشوف الثلاثة مفارد الأصليين كيفاش، كيف إن الصيغة نتاع المفرد كيفاش يتعبى، شنو اللي فيه المكونات نتاعه، معناتها ما مش كل واحد يقول هذا مفرد رأس العام، معناتها هذا ما احنا مو تطوير باهي، أما العائية عادة وتصير مرة في العام. وفي مدينة نابل يعني خصوصية جدا، خلينا نقعد في الخصوصية مثال شاتو نطوروا برشا حاجات هذه، خلينا حابين
4: خصوصية تكون ريفيزيتي بذوق نابلي،
5: نحبوا الخصوصية الأصلية مريقة. هذا معناتها ما معناتها إن شاء الله دعوة دونك مفتوحة للي يجيو يزوروا نابل، يجمعوا حتى معناتها احنا متعرف رأس السنة الهجرية هو مرتبط بالرؤية بالهلال، يعني احنا مش يكون ممكن نهار 16 ولا 17 نهار 1 محرم، مرحبا بكم في نابل ومرحبا بكم في دار نابل
4: ان شاء الله.
5: الجمعيه تكون سعيده وفخوره باش تقدم التراث النابلي، ويعطيكم الصحه مره اخرى سي بشير.
4: شكرا لك، مرحبا بك سي زهير بن الامين كالعاده معنا عبر موجة ذاعة شباب رئيس جمعيه صيانه مدينه نابل، ان شاء الله نرجعوا لك راس السنه الهجريه لما لا نرجعوا لك سي زهير
5: شباب، ويعطيكم الصحه.
4: يعطيك الصحه، نرجعوا لك ان شاء الله نعيشوا معك فعاليات مهرجان عرايس السكر يوم 16 أو 17 جوان 2026. مشكور جدا سي زهير. بعد شوية من نابل نهزكم لزغوان مع المدن الجميلة في تونس، نحكي على المهرجان المتنقل للإبداعات الشبابية. شباب يبدع وشباب يغير، اليوم نحكي برشا على الشباب في إذاعة الشباب. وقعدوا معنا نسمعوا الموسيقى ورجعين.

0: تاع شباب يغير,
1: يغير
0: باش يكون من 16 جوان الى 2 جويليا 2026. كانت تعطينا اكثر تفاصيل على المهرجان.
1: اوكي, اولا مشكورين على المداخله, فرحانه اني نكون معاكم اليوم على موجات اذاعه شباب باش نعرفوا بالمهرجان متنقل ابداعات شبابيه في زغوين.
0: مرحبا.
1: اولا هيك نحكيو وطنيا, المهرجان هو عباره على برنامج وطني بتنظيم وزارة الشباب والرياضة, باش يتضمن إن شاء الله في 24 ولاية بهدف تنشيط الحياة الشبابية بمختلف الجهات والمساهمة في الجهود الوطنية للتوقف من السلوكات المحفوفة بالمخاطر والحد من ظاهرة العنف. يعني احنا باش نلقاو 24 نسخة مختلفة في فيها هذه إن شاء الله في ولاية تونس الكل للمهرجان الوطني للشباب.
0: كنا ديجا حتى ضيفنا في الساعة الأولى كنا نحكيه على المهرجان في ولاية أريان, انتقلنا لزغوين.
1: اوكي, دونك طريقة باش نحكيه جهويا عنا في زغوين, المهرجان باش ينتظم تحت إشراف ولاية زغوين, المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوين ووحدة تنمية الأنشطة الشبابية بمساهمة مختلف المؤسسات الشبابية وشركاء المحليين معنا في زغوين. المهرجان إن شاء الله بش يكون من 16 جوان إلى غاية 2 جويليا. هو بالأساس مع المهرجين موجه لشباب المناطق الريفية والأحياء ذات الكثافة السكانية, مش يكون إن شاء الله في شكل سلسلة من التدخلات التنشيطية بعشر مناطق ريفية وحضرية ترجع بالنظر لدور شباب المتنقلة ووحدة تنشيط الأحياء في زغوين.
0: بشكون فما عديدة الأنشطة كما قلت, شنو أيضا حسب ما شفت عديدة الفضاءات في ولاية زغوين, هل الفضاءات هذه لاستقبال الشباب؟ نعرفوا عنا بعض الإشكاليات على مستوى البنية التحتية الرياضية الشبابية. ولاية زغوين شنو حضرت, خاصة نعرفوا تقصيف دنيا سخونة, يعني شنو حضرت باش تستقبل الشباب هذوما في أفضل الظروف؟
1: أي احنا إن شاء الله اخترنا أنه الافتتاح يكون نهار 16 جوان في نادي شباب سوغاس اللي هو نادي ريف يرجع بالنظر لدار شباب المتنقلة الثالثة. بالنسبة للفضائيات المندوبية مشكورة أنها تسعى بشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية باش يوفرون الفضاءات سواء المدارس ولا فضاءات شبابية فضاءات رياضية بليتو باش يكون مهيئة أكثر لاستقبال الشباب كما قلت في فوسخانة.
0: يعني باش تتعدى الأمور في أفضل الظروف؟
1: لا إن شاء الله, إن شاء الله بقدرتها بكل الاحتياطات موجودة وأمورهم واضحة بقدرة ربي.
0: ماخذين احتياطاتكم. يعطيك صحة مدام نديل حفناوي منسقة مهرجان المتنقل أو المهرجان المتنقل للإبداعات الشبابية. نذكروا شعار شباب يبدع شباب يغير.
1: دونك المناطق اللي باش يتم فيها التدخل هي 10 مناطق ريفية. قلنا الافتتاح باش يكون في منطقة سوغاس نهار 16 جوان, يليها 17 جوان في منطقة عين البتوم, 19 باش نكونوا موجودين في شنينفة, 20 بنت سعيدين, 23 جوان في سوار, 24 في الحميرة, 27 منطقة بوعشير, 28 ويد الزيت, 1 جويلية في سيدي عويدات, والاختتام إن شاء الله باش يكون في منطقة العمايم اللي هي تعتبر منطقة ذات كثافة سكانية عالية ترجع تابعة لمعتمدية البحث. احنا حاولنا انه نعمل مراوحة ما بين المناطق الريفية والحضرية باش نحاولوا نمسوا اكثر عدد من الشباب ونوصلوا لأبعد المناطق الريفية, ابعد نقول ابعد جغرافيا يعني. اما سينا هي مناطق تزخر بطاقات شبابية متميزة للغاية.
0: يعطيك الصحة مدام نديل حفناوي, نذكر منسقة المهرجان المتنقل للإبداعات الشبابية, مشكورة على تواجدك معنا. الباساج كامل تنجموا تلقاوه على الباج نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. قعدوا معنا, مازلنا مواصلين معاكم في الماتينال في جزءنا الأخير حتى العشرة متاع الصباح. بعد شوية دريم تونسي مع الأتومي, وضيف جديد قصة نجاح جديدة لشاب تونسي. قعدوا معنا.

0: رجعنا معكم في الماتينال، تحية متجددة لكل مستمعي إذاعة الشباب بينما كنتوا تسمعوا فينا على 88.6 في تونس الكبرى ولا في بقية أنحاء الجمهورية. نعرف برشا برشا برشا التحقوا اليوم في الاستماع بكل الإذاعات، إذاعات الإذاعات التونسية، الإذاعة الجهوية، وأيضا الإذاعة المركزية، إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. نذكروا أنه النقل تغير نقلة نوعية في النقل المباشر على الأثير أو على الديجيتال. تنجموا تتابعونا على الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، ولا على الباج متاعنا باج مش فيسبوك باج ويب راديو جون .تن. الموعد 9:04 كالعادة مع دريم تونسي.
1: دريم تونسي،
0: حلمة تونسية، حلمة تونسية مع لاتومي كالعادة. لا مرحبا بك، غو بونجور.
2: غو بونجور، جد الترحيبي بكل من التحق بينا وبضيفنا زيدا اللي التحق بينا أيمن الدبوسي. مرحبا بك اليوم بشير، باش نحكيو على عايشك اليوم.
0: باش نحكيو رحم ساعة، خلنا نحطوه في الصحن.
2: مبهر بالستوديو،
0: يعجب استوديو،
2: صانع محتوى، رأيه مهم. راه
0: توم بعد عمل لنا بوبليكاسيون صغيرة.
2: مرحبا بك سي أيمن.
3: مرحبا
2: يعيشك.
4: علمني نقرا ونكتب،
2: علمني وامتحن وقدم.
0: تسمع في علمني ولا
4: علم وامتحن وقدم مهما كان صعب امتحان.
0: هو حاب يتفنن معاه، حاب يقولك في خاطرك يتفنن معاه.
2: اليوم فاجئتوني اليوم فاجئني عم محمد بصراحة، تحية لي.
0: شكون عم محمد؟
2: عم محمد عن طول ما تعرفوش بشي.
0: عم محمد عمره 20 سنة داخل في 22. محمد عن طول تحية لي، مخرج البرنامج.
2: تحية ليها كما قال توا في الأغنية لطفي بوشنيق. علمني اليوم نحكيه على معلم، ونحكيه على منصة طالبي الصغير، نحكيه على تجربة شاب تونسي اختار يمشي في طريق يجمع بين الصحة والتعليم وحبه الكبير للأطفال. ضيفنا اليوم هو أيمن الدبوسي، أخصائي علاج وظيفي ومؤسس منصة طالبي الصغير للتعليم عن بعد، المنصة اللي ولات اليوم ترافق ألاف تلامذة في مسيرتهم الدراسية. والحكاية بشير ما بديتش مع المنصة وما بديتش حتى مع الاختصاص، الحكاية بديت من طفولة مختلفة شوية، من تجربة خاصة خليت التعليم يحتل مكانة كبيرة في حياته ويولي مهنة المستقبل. وكبرت الحلمة واللي خلينا اليوم نحكي عليها اللي هو سي أيمن، ولا يجمع بين اختصاص العلاج الوظيفي والتعليم ويأسس مشروع مش الهدف نتاعو تحسين النتائج الدراسية بل بناء الثقة واستقلالية عند التلميذ. البداية ذي مختلفة من تأسيس المنصة للبداية نتاعو الكل، الحقيقة ياسر سبيسيال. اليوم يتابعوها الالاف باش نكتشفوا مع ضيفنا في دريم تونسي القصه نتاعو والبدايه للحاجه سبيسيال هذه. مرحبا ايمن.
3: مرحبا بك الا اختي. اليوم سيدي اسمي ايمن دبوسي، 29 سنه، شاب في مقتبل العمر مازلت محسوب.
2: 29 سنه.
0: شو محسوب؟ ما شاء الله
2: مقتبل
3: شباب.
2: عام محمد 22 وانت 29.
3: اكبر من شوي.
2: اكبر شوي.
3: كل الناس الكل كنا صغار، أمنا نحن جميع التسعينيات، نحن أمنا كانت وحدة في الدار، بابا يخدم، وماما مضطرة أنها تقرينا. خاطر
2: بالضبط باش نسألك الساعة قبل باش نرجعوا للبداية كما قلت أنت، خاطر البداية هي اللي تصنع نظرة الإنسان بالضبط للتعليم. دونك أنت البداية متاعك كانت سبيسيال اللي أنت، أنا باش نعطي هكا نحرق
3: أنت،
2: ما دخلتش للروضة.
3: أي ما دخلتش للروضة،
2: تعلمت في الدار. أي
3: خاطر ما عندناش حق روضة كل شيء. ونحن أربعة صغار، أربعة أخوات في الدار، زوج ولاد وزوج بنات، وماما وحدة في الدار، بابا يخدم. دونك اضطرت ماما اللي هي النيفو نتاعها تعليمي مش كبير برشا، اضطرت قرينا بكتب المدرسة العادية وتسأل من هنا من هنا، بتقرينا بالواحد بالواحد.
2: ما شاء الله.
3: أختي أختي أنا بعد أختي الصغيرة، وتعلم فينا بطرق بسيطة على الأخ. ما عندناش ماتريال، ما عندناش حق تبدع، فقط كتب المدرسي وقرص وستيل وكهو.
2: الإرادة.
3: إرادة.
2: الإرادة. وغاديك أنت حسيت اللي علاقتك سبيسيال بالتعليم.
3: بالضبط.
2: مقارنة بصحابك 29 سنة، معناها حتى في العمر هذيك وقت قبل ماهيش بعيدة برشا لحكي، يعني صغار تمشي للروضة.
3: أي تمشي للروضة.
2: وانت لقيت حاجة مختلفة.
3: مختلفة.
2: كيفاش، شنو الإحساس اللي خليك تتعلق بالتعليم؟
3: طريقة التعليم تاع ماما تاع أمي الفريدة، كيفاش درس فينا باغ ايتاب، مرحلة بمرحلة، تكبس علينا كف وكعبة حلوة، كيفاش تمهد معنا التمرين، كيفاش ترجع معك أنا أصحاب أنا ونحن، نحن وهياها، ما هيش معلمة متاعنا وما هيش أمنا فرض وقت، زي في الوسط.
2: الأم التونسية.
3: الأم التونسية.
2: مهما كان النيفو الدراسي تزرع فيك الحب في التعليم، ساعات تحسها
3: مسعودة والحلوة دي
0: موجودة. ذي اللي حبيت نعرفه، الوالدة يعني في الأصل ما هيش معلمة.
3: ما هيش معلمة.
2: ربة
3: بيت.
0: ما شاء الله.
3: عايشة في البلاد وبعجت لتونس. دونك هذا نيفو تعليم تحت السيمانة بستين القديم. وبقت أمر واقع. زمت الولادة تقريها. وحدها ما عندها حتى شيء على طريق على البيداغوجيا. بطرق بسيطة. بتقري فينا.
0: يعني هي في حد ذاتها قصة نجاح.
2: هي في حد بالضبط بشير هذا هو هي في حد ذاتها قصة نجاح. والأم توسية اللي خرجت طب ومعلمين كبار ومهندسين راو كان نشوفوا معناها إحصائيا نلقاهم هما أصلا ما همش متلقين تكوين أكاديمي يعني يخلي يخول لهم أو ما يقاريو. لكن كي قاريو يحسوك أني هما معلمين.
3: معلمين متس فترة متاح.
2: بالضبط. وهذا اللي خليك معناها تقرب أكثر في التوجيه للتعليم واللي أثرت حتى على طريقة تعليمك مرة أخرى كما اليوم أنت عندك المنصة هذية. دونك ندخل أكثر في الاختصاص الأكاديمي.
3: أوكي.
2: باش نتفسرنا بالضبط الاختصاص الأكاديمي بتاعك هل كان هو بيدو حلم ولا اختيار؟
3: جاب الزهر اختصاص مش معروف برشا.
2: العلاج الوظيفي.
3: العلاج الوظيفي. العلاج الوظيفي. بالزهر سمعته في ندوة بتاع جماعة الباكي نشحوا كل شيء فرحانية. مش حلمي مش اختيار الأول اختيار الثاني وبعد ولا حلمي أو أصلا.
2: شنو هو معناه العلاج الوظيفي؟
3: العلاج الوظيفي هو علاج يجمع بين الصحة والوظيفة الإنسان. مثل أي صغير أي إنسان في العالم عنده مرض معين في حياة اليومية يلقى صعوبات. نحن كعلاج وظيفي نحاول نلقاو طرق آليات علاج باش نحاولوا ندبتوا معنا نتأقلموا حياته ومع المرض نتاعو. ما نعالجش المرض نتاعو ما نعالجش المرض نتاعو أما نحاول نأقلموه باش يرجع حياته عادية كأنه المرض يتقبله ويخدم يمشي بيه عادي كأنه ما في شيء.
2: وإذا يتقبل في المدارس الكل معنا التلميذ ثم حتى إشكي
3: تو خسرت أنا بشرت مع جماعة مرض توحد جماعة ثلاثية صبغية 21 أمراض اللي عنده شلل النصفي كل شيء ملول يصير الإدماج وكل شيء
2: يتم إلحاقهم
3: بالمدرسة حتى هي تم إلحاقهم
2: وتقريهم مع نفس التلميذ اللي عندك في المدرسة
3: فما صغار أي سقطوا عند صعوبة تعلم خفيفة مثلا درجة أولى وإلا التلميذ عنده قلة تركيز ولا انتباه ولا ذاكرة يقرأ مع التلميذ العادي توصله
2: بالضبط مهم جدا بالضبط. وكيفاش دمجت أيمن ما بين العلاج الوظيفي والتعليم في منصة أنك تقري عن بعد ما شاء الله ثلاثة حاجات الكل بعد على بعض
3: بعد على بعض
0: صعيبة أنك تركبهم
3: أي صعيبة تركبهم بالتعليم ديما عند امي عندها وبعد ما عم تدخل عندها روضه صيه ودخل مع عم في الروضه دونك حاجه نتعلمهم حاجه نتعلمهم في الفاك وفي الاستاجات كل شيء والخدمه كل شيء نطبقها في روضه امي
2: يعني انت بديت بشوي بشوي
3: بشوي بشوي
2: وليت امك هي صاحبه المشروع هي قصه النجاح كان استضفنا امك
0: حق جبت الوالده
3: احسنك بديت نطبقه بشوي بشوي الافكار اللي نتعلمها في الفاك معناها ونقارنها بتوت امي نلقى اللي قد في الفاك نفسه طبقته امي ما تعلمت اكاديميا بالفتره
2: سبحان الله ولا بالحق بشير الام التونسيه عجيبه
3: عجيبه على الاخر قاعد بها تفعل
2: اي عجيبه ما توريكش حتى كان ما تعرفش ما توريكش تقول لك هينك معلمه هي معلمه
3: هي معلمه
2: من الطفولة وتجربة الاختصاص نوصلوا للمشروع اللي ولا يرافق آلاف التلامذة قديش عندك توكي كي
3: تو عندي أربع سنين في الخدمة هاي عن بعد بالصدفة بديت في عن بعد كنت قاعد في الدار جدني زميلة متاعي جربية
2: ذي أنه يخلق
3: كل أخوات قلت لي أيمن بدنا قاعد تقرأ روحك وفاضي شغل شوي إجا عاوني في المنصة متاعي
2: هي جابت لك الفكرة
3: هي عندها منصة قرية عن بعد جميلة الإعدادي والثانوي
2: هذه وقت الكورونا ولا
3: ليه؟ وقت الكورونا
2: خاطر إنا نذكر وقت الكورونا ياسر انتشرت أي عن بعد وهي راهي ثقافة مهمة مهيش خايبة
3: بدنا بشوي بديت أول كلمة تعطيها لي قالت لي أعمل لي مونتاج دي فيديو بديت المونتاج
2: أوتوتون
3: قرية في روضة أمي مع الصغار وكل شيء عمل جو غادي وخدمة مع روحي بعد بالمونتاج بالإدارة وبعد بنعلم بالأساتذة وما زلت كالرغبة اللي نحب نقري تلامذة في الداخلي وبعد قلت لي عشان قريش قريش عليت أونلاين ما عندك خبرة قرية في الدار كل شيء تعليم وعندك خبرة في التسكيب بيداغوجي كل شيء قريت لامذة بديت بساعة بخوها بديت بالعائلة نديحة الكل قريتهم لهم وبعد بديت قريت
2: هو راهو بدي يعمل في مزية بعد حل مشروع واحد أحكينا كيف
0: من هذيك من الأفكار دي من غادي المشاريع
2: شجعوا فينا
3: هي بديت قريب خويتها بتبيع بمزية قلت لها فلوس لا قلت خلينا نجرب صحيح كبسي
2: باش تجربة مهمة الحقيقة
3: خاصة الانترنت ودنيا كوختار يزو ودنيا انترنت وين ما عند حتى شيء كان بي سي وتليفون قلت بي سي ناخذ المغامره بديت نقرب ادوات بسيطه على الاخر بي سي وورد وكل الجو كله وبعد لقيت الطفل متقبل وعمل جو وتعدات وتحسنت كل شيء
2: خاصه خاطرك اختصاصك
3: دمج سبحان الله الطفل خوها عنده صعوبة تعلم بالزهر نتاعي
2: رساله جيتك
3: رساله اش ما ادري
2: بالضبط تعطيني تو تعريف للمنصه وكيفاش يلتحقوا بها ونختموا
3: اوكي منصه هي طالب صغير قاعدة دسكسية عن بعض، تلاميذ الرابعة وخمسة ستة أساسي
2: واضح.
3: جميع مدرسية إيقاظ عربية فرنسية وحساب أونجلي. التحق ميساج من الصعب على الباج ميساج ولا على الواتساب ولا التليفون في اسم التلميذ ولقبه ورقم التليفون والإيميل، وخلاص تدخل بوسطة ولا بانكا
2: وتحدد له بالضبط الحصص
3: اللي يستحقه وبالبيع نعملوا إيفالياسون قبل ما يدخل بشوفوا شنو نقصوا
2: نتاعه، نعملوا له تيست جراتوي
3: تيست جراتوي لازم جمعة كاملة
2: اللي يسمع إذاعة الشباب تيست جراتوي
3: جمعة كاملة يأخذ معايا
2: جمعة
3: كاملة
2: ما شاء الله
3: نعمل إيفالياسون في جميع المواد باش حد بعد أهداف نتاعه والخدمة نتاعه يبدا من خدمة غادي.
2: شكرا لك أيمن الدبوسي صاحب ميلاس الطالبي الصغير، برافو، تحية كبيرة للوالدة وتحية كبيرة للأمهات التونسيات اللي قاعدين طلعونا في شباب ناجح هكا ويحب المهنة نتاعه ومغروم بالحاجة اللي يعمل فيها. نتمنوا لك مزيد من النجاح والتألق.
3: عايشك،
0: تحية لك أيمن، مشكورة عليه، وتحية كما قلت للأمهات التوانسة اللي قاعدين واقفين على صغيراتهم ونشوفوا احنا قدام المكاتب قداش الأمهات التوانسة ساعات حتى ربما يفرطوا في خدمهم باش يقعدوا يتبعوا صغيراتهم ويتبعوهم في قرايتهم وفي نوتاتهم وفي ماكلتهم في كل شيء تقريبا.
2: الأم التونسية أم عظيمة بصراحة،
0: هو الأمهات في العالم الكل طبعا. الأم التونسية خاطر احنا ربما نحكيوا على تونس نحكيوا على بلادنا، لكن الأمهات في العالم أجمع ديما هما اللي
2: الأم مدرسة ديما
0: يحضنوا أولادهم، هذا طبيعي جدا. احنا نمشيو مع الموزيك بعد موجز الأخبار وراجعين نكملوا نصف ساعة الأخيرة من الماتينال متاعنا. نهاركم زين.

0: les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموشتك تسمع صوتك
3: عدي الموشتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار.
4: أسعد صباحكم بكل خير. اليوم انطلاق الدورة 17 للملتقى العربي لأدب الطفل بمدينة الثقافة بالعاصمة، وتقديم الجائزة العربية مصفى عزوز لأدب الطفل تحت عنوان المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي. وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية. حادث مرور في الطريق المحلي الرابطة بين المازونة ورقاب من ولاية سيدي بوزيد يسفر عن وفاة شخصين و13 مصابا، تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. صورة الحادث تتمثل في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقل حوالي 15 راكبا أغلبهم من العاملات الفلاحية. في العالم، إصابة 5 فلسطينيين فجر اليوم إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين بمخيم جبلية، فيما يواصل الجيش الصهيوني القصف ونسف منازل شرقي قطاع غزة. وسائل إعلام إيرانية تشير إلى أن مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز وإلغاء العقوبات النفطية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وصحيفة نيويورك تايمز نقلت اليوم عن مسؤولين أوروبيين أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء تخفيض كبير في عدد الطائرات والسفن الحربية التي تتيحها لعملية حلف شمال الأطلسي في أوروبا. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك
2: عدل موجتك
3: تسمع صوتك.
5: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: رجعنا معكم في الماتينال في جوزنا الأخير العشر أخير ربع بالضبط، مازلتنا ربع ساعة في عمر حصتنا، وكل عادة آخر نصف ساعة عنا كله سبور
1: كله سبور
2: كله سبور.
0: في كل سبور اليوم سنرجعوا لكأس العالم اللي انطلقت البارح في المكسيك، ملعب أستيكا. أستيكا تفرق في النطق بين الإسبانية في إسبانيا، بين الإسبانية اللغة الإسبانية المعتمدة في أمريكا اللاتينية. أستيكا أستيكا هو نفسه الملعب في مكسيكو سيتي. والبارح رجل المباراة الافتتاحية 2-0 نذكر المكسيك ضد جنوب أفريقيا، رجل المباراة الافتتاحية هو راول خيمانيس مهاجم المنتخب المكسيكي، لاعب فولام الإنجليزي اللي يوفى عقده في 30 جوان الجاري. وراول خيمانيس 35 سنة سجل الهدف الثاني لمنتخب المكسيك. حتى الهوني حتى شيء ما هو غريب، يعني عادي مهاجم سجل لمنتخب بلاده في مباراة في كأس العالم وفما منه برشا. لكن السبيسيال والخاص في حكاية راول خيمانيس أنه اللعبة ذي يرجع من بعيد. اللعبة ذي أصيب إصابة خطيرة في 2020، نذكره وشفنا البارح أنه لابس حاجة سبيسيال على مستوى الرأس، كل غيبون محطوط على مستوى الرأس لراول خيمانيس. أصيب إصابة خطيرة على مستوى الجمجمة، كادت تبعد نهائيا على الملاعب، وعانى برشا باش رجع على اللعبة ذي راول خيمانيس. وساعده في هذا والده، والده عاونه برشا باش رجع من بعيد ورجع المستوى احترافي في كرة القدم. نلقاه اليوم موجود مع المنتخب المكسيكي. لكن راول خيمانيس 3 أشهر فقط قبل كأس العالم فقد والده، والده اللي شجعه واللي عاونه واللي دز معاه باش يرجع لملاعب كرة القدم ويرجع من بعيد. فقد والده وهداله البارح الهدف اللي سجله مع منتخب بلاده منتخب المكسيك. أيضا وقفت معاه والدته اللي كانت في المدارج موجودة أيضا البارح وشجعت ولدها. راول خيمانيس نذكره 35 عام من مواليد 5 مايو 1990، كارير أتيبيك متاع اللعب هذايا. لعب في كلوب أمريكا في المكسيك، بعد عدا لأتلتيكو مدريد، لعب في بنفيكا في البرتغال عفوا، لعب في وولفرامتون أيضا في إنجلترا، وكمل مازال مسيرته مازالت متواصلة لمدة 3 مواسم في فريق فولام الإنجليزي. لاعب قاعد يلعب بانتظام في السنوات الأخيرة تقريبا منذ سنة 2023 لعب 15-24 مباراة، بعد طلع 38-36 مباراة في كل موسم لراول خيمانيس. كانت هذه كل سبور.

الزايلو مايا توصلنا للتسعة وثلاثة وخمسين دقيقة. وقبل ما نختم برنامج الماتينال جون معكم اليوم على موجة ذاعة الشباب، نحب نرجع البارح على إنجاز طبي رقمي جديد في تونس وفي خطوة طبية نوعية. المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين تمكن من إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة AVC بالتنسيق مع الفريق المختص بجربة، ومكنت المنصة من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجالي، الأشعة، الإنعاش وجراحة الأعصاب، بما ساعد على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب بالنسبة للمريض اللي بالغ من العمر 45 سنة. وصل قسم الاستعجالي خلال الساعة الأولى بعد ظهور الأعراض، وهو ما أتاح التدخل السريع وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، والحمد لله حالته الصحية حاليا جيدة. هذا حسب ما جاء في نص بلاغ لوزارة الصحة. وتجربة ذي تبرز أهمية التشخيص المبكر، سرعة التدخل، العمل الشبكي بين المستشفيات في إنقاذ الأرواح والحد من مخلفات الجلطة الدماغية، وتؤكد أهمية الصحة الرقمية في عملية إصلاح المنظومة الصحية وتقريب الخدمات للمواطن وتحسين جودتها في انتظار تعميمها في مختلف الولايات. تجربة ناجحة، ومن نجم نكونوا كان فرحانين بمثل هذه التجارب. احنا هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا اليوم من الماتينال جون. برامجنا ما زالت متواصلة، نجموا تابعونا على 88.6 في تونس الكبرى، بقيت الفريكونس متاعنا. تابعونا ايضا على الباش فيسبوك متاعنا، فيسبوك وغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. بشير خلف الله يحييكم، محمد عنتول كان معنا في الاخراج، بسام في الاخراج الرقمي، لاتومي في فقرتي ها شباب 360 ودريم تونسي. نقولكم نهاركم زين.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب عد الموجد تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. تحت شعار شباب ضد التطرف فنون بلا عنف أريانا تبدع، اليوم انطلاق مهرجان الشباب في دورته الثانية، وتتضمن التظاهر عروضا شبابية ثقافية ورياضية. ندوة علمية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والقانون تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بصفاقس عشية اليوم بالتعاون مع الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، وتهدف إلى تسليط الضوء على الإشكاليات والتحديات التي يطرحها التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار في قطاع التأمين وإعادة التأمين، تنظم المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس يومي 25 و26 من جوان الجاري تظاهرة علمية وبحثية تحت شعار مستقبل التأمين، المخاطر الناشئة والأدوات المبتكرة. في العالم، الجيش الإسرائيلي يشن صباح اليوم غارة جوية وقصفا مدفعيا على عدة بلدات في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة. الجيش الصهيوني يقر باستهداف نحو 100 شخص في قطاع غزة ولبنان خلال الأسبوع الماضي. وتراجع أسعار النفط اليوم أكثر من 2% لتواصل خسائرها بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه لشن ضربات على إيران. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك. تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
9: مونديال 2026
10: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
11: كأس العالم لكرة القدم
10: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
11: أمريكا، الكندا والمكسيك.
10: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
11: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
10: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
11: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
0: إذاعة الشباب من تونس.

0: ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعين الكرام. لقانا يتجدد معكم على موجات إذاعة الشباب مباشرة من استوديو الرقمية الجديد نجيب الخطاب وصالح جغام. لقاء إذن مباشر مع المجلة الطبية الأسبوعية دي ملابس من توا حتى 11:30 متاع الصباح كالعادة. معكم في لقانا مجموعة من الفقرات، بعد قليل نبدأهم الموضوع الأساسي ثم تباعا بقية الفقرات اللي إن شاء الله معنا ومعها تقضي وقت طيب ممتع ومفيد. سليم لقصبي معايا يرافقني في الجانب التقني للأستوديو، بسام اليوم معنا في الديجيتال تحية ليه، وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. اليوم بعد قليل باش ناخذ أكثر تفاصيل إذن على مشروع تم إطلاقه نهار الأربعاء الفارطة 10 جوان، مشروع وطني لدعم إدمان الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. أكثر تفاصيل حول هذا المشروع، حول الفئة العمرية اللي يستهدفها المشروع هذية، وعلى خاصة الآليات اللي باش يتم من خلالها تطبيق هذا المشروع المميز والهام جدا. بعد قليل إذن نستقبل ضيفي مباشرة، يكون معنا عبر الخط الدكتور نبيل بن صالح وهو المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة التونسية. 10:36 صباحا على موجات إذاعة الشباب، مرحبا بكم جميعا معنا إلى متابعة هذا العدد من برنامج ملابس.
0: وجه القمر

0: دي ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: أهلا وسهلا بكم إذن معنا من جديد مستمعينا الكرام. مرحبا بكم معنا مباشرة إذن من استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام، الاستوديو الرقمي الجديد لإذاعة الشباب، ومنه مباشرة بثلكم الحصة الجديدة من برنامج ملابس لنهار جمعة 12 جوان. أجمل تحيات كامل الفريق. والآن مباشرة باش ننطلقوا مع الموضوع الأساسي الخاص بحصتنا اليوم، واللي هو موضوع هام جدا، معناتها كما بقية المواضيع اللي متعلقة بالصحة، لكن نزيدوها حاجة أخرى خاطر هو متعلق زيادة بفئة الشباب وفئة الأطفال. خليني قبل كل شيء نرحب بالدكتور نبيل بن صالح، وهو المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة التونسية وأستاذ استشفائي جامعي في الطب الشرعي والسموميات. دكتور نبيل، صباح الأنوار، مرحبا بك معنا في دي ملابس.
2: باب مستمعين،
1: أهلا وسهلا بك دكتور، شكرا لك على قبولك دعوتنا. إذن نحب نتحدث معك اليوم على الحدث اللي صار الأسبوع هذي نهار 14 جوان، انطلاق المشروع الوطني هذي، مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وإحنا في بداية فصل الصيف، في بداية فصل الإجازات، اللي هو يعتبر باب كبير ومدخل كبير لهالأمور هذي الكل. مرحبا بك إذن دكتور نبيل، معك انت باش ناخذ اكثر تفاصيل حول هذا المشروع.
2: احنا باش نحطوا الامور في اطارها كما تعرف.
1: اي
2: نعرفوا اللي افه المخدرات ما يمثلش موضوع صحي بحت، بل كذلك موضوع صحيح. امن ودفاع مدني. ولذلك في السياسه العامه نتاع الوقايه من الافه هذه تم زوز اعمده. تم العماد الاول يتمثل في التقليص من العرض اللي هو مجال عمل الوزارات الداخلية والعدل والمالية عبر معناها خدمة الديوانة. والعماد الثاني مثل تقليص من الطلب اللي هو متركز على وزارة الصحة وعديد من الوزارات الأخرى كما وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المرأة والطفولة إلى آخره، وبتعاون ذا مع برشا جمعيات. وهذا كما تعرفوا أدى بوزارة الصحة إلى ضبط استراتيجية وطنية للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية الغير مشروعة والحد من مخاطرها، وكذلك علاج الاضطرابات الناجمة عن الإدمان عليها. وفي نطاق الاستراتيجية هذه ثم ستة محاور. المحور الأول هو محور تعزيز الصحة والوقاية من تعاطي المخدرات، كما ثم محاور أخرى تعتني بخفض المخاطر الناجمة على التعاطي المخدرات والعلاج الاضطرابات الناجمة عن التعاطي المخدرات، وكذلك دعم الإدماج الاجتماعي والمهني، لأنه الإنسان كيف نعالجوه يلزم نرجعوه كإنسان فاعل في المجتمع. والمحور الخامس هو خلق بيئة سياسية وقانونية وممارسات سانحة للتمتع بالعلاج، خاصة مكافحة الوصم الملقى على المدمنين واعتبارهم في الحقيقة كمرضى بصدد التعافي يستحقون كل رعاية. والمحور السادس هو إعداد وتحليل ونشر واستخدام البيانات الاستراتيجية اللي هي كانت عبر إعداد منصة وطنية بالمعهد الوطني للصحة، تهدف إلى تجميع هذه المعطيات بصفة لا اسمية في خصوص طلب العلاج للحالات العادية والاستعجالية، وفي خصوص المؤثرات العقلية المروجة والمستعملة، وكذلك كافة الممارسات المسجلة، والقيام بتحليل كل المعطيات هذه، ثم تحرير تقرير سنوي يسمح بمتابعة الوضع الوبائي المحين في البلاد. وهذا معروف يساعد أصحاب القرار لاتخاذ القرارات والسياسات اللازمة
1: المستقبلية.
2: ومشروعنا اللي ترأسه السيد الوزير والبارح هو إطلاق مشروع تعزيز الإدماج الاجتماعي للشباب في تونس، يندرج في نطاق المحور الأول هو تعزيز الصحة والوقاية، ومن خلاله نعزز دور الشاب كعامل للتغيير وندعمه وتمكينه من الانخراط في نشر ثقافة السلام والأمن والسلوكيات الصحية. وكما قلت يساعد في مشروع هذا الأطفال والشباب اللي تراوح أعمارهم بين 10 سنين و25 سنة.
1: إذن من 10 ل 25 سنة هذوما هما الفئة العمرية المستهدفة من هالمشروع هذايا، اللي كما سمعنا من عندك أنت تو دكتور نبيل اللي فيه جوانب جديدة، أنه ولا التعاطي معاه كملف شامل، مش جانب صحي فقط وإنما اجتماعي ودراسي ومهني كامل.
2: نعم خاصة معناها زادة نستهدف الفئات الأكثر هشاشة
1: أي؟
2: من خلال تعزيز عوامل الحماية والوقاية
1: أي؟
2: من تعاطي المواد، وكذلك تنمية قدراتهم وتمكينهم من الإسهام الفاعل في المجتمع.
1: لو كان نقربوا أكثر الموضوع،
2: وإحنا نتعاملوا مع الشباب هذا
1: أي؟
2: باعتبار مراحل النمو الذهني
1: أي؟
2: عند الطفل والمراهق. كما نعرف الطفولة المتوسطة من 6 و10 سنين تلقاه الطفل يبحث على الاستقلالية واختبار حرص الكهول على الحدود، ويبدأ يعمل على تطوير مهاراته، وتبدأ تتحسن قدرته على تمييز الصواب من الخطأ. بينما في بداية المراهقة من 11 إلى 15 سنة ثم تغييرات جسدية وهرمونية اللي تجعل لك الفترة هذيك فترة حساسة وحاسمة، تميز بنمو دماغي مكثف، إضافة إلى تحولات نفسية وبيولوجية مهمة، واجتماعيا تكثر الصراعات مع الوالدين في هذه المرحلة، وينحاز المراهق المجموعات المغلقة، كما يبدأ في تشكيك في القواعد والاعتراض عليها.
1: هذيك علاش هي فترة خطيرة دكتور، هذيك علاش هي فترة خطيرة وفترة حساسة، ولابد أن ندعم العائلة وندعم الشاب والطفل في حد ذاته باش معناتها باش نقيوه من كل هالمشاكل هذيا اللي ممكن يتعرض لها لا قدر الله. شنو حبيت تضيف دكتور؟
2: هذا لازم نعرفوا كيفاش نتصرفوا معاه
1: كونكريتمون، معناها على أرض الواقع كيفاش التصرف يكون دكتور؟ فسروا للناس.
2: التصرف هو معناها بعد نشوفوا المراهق بين 16-19 سنة اللي هو يكتمل فيها البلوغ والنمو الجسدي وتتسع قدرات التفكير لدى المراهق، يصبح أكثر تجرد ويزداد اهتمامه بالآخرين وبالقضايا العامة. ومن ناحية النفسية والاجتماعية نعرفوا اللي طوال الفترة هذه يلعب ضغط الأقران دور حاسم، حيث يسعى المراهق للانتماء والقبول داخل مجموعته، مما يجعله سهل التأثر ساعات بممارسات أصدقاء. ومن أهداف هذا المشروع هو تكوين مجموعات من المراهقين المؤثرين في الأوساط المدرسية والجامعية، ودعوتهم إلى إدماج أقرانهم في نوادي فنية وعلمية والمساهمة في تصميم ومضات تحديثية.
1: هذا نوعا ما دكتور نبيل خطة النذير هذه، اللي هي خطة ناجحة برشا كانت، خاطر يسمعوا الأطفال والشباب يسمعوا من بعضهم أكثر من اللي يسمعوا من ناس أكبر منهم.
2: هذا هو. وفيما يخص الومضات تكون ومضات اللي تنطلق من تحسسهم الموضوع للإدمان، اللي يكون جسمها لها أثر على شرائح العمرية الشباب وتشجيع على الاندماج في الحياة اليومية والمهنية، والشعور كذلك بالمسؤولية داخل المجتمع. وهذا كل يساهم في بناء شخصية المراهق والشاب هذايا، شيئا فشيئا يدخل للمجتمع كإنسان فعل وعنده تأثير إيجابي.
1: ناضج وفهم، معناتها فهم الأمور وفهم روحه وفهم المرحلة اللي هو فيها. دكتور نبيل، من بين النقاط المهمة اللي وقع ذكرها نهار الأربعاء وقت إطلاق المشروع هو أنه الوقاية من الإدمان هي مسؤولية جماعية، مسؤولية مجتمعية جماعية، تتطلب زيادة تكوين الإطارات الصحية من ناحية، إطارات التربوية لمرافقة الشباب بطرق علمية ونفسية. هي لابد أن تكون بطرق علمية ونفسية دكتور، مش هكاك كل واحد يتصرف على زي راسه كما احنا نقوله، يعمل اللي هو اختر له باش يتصرف ليه، فما طرق، هل باش يتم اعتماد معناتها طرق موحدة بالنسبة لكل هالإطارات هذية، باش تكون طريقة التعامل موحدة كما قلت، مش كل واحد يتصرف كما هو يحب.
2: وعلى هذا جسمه الأساس معناها احنا تو انطلقنا وزارة الصحة مع وزارة التربية منذ أشهر في إعداد دليل للمؤطرين باش يعرفوا كيفاش معناها يتحدثوا على الموضوع هذا مع الشباب
1: أي؟
2: في الفترات العمرية اللي ذكرناها الثلاثة هذيك. مش خاطر انت والفاصون اللي تبدا تذكر به الموضوع وتدرج له نجم تكون تاثير معناه ايجابي ولا سلبي. على ذلك ثم طرق علميه اللي حرصنا باش تكون موجوده في الدليل هذا باش الناس كل كما يقولوا يتكلموا نفس اللغه ويوصلوا الى النتيجه الايجابيه اللي نلوجوا فيها.
1: الدليل هذا هل ترى هو باش يكون متاح للاولياء والا فقط هو للاطارات الصحيه وللاطارات التربويه معناها المختصين اللي باش يكونوا هما مؤطرين لحالات الشباب هذوما، ولو انه الاولياء راه مهم جدا انه يتعرفوا على الدليل وشو موجود فيه زيادة.
2: صحيح هو الدليل هذا مجهول للمؤطرين، لكن فيه زاده كيفاش معناها يأطروا ويسهلوا للأولياء هم بيدهم الحديث في هذا الموضوع مع الأطفال تاعهم، لأنه يجب أن يكون نفس المساج اللي يتعدى من عند الولي ومن عند المدرس.
1: ما أنت يلزم الكلام اللي يتقال في الدار يتكمل يكتمل في المدرسة يكتمل في المعهد، ما أنت يحس اللي فما علاقة مش فما تضارب فما تكامل.
2: لا ثم تكامل ومعناه ثم تشريك زاد حتى الجمعيات أولياء تلاميذ باش يكونوا هما كيف كيف عندهم معناها دور فاعل ومكمل للدور المدرس، لأنه هذاك كما قلت لك الصغير يعيش معناها نعترفه بالكتالي كونه هو عنده مدة يعيشها في المنزل مع والديه ولازم يكون التأطير معناها متكامل مع التأطير بتاع المدرسين ويبدأوا نفس المساج يتعدى من هذا لهذا باش ما يقعش تضارب بيناتهم ويضيع الطير في الوسط كما قلت.
1: دكتور على ارض الواقع توا نقولوا احنا توا في عطله احنا اجازه صيفيه مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد ان شاء الله، كيفاش يكون تطبيق هالمشروع هذا على ارض الواقع؟ يا هل ترى الدكتور وقت اللي يلاحظ المربي والا المؤطر والا المرافق وقت اللي يلاحظ فما تغييرات معينه ولا عوارض معينه على الطفل ولا على الشاب هذيك يعمل التصريح نتاعو يعمل ديكلاراسيون نتاعو للجهات المعنيه باش يقع معناها تبني هك الحاله هذيك للطفل ونشوفوه علاش هو تغير سلوك نتاعو شنو عنده شنو ما عندوش، وبعد نكتشفوا يا هل ترى فما مشكل نتاع معناتها مواد مخدره ولا مؤثرات عقليه والا ليه، ولا كيفاش بتتم تحديدا العمليه دكتور فسر لنا.
2: هو مثلا المدرس عندما يشك في معناها استهلاك معين هو بشراء ما تطور في الحاله بتاع الطفل هذه اللي معناها يكون غريب بالنسبه لما سبق في تصرف الطفل هذا.
1: معناه كيف يقارن سلوك الطفل قبل ولا الشاب وتويكا يلقى بمعنى ولا كيفاش هكا معناها؟ اعطينا فكره شويه دكتور قرب لنا الصوره.
2: مثلا معناها يكون الطفل ما عادش يركز وياخذ في عدد باهي وشنو اذا به فرد ضربه يولي ما عادش عنده تركيز وبدا ديما يحب يرقد في القسم لانه يسهر في الليل
1: ما يخدش غرضه في النوم
2: المواد هذيك الاخرين والعدد نتاعو باش طيح. دونك هو هذاك يدعو للشك.
1: هذه علامه باهيه معناتها علامه كبيره.
2: ايوه الولي مطالب باش يعلم مدير المدرسه ومدير المدرسه باش يطلب معناها الاولياء باش يقابلهم ويعلم بالموضوع هذا. ساعات مع الاسف ساعات بعض الاحيان الاولياء هم بيدهم ينكروا وخطير ولدي ما عندوش الى اخره، وقتها المدير مطالب باش يعلم مندوب الطفوله. مندوب الطفوله كما تعرف هو قاضي ووقتها هو دوره هو باش يعلم الاولياء وباش يدخلوا في المنظومه نتاع العنايه بهالطفل هذا والعلاج وباش يرجع في اقرب وقت لدراسته
1: ويرجع للحاله العاديه وما يغمقش معناها كما احنا نقولوا يقع يتلقفوها على بكري مازال في اولى المراحل. اي من غير ما معناتها يدمن ولا يدخل في حالات كبيره.
2: والله سيدي ضايع معناها سنوات من حياته، فهمت؟
1: سنوات معناتها هنا باش يكون دور المربين كبير برشا دكتور. التاثير نتاعهم كبير برشا، سي بور سا هما معناتها يلزمهم يكونوا متمكنين بالكدا من هالعلامات اللي يمكن تخليهم يفرقوا معناها اكثر بين بين الشاب اللي قاعد يتعدى بمراهقه عاديه صعيبه شويه، وبين الشاب اللي ربما وراء سلوك التغيير هذاك في السلوك نتاعو فما امور اخرى معناها منها اللي كنا نحكيوا عليها المواد المخدره والمؤثرات العقليه. معناتها هنا لازم عندكم قدره على التكييف
2: ولا بقربه من الطفل هذاك اللي راه يوميا معناها الدراسه ينجم يتحسس اكثر معناها الفرق بين مثلا تاع مراهقه برك ولا مثلا تاع ثم شكوك ساعات حتى ينجموا يشموا عليه رائحه الطفل ولا حاجه، ذاك يزيد معناها يكبر الشك في الاستهلاك.
1: صحيح دكتور، الطفل والا التلميذ يشوف قداش يقضي من ساعه من نهار كامل يعديه في المؤسسه التربويه نهار كامل، دونك الاساتذه والا المعلمين يمكن يراوه يشوفوه اكثر من يراوه والدي، خاطر يروح للدار يدخل الغرفه نتاعو احيانا ما يخرج منها، دونك ينجم يراوه هما اكثر ويمكن يلاحظوا التغيير اكثر ويشوفوا برشا حاجات، خاطر احيانا الاولاد معناتها يكونوا مختلفين ماهمش هما بيدهم اللي في المنزل هما بيدهم في المدرسه والا في المعهد.
2: وعلى ذلك هو يصح عليهم اسم المربي يعني وزارة التربية
1: تربية وتعليم
2: يعني فيه دور معناها تدريس وفيه دور زادة
1: المرافقة والتأطير. صحيح دكتور، احنا نجموش نستضيف دكتور نبيل بن صالح من غير ما نسألوك السؤال هذية اللي هو ديما يتطرح علينا ديما موجود وديما نلقاو أسئلة دور حوله، باش ندخلوا هو نفس الموضوع نفس الملف لكن في زاوية أخرى، زاوية اللي تخص اللي الله غالب بعض الشباب اللي زلت بهم القدم ودخلوا في المجال هذية معناتها لكن حتى هذو ما زاد وهما بالأساس من منتها يلزم ننقذوهم ويلزم نعاونوهم خاصة معروف. اللي عندهم الرغبة في أنهم يخرجوا معناتها من العالم المظلم هذا من عالم الظلام متاع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يلزم نعاونوهم، ديما يطرحوا الأسئلة متاع مراكز الاستشفاء والمراكز متاع العلاج نتاع الادمان اللي فيها ديما ودور حولها برشا اسئله. بالنسبه للوضعيه الحاليه نتاع المراكز هذيا دكتور شو نجموا نقولوا عليها؟
2: انا ناكد لك اللي معناها وزاره الصحه عامله مجهود كبير في تعميم المراكز هذه على جميع انحاء الجمهوريه المسألة تتركز على العيادات نتاع طب الإدمان أكثر من مراكز، لأنه يعني المراكز الحاجة لهم قليلة معنا في 10% ماكسيموم 15% يستحقوا باش يرقدوا في المراكز. الأكثر هو علاج معناها في العيادات هذه ومتابعة أسبوعية مقربة للناس طالبين العلاج. وتوا الوزارة معناها كثفت شيئا فشيئا العيادات هذه كما نعرفوا توا اخيرا حلوا في قبلي ثم عياده في قفصه ثم عياده في صفاقس في الكاف في جندوبه وقاعدين معناها في كل ولايه على الاقل ثم عياده اذا كان مرسنين في بن عروس حلوا عيادتين اخيرا في اريانا بيانتو باش حلوا زوج عيادات
1: داخل مستشفيات المكان داخل المؤسسات الاستشفائيه في المناطق هذه دكتور العيادات موجوده
2: لا مش
1: ولا على حده وحدها
2: احنا خيرنا تكون في مواقع اللي يسهل الوصول
1: اليها
2: ينجم يكون في مستشفى اذا كان مستشفى في وسط البلاد قد وينجم يكون حتى في عيادات نتاع المراكز الصحيه الاوليه هذيك
1: الاساسيه اللي نحن كنا نسميه قبل المستوصفات
2: ولا هذا نجم يكون في المستوصفات ومعناه هو الهدف كونه باش يكون الوصول ليه سهل ياسر
1: سهل ياسر من ناحية وماهوش معناتها معناها في الستر في الستر نوعا ما معناها باش نحافظوا على سرية الموضوع يحب هو يداوي أما يحب روحه ما يعرفوش الناس
2: احنا حرصنا باش تكون معناها مواقع اللي العلوج لها ما يكونش ظاهر ياسر، لكن هي قريبة
1: للمواطن
2: للعلاج.
1: قريب.
2: والحمد لله معناها ثم ما طلب وثم معناها
1: فما إقبال، معناتها
2: إقبال إقبال، قاعدة الناس تعدي والحمد لله قاعدين نشوف.
1: تجاوزوا الحاجز دكتور متاع الوسم ومتاع توا الناس والخوف هذاك متاع معناتها نظرة المجتمع وغيره من اللي ممكن تعيق بعض الشباب أنهم معناتها يمشيوا يعالجوا رغم اللي عندهم رغبة في ذلك.
2: إيه صحيح، برشا ثم تجاوزوا برشا الخوف هذا الحمد لله، والحق حتى معناها العائلات معناها تحس صغارها باش يجيبهم. وحتى كان يبداو مش مقتنعين انا نقول لهم ايجاب، معناها نسمعوكم ونحكيو لكم ونفسروا لكم، وحتى نهارتها ماكش مقتنع راني نعرفك باش ترجع لي مقتنع بعد اسبوع ولا اسبوعين، وهذا شفناه معناها
1: في برشا حالات
2: ترى نتاع الواقع.
1: انت قلت معناتها يمكن ثمنت اكثر عمل عيادات الاقلاع على الادمان اكثر من المراكز، خاطر المراكز دكتور نتصور على خاطر اللي يستحق المراكز هو اللي يبداو في حالات متقدمه ومتاخره برشا وفي حالات صعيبه، لكن كمان هي مهمه زاده لمرافقه.
2: لا انا معناها قلت لك هالكلام هذايا.
1: لا واضح واضح الكلام تاعك واضح.
2: المراكز راهو ثم برنامج في المراكز كذلك راهو في وزاره الصحه.
1: اي فما
2: كيما تعرفوا مركز
1: قداش من مركز هما تويكا دكتور؟
2: مركز الامل في جبل الوسط موجود وهذاك يخدم من عام 2019. لكن ثم مركز صفاقس اللي صفاقس في طور التجديد والريابيليتاسيون، وثم مركز بريفو في دبقه، ومركز في ولايه مستير.
1: ايوه
2: هذاك مازال في طور البناء معناها تحصلوا على الارض. وان شاء الله معناها ثم مركز اخر مبرمج في الجنوب الغربي مازلنا نشوفه بين قفصه وطوزر باش يكون معناها على الاقل في كل اقليم ثم مركز.
1: ايه على الاقل في كل اقليم مركز ويدخل حيز العمل ويقدم نعم. الخدمات نتاعو في انتظار معناها هذا الكل. العيادات نتاع الاقلاع على الادمان تبقى هي معناها الاقرب للمواطنين الاقرب للشباب، هكا في بالكم بها قالوا الدكتور انه تكون موجوده عاده يا اما في المستوصفات والا
2: والمراكز هذه دورها هو خاصه معناها اعاده التاهيل والانسان معناها زيد يتطول له خاطر احنا نقبلوه في المركز من بعد ليكون وصل الى التوقف التام على الاستهلاك. نعملوا له متابعه في العيادات وقت اللي يتوقف تماما على الاستهلاك مده اسبوع او 10 ايام وقت نقبلوه في المركز لاعاده التاهيل واللي باش نزيدوا نساعدوه على المواصله فك التوقف هذاك باش هو بعد كيف يخرج يلقى روحه عنده معناها العزيمه الكافيه باش حتى وكان يعرضوا عليه ولا يلقى واحد من اصحابه القدم يمد ولا حاجه يقول لا انا معناها قررت قرار نهائي كوني ناقص عن الموضوع هذا وما عادش نرجع له، خاطر ماك تعرف ديما لا رشيد نجم تكون ممكنه واحنا نحاولوا باش
1: وقتها تصعب اكثر الامور اكثر من البدايه باش ما يوصلش المرحله هذه. دكتور يعطيك الصحه دكتور نبيل بن صالح اذا المسؤول او المكلف بملف الادمان بوزاره الصحه التونسيه واستاذ استشفائي جامعي في الطب الشرعي والسموميات، مشكور جدا على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا حول اطلاق المشروع الوطني الجديد لدعم ادماج الشباب والوقايه من تعاطي المواد المخدره والمؤثرات العقليه. دكتور نبيل بن صالح شكرا لك على هذا المداخله، شكرا على كل التفاصيل، الى اللقاء ان شاء الله بالتوفيق لكم. 11:04 دقائق على موجات اذاعه الشباب، موصلين لقائنا معكم في برنامج ديما لاباس بعد قليل. الموعد باش يكون مع فقره صحه ليك، واليوم في الفقره هذه باش نطرحوا سؤال هام جدا بالنسبه للجميع وقاعدين ديما تطرحوا فيه والناس الكل يسأل.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني. صحة ليك.
1: الصحة إن شاء الله يا ربي للجميع. مرحبا بكم معنا من جديد في متابعة برنامج ملابس في توقيت 9 دقائق بعد 11 متاع الصباح. مرحبا بكم من ما كنتم في الاستماع لنا في متابعة برنامجنا وإذاعة

0: الشباب اهلا وسهلا بالجميع، نتلاقى بكم من جديد وان شاء الله الناس الكل تكونوا متمتعين بالصحه والعافيه، واللي عندهم بعض القلق هكا شويه الصحي نتمنوا ان شاء الله يا ربي يرجع في اقرب وقت الفورمه نتاعو ولصحته ولنشاطه المعتدين. كالعاده في فقره صحه ليك نستقبل الدكتوره لبنى دمس خبيره المواد التجميليه الطبيعيه والاعشاب الطبيه. لبنى صباح الانوار.
1: السلام
0: عليكم
1: صباح النور،
0: اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك معنا. معاك انت كل اسبوع نفهموا الموضوع، كل اسبوع نفركوا الرمانه في حاجه معينه، خاصه نركزوا على بعض الاسئله ولا التساؤلات اللي يقع طرحها بصفه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا تعرف الناس كل اللي يفتيوا، الناس كل اللي مختصين واللي يعرفوا واللي حتى ضرب ضربتينا عويم ولا اثنين واللي يحكي في الموضوع ولا يحكي على التجربه نتاعو. هنا لابد من رجوع لراي المختصين، وهنا مع ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف وانطلاق موسم الصيف بطبيعة الحال يلزم التركيز على المراهم الواقية من الشمس. هنا يقول قايل الناس اللي عندها مراهم قديمة، خاطر تعرف معناتها مش كيما المراهم اللي يقع استعماله وقت السباحة واللي هو عادة يكون في فلاكون ولا بكمية ما أكبر من الواقيات اللي يستعملوها كل يوم للوجه فقط مثلا. يا هل ترى إن هاك الفلاكون بتاع مناول اللي مازال فيه كمية نجم نستعملوا السنة ليا ولا العالم تاعي لأولادي، وإلا ليه لابد من اقتناء عبوة جديدة؟ لبنى، يبدو أنه لبنى ما عادش معنا للخط. لبنى مرحبا يا لبنى. لبنى معنا وإلا ليه؟ نعود نتصل بها من جديد كان تسمح سليم. لحظات موسيقية ونرجع نوصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام. 11:11 دقيقة صباحاً.

0: نحسبها على الله واش خير من هكايا، وان شاء الله ما يجي كان الخير وربي ما يقدر لنا كان الخير. عوده مباشره لفقره صحه ليك، عوده الاتصال مع دكتوره لبنى دمس. مرحبا بك لبنى من جديد. اهلا وسهلا بك. اذا المراهم الصيفيه للموسم الفارتي، هل ترى نستعملوها سنه ولا لابد من ان نقتني وابوة جديده؟
1: هي احسن كلمه كي قلت المراهم ديجا سامح، على خاطر توا ما عادش نحكيو على ايكرون سولير برك، معناتها تكسير القديمه اللي نعرفوها اللي الناس كل تمشي تاخو ايكرون معناتها كريم نقولوا احنا توا، ولا فما دي فابوريزاتور معناتها فاش فاشه خرج لك تكسير معناتها كل موس، فما زيت ما فما دي زويل ايميسيون او زيت، فما كريم وفما حتى دي بوم معناتها هي عبارة على نواة كوكو ولا حاجة يابسة نقولوا احنا دي زيكرون سولير سوليد يابسين جوست تمسح بيهم الوجه ولا المناطق اللي نحبوا نحميوهم. معناتها أقل حاجة أقل حاجة نجم نلقاها في السوق 4-5 أنواع من المراهم،
0: هي موجودة المراهم ومتوفرة، رغم أنه يصعب معناتها أحيانا الناس معناتها يصعب الاختيار على هو يسألوا أحسن هو ديما مرهم سيختو للصغار. أي
1: احنا تو مثلا في البحر ديما يحبوا ولاو الفشبيشة معناتها جوست
0: السبراي ديما أسهل السبراي في التوزيع متاحة. أي
1: دونك والا ليكرون نتاعنا نتاع الفيزاج ماذا بينا يقعد في الفورم نتاعه كريم، علاش باش تشرب اكثر في لي بور واصلا حتى في الافيكاسيتي وتشد اكثر. هو المعلومه اللي بين ساعه لاربع سوايع نعاودوا لي زيكرون هذه هو الاستعمال نتاعها. احنا اليوم مش نجبدوا على الداد فاليديتي معناتها اكثر وقت نجم نستعملوا فيه، هو اللي بوغ لي زيكرون بيو وناتوريل تلقى 6 موا من 6 ل 9 اشهر ل 12 شهر ماكسيموم عام، معناها
0: ملي تتفتح العبوة
1: من اي نلقاوك الفورم تاع العبوة على الدبوزة نلقاو عليها يا اما 6 اشهر يا اما 9 موا يا اما 12 موا ماكسيموم. في المراهم الاخرى كونفونسيونيل نلقاو بين من 12 شهر حتى 48، معناتها تنجم تشد حتى عامين تالمون سي معناتها لي كونسيرفاتور وكل شيء لي نانو بارتيكول نعرفوا احنا شنو الخير ديما احسن هي لي زيكرون بيو على خاطر لي فيتر سولير نتاعهم ديما ادابتي للجلده نتاعنا وحتى ما يعملوش اوكسيداسيون. احنا نعرفوا الاي في هي بيد اختر وحدها خلي معناتها كي تتلاقى مع سخفاس غراس كما نقولوا احنا سخفاس نتاع الكريم مع الجلده
0: واضح.
1: دونك مثلا نقولوا احنا انسان عنده ايكرون من عمناول ومازال دا دو فاليديتي نتاعو من عمناول مازال دا دو فاليديتي وانت حليته واستعملته معاش تستعملوا الفيزاج، اذا هو ايكرون بور فيزاج تو لي تستعملوا ليديك الساقين للبدن مش مشكل. دونك للفيزاج يولي يطلع لنا دي كوميدون حبوب تحت الجلده نجم بطول المده اخر الصيفيه تلقى وجهك عمل ديتاش دو غوسور ولا ديتاش كحول بقايا كبار ما تعرفش منين هو تقول مازال عندي ليكرون انا صالح alors que يعطيك دي زيفي انديزيرابل ما تشوفهمش بالوقت لكن تشوفهم طول المده.
0: دونك اذا كان قعد لك شويه في الفلاكون القديم تاع عمناول وهو مازال صالح نجم تستعمله في سائر الجسم اما في الوجه لا.
1: في الوجه اللي هذيك ديما الفيزاج بلو سنسيبل كو البدن دونك ما نستعملوهاش للوجهنا وحتى للصغار ايفيتي حتى ميم على البدن لا
0: ايفيتي
1: الفوم تاعهم ديما سنسيبل اكثر من
0: معناها كيني فهمت من كلامك ان نتخلصوا منها وكهو خير
1: نتخلصوا ما ماذا بينا على خاطر احنا نراو الكومبوزيسيون تاع ليكرون من بلو ديليكات كومبوزيسيون اللي نجم نلقاهم في الفورمولاسيون في ترتيبات التجميل الطبيعيه والا حتى الكيميائيه صعيبه الكونفورمول نتاعو خاطر علاش ديما نقول لكم لي نانو بارتيكول هما يدخلوا في الدم طول معناتها يوليو اللطف لا قدر الله دي كونسيريجين معناتها يصير عليه موديفيكاسيون باللي جي في غيون اكس نقولوا غيون اكس نقولوا مرض السرطان عافانا وعافاكم الله. دونك ماذا بينا نبعدوا للماكسيموم سو بروتيج اكثر بالفولارات بالشابوات حتى كي نحطوا دي زيكرون سولير ما نتعرضوش ديريكتومون للشمس وان شاء الله ربي معنا، ان شاء الله تعدى طريقيه
0: ان شاء الله. لبنى من بين العادات الجديده تويكا اللي تعلموها ناس خاصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع بعض المختصات في التجميل الطبيعي وغيره، لاكت نتاع انه نرشوا شويه ماء زهر معناتها على الوجوه.
1: ديما نقولوا عليها احنا،
0: نقولوا ديما عليها الصحيح، لكن انا حبيت نشوف مع الشمس اسكو انت تنجم تعملها الجيست هذيا والا لا؟
1: لا، هو فما ديزو تغمال نقولوا احنا من العيون الطبيعيه وكل، انت تنجم حتى ماء صافيه راهو او مينيرال نتاعنا احنا نفشفشوا بهم برد وجوهنا. علاش؟ هو في عود الشمس تاكي طول الجلده تلقى كسيرفاس اوميد يصير الفابوريزاسيون يتبخر الماء ما تضربش ديريكتومون الجلده، معناتها ما لي في برونزاج ولي في نتاع احنا خاطر البوم تاعنا لازم ديما ايدغاتي. ايدغاتاسيون يا تجينا من الكريمات يا تجينا من الماء. دونك في الصيف ماذا بينا احنا مش من الكريمات، ماذا بينا من الماء. دونك احنا فشفاشة ديما فوقنا يا اما ماء نزيدوه شويه ماء زهر والا ماء طبيعي نتاع ماء ورد. حتى معناتها ما نستعملوهش كونسونتري، ما ناخذوش ماء زهر ديريكتومون، مثالش خذ لي دابوزه فيها ماء صافيه وحط فيه شويه قطرات نتاع ماء ورد ولا زهر ياسر منعشه.
0: وحتى كان انا عامله ليكرون ما يقلقش الامر،
1: طبيعي عليه فشفش على طول
0: ما نخافش من الشمس، معناها يعني انا محميه لا. عادي نجم ننعش روحي ننعش وجهي من غير ما
1: طبيعيه، خاطر راهو اللي فيهم فراغرونس الزيوت البارفان نقولوا احنا نتاع الورد راهو باش يكحلك وجهه. اما زيت الماء الورد الطبيعي او الزهر او البابونج او اي زهر نجم حتى راهو ما عندكش مقطر، خاطر مش ديما نلقاو مقطر كالعاده مرتي ديما نقول عليهم نغليو الماء ونحطوا فيه شويه كامومين مثلا ونخليوه هكاك يتصفى، هذيك نستعملوها بوندون اون سيمين جمعه من ثلاث ايام للاسبوع
0: ونحافظوا عليها جمعه كامله.
1: مثلا عندك ورد في الجنينه، عندك ياسمين، عندك اي حاجه اعملها بالطريقه هذه وقت تستعمل فيها الوجه وكامل البدن.
0: باش نختموا بزوز سؤالات صغار وباختصار شديد نجاوبوا عليهم كان تسمح لبنى. فيما يخص الكميه، هل ترى نحطوا كونتيتي جينيروز بالنسبه للليكران والا لا؟ الناس تقول لي حط برشا كميه باش نبدا نغطي بالكدا الوجه، ومدارس اخرى من المختصين يقول لك لي معناها بعض هكا على حبه اليد الاصبع اليد هكا تحط في الجبهه في الخدود وفي الخشم وفي الدقنونه وكهاو.
1: هو برشا فيديوهات طلعت حكايه داك الصباع معناها قداش انت تحط، اما انت باش تعمل الطريقه هذيك راهو باش تفايلك دابول كليكرون 50 مليلتر هي فيها الكونتيتي جينيروز لي ها ما ننصحش بها، خاطر انت باش تجدد العمليه وماذا بيا انا ديما التنفس الاكسجين باهي للوجه
0: للوجه اي للبشره.
1: باش نحطوا ماء احنا ديجا كي تحط سيرفاس نتاع الماء الكريمه باش تحلك اكثر في وجهك، دونك سافا ماهيش ايباس ينكوش فين، اما المفيد الوجه الكل مغطي واليدين ولا الرقبه
0: ونعاودوها
1: كل ثلاثه سوايع اربع سوايع
0: مهما كان المرهم. مش مهم خاطر طويقة فما ناس تسوق لي مراهم يقول لك هذا ما تستحقش انك تعاود تحطه مرة واحدة في الصباح وكها، معناها من بين الحاجات اللي يساعدوا بها رواحهم على التسويق.
1: هو ديما كما قلت انت تسويق راهو يحكم فيها التسويق، انا في الاخر الانسان يقول لي انا في البيرو ما خرجتش معناها نجم نروح وما نعاودش الابليكاسيون نتاع كاتخوغ باغ معناتها اربع سوايع
0: كل اربع سوايع
1: ما نستحقهاش انا في الكام تاع انا موجود في الدار والا في البيرو نولي نستعملو الصباح نعمل ابليكاسيون تاع
0: مكياج وبعد كنجي باش نخرج مره
1: اخرى نجيش نخرج العشيه مخر ولا حاجه مش مشكله
0: وديما قبل نص ساعه من الخروج من التعرض لاشعه الشمس.
1: اللي يتعرض كيما قلت لك ثلاثه سوايع اربع سوايع ماكسيموم
0: وديما نعملوا لابليكاسيون تاعنا قبل نص ساعه حتى 20 مينوت من الخروج من تعرض لاشعه الشمس.
1: ماذا بينا باش تشرب الجلده وكها
0: باش يبدا مفعول المرهم نو
1: مفعول هو ما فيهش مفعول هو المفعول نتاع المرهم يصير اون كونتاكت بالشمس. وقتها باش عملت بروتكسيون،
0: معناها وقتها تصير كونتاكت بالشمس يبدا الحمايه نتاع المرهم هذا.
1: السؤال نتاعك معناها مع كيما نقولوا احنا الكريم دو نوي في الفاز نوكتورن في الليل هي شتعمل مفعول نتاعها حتى للصباح، هذيك تبدا فيها ديزاسيديالوغينيك، فيها كولاجين. الكولاجين كيما قلنا مولكيول كبيره ياسر تحب له وقت باش لابتوب.
0: الامر مع مراهم الوقايه من الشمس مختلف، دونك نجموا نعملوا ابليكاسيون ونخرجوا على روحنا، المهم تبدا ابليكاسيون بها
1: ديجا
0: على الحر وتبدا تستعمل. يعطيك الصحه لبنى دمس، خبيره في المواد التجميليه الطبيعيه والاعشاب الطبيه، شكرا لك على المداخله نتاعك. الى اللقاء، نهايه اسبوع طيبه. هكا نكون وصلنا معكم مستمعينا الكرام لختام لقانا في برنامج جيم لاباس. سليم القصيبي رافقني في الجانب التقني، بسام بن سميه في الديجيتال، والسماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون. شكرا للجميع، بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب. نهايه اسبوع ممتعه وان شاء الله ديما لاباس.

0: كانابيس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورجيل، واستوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
2: عند المجتمع تسمع صوتك،
1: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.
3: الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: أهلا بكم. انطلاق عملية تقديم مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك بداية من 8 جوان الجاري، وفق ما جاء في منشور مشترك بين وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة يتعلق بضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وبخدمات الدعم والمرافقة، وتودع المطالب لدى الإدارات الجهوية لشؤون الاجتماعية. على إثر ما تم تداوله من معطيات حول غلق مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد أن قرار إخلاء الفضائل المتداعية بهذه المؤسسة كان قد صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكد وجود خطورة على مستعمل هذه الفضائل ناتجة عن التصدعات في هذه البناية المتداعية والتي تتطلب الهدم وإعادة البناء. الوزارة أضافت أنه تم تدارس مختلف الفرضيات الممكنة للإيواء الوقتي للنزلاء المكفولين وتأمين التعهد النفسي بهم قبل نقلتهم إلى مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان. انطلاق الدورة 17 لمنتدى أدبي طفل 2026، وفي البرنامج ندوة دولية اليوم وغدا توزيع جائزة مصطفى عزوز لأدبي طفل للمشاركين من مختلف الدول العربية. رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية محمد المزوغي يؤكد أن جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى المقررة بملعب ألعاب القوى برادس من 16 إلى 19 جوان الجاري ستستقطب نحو 1200 مشارك، من بينهم أكثر من 650 رياضيا يمثلون 64 دولة. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: جرين تولك. جرين تولك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تولك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تولك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من جرين توك. من توا حتى نص نهار ونص سويعة من زمان كالعادة نتحفظوا بصوت البيئة، نتحفظوا بتفاصيل ومواضيع تهم عالم البيئة في أكثر من مجال. اليوم باش نرجع للاحتفالية اللي نظمتها وزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة نهار 5 ماي، احتضنتها مدينة الثقافة. أجواء كانت كبيرة مع الأطفال ومع الشباب ومع الجمعيات والمؤسسات في معرض مميز كان في مدينة الثقافة، فرصة للتوعية بأهمية حماية البيئة وتعزيز سلوكيات إيجابية تجاه المحيط والعناية بالبيئة. أيضا اليوم نحكي وزاد على ندوة مدينة العلوم اللي كانت في نهاية الأسبوع المخصصة للمناخ، في لقاء جمع مختصين، مؤسسات تربوية، جمعيات، وكانت فرصة للحديث على أهم التحديات وأيضا الحديث على حلول عملية لمجابهة خطر التغيرات المناخية. ونحكي على البلاستيك، المادة اللي ولات جزء من حياتنا اليومية لكن في نفس الوقت تطرح برشا إشكاليات كبيرة. كيفاش نحول الاستعمال اليومي للبلاستيك من خطر يهدد البيئة والصحة إلى تثمين وإلى تدوير وإلى رسكلة، وإلى أي مدى يمكننا نحد من التأثير السلبي للبلاستيك. في زوم اليوم نتحدث طبعا على التونسي والبلاستيك، نتحدث على التلوث البلاستيكي وتأثيرته على البيئة. خليكم معنا برشا موسيقى أكيد معكم حتى نص نهار ونص.

0: مرحبا بكم، نرجع للحديث معكم. وفي البورتري قدم ومضة تحسيسية توعوية، هي أول ومضة لبرنامج جرين توك، حبيناها بصوت الأطفال. شكرا لكل الأطفال اللي كانوا متميزين في هالومضة هذه، فعلا من خلال على هامش ندوة مدينة العلوم، ندوة المناخ، كان تسجيل الومضة هذه مع الأطفال. أنا نشكرهم برشا. ومضة تحسيسية مناسبة اليوم العالمي للبيئة، لا نملك سوى أرض واحدة فلنحافظ عليها، معا نجعل التكنولوجيا في خدمة البيئة. كوكب سليم يبدأ بخطوات بسيطة وسلوكيات مسؤولة. الأرض لا تحتاج لنا، بل نحن من نحتاج إليها، فلنحافظ عليها من أجل مستقبل أخضر. كل الشكر والتقدير أكيد للأطفال اللي شاركوا في هالومضة التحسيسية بمناسبة اليوم الوطني، اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. شكرا لأصواتكم الجميلة ورسائلكم الهادفة اللي ذكرنا جميعا بأهمية المحافظة على البيئة. أنا نقول أنتم سفراء البيئة وصناع مستقبل أخضر ومستديم.
1: لا نملك سوى أرض واحدة فلنحافظ عليها،
2: مع النجاح على التكنولوجيا في خدمة البيئة،
3: مع النجاح على التكنولوجيا في خدمة البيئة.
4: الأرض لا تحتاج إلينا، بل نحن نحتاجها،
5: فلنحافظ على الأرض.

0: جرين بوكس.
1: مش نرجع للاحتفالية اللي نظمتها وزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
2: يلا نواصلوا في المعرض مشاريع مميزة جدا، خاصة كنت حثوا على دور الشباب صديقة للبيئة، عنوان مغري جدا باش نقفوا ونفهموا شنو اللي فيها الستاند هذية وشنية المشاريع اللي فعلا مخدومة بطريقة رائعة. ناخذوا أكثر تفاصيل مع ضيفتي. مرحبا، شكون معايا؟
3: هند عزوز، رئيس مصلحة البرامج بالإدارة العامة للشباب. دونك هذوما ثلاثة مؤسسات كانت مبادرات شبابية بيئية تم دعمها من قبل الإدارة العامة للشباب. كما تعرف دور الشباب فما اللي عندها توجه بيئي، فيها نوادي متاع بيئة، وإحنا موجودين اليوم في المعرض هذا. ثلاثة مؤسسات اللي تم اختيارها اللي تحصلت اليوم على شارة دار شباب صديقة للبيئة. المؤسسات هذه هي المركب الشبابي بسهلول، دار الشباب توزر، والمركب الشبابي زغوان. تقدم لكم المشروع شنية بالضبط، شنية أهدافه، وكيفاش كانت الفكرة. زميلتنا نورة بوعقة منشطة بدار الشباب توزر.
4: مرحبا بيك.
5: عسلامة، مرحبا ومرحبا بيكم، شرفتونا. يعيشك، يعطيك الصحة.
4: على المشروع متاعكم.
5: المشروع متاعنا يعني كما هو موجود من أجل توزر الخضراء، حملة لغراسة 1000 شجرة. المشروع كما تعرفوا توزر هي منطقة معناها صحراوية، منطقة سياحية، لكن تمتاز يعني بطقسها الحار وبالجفاف متاعها. تشكوا المواطنين، يتشكوا ياسر من قلة مثلا مجضل، معناش ظل. الفكرة جت إن احنا نغرسوا الشجر، أما بطريقة يلزم كل شجر عندها شكون كفيل بها باش نضمنوا يعني الاستدامه متاع المشروع. فهمتي؟ كل شجره عندها شكون يعتني بها. الحمد لله يا ربي عملنا الحمله، الهدف متاعنا ان احنا نغرسوا 1000 شجره، طرقات رئيسيه، احياء، مدارس، معاهد، يعني حاولنا نشملوا البلايص الكل. الحمد لله دخلت معنا معناها ثم البلديه، البيئه، جمعيات كانوا شركاء لنا، والحمد لله يعني وصلنا للعدد هذا واكثر منه. والحمد الحاجه الباهيه ان ثم سويفي، يعني لحد الان باقيين نتابعوا فيهم والامور ماشيه لباس
4: ان شاء الله. بالتوفيق لكم. شكرا.
5: شكرا.
6: محمد المشرقي، مدير دار ثقافه ابن رشد منزع عبد الرحمن. اليوم نشاركوا في فعاليات التظاهرة الثقافية البيئية بمدينة ثقافة. نشاركوا في الجناح الخاص بوزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي، تحديد جناح دور ثقافة الصديقة للبيئة. حبينا نستعرض اليوم جانب من أنشطتنا وتظاهراتنا في مجال البيئة، وكذلك جانب من الأعمال الفنية التشكيلية اللي عرضناهم سابقا واللي تم تصميمهم في دار ثقافة. نلقاو عندنا معرض الفنون التشكيلية تحدي البحيرة، اللي هو معرض فني تشكيلي معناتها يشرح كيفية العناية والقضاء على البلاستيك في بحيرة بنزرت، وكذلك معرض الفن التشكيلي الدرينة من منظور فني تشكيلي. وكما نعرف الدرينة اللي هي طريقة سي تقليدية محافظة للبيئة. واستعرضنا كذلك المشروع الثقافي البيئي لدار ثقافة، دار ثقافة ابن رشد منزع عبد الرحمن صديقة للبيئة. هذا المشروع الممول من وزارة الشؤون الثقافية وتحديدا تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي، يدوم 6 أشهر. انطلقنا بصفة رمزية تاريخ اليوم النشاط بتاريخ 5 جوان 2026، والمشروع هذا يمتد 6 أشهر في العديد من التظاهرات والأنشطة البيئية الموجهة لمختلف الفئات كالشباب والناشئة. كذلك فيه حصص خاصة بتأهية عدد من الفضاءات في دار ثقافة باش تكون معناتها فضاءات صديقة البيئة، ومن خلاله أيضا حبينا تكون معناتها ما حبيناش يكونوا التظاهرات البيئية تقتصر بصفة معناتها موسمية. حبينا تكون البيئة في دار ثقافة منزع عبد الرحمن فعل دائم من خلال فعلنا كرواد كعاملين بدار ثقافة، وكذلك من مختلف أنشطتنا الموجهة في مجال البيئة.
0: أنا مديرة روضة الأمراء بالناظور زغوان، متحصلة على شارت صديقة البيئة لسنة 2024. حاولنا أنه يكون النشاط البيئي متاعنا مهوش موسمي مهوش سنواتي، يكون ديما موجود في الروضة، معناتها من ضمن الأنشطة الأخرى يكون نشاط رئيسي مهوش نشاط ثانوي لأهمية البيئة ونهمية المحيط. لهنا نوعي الصغير بأهمية التشجير وزرع النباتات، أهمية الريسكلاج، مش كل شيء يطيش، معناتها نجمو نصنعو به برشا حاجات اخرين نستغلوه في الجانب الفني الابداعي. عملنا فضاء للصنع السماد النبات الاسمده باش نغذيو بها النباتات. حاولنا ان زاد نوعيو الصغار باهميه الترشيد في استغلال الماء اللي تصب المطر ما يمشيش هباء هكاك، نعبيوه ونستغلوه في اوقات اخرى، معناتها السقي لاي حاجه اخرى. لهنا زاد كيف نبقاو في ترشيد الماء، نستعملوا الري قطره باستعمال اليوتيوب هذوما، فما برشا وسائل اخرى حاولنا نبسطوا. كيف نجموا الديشي نتاع البلاستيك، الديشي نتاع الاقلام الزينه اللي نبريوها، نعملوا بها القصص، نعملوا بها حاجات تكون صغيره، عاملها باش هو حتى القصه يعمل عليها جو وتكون وصلت. يعيشك بارك الله فيك.
7: عسلامه، مرحبا. امل جماعي، مهندس عام بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات لينغريف. نحن nous sommes une institution qui travaille sur des projets de recherche développement. Donc je m'en ai recherche développement. Donc قاعدين نعملوا في أبحاث اللي هي تساهم في تطور القطاع الفلاحي. اليوم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة قدمنا مجموعة من المشاريع تتمحور حول الانتقال الإيكولوجي، la transition écologique. Donc la transition écologique elle fait appel à plusieurs facteurs. Donc نحكيو على أول مرة كيفاش احنا الفلاح باش نخرجوا من منظومة النبتة الواحدة اللي منظومة la diversité des cultures. Donc نلقاو الشجرة، نلقاو تحتها غراسات أخرى. الطريقة هذه هي طريقة تمكن الفلاح من تنويع المنتوج الفلاحي بتاعه، تمكن أيضا الحفاظ على مواردنا المائية، مش كما احنا نسقيه نبتة واحدة، مش كما نسقيه مجموعة نباتات تكون متخالفة وتكون حتى في الانتاجية بتاعها بالتخالف. دونك عندنا في الأشهر الأولى نجمو عندنا انتاج، ثلاث الأشهر اللي بعدها عندنا انتاج آخر، لوين نستناو ان هي الشجرة تعطينا انتاج. الطريقة هذه أيضا تحفظنا احنا نقولوا فيها لا بيوديفيرسيتي. تو كي نحكيو بيوديفيرسيتي مش نيكمو لي كولتور، سي لا بيوديفيرسيتي ولينا نحكوا فيها في التربه، تغذيه التربه، ثم ديفيرسيتي، ثم حياه اخرى قاعده تعيش في التربه نحن نحافظوا عليها. في الاطار هذا الكل واحنا نخدموا في المشاريع التنمويه هذه، مشاريع الانتقال التكنولوجي، نحاولوا نشاركوا المراه. علاش نشاركوا المراه؟ خاطر المراه ولات موجوده، المراه ولات فعلا معانا في القطاع الفلاحي. دونك المراه ولات موجوده، تولينا نلقاو دي اسوسياسيون دي جي دي احنا نقولوا دي غروبمون ديفلوبمون اغريكول فيهم نساء. دونك احنا نشاركوها ان هي تكون تولي عندها اون شين دو فالور، تولي عندها انتاج فلاحي تخدم عليه، انتاج فلاحي بيولوجي. كي نقولوا احنا لا ترانزيسيون اغريكولوجيك راهم لي برودوي كلهم سي 100% بيولوجيك. دونك انا با دي مانيش قاعدين نستعملوا في المواد الكيميائيه بالكل. دونك المراه تو احنا مثلا اليوم
8: نشوفوا فيه تو
7: اي اليوم قدمنا مواد احنا نقولوها لي برودوي دو تيغوار، قدمنا الكسكسي، البسيسه، المحمصه، سي سون دو برودوي دو تيغوار في التراديسيون تاعنا نحن، قدمناهم خدمينهم نساء بايادي نسائيه، خدمينهم هما نساء من القمح الشعير اللي قاعد نغرسوا فيه ما بين أشجار الزيتون. دونك الزيتون هونو عنده شجرة عندها إنتاجها وحدها، ونسي يخدموا على القمح ما بين الأشجار باش يعملوا منه لي برودوي دو تيغوار هذا. والمرأة بالطريقة هذه هوني تولي عندها مدخول خاص بها، وتولي تتشجع إن هي كل عام تحاول تزرع وتعاود تخدم بالطريقة هذه.
2: يعطيكم الصحة.
7: شكرا.
1: يلا نواصل معكم في جرين توك. أهلا وسهلا بكل المستمعين اللي تحقوا بينا في الاستماع. في زوم اليوم نتحدثوا على البلاستيك في حياتنا اليومية، نستعملوا برشا بلاستيك، قوارير ماء، كياس، كساشيات، العلب طبعا، وبرشا حاجات بسيطة وسهلة الاستعمال، لكن تخلف السهولة هذه وراها برشا خطورة. سعيدة باستقباله في كل مرة معنا سي حمدي شبعان طبعا الخبير والمختص في تثمين النفايات المنزلية والمشابهة. سي حمدي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
8: مرحبا ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الشباب.
1: مرحبا سي حمدي. نتحدث على اليوم الوطني للنظافة، والنظافة ما هيش مناسبة فقط ولكن هي فرصة حتى نأكد على موضوع ما حاجة نستعملوها يوميا. كما كنت نتحدث كنت حافظ على البلاستيك، اليوم النفايات البلاستيكية شنو عاملة في ديارنا، شنو عاملة في حياتنا، شنو عاملة في صحتنا، شنو عاملة في بحوراتنا اليوم سي حمدي؟
8: شوف، بس البلاستيك هو في تونس هو مورد اقتصادي الحقيقة، هام وهام جدا، لكن الإشكال في البلاستيك الموجود في تونس يمثل خطر كبير، بالأخص على الخطر البيئي وخاصة السواحل والبحار وصحة الإنسان. الإشكاليات الموجودة لنا في تونس الحقيقة كبيرة برشا، والأرقام زادة كبيرة ومفزعة حسب ما نشوفه احنا كمختصين في هذا المجال. الحقيقة في السنوات الأخيرة ما خديناش خطوات كبيرة برشا في إجراءات جديدة للبلاستيك. معنا البلاستيك أصل ولا مادة أساسية موجودة عندنا في تونس، نستعملوه في كل شيء تقريبا، في التغليف، في استعمالنا اليومي، في الطشيات، في القطاع الفلاحي، في القطاع الصناعي، في القطاع الصيدلي، في القطاع الطبي. معناها تقريبا نتخلي اليوم في حياتنا كل من جميع الجوانب والمراحل.
1: نعم،
8: الانواع زاد اللي نستعملوا فيها البلاستيك الحقيقه في تونس صحيح هم تقريبا اللي يستعملها الانسان تقريبا في 80 نوع، لكن الانواع اللي يستعملها في تونس ما هيش كبيره برشا، بالاخص احنا نستعملوا عندنا البي او تي اللي ما نعرفوه كل ما هو الدبس نتاع ماء، نستعملوا زاد البي اتش دي ما هو مثلا دبوسة الزيت، والقوارير نوعيه من القوارير الاخرى او نوعيه من الاواني الاخرى. نستعملوا البي في سي في البناء، نستعملوا ال دي بي اي اللي هو مثلا في الاكياس البلاستيكيه اللي استعمل الواحد، نستعملوا البي بي في التغليف، في الامبالاج في الاغلبيه، ونستعملوا البي اس بالاخص في مجال الادويه او المواد الصيدليه. الكميات الحقيقه الاهم الكميات الموجوده في تونس هما القوارير المياه ومن بعد نلقاو الاكياس البلاستيكيه والاغلفه المواد الغذائيه بصفه عامه، ومعاهم زادا ما ننساوش النشاط الفلاحي اللي هو ولا اصبح يستعمل برشا انواع نتاع بلاستيك وكميات كبيره برشا.
1: نعم، هل انه فما ارقام لهنا سي حمدي؟
8: في نفس الوقت
1: اي سي حمدي، لو نقدم ارقام عندما نتحدث بلغه الارقام، معناتها تونس قديش نستعملوا بلاستيك؟
8: شوف، ما نجموش نحددوا الارقام بالضبط خاطر هذه مربوطه بالتوريد. احنا نعرفوا الدوله التونسيه ماهيش دوله منتجه للبتروكيماويات، مربوطين ديما بتوريد هذه المادة من الأسواق الخارجية وبالأخص الدول المنتجة للبترول. نستعملوه في آلاف الطن، كما نقولوش ملايين، معناها مئات الآلاف الحقيقة من الأطنان، وعلى عديد اختلاف الأنواع اللي سميناها من قبل. معناها ما نجموش نعطيه بالضبط قداش عندنا كميات بلاستيك، قدر فما زاد البلاستيك المعادة تدويره في تونس اللي هو مش محصور كمياته بالتدقيق. لكن الخطر اللي يمثله البلاستيك هذا كبير، عنده تلوث التربة، انسداد شبكة تصريف المياه الأمطار مثلا، لوناس، تشويه مناظر طبيعية. ونجم وينتقل هذا أغلبيته، راه باش نعطيك حاجة، راه أغلب البلاستيك هذا اللي قاعدين نستعملوا فيه راه ينتقل إلى البحر، وهذا حسب تصريح مؤخرا من وزارة البيئة. معناها شنو يتسبب لنا هذه؟ تسبب في اختناق الكائنات البحريه، تدهور النظم البيئيه الساحليه، خاطر البلاستيك هذا ياكله الحوت. وصلنا مثلا في الكيلومتر المربع تقريبا في البحر على اخر تصريح في وزاره البيئه 9.5 جرام من البلاستيك موجوده في الميكرو بلاستيك نحكيوه. معناها شنو الميكرو بلاستيك؟ من بعد البلاستيك اللي هو ما نراوش بالعين المجرده موجود في البحار بتاعنا، ينتقل الى السلاحف، ينتقل الى الاسماك، ينتقل الى الطيور، ومن ثم بطول الزمان ينتقل الى الانسان وناكلوه احنا من من من من من, من الغذاء بتاعنا.
1: هو يعني يرجع للانسان خاطر المصدر بتاعه الانسان، الانسان واحنا على ابواب فصل الصيف
8: 80% من مصدر البلاستيك راهو الانسان.
1: الانسان. وتذكر سي حمدي، تذكر سي حمدي وقت اللي صارت العواصف والامطار الكبيره وارتفاع طبعا سطح البحر، تتذكر كيفاش البحر لفظ البلاستيك؟ الصور اللي دارت برشا، معناتها البلاستيك قديم جدا، حتى التواريخ معناتها ما زالت موجوده. هذا يفسر البلاستيك ما تحب له برشا باش اللي فيه متاعه تموت هكا ولا لا؟
8: تحب له تقريبا 40 سنه معناها في المجمل، معناها بتفاوت الانواع. مش كيما الهاش دي بي، مش كيما ال دي بي، مش كيما البي او تي، معناها كل نوع وكيف قداش ينجم يعيش. اما في المعدل تقريبا البلاستيك ينجم يعيش 400 سنه موجود في الطبيعه. معناها عمليه التحلل نتاعه ما هيش سهله، وحتى كي يشوفوه برشا ناس يقول لك لا تاكلوا الشمس ويترشق وما عادش موجود، هذاك هو اللي باش يولينا ميكرو بلاستيك، وهذاك هو اللي باش يتحول للمياه وباش يتحول للكائنات الحيه اللي احنا نستعملوهم من بعد.
1: نعم.
8: انا فما برشا ناس اللي تغزر له تقول لك يموت بالطبيعه والا تاكلوا الشمس يولي ترشق كما نعرفوا. الحقيقه معناها كما تعرف الناس كوليكيه مثلا، لكن هذاك راهو شو يولي ميكرو بلاستيك، وهذا راهو من مستخرج من مواد كيميائيه، مواد بتروليه، وعندها خطر وضرر كبير على صحه الانسان وعلى صحه الحيوان.
1: صحيح.
8: كذلك.
1: صحيح.
8: وعندها تدهور كبير في التربه مثلا، ثم معناها في القطاع الفلاحي تضر برشا، ونعرفوا احنا مثلا تو في تونس ولينا الاستعمال الفلاحي للبلاستيك والصيد البحري بكميات مهوله. شوفوا مثلا المحميات، البيوت المحميه بالبلاستيك، الري قطره قطره بالبلاستيك، حتى ولات الخزانات المياه بلاستيك.
1: درينا
8: تنموش الاعشاب الطفوليه بلاستيك.
1: نعم.
8: لكن زاد يلزم الفلاح يكون عنده وعي كبير برشا باش ينجم يلم ذاك البلاستيك هذاك، وما يخليش في الفواضل الصغيره موجوده في الارض، خاطر راهي تتسبب في تدهور التربه وتخلي الارض ذكيه غير صالحه للزراعه.
1: نعم. سي حمدي، وانا الفتره اللي فاتت كنت في جزيره قرقنه، ومعناتها لاحظت استعمال الدرينه البلاستيكيه معناتها بشكل كبير جدا في الصيد البحري، طبعا الناس البحاره اللي يصطادوا، والاثار البلاستيك على السلحفات وعلى الحياه البحريه في محميه كما اللي في قرقنه. سي حمدي.
8: صحيح.
1: نعم.
8: صحيح موجود، لكن زاد ما ننسوش في قلقنا يسمى الدرينة الطبيعية اللي هي مصنوعة من زعف النخيل أو
1: العرجون
8: يقولوا احنا.
1: اي العرجون.
8: وهذه تقليدية.
1: نعم.
8: لكن فما عديد الجمعيات في قلقنا الحقيقة حاولوا باش يرجعوا الدرينة هذه معناها إلى سلف استعبانها كما كان تقبل. لكن هناك الدعم
1: فما
8: شوية.
1: صعوبة. نعم.
8: نعرفوا احنا الكلفة نتاع الدرينة اللي تصنع من زعف نتاع النخيل والا من العرجون راهي مكلفه.
1: صحيح.
8: والبحار اليوم ولا يجري في جره رزقه ويحاول باش يلقى حاجه حاضره وسريعه.
1: نعم.
8: اللي هو نجم يقتات منها، لكن
1: نعم.
8: هيك الدوله لازم يجد تحط دعم كل بحار يستعمل الدرينة اللي هي موجوده طبيعيه. تعطيه تحفيزات باش نجم تشجع على يصنع، وباش الصناعه الذكيه ما تندثرش اولا. من ثم باش نحاولوا نحافظوا على الطبيعه، وهذا ان شاء الله وزاره البيئه تراه بعين الاعتبار مع اعلان مؤخرا من جزيره قرقنا، هي معناها محميه طبيعيه مع اربع جزر اخرين موجودين في بحر ابيض المتوسط في السواحل التونسيه. نشوف انا من وزاره البيئه لو كانت تمد تحفيزات والا لوزاره الفلاحه لكل بحار ولكل اللي عندهم الشرفيه في قرقنا يستعملوا الدرينه اللي مصنوعه من الجريد ولا مصنوعه من زعف النخيل.
1: نعم. مهم جدا.
8: من الحاجات اللي نسعى اليهم باش نجموا نشجعوا على عدم استعمال البلاستيك ولا تقليل من استعمال البلاستيك وبالأخص في السواحل التونسية.
1: نعم. صحيح. منذ قليل سي حمدي تحدثت على الأنواع البلاستيك، حبيت نناقش شوية حتى النوع الياسر يستعملوه المواطن في الأسواق، يمشي يقضي في الحوانت، يقضي يهز القضية متاعه في ساشي أكل البلاستيك الأحادي الاستعمال، يعني هل إنه هو أو البلاستيك الخفيف هل إنه هو الأخطر سي حمدي؟
8: لا مش هو الأخطر.
1: نعم. مال.
8: لا مش نكون واضحين مش هو الأخطر، لكن الإشكال متاعه هو لأنه هو ديميكرون خفيف برشا.

0: من الساشيه الزرقاء هذيك ولا الخضراء اللي نعرفوها احنا دول في السوق اللي هي الهاي دي بي والا الاي دي بي، معناها يسمى العبوات، العبوات بصفه عامه من اقل خطوره من البي او تي، اقل خطوره من البولي بروبيلين مثلا البي بي، واقل خطوره من البوليستيرين اللي هو البي اس نسميه احنا. معناها هو توا الحاجه الباهيه هي المواطن فما وعي، الا انت كي تقلب الدبوسه ولا تقلب الحاجه نتاع الامبلاج تلقى مكتوب شنو هو النوع البلاستيك المستعمل في هذا، وتلقى عليها رقم مثلا اللي هو يقول لك هذه النسبه نتاعها هي من بالتدرج الخطوره نتاعها في نسقها من 1 حتى 9 تقريبا.
1: نعم نعم، وهذه حاجات ما ركزوش عليها برشا. نعم
0: تقريبا اغلب المواد البلاستيكيه موجوده عليها، لكن في الساشيه ما نجموش نلقاوها مثلا، في اغلب الساشيات مش موجوده. قليل برشا، اللهم باش تكون ساشيه موجوده في المساحات الكبرى او ساشيه موجوده في فارماسي او في مغازات مثلا كبيره. اما الساشيه استعمل الواحد السوداء والخضراء والزرقاء اللي يعرفوهم من الكل راهم تقريبا ما يعرفش، حتى المواطن العادي ما يعرفش شنو هي مدى الخطوره نتاعها او استعمالها بالضبط كيفاش نجم يكون.
1: نعم، خلينا نتحدث شوي الخطوره اكيد ومازال عندنا الحديث لكن الوقت، لكن خلينا نتحدث شوي على مع بلادنا والاستراتيجيات اللي قاعده تخدم فيها، ما نعرفش في التثمين شنو هي التحديات، وين وصلنا في تثمين البلاستيك حتى ناخذ الجانب الايجابي زيادة، معناتها البلاستيك هذايا اللي يمثل فوضى فعلا ويمثل خطوره كبيره كما تحدثت حمدي، سواء في البحر او في مع حتى على التربة. اليوم شو عملنا في تثمين النفايات البلاستيكية؟
0: هي حقيقة تونس عملت العديد من البرامج والإجراءات، منع مثلا الأكياس البلاستيكية الدقيقة والبرنامج هذا ما خلاش أكله كما ينبغي. مثلا شفنا المحات كان في المساحات الكبرى، المحات أعطاها مجانا ولا تبحث في الفلوس، معناها
1: يعني برنامج فيه وعليه سي حمدي فيه وعلي، لان
0: ما زلنا نشوفه الاقتصاد الدائري. ثم تشجيع على اعاده استعمال، ثم تشجيع على اعاده تدوير، ثم تشجيع على تثمينات، لكن صراحه اقولها كله تصريحات اعلانيه واعلاميه فقط. انا على ارض الواقع كما مقعدنا قبل الثوره الى اليوم تقريبا في نفس المكان، ما تحركناش، بالعكس زدنا تقريبا التدهور البيئي زاد اكثر من قبل، ما تحسنناش الحقيقة، وهذا حتى بشهادة رأس السلطة، بشهادة رئيس الجمهورية وقداش من زيارة يلاحظ هذا ويعلق على هذا. لكن لهنا اليوم ما تبدلناش، صحيح البرامج موجودة سوى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وزارة البيئة، وزارة الداخلية، أما فعليا باش نشوفوا مثلا مشاريع صحيحة، باش نشوفوا اقتصاد دائري صحيح، باش نشوفوا مثلا ضغط على المنتج اللي هو يتحمل مسؤولية البلاستيك هذايا مع المواطن، حتى المنتج نتاع البلاستيك اللي هو يستعمل يبيع في الماء في الدبوسة البلاستيك يلزم يتحمل جزء من المسؤولية هذه.
1: اي نجم شنو البديل؟
0: يلزم يتحمل جزء من المسؤولية هذه.
1: يا سي حمدي شنو البديل؟ لأنه كي باش نخدموا استراتيجية واضحة وباش نحيوا الساشيات البلاستيك، شنو البديل؟ كي تحطوا على القفة والسعف
0: هو مش بديل،
1: راهو حاجة غالية برشا اليوم، أكيد فما فيها خدمة وخدمة يدوية وكذا تتباع غالية. إذا
0: هو مش بديل، هو العودة إلى الماضي نوعا ما، في استعمال المغلفات الورقية أو استعمال المغلفات التقليدية اللي هي مصنوعة من زعف النخيل أو غيرها، وهذا تشجيع عليه يلزم يكون، وفما توعية، لكن هوني هيك الإشكالية متاعنا إحنا هو في الاستراتيجية.
1: أي
0: معناها توا دول العالم الكل تستعمل البلاستيك، وتقريبا فما دول أكثر منا إحنا في استعمال البلاستيك بعشرات المرات، لكن عندهم وعي في الاستعمال، وفما برامج واضحة ودقيقة من طرف الدولة وطرف وزارات الإشراف على هذا الموضوع.
1: نعم.
0: إحنا في تونس هنا ينقصنا هو الأمر، ونعاود ندعي عيونه، هو الأمر إلى الفرز الانتقاء إلى النفايات.
1: نعم.
0: لازم يصدر أمر قانوني هو إجبارية الفرز الانتقاء إلى النفايات. إذا قمنا بعملية هذه وقمنا بعملية الفرز الانتقاء إلى النفايات، رانا نجم نسيطر على تقريبا ما بين 40 إلى 60% من جميع أنواع البلاستيك الموجودة.
1: أي.
0: سواء كانت بلاستيك أو أنواع أخرى. إذا إحنا ما عندناش إجبارية الفرز الانتقائي من المنازل والمحلات التجارية والصناعيين وغيرها، وتكون فيها أدوات ردع مثلا في البلديات، رانا ما ناش مش ننشحوا وبش نقعدوا في تدهور بيئي كبير برشا، البلاستيك أو غير البلاستيك، وهذا النتائج نتاعو وخيمة على الاقتصاد.

0: الحوثي وعلى الفلاحة وعلى المواطن وعلى صحة الإنسان. هذايا أول باب يلزمها الدولة التونسية تمشي فيه هو الفرز الانتقائي للنفايات. من ثم تتفرق البرامج نتاع التثمين وإعادة التدوير. البرامج الحقيقة موجودة، التكنولوجيات في تونس موجودة، ما نقصنا إلا التشجيع والتحفيز على الشباب التونسي باش ينجم يضع مشاريع كما هذه، ونبعد زادة على المشاريع الكبرى اللي هي تفوق طاقة الدولة وتفوق طاقة المستثمر وإلا الباعث الشاب التونسي. خاطر اليوم وقت إحنا نسيطروا على كمية صغيرة من النفايات رانا ننجحوا، وقت نجيبوا كمية كبيرة راهي يصعب علينا نسيطر عليها. هذا هو الباعث، هذه هي الاستراتيجية اللي لازمنا نشوفها. إحنا دولة صغيرة، المدن نتاعنا مش مدن كبيره برشا، بلدياتنا مش بلديات كبرى كما نعرفوا بعديد البلديات في دول الاخرى. النجم كما نقولوا مشاريع تكون مشاريع مصغره، ما هيش مشاريع كبرى كما اعلنوا عليه في الصحافه سنوات ولم ما عملوا فيه حتى شيء، كما وصلنا مثلا برج شاكير ومشاكل المصب الموجود تاع برج شاكير وما عملنا فيه حتى شيء. لو كان قسمنا هذا على نعملوا مشروع كبير، نعملوا 10 مشاريع وتنجح، ما ينجحوش 10 ينجحوا 8 ينجحوا 7. خير ما جبنا مشروع فيه 1000 طن وما نجمنا نعملوا حتى شيء، بالعكس زدنا دهورنا الوضع البيئي، زدنا لوثنا التربة، زدنا لوثنا الأرض، زدنا لوثنا الهواء، ودخلنا في مشاكل حتى اجتماعية أخرى. هذا مثلا من استراتيجيات الدولة التونسية اللي لازم تغدر لها، اللي هي تقليص حجم المشاريع، تصغير المشاريع بالأخص النفايات المنزلية والمشابهة اللي هي فيها نسبة كبيرة برشا من البلاستيك تتجاوز في بعض المدن حتى 40-50%.
1: للأسف نعم صحيح. حتى نختم سي حمد،
0: على حسب الدراسات اللي قمنا بها راهو في تونس.
1: نعم حتى نختم، احنا وين بالضبط؟ يعني ما زلنا يلزمنا برشا، اعطينا نسبة سي حمدي حتى نختم اليوم. تونس ومشكل البلاستيك،
0: شوف نسبة التدوير عنا لا تتجاوز 10%.
1: 10%
0: لا تتجاوز،
1: لا تتجاوز،
0: لا تتجاوز، يعني أقل حتى من 10%. هذا هو الإشكال الكبير. وكلنا عملية التدوير زادة متاعنا إحنا في تونس راهي ما هيش عملية تدوير، هي عملية جمع وحصر البلاستيك، ما هوش معناها إعادة إدخاله في حياة مرة أخرى.
1: نعم
0: معناها نعم. البلاستيك إحنا فيش نعملوله في الدب في الماء، فيش قاعدين نعملوله، نلمدوا فيهم، ندرسوا فيهم، ينصدروهم، ينصنعوا بهم بعض المنتجات التونسية، في بعض الأحيان نصنع بهم منتجات لا يمكن إعادة تدويرها.
1: نعم.
0: وهذا هو الإشكال الكبير اللي قاعدين كل عام نتعرضوا له، سواء في اليوم العالمي ولا اليوم الوطني للبيئة أو اليوم العالمي للنظافة والحماية المحيط. وهذا هو كل عام نرجع لنفس الإشكاليات ونفس الموضوع. يلزمنا اليوم نقفوا صحيح راهو للبيئة بتاعنا وصحتنا، راهو ما ننساوش راهو اليوم فما شعار اسمه الصحة الواحدة اللي هي تحمي صحة الإنسان وصحة الطبيعة وصحة الحيوان، وهذوم كلهم مضرورين من البلاستيك.
1: هذا هو. شكرا لك سي حمدي، يعطيك الصحة. حمدي شبعان الخبير في النفايات، تثمين النفايات المنزلية والمشابهة، تحياتي لك ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء.

0: يلا نواصل معكم، مرحبا بكم مستمعينا في جرين تولك حتى نص نهار ونص. أكيد مش تحفوا على حاجة تخلق برشة التوينسة، وخاصة السنة بدت على بكري وطلت علينا على بكري، نتحفوا على الناموس وعلى الوشوشة، سخانة برشة وارتفاع درجات الحرارة. جويلية ما زالت، لكن أنواع من الوشوشة من الناموس لساعات مقلقة ومزعجة برشة. ما نعرفش نسألوا على شنو اللي صاير، نسألوا على مستوى العلمي، هل إنه ثم تأثير أيضا التغيرات المناخية في الموضوع هذايا، وعلاش في الوقت هذايا أكثر، أيضا أنواع الناموس، الكثافة في الصيف أكثر وإلا حتى في الفترة هذه عادي، هل إنه مع ارتفاع درجات الحرارة تخرج طبعا الناموس، تخرج الوشوشة، أيضا علاقة المياه الراكدة والمصبات العشوائية، وزاد دور البلدية، هل إنه فما وقت معين فعلا يلزم احترامه في المداوات. أكثر تفاصيل ونفهم الظاهرة هذه. وشكرا ليه على حضوره المهندس البيئي سي وحيد الجنحاني. مرحبا بك سي وحيد، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك مدام هند، مرحبا مستمعي إذاعة الشباب، وبارك الله فيك عدا.
0: مرحبا. طلت على بكر السنة سي وحيد ولا لا؟ معناتها موسم الله
1: سيد أختي هند، أنت بارك الله عليك، قلت كل شيء غير أنا مش نعود نرتب
0: كيفاش. أنا كيما الناس نحب نفهم الوضعية هذه، هل إنها من الجانب العلمي هل إنها وضعية عادية؟ علاش برشا ناموس؟ المواطن العادي يقولك البلدية ما داوتش على بكري، برشا حديث، معناتها منك أنت التفاصيل سي وحيد تفضل.
1: هو بالفعل معناتها سنة برشا ناموس، وهذا نحب نتأكد ونعاود نقول راهو عادي، عادي جدا. لانه نعرفوا الناموس والدوره الحياتيه نتاعها والعناصر اللي هي تكثر فيها، تو نفهم كل شيء. كلنا نعرفوا سناء اللي هو سناء عام مطار، هو برشا مطر والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وبالتالي معناتها الماء الراكد موجود في كل بلايص. وراه معناتها الوشواشه بصفه عامه بكل انواعها تحب الماء الراكد. اللي زلنا نفهموه كانوا احنا في تونس عنا نوعين، الحمد لله لو كانوا عنا برشا أنواع مخطرين كيما ليزانوفيل، والحمد لله نحب نأكد اللي سياسة تونس سواء عن طريق وزارة الصحة ولا عن طريق وزارة الفلاحة ولا عن طريق وزارة السياحة ولا وزارة البيئة ولا البلديات، فما برشا دورات تكوين. وصار لنا أنا واحد من الكلام ده اللي تلمذت عن طريق برشا مهندسين خبراء في المجال، ونحب نأكد اللي كونوا كلهم يعرفوا وقتاش ندخلوا، لأن يجبنا نفهموا الدورة الحياتية متاع الناموس. خلينا نفهموا ساعة، يجبنا نفهموا اللي كانوا فما نوعين من الناموس مختلفين، فما ناموس حضري فما ناموس ريفي. اي نعم ناموس حضري وناموس ريفي. هو باش نبين لكم الناموس الحضري هو يتسمى نسميه الكوليكس نوع متاعه، والناموس الريفي هو اللايودس. الناموس الحضري هو اللي نلقاه في ديارنا، اللي نلقاه قريب متاعنا قريب لنا، لأنه يعيش في الماء الراكد اللي قريب للديار للحضري. وبالتالي يجبنا نفهموا الدورة الحياتية متاع الناموسة، وإحنا أناجي على الدورة ذيك. الناموسة بصفة عامة ما يفوتش أكثر من الدورة الحياتية متاعه، ما يفوتش أكثر من 40 يوم، أقصى الحالات توصل حتى لشهرين، أما أراه شهر 40 يوم وتوفى الناموس. هذيك علاش نقول ما تخافوش من الناموس، لأنه فيسا بشي يطمحل.
0: لا توفى وتخلي في بلاصتها شكون؟ تخلي نعم. جيش آخر سي وحيد.
1: لكن تعرف إذا كان مقضيناش على الماء الراكد الشقة ديما تدور. هذيك علاش يلزم البلديات، وأنا ما نحبش ندخل في التفاصيل، أمر أنا نحضروا المقاومة الناموس، يعني الخطة متاع مقاومة الناموس يزا تبدأ بشهر فيبري ومارس.
0: يعني مداوات الناموس في شهر فيبري ومارس؟
1: معاش نقولوا مداوات، المقاومة العضوية يزمن سنسر واحنا. المقاومة العضوية خير من المقاومة الكيميائية. المقاومة العضوية هي شنية؟ خليني نفسر لكم الدورة الحياتية اللي كما قلتك ما تفوتش. هي مقسمة يعني بعد ما تفقس، بعد ما تبيض الناموسة، وبطبيعة الحال رأي تبيض برشا ما بين 200 و100 بيضة، وبعدها توصل حتى للألف بيضة. انت ثم سكونا بيل احنا اللي كاتر ستاد لارفير، اربع المراحل متاع اليرقات. المرحلة الاولى والمرحلة الثانية والثالثة والرابعة. يعني احنا في المرحلة، في الأربع مراحل متاع اليرقات، هي الناموسة اللي ضعيفة واللي تعيش بالماء وقت اللي عندها ترمبة برك تتنفس منها لفوق، وبالتالي معناتها طريقة كونك انت تقضي عليها سهلة وسهلة جدا. يعني احنا مسنسين رواحنا في البلديات كونه نسبة 80% نقضيه عليها وهي قبل ما تطير. هذه هي المقاومة العضوية. وشو معناتها المقاومة العضوية؟ معناتها كونك تمشي للبركة مياه أو مجرى مياه واد أو مهما كانت الحفرة اللي فيها الماء وتمشي تحركها بوت وإلا تحركها بمسحة وإلا تحركها بتراكس، يعني أنت والكبر متاع البركة متاع المياه اللي موجود فيها. بالتالي وقت اللي أنت تمشي لها بكري تقضي عليها بكري. هنا المشكل إذا كان البلدية عندها خطة متكاملة، ولا نعتقد موجودين، أما إذا ستو معناتها تنسى أو ما يبدأوش على بكري. بالتالي احنا نحكيه على مخافر متاع تكاثر الناموس. فما أوكار أو مخافر، فما أوكار ظرفية وفما مخافر قارة. المخافر القارة هي الصفخة الكبيرة، هي الواد، هي الأبار، هذوما احنا تلقى في البلديات الكل تلقى عندهم جرد فيهم. ولكن شنو اللي يقلق سيدتي الكريمة؟ يقلق كل المخافر الظرفية اللي تصب برشا مطر وتلقى عندك بركة متاع مياه كلك بار في بلاصة من البلايس انت مكش فايق بها، وتولي لك معناتها وكر متاع ناموس بطريقة غريبة ياسر. هنا دور كونك انت استقصائي، كونك تدور بلادك، تدور المدينة متاعك بالكدا باش تشوف الماء الراكد وبطبيعة الحال تتفاعل معاه بالطريقة المقاومة العضوية. خلينا نتفق كون المقاومة العضوية هي الساس بل من تعديه المقاومة الكيميائية.
0: إذا ما تعملتش المقاومة العضوية اللي ظهر
1: حتى إذا كان لو افترضنا لو افترضنا كونها لظروف ما كونه ما وقعش كما ينبغي، تقع ما مش كما ينبغي، وقتها راهو المقاومة الكيميائية. فما حلي، الحل الأولاني كونه إذا تدخل أولا بالطريقة الكيميائية والبيولوجية. وأنا نحب نذكر كونه فما المبيدات، فما نوعين، فما مبيد حشري كيميائي، فما مبيد حشري بيولوجي، وانا ديما نمشي لبيولوجي لانه البيولوجي بلوز افيكاس، اكثر فاعليه وما يضرش البيئه وما يضرش حتى صحه الانسان اللي هو قاعد يداوي به. انا ديما نحب نعطي حلول بسيطه. يعني فما بس تقول لك بيه عندي صبخه وما عنديش طياره، مش مطالب باش تكون عندك طياره ولا عندك. اللي عنده مثلا نخل كام تاع سليمان ولا قليبه ولا قربه، يعني مش بالضروره نمشيو للامكانيات اللي للبعض. راهو بعض ساعات عندك فلوكه صغيره ولا بلونشه بوال صغيره وتمشي تدخل فيها الكل وتداوي. راهو فما حلول بسيطه غير احنا لازم نخدموا مخاخنا شويه. راهو اولا يلزمك تفهم الدوره الحياتيه باش تدخل. اما اذا كان طارت، شوف اذا كان طارت الوشويشه او الناموس، خلينا نكونوا ساعه احنا يلزمنا احنا نوسعوا بالنا 3-4 ايام، خاطر هي باش تمشي راه باش تموت. يعني رانا نعاود نقول اذا كان طارت باش تزيد 3-4 ايام وتمشي على روحك. انت ساعه تحضر روحك اك الصبخه تداويها، وكما قلت لك المداوات او الواده، انت ذكرت المخافر القاره اللي انت ما عملتوش تمشيله ديريكت تمشي الدوي، وتستعمل مبيد افيكاس اللي هو مبيد بيولوجي وموجود او مبيدات بيولوجية. لان اظهرت التجارب السنين الماضيه كون المبيد الكيميائي كي تداوي برشا مرات يخلق لدى الناموس يخلق المضاد واللي ما عادش ياثر فيها، والمبيد البيولوجي ديما يقعد فاعل. ديما اكثر فاعلي، يعني ديما عندنا الحلول.
0: السياره اللي ولا الشاحنه اللي تدور في الحومه باش تداوي، وهذا موجود مثلا في اريانا موجود برشا. يعني
1: الطبيب
0: اي
1: خليني يعني انا ما نمشيش معاه للحلول الترقيعيه التطبيب، لانه هو فينالمون هذه بالسوينغ فوق تخرج بالماكينه وتعمل لك الدخان هذاك كل شيء. هذيك بالنسبه لي انا ماهوش البلوزيفيكاس تمشي وين موجود هو مثلا في نعاود نقول راهو ديما مربوط بالماء الراكد. بمشي نحي الماء الراكد ولا امشي حركه، امشي حركه بفلوكه ولا امشي حركه ببوت. يعني انا ديما عندك واده ولا عندك راو في بعض الحاجات نجموا نعملوا نقوم بعملية التسريح للماء. تسريح احنا ديما نقول للبلديات الساحليه اذا كان فما امكانيه باش يقع عمليه تفجير للصبخه باش يدخل اكل الماء يدخل للبحر فما ريح اللي يدخل البحر ما فيهوش مشكل لانه يعني فينالمون السباخ والاوديه مآلم الاخراني هو في البحر وبطبيعه الحال راهو في نهار ينجم تفرغ او ما تنجمش انت مثلا فصل الصيف ويقلقك امشي انت كما قلت لك انت شوفوا وسيله زودياك والا بلوكا والا بلونش فوال واعمل دوره في الصبخه خلي الماء يتخلط خلي الماء يدور فهمت حتى كي باش تداوي تداوي بونكتويلمون تداوي بعض بعض الاماكن لانه ظاهرين راهم انت كي تدخل منطقه رطبه فيها ماء تعرف وين السفي باش تاخذوش وتجبد تشوف انت هندرا موجوده ولا مش موجوده يعني شوف اللي قايمين بالمداوات في البلديات يعرفوا خدمتهم مليح وانا ديما نعاود نقول اولا ماهيش خطر الوشوشه ساي خاطر ما تطيقش السخانه نحب نعلمكم اللي هي الدرجه اللي تحبها هي 26 و 28 اور ساي تو احنا باش نفوتوا 30 وبالتالي الوشوشه باش تموت
0: هذا هو يعطيك صحه سي وحيد في جمله في جمله كليمه على اليوم العالمي اليوم الوطني للنظافه والعنايه بالبيئه اللي هو نهار 11 جوان في كليمه شنو تقول للمستمع اللي يسمعنا توا
1: هو احنا ديما في كليمه نقول احنا في تونس محظوظين معناتها نبداو ب 5 جوان يوم العالم للبيئه ونختتموه ان شاء الله نهار الخميس اللي اليوم الوطني للنظافه والعنايه هي راهو ديما مناسبه لنشر مزيد من الوعي البيئي لدى المجتمع كل فئاته يا ولادي أنا ديما نقوله حطوا يديكم الكل في الكل ما بين مجتمع مدني ما بين مجالس محلية بلديات سلطات جهوية أنجاد أبال راهي البيئة مش مسؤولية فئة معينة وإلا كل الكل
0: مسؤولية الناس الكل
1: إذا كان ما اتحدناش إذا كان ما خدمناش مع بعضنا ما نجموش نغلبوا هالوضع البيئي المتردد واللي احنا قادرين باش يولي هو احسن وخير ونستاهلوا الخير مدام
0: ان شاء الله شكرا لك ان شاء الله نلتقي في موعد قادم المهندس البيئي وحيد الجنحاني شكرا على كل التفاصيل هذه ان شاء الله بالتوفيق ليكم للجمعيه نتاعكم تحياتنا سي وحيد شكرا
1: الى اللقاء
0: ما تبقى الا باش نحييكم الكل شكرا لكم على الاستماع شكرا لكم على المتابعه ان شاء الله الافاده حصلت لكم مستمعينا نلتقي ان شاء الله في موعد قادم شكرا للجميع ربي يحفظكم والى اللقاء
2: المجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
3: موجز الأخبار
4: أهلا بكم انطلاق عملية تقديم مطالب الدمج للأطفال من ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية 2026-2027 وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد نقلة نزلاء المكفولين بمؤسسة رعاية كبار السن بسوسة إلى نظيرتها بالقيروان في أجل لا يتجاوز موافجوان الجاري لإعادة بنائها مدير إدارة كبار السن عميد العمري
5: قرار الإخلاء الفضائيات هذه المدعية بمؤسسة رعاية كبار السن بسوسة كان نتيجة زوز اختبارات فنية أكدوا وجود خطورة على مستعملي هذه الفضائيات الناتجة عن التصدعات في هذه البنية المدعية اللي تتطلب الهدم وإعادة البناء أعطينا أولوية بطبيعة الحال باش نوفروا أفضل الظروف لفائدتهم وحرصت الوزارة على التنسيق الوثيق مع كافة الجهات والجمعية الجهوية لرعاية المسنين بسوسة لتوفير الإيواء الوقتي للنزلاء المكفولين وتأمين التعهد النفسي بهم قبل نقلتهم وفي هذا الإطار تم الاتفاق والتأكيد على تأمين النقلة المؤقتة للمقيمين والمقيمات لمركز رعاية المسنين بالقيروان المهيئ حديثا بمواصفات جد عالية الجودة واعطينا أجل ما يتجاوزش موفى شهر جوان 2026 ونحب لهنا نأكد على أن الوزارة تحرص على استحثاث نسق إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة وفق أرقى مواصفات إن شاء الله
4: تحت شعار شباب ضد التطرف فن بلا عنف أريانا تبدع اليوم انطلاق مهرجان الشباب في دورته الثانية اصطفاف منتظر بعد غروب شمس اليوم لكواكب زهرة والمشتري وعطارد يمكن رؤيته بالعين المجردة وفي العالم، وكالة أنباء إيرانية تكشف عن تفاصيل جديدة لمسودة مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، تضمنت أساساً وقفاً دائماً وفورياً للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً، كما تم الاتفاق على مهلة 60 يوماً للتفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي. شكراً على المتابعة، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
6: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب. عد المجدك.
0: عد المجدك.
3: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
4: على كيفك.
5: على كيفك.
4: ما تخليش لحظة تفوتك.
6: تابعنا واسمع صوتك.
0: عد المجدك. تسمع صوتك.
4: على كيفك.
6: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
4: على كيفك.
5: إدبارة الصحة والهناء.
4: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
6: من غير إشقاء.
5: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
6: اتبعنا بكل وفاء.
4: على كيفك.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. أهلا وسهلا، موعد جديد مع على كيفكم. اليوم عدد خاص في العادة مستر هايتيك، كما اليوم على كيفك من توا حتى الماضي ثلاثة، من استوديو صالح شغام نجيب الخطاب، الاستوديو الجديد لإذاعة الشباب وهو تاريخيا معروف باستوديو 2 بطبيعة. مرحبا بكم الكل معنا، سويعتين من زمان نقضيو مع بعضنا في فقرات مختلفة ومع مجموعة من الضيوف اللي باش نكتشفوهم مع بعضنا تباعا من توا حتى الماضي ثلاثة. أهلا وسهلا بالناس الكل. سليم القصيبي هو اللي أمن الإخراج التقني لحصتنا، بسام بن سمية يأمن الإخراج الرقمي، وعربي باتيني معكم من أمام ميكروفون استوديو إذاعة الشباب. على كيفك نبدأها بعد شوية مع ضيوفنا ونكتشفوا فقراتنا شوي بشوية. متى خلينا نبدأ مع ملك البوب، The King of Pop، مايكل جاكسون. أهلا وسهلا بكم.

0: بيلي جين مايكل جاكسون. نوصلوا معها الماضي ساعة وستة دقائق على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد من على كيفك في البرمجة الخاصة اللي نوصلوا بها احتفالاتنا بانطلاق البث من الاستوديو الجديد استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب. وبطبيعة في مناسبة كما هكا نكونوا سعداء برشا باستقبال ناس نحبهم برشا في إذاعة الشباب وهما أيضا إذاعة الشباب أكيد عندها بلاصة في قلوبهم. زميلي وخويا وصديقي هادي زعيم أهلا وسهلا هادي مرحبا.
1: أهلا عربي مرحبا بيك وسعيد جدا أني نكون موجود في إذاعتي الأولى إذاعة الشباب وفرحان برشا برشا برشا بالجو اللي لقيته لهنا. نشكرك نشكر كل الفريق. ألف مبروك الاستوديو الجديد ألوانه عجبتني الأصفر والأكحل نحبهم برشا الألوان هذوما. ألف مبروك زي كيف كيف الروح اللي موجودة في استوديو عجبني البلاتو برشا وإن شاء الله ربي بالنجاح إلى نجاح وإذاعة شباب تستاهل كل خير.
0: هكي دخلت استوديو قعدت تذكرتي شوية أيامات مصنع الموسيقى أيامات تعلم
1: خطر أول حاجة
0: السهرات هذوك كيفاش كانت ممكن الوقت هذاك الوقت غير الوقت هو
1: ما أي ما أي. الوقت غير الوقت ما يمكن كان الوقت أصدق لأنه الناس ما كانوش يحطوا لك جامات ولا كومنتارات كانوا الناس يبعثونا بطاقات بريدية كانوا الناس يبعثونا جوابات كنا نروحوا بقفة بجوابات كل الناس ما تعرفش الحكاية هذه وكانت صادقة لأنك ترى الخط وما كانوش فما اللي فو بروفيل وما كانوش فما الكارهين بقدر كان فما المحبين. كانت أجواء كبيرة على خطر وقتها إذاعة شباب الكلنا كنا شباب الكلنا كنا شيخين الكلنا كنا مندفعين الكلنا كنا نتنافسوا مع بعضنا الكلنا كانت عندنا النار الموقدة اللي نحبوا نوصلوا بها الصوت بتاعنا ونوصلوا بها الأفكار اللي وقتها كانت أفكار متطورة برشا. كنا نلوجوا على الأغاني الجديدة كنا نلوجوا على السكوبات كنا نلوجوا على الحوارات كنا ما يهمناش ليل نهار صباح نصبحوا ما نصبحوش ناخذوا الترامب نمشوا نقابلوا فنان نمشوا لاخر الدنيا ما كان حتى شيء
0: نصرفوا برشا على السيديات وعلى
1: أي ما كان حتى شيء عائق بالنسبة لنا. كانت الإذاعة بالنسبة لنا هي الدار بالحق معناتها تجيها صباح تروح في الليل من غير ما تحسب معها الوقت هذاك معناتها للأسف ما عادش يتعاود. هذيك فترة تخلقت باش تكون الفترة هكاكة بجوها بروحها. اليوم الدنيا تبدلت اليوم عصر سرعة اليوم عصر ديجيتال اليوم عصر افتراضي اليوم ناس افتراضيين اليوم الريل شوية والفيك برشا مش كما قبل
0: الريل بمعنى الريال مش الريل اللي تشوفه فيه على
1: الانستغرام معناتها الانسان الحقيقي سواء كان الباث ولا المتقبل كانوا حقيقيين توا فما الحقيقي فما برشا الفيك اللي هو معناتها مش صادق ماهوش هو الزائف. دونك الحكايه بالحق برشا حاجات تجي ذكرياتنا تصبيحاتنا حواراتنا لقاءاتنا تكربيساتنا هذما الكل معناتها
0: تصبيحات خاصة في أيام المناسبات الخاصة
1: في المناسبات الخاصة العياد رأس العام المناسبات الوطنية كنا نصبحوا بالحق كنا نصبحوا كنا نصبحوا نعملوا 24 ساعة 48 ساعة بث دون انقطاع قاوي وماكلة وجو وضحك وتعب
0: جيش.
1: ودجاج وقزوز
0: ما نجموش ما نذكروش حسين بالوعر اللي بتعذر عليه انه اليوم يكون موجود اما حبيت نتلموا ثلاثه كيما هذاك بقى الوقت غير الوقت اما لما تنجم تذكر برشا حاجات حسين تحيه كبيره ليه زاده
1: ايضا
0: اليوم تعذر عليه حضور اما اكيد تو يكون موجود ان شاء الله مره اخرى. البدايه هذه كنتوا سابقيني شويه انت وحسين مع بعضكم بعد
1: حسين كان سبقني حسين كذا انا خلطت على حسين وليد صغير في الاذاعه معناتها حسين عمره 16 17 سنه حاجه كيما كان دخلت الاذاعه عمري 19 20 سنه حسين كان قبلي بستة سبعة اشهر ومن بعد خلطت انت بعد بعام عام ونص وكنا فريق معناتها كلنا كنا فريق واحد ببعضنا معناتها لانه احنا كنا اكثر شويه زايدين على الجيل اللي كان قبلنا في اذاعه شباب احنا كنا مندفعين اكثر بالموسيقى الغربيه والافلام الغربيه أكثر شوية من زملائنا اللي كانوا سبقونا اللي هما أقدم شوية منا فهذيك اللي كان نوع من التميز بتاعنا نحن الثلاثة. ومن بعد بطبيعة حاولنا نثريو الإذاعة عربي عندك شي سيدي بتاع الغناء الفلانية تعطيه

0: المنشط الاخر انا كيف كيف حسين كيف كيف، وبشوي بشوي اندمجنا على خاطر انا خدمت مع مع مع ريم مع جيهان مع زهيره مع عفاف مع ناس اخرين مختلفين عليا في توجهاتهم حتى الفنيه، وكانت ذكريات حلوه برشا.
1: اي بقى الجيل اللي حكيت عليه انت، الجيل اللي كان سبقنا شويه، هاي المدير اذاعه شباب تويكا من الجيل هذاك هند العسكري.
0: هند مرحبا هند، ليها وحشه
1: هند خايفه خلف البلاور
0: توا. سلم عليها برشا هند العسكري. يا حسره يا حسره يا حسره.
1: بطبيعة الجيل ذاك فيهم الناس اللي ما زالت موجودة توا، نتحب نذكروا زادة زملاء غادرون الله يرحمهم، منهم كما راضية أبو عبين أيضا،
0: سي المولدي
1: وعواطف حميدة وسي المولدي الهمامي أيضا. أنت البارح كان حاضر بحضنا سي الحبيب العيد، بطبيعة ربي يطول في عمره ربي يفضله، أو المدير لإذاعة شباب. نحبك تحكي هيدي شوية على الفترة متاع عواطف حميدة وفترة سي المولدي الهمامي. نعرف اللي انت بالنسبة لي كنتي وسي نور الدين الهلالي الله يرحمه ايضا، هذوما فترات كانوا بالنسبة لي كنتي فترات خاصة.
0: كانت بالاساس فترة عواطف حميدة فترة خاصة جدا جدا جدا جدا بالنسبة لي، لانه اول ما تقابلت مع مدام عواطف حميدة وقتها هزيت لها اقتراح متاع برنامج، حبيت ندخل للإذاعة، هزيت اقتراح متاع برنامج، قالت لي نلقى باب البيرو نتاعها محلول، قالت لي يا خويا اش تعمل هنا انت داخل لي البيرو يا معناتها، هربت ما عاد شفتها. مره وانا وقتها مع دنيا شاوش في اختيسي متعدي شدت من يدي، قالت لي خي انت مش جيتني مره البيرو وقلت لك ارجع لي ما رجعت ليش، خي شنو البرنامج اللي عندك؟ قلت لها اضطرتني، قالت لي ليرا وانا ديما بابي يبدا محلول ما نسكرش الباب. ايجا وقبلتني وسمعتني وتعلمت عليها الصعب الانضباط، تستهترش باللونتين ما تستهترش بالمباشر، قيمة المباشر قيمة الإذاعة مش لعبة. كنا نتحاسبوا على الكلمة، كنا نتحاسبوا على النفس، كنا نتحاسبوا على ربع الثانية البلان اللي تعديت، كنا نتحاسبوا على الكلمة اللي لما انطقتها الشكل متاحها ما كانش صحيح، كنا نتحاسب على أغنية كيف عديتها ما قدمتهاش كما يلزم، كنا نتحاسب على روتار بخمسة دقائق على الموعد اللي انت فيه، كنا نتحاسب على طريقة نطق فنان على معلومة ما تقلتش بدقة مش معلومة غالطة معناتها بالحق. وكانت علاقة إنسانية بالأساس لأنه ما عادش فما المدير وفما الأخت وفما الصديقة وقربنا من بعضنا، وكنا ناكلوا مع بعضنا وكنا نقعدوا مع بعضنا وكنا نضحكوا مع بعضنا وكنا نتغشوا ومن بعد نصفاو معناتها تعاركك تقول خليت الدنيا سيئة، لكن العشية تلقاها تضحك وتلقاها تحكي معاك كانها أختك. بالحق عواطف حميدة معناتها بالنسبة لي أنا كانت أكثر من استثنائية. بعدها جاء سي المولدي الهمامي اللي كان أخ عزيز معناتها بالحق معناتها أخو، لأنه أنا كان يدخلنا البيرون نستعملوا تليفون وما كانش حسسنا أنه مدير، كان يقول أنا كيفكم أنا زميلكم. وسي نور الدين الهلالي بالحق ما قعدتش برشا معاه معناتها ما قربتش منه برشا، لكن مريت منه كان كل خير الحقيقة، لكن علاقتي كانت أكثر سي المولدي وبعواطف حميدة بشكل خاص وخاص جدا جدا جدا. وبالأساس جميل عواطف حميدة عليا كبير برشا لأنها هي اللي كونتني وعلمتني أسرار الخدمة هذه.
1: هذا بتبع البداية، ثم زاد الجيل اللي جاء بعده وصل سنوسيا ومن بكري هي اللي نسقت اللقاء
0: استوديو المناشدين
1: هذيك المرحلة هذيك اللي انت يدي من بصماتك تو برشا ناس موجودين هنا سواء اللي نجحوا في استوديو المناشدين ودخلوا لذا او نجحوا وما دخلوش مازال تو والله مازالوا تو يبعثوا ساعات دي كومونتير وحكم الشبكات الاجتماعية موجودة.
0: فما ليندا الرحالي اللي في موزايك زاد كانت بنت استوديو المناشدين، فما برشا اسماء الحقيقة. وفرحت ويسال زده كبرت معانا زده كيف شوي بشوية دخلت في إطار مسابقة ولعبة، وهاي اليوم ما شاء الله بصمتها كبيرة برشا.
1: هذيك ويسال جيهان التركي حاجة أخرى ما هيش في استوديو مناشتين جيهان التركي.
0: جيهان التركي لي
1: علقت قطر أصحاب انت
0: بيها. أي أما جيهان كانت في تقريبا دخلنا مع جيهان في نفس الفترة أنا وجيهان على هذيك أنا جيهان وعفيف في نفس الفترة وهم سابقيني شوية برك وقربنا من بعضنا برشا برشا. أنا كنت قريب برشا من جماعة موسيقى بلا حدود أكثر من اللي نشطوا الصباح وإلى العشية، لأن الناس تصبح والعشية هما دماد متاع الإذاعة، هما القدم، هما العرس، هما اللي متمكنين من كل المجالات وعندهم خبرة كبيرة. معناتها كانت فما جماعة السباح شدوا الحياة وقتها، هما اللي كانوا العلامات الكبار، ومن بعد موسيقى بلا حدود اللي يفهموا غربي وأكثر موسيقى وفن، ومن بعد عندنا البرامج الخدماتية. دونك انا كنت اكثر قريب من جماعه موسيقى
1: لي ميلومان هذوكم اللي مغربيين بالموسيقى،
0: شادية، حسين،
1: ريم المد، بعيده سبسي، كلهم.
0: ايوه دونك الجيل هذاك او المجموعه هذيك
1: به هذه احنا تحكينا برشا في التاريخ توا من جيل هادي زعيم، توا هادي زعيم تجربه عالميه ثريه، تجربه عالميه كبيره. مانيش باش نحكيوا على التجربه هذية، اما بما اني انا في برنامج يحكي هاي تيك مشينا شويه لهاي تيك، هادي شفناه توا في تجربه جديده نشوفوا فيه قاعدين في تجربه بودكاست، قاعد يعمل بتبيع في صدى كبير، تجربة مهم برشا. هو اسم هادي زعيم فيها هذي ما نكذبوش، معناتها اسمك بتبيع ونوعية الضيوف اللي تقدم فيها ونوعية المادة الإعلامية. لكن سؤالي أنا توا، احنا حاضرين في استوديو يواكب التقنيات الجديدة، الإذاعة وهالأشكال الجديدة، الشكل الجديد البودكاست هو في الأصل يعني كنجيو تقنيا هو برنامج إذاعي تم بثه عبر الأيبود كذا وكذا، هذيك هو تطوير لبرنامج إذاعي، لكن توا ولا عبارة على شكل صحفي قائم الذات، ولا سهل أي من جاي نجم يعمل بودكاست ويعتبر أنه عنده بودكاست ويدعي أنه عنده بودكاست. أنت شنو رأيك في التجربة هذه كي دخلت لها؟ شنو ما الحاجات الباهية فيها؟ شنو ما الحاجات اللي تنصح الناس اللي
0: فما حاجة مهمة على الأخر يجب ينشر لها. أنا كيف دخلت باش نعمل بودكاست وجيت الفكرة باش نعمل بودكاست، لأنه فما برشا كلام تقال أنه أنا محظوظ. أنا محظوظ لأني خدمت في إذاعة شباب، كانت أول إذاعة قوية وعندها قوة استماع في تونس. بعد دخلت إذاعة خاصة موزايكا فام، كانت قوية بقيت فيها. بعد جيت الحوار كانت قوية، يعني قال لي انه انا اذا كان عندي صدى سبب يرجع لي صدى الوسيله الاعلاميه اللي انا موجود فيها. قلت انا لو اليوم نكون من غير وسيله الاعلام هذيا، خلينا نحيهم ونمشي نشوف وحدي شو انا نجم نعمل. التفت يمين يسار لقيت بديت التجارب في تونس يعمل بودكاست. قلت بو انا عندي تقنيات الحوار بالخبره، عندي تقريبا 26 سنه في المجال هذا، خلينا نشوف ننجح ولا لا نغامر. فعملت البودكاست. البودكاست عملته كأنه برنامج إذاعي، أو عملته برنامج إذاعي لكن حر فيه. في الإذاعة يلزمك تلتزم بوقت، يلزمك تلتزم بخط تحريري معين، يلزمك تلتزم بضيوف معينين. أنا في البودكاست سيب، اليوم نجيب مؤرخ، غدا نجيب فنان، بعد غدا نجيب رابور، بعد غدا نجيب طبيب. الكونفور هذا ما عنديش في الإذاعة، ومستحيل يكون عندي، لأنه أنا مطالب أني في البرنامج بتاعي في الإذاعة يجبني نجيب فنان ونحكي معاه على الجديد متاعه. لا، نجم نجيب فنان ما عندوش جديد ونحكي معاه على حياته، على قصته، على مسيرته، على اللحظات اللي كان فيها فرحان، اللحظات اللي كان فيها أقل فرحة، اللحظات اللي كان فيها موجوع إلى غير ذلك. دونك كيف خدمت البودكاست؟ الحقيقة خدمته بالمنطقة هذية، ما بحثتش على أرقام وبوز، خطر سهل باش تعمل بوز، معناتها سهل. فما أسماء، أربع أسماء معينين كان جيبهم تتعمل بوز، وفما مواضيع كي باش تحكي فيهم، وكان ترجع تلقى تقريبا 90% من الحلقات متاعي اللي ضربوا هما حلقات مختلفين عليا، معناتها مع مشايخ وإلا مع كتاب وإلا مع أدباء، اللي تقول انت كيفاش معناتها هذوما يعملوا فيوز اكثر من رابورات مثلا ولا اكثر من صناع محتوى شباب.
1: ماكش لاكس اللي خديت منه هذه الموضوع
0: اكزاكتومون. دونك لهنا فهمت حاجه، انه ما فماش اذاعه قويه واذاعه ضعيفه، ما فماش برنامج قوي وبرنامج ضعيف، فما انت عطيت حاجه تشد الناس ولا ما عطيتهمش حاجه تشدهم. اذا ما عطيتش حاجه تشد الناس تعدى مرور الكرام. اذا عطيت حاجه تشدهم مهما كانت، مهما كانت اليوم المنصة متاعك، بمجرد أنك تخرج الفيديو هذيك في وقتها بعنوان باهي راي باش توصل للناس. دونك اليوم ما عادش فما هذه الإذاعة الأقوى وهذه الإذاعة الأضعف وهذا البرنامج الأقوى وهذا البرنامج الأضعف. كل مادة بتحترم روحها راهي توصل باش تخرج للناس وتقدم لهم معناتها مردود باهي ومتابعة باهية. دونك اليوم معناتها الديجيتال ولا ضرورة. وفما برشا ناس يقولوا الإذاعة راهي سيء وفي عليها الرأي، ولا التلفزة وفي عليها الرأي. ما يزمنيش نكذبه، ما يزمنيش نكذبه، مش يقولوا ما عادش كي قبل. أما تبقى الإذاعة وتبقى التلفزة من أقوى صناع المحتوى الموجودين اليوم. معناتها التلفزة اليوم ولد صنع محتوى، الإذاعة اليوم ولد صنع محتوى، وقويين خطر عندهم إمكانيات وعندهم تجديد نفس،
1: وعندهم أيضا الصنعة هذه والتكوين الأكاديمي متاع الصحفيين متاع
0: بطبيعة. وهذايا اللي يخلي اليوم ما يلزمش التلفزة تنقرض ولا الإذاعة تنقرض، بل كيفاش نتعامل معها هو اللي يتغير. معناتها التلفزة اليوم ولا الإذاعة واللي تخدم على الشباب، تخدم على الديجيتال، تخدم اليوم أنها توصل على تيك توك، توصل على ما تسيبش تيك توك، ما تسيبش انستغرام، ما تسيبش فيسبوك، تخرج فيديوهاتها، تعمل فيديوهات مهمة وفيديوهات تمس الناس، مش فيديوهات ثرثرة وكلام خشبي وكلام ما يفيد حتى شيء وكلام ما عنده حتى معنى. يلزم الكلمة اللي تمس الناس. يعني أنت كي نجيب فلاح، أنا باش تحكي مع فلاح على تربية الدواجن، نجم نجعل منه موضوع يشد الناس. كيف نجيب أنا مثلا واحد باش يحكي على حنبعل، نجعل من قصة حنبعل قصة تشبه للتونسي، ماهيش قصة تقدم بأسلوب أكاديمي ممل مقلق صعيب بكلمات هكا غريبة. لا، نكلم التونسي بلهجته القريبة منه ونحطه في إطار اللي هو قريب بالناس. دونك اليوم وسائل التواصل القديمة ووسائل الإعلام القديمة هي اللي لازمها تعمل مجهود باش نقربوا من المواطن وهكا تنجح. راني
1: هذايا الحوار كان حبيت نعمل فيه جولة هذه من بين، ونستغل الوجود بتاعك معنا من بين الذكريات، ما بين نصائح هذا حول الجديد، تجربتك وفكرتك ورأيك في ماشي الإعلام الجديد مع بدخول الديجيتال. نرجعك تولى الموسيقى للحاجة اللي تحبها، نرجعك الموسيقى بلا حدود. بون ما نعرفش الكورة، نعرفك شنية علاقتك مع الكورة، لكن علاقتك مع الموسيقى،
0: علاقتي مع الكورة كما علاقتك أنت بالمجرات.
1: لكن أنا عارف اللي سؤالي هذايا باش تعرفه بكدا، أغاني كأس العالم تعرفهم؟
0: أي بطبيعة الحال.
1: حسب رأيك أنت أحسن غنية عملت الكأس العالم من اللي بدينا نثبتوا على الغنية، شوف رايك. انا في مخي زوز، اما نعرفك اللي باش تقول على القنيه.
0: فما مثلا ريكي مارتن اللي هي اللي بدات تبث في اذاعه الشباب، جبتها انا معناتها وقتها نتذكر وقتها
1: مخلفه ذيك. هي الاحسن الاقوى اذا كنت تعمل استطلاع راي، انا متاكد اللي باش تكون هي. خلينا من شاكيرا وكا وكا بعدها، بجي بعدها بمراحل، اما تبقى لافيدا لوكا.
0: وهذيك اللي انا تعني لي مهنيا بالقدال، لانه يعني الاغنيه هذيك انا دخلت بها للاذاعه.
1: هذيك دوك اللي احنا باش بديناك مع مايكل جاكسون.
0: يلزم.
1: ونختموا بريكي مارتن. ويعطيك الصحه يا زعيم، شكرا
0: لك
1: كنت حاضر بحذانا اليوم في الجزء الاول من على كيف.
0: نوجه تحيه كبيره لكل زملائي في اذاعه الشباب وكذلك التقنيين سواء اللي نعرفهم ولا اللي خلطوا من بعدي انا، والعائله الكل نتاع اذاعه الشباب اللي نتمنى لها النجاح والتوفيق.
1: باي احنا هي اللي موجوده تولى في دالوكا، مش ذا كاب اوف لايف، مش مشكله، ما يقعد ديما
0: نفس النفس نفس الروح
1: ديما. ريكي مارتن شكرا لك. هدي نحن مازلنا مواصلين بعد نشره الاخبار وبعد التوب سبور، نواصل لقائنا في على كيفك.

0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: يلي تحبونا تابعونا قريباً بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية. الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواء للاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد.
3: البث الجديد
2: اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: من إذاعة الشباب نحييكم في ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: انطلاق عملية تقديم مطالب الدمج للأطفال من ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية 26/2027. الملتقى العربي لأدب الطفل مناسبة متجددة لتشجيع النشأ على المطالعة والإبداع. اليوم انطلاق مهرجان الشباب في دورته الثانية من ولاية أريانا. اصطفاف منتظر بعد غروب شمس اليوم لكواكب الزهرة والمشتري وعطارد يمكن رؤيته بالعين المجردة. بداية من 8 من جوان الجيري، عملية تقديم مطالب الدمج للأطفال من ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بالنسبة إلى السنة الدراسية 26/2027. وفق بيان مشترك بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، فإن تقديم المطالب يتم لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. انطلقت اليوم بالعاصمة الدورة 17 للمنتدى العربي لأدب الطفل بمدينة الثقافة بالعاصمة، وذلك في نشاط ثنائي افتتح اليوم بندوة دولية، وغدا يتم توزيع الجوائز العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل. رئيس المنتدى محمد آيت مهوب أكد لنجاة حسن أنه سيتم غدا تتويج 3 فائزين من فئة الكهول و3 فائزين من الأطفال.
6: تأتينا مشاركات من مختلف الدول العربية. هذه السنة موضوع الندوة المباني السردية في الأدب الموجه للطفل العربي، ستقدم 11 محاضرة. غدا تكشف لجنة التحكيم عن أسماء الفائزين بالجوائز 3. لدينا 3 جوائز للكتاب الكهول، لدينا جائزة أخرى يشارك فيها الفتيان، وهي أيضا مفتوحة للعالم العربي كله. هذه السنة جاءتنا 130 مشاركة بالنسبة للكهول من مختلف الدول العربية، و17 مشاركة بالنسبة للفتيان. هذا هو عصر الكتاب. نحن الآن في أحوج الحاجة إلى الكتاب حتى لا يتحول طفلنا لا قدر الله إلى آلة من الآلات.
5: من جهتها، أفادت الكاتبة العامة لجمعية منتدى أدب الطفل حدى المبروك أن هذه التظاهرة تشهد مشاركة عدد من المبدعين العرب من المهجر بهدف الارتقاء بالأدب الموجه للطفل.
7: هو منتدى عربي ويكاد يكون دولي، لأنه بالفعل المبدعين العرب الذين هم في المهجر يساهمون في هذه الجائزة. أيضا اليوم مخصص لتقديم المحاضرات بعنوان خصائص السردية لأدب الطفل، وهو عنوان مهم جدا خاصة في مجال الإبداع لليافعين، وهي الفئة العمرية التي تحتاج مزيد العناية ومزيد الارتقاء بالأدب في هذا المضمار. اليوم غد هو لتوزيع الجوائز بالنسبة للفائزين، بالنسبة بالنسبة للكبار الذين يبدعون في موضوع الطفل، الجائزة الأولى قيمتها 12,000 دينار، الجائزة الثانية قيمة 8,000 دينار، والجائزة الثالثة 5,000 دينار. هناك 3 جوائز للأطفال، قيمة الجائزة 1,000 دينار.
5: ومن المغرب أكد الأستاذ في التعليم العالي حسن لاشكر أهمية القراءة لتشكيل المهارات والكفاءات وتطوير البعد المعرفي والثقافي للنشأ.
3: القراءة هذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للكبير وبالنسبة للطفل أيضا. القراءة لأنها تساعد على تشكيل مهارات كفاءات وعلى تطوير البعد المعرفي وأيضا الجانب العلمي والثقافي والمنهجي من طبيعة الحال. إذا القراءة هذه بوابة لابد منها لإغناء المعارف والمدارك ولتطوير المهارات والكفاءات بكل أنواعها وبكل أشكالها. القراءة إذن هي مفتاح لنمو الطفل ولنمو الكبير أيضا.
5: تنظم الإدارة العامة للشباب والمندوبات الجهوية للشباب والرياضة في 24 ولاية مهرجان الشباب في دورته الثانية، لا سيما المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات ذات الأولوية. مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب بأريانا بشير الكشبورية يؤكد على موجة إذاعة شباب أن لهذا المهرجان عديد الأهداف.
8: الأهداف نتاع المهرجان أولا تعزيز قدرة الشباب، ثانيا خلق حركية وديناميكية بالجهات وخاصة على المستوى المحلي، ثالثا اكتشاف المواهب الشابة ودعمها، وأيضا التعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية وخاصة لمنتوجات شباب المؤسسات الشبابية، المساهمة في الوقاية من التطرف العنيف والحد من بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، التشجيع على الإبداع الرقمي وتجديد التكنولوجيا. مهرجان شباب ولاية ريانة اليوم الافتتاح بحي التضامن ويختتم إن شاء الله يوم 25 جويلية. مناطق التدخل اللي معني بها المهرجان بصفة عامة هي الأحياء ذات الكثافة السكانية، تجمعات ذات الأولوية الحضرية والريفية.
5: ويفتتح مهرجان الشباب أريانا عشية اليوم بمسرح لهواء الطلق بجهة التضامن من خلال عرض فني شبابي ذو بعد رمزي، بالإضافة إلى أنشطة رياضية وسهرات تنشيطية فنية وأنشطة تطوعية وحملات تحسيسية حول ظاهرة العنف والمخدرات. بشير الكشبوري يضيف:
8: عروض فنية شبابية في مجالات الموسيقى والمسرح والرقص العصري والتعبير الجسمي، عن أنشطة رياضية وعن عروض تنشيطية جماهيرية، عنا أنشطة تطوعية وعن معارض للإبداعات وعنا حملات تحسيسية لمكافحة ظاهرة التي العنف والمخدرات. اليوم في حي التضامن عندهم فقرة ممتازة جدا هي اللي باش يبدأ بها المهرجان، باش يعملوا جنازة رمزية بتمشي من دار الشباب حي التضامن إلى ركح مسرح الهواء الطلق بحي التضامن. يحبوا كي يطلعوا على المسرح يدفنوا التابوت متاع السلوكيات المحفوفة بالمقاطر ومتاع العنف وينطلق عرس الحياة.
5: من إذاعة الشباب نواصل تقديم نشرة الظهر للأخبار. وفي شأن وطني آخر، شهدت الطريق المحلية الرابطة بين معتمديتي المنزونة ورقاب من ولاية سيدي بوزيدة صباح اليوم حادث مرور تمثل في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقل عاملات فلاحيات، مما أسفر عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 13 آخرين. الدكتور سالم نصري المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيدة أوضح في تصريح للزميل ألفة الخصخوصية أنه تم التكفل المصابات وتقديم الإسعافات الضرورية لهن.
9: زوز توفى الله يرحمهم على عين المكان. بقية الحالات تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الجامعي سيدي بوزيد. زوز حالات منهم تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي الصفاقس نظرا للوضعية متاعهم تطلب عمليات جراحية دقيقة جدا خاصة في جراحة القلب والشرايين. بقية الحالات هم مقيمين حاليا بقسم الاستعجالي، حالتهم مستقرة، حالة وحيدة بالشرط تخضع العملية الجراحية في قسم العظام.
5: ومن أخبارنا المتفرقة، اصطفاف المنتظر بعد غروب شمس اليوم لكواكب الزهرة والمشتري وعطارد يمكن رؤيته بالعين المجردة. هشام بن يحيى أستاذ التأثير العلمي بمدينة العلوم ومزيد من التفاصيل.
10: بعد غروب الشمس من 7:30 و8 هي ظاهرة اسمها ظاهرة الاصطفاف، إضافة إلى اقتران كوكبي المشتري والزهرة بشخلت عليهم كوكب عطارد. كوكب عطارد عنده ميزة أنه ما يتراش يعني ديما، لأنه ديما ضايع في بهرة الشمس. بالحقيقة فترة هذه هو طول في الاستطالة متاعه، وش معناتها الاستطالة متاعه؟ هو بعد برشا على الشمس، الزاوية متاعه بعدت، خليت يعني أنه الرؤية متاعه ممكنة بالعين المجردة. لذلك يعني شنو مش نشوفه؟ مش نشوفه المشتري وتحته الزهرة، وبعيد عليهم شوية كوكب عطارد واللي هو صعب الرصد. وهذه فرصة للفلكيين للناس حتى بالعين المجردة انه يشوفوهم.
5: نقطة نهاية النشرة. نشكركم على حسن الإصغاء ونذكركم بأهم ما جاء فيها في عناوينه: انطلاق عملية تقديم مطالب الدمج للأطفال من ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية 26/2027 و2000. الملتقى العربي لأدب الطفل مناسبة متجددة لتشجيع النشأ على المطالعة والإبداع. اليوم انطلاق مهرجان الشباب في دورته الثانية من ولاية أريانا. اصطفاف منتظر بعد غروب شمس اليوم لكواكب الزهرة والمشتري وعطارد يمكن رؤيته بالعين المجردة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم بخير.
2: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورا جيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
0: عبد المجدك تسمع صوتك.
2: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: سبور.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من اخبارنا الرياضيه التوب العادي اللي نحكي فيه عن الاخبار المحليه وايضا الدوليه المتفرقه. صحيح بدينا كاس العالم مساء يوم امس، وبطبيعه الحال بدات هذه النسخه الجديده الخاصه بسنه 2026، لكن البدايه ديما تتبعوا اخبارنا الرياضيه، والبدايه ستكون بالالعاب البارا اولمبيه وخاصه الجائزه الكبرى لمدينة تونس لألعاب القوى اللي باش يحتضنها ملعب ألعاب القوى برادس. وفي تصريح لسيد محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارا أولمبية، كان أعلن وأن الجائزة الكبرى اللي باش تنطلق نهار 16 جوا الجاري وتتواصل إلى غاية يوم 19 ستشهد مشاركة 1200 رياضي، نلقاو فيهم 650 رياضي من 64 دولة في مختلف الاختصاصات والرياضات. هذا بالنسبة لهذا الحدث البارا أولمبي اللي أكيد باش يستقطب الاهتمام محليا وأيضا دوليا. من ألعاب البارا أولمبية نمشي إلى كرة القدم، ومنتخب أقل من 23 سنة يواصل تألقه بفرنسا في دورة موريس ريفيلو. هذه الدورة اللي لعب فيها تقريبا 6 أو 5 مقابلات في الدور الأول، وكان ضمن تأهله نتاعو للدور النهائي. بالنسبة لهذه الدورة سيواجه في الدور النهائي المنتخب البرتغالي، المنتخب البرتغالي اللي كان ضرب بقوة البارح وفاز على المنتخب الكندي بسداسية كاملة. مباراة الدور النهائي بالنسبة لهذه الدورة باش تحتضنها مدينة طوران الفرنسية انطلاقا من 6 نتاع العشية يوم غد السبت. إن شاء الله نكون في المتابعة لهذه المباراة وتألق أبناء المدرب أنيس بوجلبان. الجلسة العامة العادية والانتخابية لفريق مستقبل القصرين من الرابطة الثانية لكرة القدم ستكون نهار 27 جوان الجاري. نهار 15 جوان سيتم فتح باب الترشحات لرئاسة الجمعية. فريق هلال الشبه بدوره باش يعقد جلسته العامة الانتخابية نهار 27 جوان، ونهار 21 جوان آخر أجل لقبول الترشحات لرئاسة فريق هلال الشبه. من أخبار النادي الإفريقي، رمز البطولة باش ينطلق اليوم في جولة عبر مختلف ولايات الجمهورية. الانطلاقة ستكون اليوم من مدينة الحمامات ثم تتواصل إلى باقي ولايات الجمهورية، والهدف بالنسبة للهيئة المديرة لفريق النادي الإفريقي هو تقريب الجماهير ومحبي جمعية النادي الإفريقي من فريقهم. أيضا نحكيه على انطلاق التسجيل بالنسبة لاختبارات الشبان في فريق النادي الإفريقي من مواليد 2009 حتى العام 2016، والاختبارات ستبدأ رسميا نهار 29 جوان الجارية. فريق الترجي الرياضي التونسي وزوز عقود احتراف لزوز لاعبين متألقين، نحكيه على زكريا محمود اللاعب ذي اللي هو قائد فريق الأواسط وقائد منتخب الأواسط لكرة القدم، وأيضا الحارس محمد مختار العفاوي اللي أمضوا عقود احتراف إلى غاية سنة 2029، ونبدأ الآن صفحة خاصة بالمونديال.
2: توب مونديال.
1: توب مونديال ونحكيه على كأس العالم اللي انطلق البارح بمدينة مكسيكو المكسيكية من خلال حفل الافتتاح وأولى المباريات المبرمجة في هذه الدورة بين المكسيك البلد المنظم والبافانا بافانا جنوب إفريقيا. رجل المباراة في هذه المقابلة نحكيه على راؤول خيمينيز، اللاعب ذي اللي يبلغ من العمر 35 سنة، هو لاعب منتخب المكسيك وأيضا لاعب فريق فولهام الانجليزي. اللاعب ذي يبلغ من العمر 35 سنة، مولود في ماي 1990، لكن تحدي كبير ودرس كبير لكل اللاعبين بالنسبة لهذا اللاعب. اللاعب ذي اللي سجل الهدف الثاني للمكسيك البارح امام جنوب افريقيا. اللاعب ذي كان تعرض لإصابة خطيرة جدا سنة 2020 على مستوى الجمجمة، كادت تؤدي بحياته، لكن وقفة اللعبة ذاية تحديه أيضا وقفة الولد متاعه اللي فقده منذ 3 أشهر فقط خلاه يرجع بقوة ويرجع لمنتخب المكسيك. المكسيك فازت في أولى المباريات أمام جنوب أفريقيا 2-0 مع 3 ورقات حمراء في هذه المباراة. في برنامج اليوم المباراة الثانية ستكون ضمن فعاليات المجموعة الثانية بين كندا اللي تبدأ رسميا المونديال في بملاقاة البوسنة انطلاقا من مساء هذا اليوم انطلاقا من 8 متاع الليل وصبيحة الغد يعني ماضي ساعتين متاع الصباح أمريكا تبدأ كذلك جولتها مع المونديال من خلال لقاء الباراغواي وبطبيعة الحال المتابعة دائما في مختلف مواعيدنا الرياضية للمونديال. من أخبار المنتخبات كذلك نحكيه على منتخب ألمانيا. منتخب ألمانيا قرر وأنه ونحكيه على لاعبي المنتخب الألماني أنه آخر مباراة اللي بيشتجمع مع الإكوادور نهار 25 جوان لاعبو الفريق الألماني هم باش يتحملوا مصاريف تنقل الجماهير امتاعهم إلى الملعب المباراة اللي التكلفة امتاعه تقريبا 150 دولار في حركة لي أكيد لربط الصلة مع جماهير المنتخب الألماني. وما دمنا نحكيه على المونديال أيضا نحكيه على مدرب أعطى برشا وكذلك فريق أعطى برشا للكرة العالمية نحكيه على ريال مدريد نحكيه على مورينو المدرب البرتغالي اللي يرجع للريال بعد 13 سنة بعد ما غادر الفريق عام 2013 يرجع له وبالتالي سيبدأ العمل متاعه على رأس الريال يوم 13 جويلية القادم بصفة رسمية. الموعد القادم للمونديال أكيد باش نحكيه كل التفاصيل اللي تم المونديال إن شاء الله من 3 حتى 4 متاع العشية مع زميلتي كوثر البديوي في وكذلك خليل عبيد وحلمي عون في التحليل الفني في كلوب مونديال. إلى اللقاء بعد حين.

0: كرة القدم. أمريكا، الكندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
2: على كيفك
3: على كيفك،
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك.
4: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير إشقاء
4: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في على كيفك. اللقاء باش يتواصل من توا حتى ماضي ساعتين بعد النصف ساعة الأولى اللي تحدثنا فيها مع هادي زعيم على البدايات في إذاعة الشباب. اليوم احتفالا بتبيعة بالاستوديو اللي احنا من البارح كنا دشناه, الاستوديو الجديد لإذاعة الشباب, استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب. مازالوا ضيوفنا باش يجيو بحذنا. سي محسن ماتي تفضل خذ الكرسي هذايا ساعة باش تكون الأمور أفضل في الديجيتال, حتى يجي خونا وصديقنا أنيس بللونة مش حاب يدخل بحذنا. أنيس, يا أنيس مغروب الكونسول, هيجا هنا, هيجا شوية, هيجا بحذنا. خلي سليم القصيبي في الكونسولة. تحية بتبيع لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء, المتكون من سليم القصيبي في تأمين إخراج التقني لي على كيفك, وبسام بن سمية لأمن الإخراج الرقمي. الفنان محسن الماتري, مرحبا بك معنا.
1: الله يخليك, عايشك, مبروك للاستوديو الجديد لإذاعة الشباب. طبعا مبروك هذا للإذاعة التونسية بصفة عامة, لأنه فماش كان استوديو إذاعة الشباب برك من برشا استوديوهات تحلوا كل ما بعضهم, خمسة ما شاء الله, خمسة استوديوهات. مبروك لإذاعة الشباب. طبعا أنا ولدي إذاعة الشباب ولإذاعة التونسية, يعني عشت أكثر اللي عشته مع إذاعة الشباب, عشته أكثر من الوطنية ومن الإذاعات الأخرين, لأنه طبعا كفنان أولا وقبل كل شيء, يعني أنا تعاملت أكثر مع إذاعة الشباب, يعني كانت عاملي أكثر مع إذاعة الشباب, وغنية تتعدى أكثر في إذاعة الشباب من إذاعات أخرين. مبروك لإذاعة الشباب.
0: يبارك فيك, يبارك ومبروك علينا الكل. بطبيعة تنرجع مع محسن الماطي, خلينا نسلم على أنيس. أنيس بللونة, أهلا وسهلا بيك. مصلحة الإكساء الكل تحت إشرافك طبعا في إذاعة الشباب. أنيس دونك لي جينجل السبوت الزانديكاتيف السبوت وهند العسكري بطبيعة تليفوناتها ما تقفش معاك على السبوت والزانديكاتيف, هذو ما الكل اللي تابعين الإكساء مع بداية كل شبكة. دونك ثم برشا خدمة طبعا على شبكة الصيف
2: إن شاء الله.
0: شبكة الخاصة أيضا يبدأ ثم مناسبة دينية بالضبط, مناسبة وطنية,
2: وذلك هو ستان بليزير قبل كل شيء, فهمت؟ وين ما فهم معناها حاجة جديدة لازم نكونوا حاضرين ونقوموا بالواجب واللي لازم يتعملنا نعملوه, مش وحدي معناها هو إكسات معناها في خدمة, يتخدم مع البرمجة, يتخدم مع التنشيط, يتخدم مع سبور, يتخدم مع الإدارة, فهمت؟ وهذا هو.
0: باهي, احنا اليوم باش نحكيو في اطار اخر, لاطار حاجه جديده تزادت في الاكساء. محسن الماتري بتبيع كملحن, كموزع كل انيس بللونه, ثم فكره جديده تعملت قاعد نشوف فيها عنا مده على اذاعه الشباب, اللي هي اغاني خاصه بمناسبه معينه. هذه شنو هذه؟ ابياج تبع الابياج تبع شنو
2: نجم نسميه؟ هو اقتراح فني, معناه رؤيه فنيه, فهمت؟ حكيت فيها مع سيده هند, حكيت مع سي محسن اللي ما لقيت منه, كان معناها مش كان انا في الراديو كامل, معناها نلقاو منه كان الترحاب وكان الصدر رحب والتجاوب, فهمت؟ وكي تبدا فما تناسق معناها وانطونت واحد, علاش لا ما استغلوش؟ وهذا في النهايه مصلحه الاذاعه ومصلحه
0: استغلوك, فهمت؟
1: استغلال استغلال استغلال استغلال. سامحني, يعرف يتكلم مليح باللغه العربيه. انا بصراحه معناتها لقيت انيس, خلينا نقول انيس الخدام اللي يخمم واللي يحب يقدم, وانا مع هذه. طبعا انا شنو المفروض مني باش نعمل في الاذاعه, باش نكون جاهز في استوديو 8, باش ننفذ التسجيلات في استوديو 8, وباش نلحن وباش نوزع الـ الـ الـ الـ الاغاني او يسميهم شنو اللي لابياج تاع الارض الوطنيه,
2: دي ترانزيسيون ميوزيكال معناها خفاف, منهم يعبروا على الاذاعه, منهم يعبروا على الاذاعه, ومنهم فيهم لحن مثال لحن معنا يجلب فهمت
0: معك يعني انتم تاخذوا لحن معروف تعاودوا توزعوه ولا تعاودوا لحن كامل
2: معروف هو راه انا رايي انا ومشاو معاه فيا معاه علاش انا رايي معروف هو اللحن معروف خليك معناها يجلبك انك تسمع هذه الفكره نتاع كيفاش
1: هو من المفروض مش معناتها ماناش بليش نعملوا لحن معروف ولا لا بالعكس احنا يعني لا كرياسيون احنا اوني لا بور كري باش نعملوا حاجه جديده لحن جديد
0: اللي خلقوا ابتكار شيء جديد
1: شيء جديد لكن كي حكيت انا وانيس لقينا كونه احتمال يعني قلنا احتمال كونه كيبدا لحن مستساغ ومعروف من قبل ونبدلوه نغيروله كلمات ونهزوه للشباب خاصه كي تبدا اغنيه شبابيه يعني ربما نستقطبوا به اكثر من المستمعين من اللي كيبدا لحن جديد وهذه الفكره بدات بالاغنيه الشيء الاغنيه اللي عملناها هي الاولانيه ساره بيركيتيام ساره بيركيتيام وهي الاغنيه اللي خلتنا نمشيو في النسق هذاك خاطر نجحت معناتها مشات وتعرفت وكي تسمعها الاغنيه مستساغه انت بيدك حتى ولو دوبا ما تسمع النوتات الاولانيين تجبك تقول هذه سيرابي لكن تلقاها تكون تحكي على اذاعه شباب ولا تحكي على منشطين اذاعه شباب ولا تحكي على مستمعين اذاعه شباب هذا هو يعني من المرفوض حبينا هو شنو ولا بياج لا بياج باش يستقطب المستمعين صحيح كونه معناتها المنشطين هما اهم حاجه في الاذاعه معناتها هو اللي باش يقدم لك برنامج لكن كي يبدا البرنامج تاعو يبدا بشاره حلوه برشا معناتها يزيد يجلب انتباه المستمع
0: به على مستوى الاداء اللي يغني معناتها او اللي تغني او الاصوات عملتوا كل شيء انتم مرات ولاد الاذاعه مرات مغنيين مرات مطربين كيفاش يقع الاختيار شكون اللي يغني الغناية
1: هذه تبعني انا
0: هو كاين حاسس انا عملت لانيس هو عمل هيك
1: هو ضيف الحكايه ديما استشاره تكون بيني انا بينه هو يعني انا تجيني فكره انا غالبا ديما تجيني فكره لكن انا بالنسبه لي انا اول حاجه نستشير انيس يعني ديما شوف الفنان مهما يكون ومهما يشوف باش يعمل ديما لازم عنده لازم شكون يعطيه خلي يقول يكونفيرمي له الفكره بتاعه خلي ما قولوش باش يجيب له فكره اخرى لكن اقله هنا كي نقول له انا اما خير نعملوا هذه ولا نعملوا هذه كي لقاه يستجيب في الاولى ولا الثانيه ناخذ معناتها ناخذ برايه لان ابريتو احنا شنو باش نعملوا احنا نحاولوا باش نوصلوا للمستمع وبالنسبه لينا اول مستمع بالنسبه لينا في اذاعه شباب هو انيس بعد كي راه هو يمشي معايا في الموضوع نولي انا نتنسق معاه ونمشي معاه في اختيار الاصوات نحاولوا نختاروا الاصوات الشبابيه

0: من 18 سنة حتى 25 سنة. هذا هو بالنسبة لي الجول. إذا كانت عدى 25 سنة يعني بدأ سيد بدأت
1: العقلية. هم راهم مشوا لل 35 كم 25 25 أما 35
0: نحكي على نوعية الميتال وكل شيء يعني بدأت العقلية تتبدل واللي ربما يكون مير يولي دوفيان أن بو بلو ميور.
1: والله أنا حفلات الميتال اللي حضرت لهم في السنوات الأخيرة ولا فاكر أعمارهم فوق 45 على كل حال احنا خلينا ناخذوا فكره انيس قاعد تشوف انت تو هذيك شنو الاغنيه هذيك قدمها انت الاغنيه الاولى اللي باش
2: الاغنيه الاولى بالكل اللي
1: اللي نسمعها تو
2: اللي غنيتها ام محاوات اللحن نتاع ساره بركيتيام
0: ساره بركيتيام

0: بيه هذوما اصوات مغنيين معناتها تبارك الله اليوم ما شاء الله اصوات مزيان. اما انا حبيت نرجع بك التجربه مش باش نسمعوها اما باش نرجع. ثم التجربه لميتنا نهار من نهارات ولاد اذاعه الشباب ادخلوا خلينا هذه هي الفكره باش ندخلوا بها احنا من الموضوع ادخلوا عندنا تبارك الله شكون اللي عندهم اصواتهم
1: فهم اللي فهم برشا اصوات حلوين في اذاعه الشباب
0: وعندنا اللي معناتها اصواتهم صوت كيف الناس
1: اي سنرمال
0: يعني كيف سمعناهم يغنيوا ما عقلناهمش من بعد بون مش لدرجه انهم يحترفوا الغناء ما بعد وكل اما هذه معناتها امكانيه متوفره موجوده انك تدخل عبد كتجربه معناتها علاش جاتك الفكره كيك باش تعمل باصوات حتى ناس ما تعرفش تغني عطيتهم شنو اللي ينجم يغني
1: اي هو هي فهمت كنت اذاعه الشباب شكون يخدمها يخدموها كيما قالها ماليها يعني ال ال ال المذيعين اللي يخدموا في وسطها معناتها المنافسين اللي يخدموا في وسطها انا جو تروف يعني الفكره تي انا علاش عملتها كيكه جو تروف قلت كسافي بليزير بالنسبه لل منشط في برنامج معناتها يقدم في برنامج ولا معناتها عنده حصه في اذاعه الشباب ما فيها بس كي يسمع صوته يغني حتى تو فما هو قبل راهي كانت صعيبه شويه أو تقول لك نتفسر لك الحكايه شنو كانت صعيبه شويه كونه انسان ما يعرفش يغني تجم بترد ويعرف يغني صعيب ياسر اما تو فما ولاو اليات مش ماناش تعداو للاليات الانتيليجنس ارتيفيسيال لا
0: اليات حتى في اللايف
1: تلقى
0: ثم مغني
1: اليات حتى في اللايف

0: في ايدو في ايدو في جنبه
1: اي ايدو في جنبه هذيك صعب باش يسمع بيها. لكن انا حضرت على مطربين هما فهم كيما اللوتو تيون معناتها كيما اللوتو تيون اللي يخدموا به سينورمال يلزمك تكون تعرف تغني لكن يردك احسن تغني احسن وتغني اصح. فما ناس تستعمل اللوتو تيون في الحفله معناتها كاريمو. انا حضرت مع مطربين مش لازم نسميهم مطربين شكون اما حضرت مع مطربين كاريمو باللوتو تيون معناتها اللوتو تيون موجود في وسط الحفله اما كي تسمع حاجه بارفيت. هو صحيح راهو المطرب صعيب باش يغني صحيح راهو في اللايف معناتها باش يكون بارفي راهو صحيح الناس كل تغني صحيح فهمت معناتها ما يهمش راهو كونه النوته تكون طالعه شويه ولا طايحه شويه لكن الاذن المستمع تقدمت ولا اي ديفيرونس صغيره معناتها في النوتة
0: يقول لك قاعد
1: يمشي
0: لكن الاذن تقدمت والتقنيات الصوتيه ايضا اللي تسمع وتوصل للعباد في الحفلات
1: تقدمت
0: حتى توا معناتها تشوف انت حفلات مسجله تعدى في التلفاز مش كيما الحفلات تاع قبل كيما حفلات توا اللي بالتجهيزات تسمع حفله مسجله تشيخ عليها تقول كاين مسجله في استوديو
1: اي طبعا
0: التقنيه تتقدم
1: تولت حتى تسجيل الحفله معناتها تولت تسجل ملتي تراك تعاود تتمكس من الوليدي يعني فما مطربين يغني لك باللوتو تيون في وسط الحفله بتاعه في الحفله بتاعه باش انت تسمع احلى من اللي هو قاعد يقدم فيه خاطر المطرب كيما الجوار شفت جوار الكره بعد جوار الكره بعد ساعات يهبط في نهاره بعد ساعات يهبط مركز ثلاثه بونتوات بعد حتى باس في عديه صعب ما يجمش عديه هكاك المطرب معناتها سي دي كورد فوكال ويجم يكون نهارته في نهاره ويجم يكون مش في نهاره فهمت في استوديو تجم دخله يدخل بيسجل ويجم يخرج بيسجلش انا وصلت فما مطربين دخلوا معي للاستوديو يجرب بيجي يدخل يسجل بعد تقول له سامحني ايا مش لازم نسجلوا اليوم سجلوا مع اخر خاطر انت ماكش في نهارك يعني هالامكانيات هذه ولات متوفره ولات فما امكانيه تصليح المطرب يعني اللي ما يعرفش يغني بالقدا برشا يعرف يغني خاطر هو يا تعرف يغني ما تعرفش حاولت معاهم باش نجموا نوصلوا حاجه للمستمع بصوتهم هما بيدهم معناتها تلقى كما انت غنيت معايا
0: ماك سجلت ولا سمعت روحي انا ما غنيت معاك
1: ماك سجلت معايا انت
0: بتبيعك تو باش اسمع
1: شت محلاه الحكايه معناتها محلاه لو كي تبدا انت تبدا قاعد تسمع في روحك وانت قاعد تغني راهي حاجه حلوه برشا بالنسبه شتو اذا كان انت بدك قاعد تقدم في البرنامج معناتها انا
0: هذه الغنية اللي انا غنيت فيها
1: وهذه الفكره
0: اللي جاي بس ما تقصهاش ما خليك نضربها الفيسبوك ما تقصهاش من اللايف
1: وهذه الفكره معناتها الفكره بالنسبه لي انا تنقشت انا فيها وانيس معناتها هو يعطيه صح اللي وفر لي معناتها وجري لي ولا المنشطين باش معناتها يكونوا حاضرين ويجيو يحضروا معنا وضررت لي حاجه حلوه برشا وانا بدي راهو انا بدي غنيت معاكم راهو حتى ولو ما مريتونيش غني لكن انا غنيت معاكم في نفس الاغنيه هذيك فهمت وحابب حابب حابب حابين نصوروها الناس كل حاضرين مع بعضنا
0: هذه ولا بتاع السيف هذه
2: لا هذه مش نصورها اللي نحبوا نصوروها اللي يحبوا نصوروها في ديكور جديد وفي استوديو جديد
1: اللي هي عمري ما تبثت عمري ما تبثت مازال ما تبثتش بكل
0: هاك علاش بس بعدين نتذكر روحي كي غنيت عندها مده
1: عمري ما تبثت هي مش تبثت
0: وخرجت من كثر الكلام التشجيع نتاع محسن ماتي خرجت انا سايب شوفي روحي بديت معناتها
1: شوف انا عندك حاجه فيها باهيه برشا حتى اذا كان نقول لك راه صوتك حلو سيك صوتك حلو معناها ما نجملش راني فهمت واذا كان يقول لك صوتك عادي باهي اوكي يتعدى معناتها فهمت اما اذا قلت لك صوتك حلو اذا كان قلت لك تغني صحيح اذا كان قلت لك راك تغني صحيح انا برشا برشا برشا برشا معناتها منشطين ومذيعين معناتها تعدوا معايا الناس تغني معناتها فما واحده في الشباب تغني مليح
0: فوزيه
1: تغني معز الغربي
0: احنا نسمع في صوتها في الاخبار فوزي زاد حتى صوتها في الغناء
1: تغني مليح حتى حتى حتى اللي بخلافك انت جيت نتيجه قلت لك صوتك صحيح وتغني مليح وفما شكون اخر فما حتى سامي فرتونة زاد كيف يغني سامي
0: عاد الاغنيه الاولانيه الاكثريه سامي لا مش الاغنيه الاولى بكل اكثريه صوتها سامي سامي وفوزية
1: خذيت بارتي خذيت منها بارتي كبيره اي ما انت حلوه انا ريت حلوه الحكايه كونه معناتها مالي اذاعه شباب هم اللي يغنيوا فهمت
0: باهي خلينا نسمعوا احنا ساعه توا
1: اذا شباب هم ليها
0: كيما قلت لك بسام خليها الاغنيه ما فماش مشكله ما تتنم تتعذري في الفيسبوك ما فماش حتى مشكله هي فيها 55 ثانيه ها 55 ثانيه نسمعها
1: هي من تلحينيه هذه
0: هي اللهم انت تمشي تسيناليهن خلينا نسمعها. وما زالت عندي الأسئلة على التقنية بتاع الأسئلة، يظل يعني فهمني فين باش نمشي.
2: مرحبا.

0: عندك كنيسة تعقيب على المغني توش كنت تقول لي
1: جوست على الأصوات نتاع الزملاء الكل اللي شاركوا فيه ماهمش انكور ميكسي فهمت اما كي مش تهبط اوفيسيالمون مع الفيديو ما مش بداو ميكسي
2: الأصوات كل موجودين
1: فهمت اللي غناوا الكل موجودين كيكا موسي ما
2: اي طبعا اي هذه سيت اون نوفيل كومبوزيشن عندنا نحضر فيها عندنا برشا من
0: شرط هذه الحانك انت كيما قلت لي
2: اي الحانيه الحين يعني على ذلك حبيت نخمم قلت ما انت ما فهمش حتى إذاعة في يعني في الجمهورية التونسية اللي خمت في ستايل هذي بتاع معناتها الاكزيكيوشن تاع اون شانسون في الجو ميتال خاطر الناس تحب الموسيقى هذه وحبينا من سارا بيركيتي ومشينا لهذه ومشينا لبرشا حد انواع اخرين تو الاقتراح تاع نيس صديقي في بالنسبه للصيف هو بيدو اقترح الاغنيه
1: هاي الصيف
2: تاع الاغنيه هي شو اسمها الاغنيه بتاع
1: لا اله الا الله محمد رسول الله
0: اللي محطوطه قدام اللي نشوف فيه قدامي سالسا
1: سالسا هي ما نتفكر في اسمها
2: اي هذيك هي سالسا
1: سيليا كروز سيليا كروز لحن نتاع لافيدا ايتون كارنفال
2: حبينا نعمل جو هذاك على خطر الصيف ويعني
0: احنا باش نختموا بها هذيا من قبل هذيا يلزمني نسال السؤال مشينا لتقنيات جديده وكل رايك محسن ماتري انت معروف من الفنانين والموسيقيين اللي يخدموا برشا باللي نوفل تكنولوجي وبتقنيات جديده دونك توا سونو وغيره من التقنيات نتاع الذكاء الاصطناعي اللي ردت الناس كل تعمل في الاغنيه والناس كل تحب تعمل الاغنيه بون هما بتبيعها مش كيما الفيرسيون الفري كيما الفيرسيون اللي فيها فلوس اللي بالفلوس وشنو الامكانيات اللي تعطي المره الاولى كي تسمع شنو يعطيك البرنامج بتاع الذكاء الاصطناعي تقعد مبهور انا كشخص قاعد وحدي عملت برومبت معناها جبت اوه ما هذا من بعد من الاول قناتي راينا
2: ومن بعد
0: من بعد من الاول تسمع محلاهم وكل توا ثم التوندونس اللي طالعه كل يغني وراهك في الكورال غنايه اثنين ثلاثه الرابعه ولات نطلعهم طول هذوك الذكاء الاصطناعي اي هذا ما يحبش يقول انه الذكاء الاصطناعي راه حاجه انا بالعكس ممن بي لانه اوبليجي باش نمنو به انتم كموسيقيين وكمحترفين الموسيقى كيفاش قاعدين كيفاش قاعدين يتعامل المجال الموسيقي مع الذكاء الاصطناعي في الموسيقى وفي الابداع والخلق الفن
2: بصراحه اقول حاجه حب اقولها هو الذكاء الاصطناعي بدا يقلق
0: يقلق
2: الناس يقلق لكن شوف سارس توجور
0: انا نحب نسمعها بدا يقلق هذه اي بالحق
2: مهم مش لا مش يقلق برشا مش يقلق برشا مش يقلق هو يقلق شويه لمحله يقلق شويه لكن ما يقلقش برشا بون خلينا نحكيو الذكاء الاصطناعي انا راني اكتشفته من اللي جيت قلت لي انت انا مواد افريل هكا حتى عيطت لشكون معناتها قلت له وريني كوموس اسباس
0: قلت لك ايش راهي هذه حاجه راهي قاعده لا قبل افريل قبل
2: انا بالنسبه لي انا بدينا اكتشفته مواد افريل اكتشفته في مواد افريل باش يعني
1: افريل هذا افريل اللي قبله
2: أبريل هذا
1: أبريل هذا
2: لا أبريل هذا
1: شنو
2: هاي شنو زي أنا وياك مع بعضنا كوقتها في مواد أبريل
0: أي ما هو الموجة بدأت ما احنا بدينا من أول العام كيف شوية جيت حكيت شوية قلت له راني نخرج في حاجات ما قاعد بيت خاصة كي تعطي موسيقى برك ما تعطيش
2: غني يعني ديموز مواد مارس مواد أبريل
0: لا فوالا
2: على كل حال مش مهمة ذي الواحد شنو اللي هو رو كان باش نحكيو على التوزيع الموسيقي والتلحين قبل كيفاش كنا نلحنوا ما كنا نشدوا الانسترومون وكنا نلحنوا ونوزعوا اون لايف ديريكت معناتها كنت نعزف حتى كيف نعزف بيانو انا في غنيه نعزف بيانو اون لايف نحطوا تسجيل ونعزفوا يصير عزف اون طون ريال فهمت بعد شنو اللي جاء بعد جاء الاورديناتور جاء الكوبيز وجاوا اللوجيسيال ولينا بطري فما حتى الجمل اللي احنا غير قادرين باش نعزفوهم اون طون ريال ولينا نعزفوهم بشويه وبعد نعطيو للاورديناتور باش يسرع لنا في السرعه وسهل لنا ما عادش كنا نستحقوا ال 20 موسيقي في غنايه ولينا نستحقوا كل خمسه موسيقيين هذايا كاريمون معناتها سي بون سي لافونس دو لا تكنولوجي سايد سائد مي سا بو اوسي ننتجم تقلق
0: انت ذكرتني بحاجه هنا بخمسه موسيقيين نرجع حاجه قبل الذكاء الاصطناعي يمكن مش نقيس على هان
2: هاي
0: ما عادش نحتاجوا البرشا لكن في الحفله ومثلا احلام شفناها سنه في كارتاج كي جات عملت حرصت على أنه يكون عندها 57 ولا 60 عازف وتولي يلزم يكون وقتها لا البهرج وإلا الزينة وإلا الصنعة ما نعرفش ماذا علاش يفرض برشا عازفين في اللايف.
2: في اللايف في اللايف في اللايف أنت وقوة
0: رغم التكنولوجيا
2: أنت وقوة التوزيع وقوة الموسيقى وفما ناس فما ناس فما مطربين يعملوا على البهرج لأنه تجم تكتفي ب 12 كمانجا كيما تجم تجيب 25 كمانجا كيما تجيب 30 كمانجا فهمت انت والبهرج تاع الفرقه انت وبهرج المطرب انت يمكن ينم امكانيات المطرب قداش قادر باش يدفع لانه وقت يجيب كي تقول 50 موسيقي
0: تحسب اما راه حتى لو ظن اللي تسمع مليح تسمع الفرق
2: يعني شوف يعني تجم تسمع الفرق صحيح اما فيها اكثر بهرج من الصوت.
0: نكمل مع الذكاء الاصطناعي باش
2: نكمل مع الذكاء الاصطناعي
0: لا فيدا اسون كارنفال بالاذاعه
2: الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي ولا الابورتي شنو الذكاء الاصطناعي ولا الابورتي دو تو موند معناتها انت قاعد في الدار تجم تعمل غنية على ولدك على الانيفيرسير تاع ولدك
0: عملت والله عملت
2: اي
0: عملت عمنا ولبنتي
2: اي لكن شوف لكن شنو الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي عنده قوالب القوالب هذيك الكل ما فيش كرياسيون حاجة ديجا تعملت
0: أما كان فيد موسيقي ها فما موسيقيين يخدموا بيتا
2: أنا قادر باش نبدع أنا نجم نعملك حاجة ما يعملهاش شنو فهمت
0: نجم نعملك تستعين بي
2: ناخذلك كومبينيزون تاع أصوات اللي شنو بيدو عمره ما يخمم فيهم أنا جو سوي أن كرياتور معناتها مش كرياتور معناتها مبدع يعني شنو نقص يعني نجم نبدع لك في حاجه نجم نعمل لك حاجه جديده اللي انت ما تنجمش تنتظرها جمله واحده لكن اللي شنو اللي قاعدين نسمعوا فيه توا اكتويل مو في
0: كيف
2: في
0: كيف شبه البعض
2: يعني تسمع الاغنيه هذه الاخت هذه اخت الاغنيه هذه الاخرى اخت بنت خالتها
0: ولا اي انسان ينجم يطلع حاجه
1: يعني
0: هو
1: يعاون ديبيوتون معناها
0: اما نحب نعرف انا شنو نشوفوا ان شاء الله الفنان الاصطناعي بيدو الفنان بيدو اللي يبداو فنان شنو ينجم يعمل بادوات الذكاء الاصطناعي احنا توا وصلنا للختام
2: ولات فما ولات بالنسبه للمحترفين ولات فما ان كونكورونس انا شنو قادر باش نعمل يعني تو الذكاء الاصطناعي ايفانو بوسي باش يدزنا باش نحاولوا نعملوا مخير نحاولوا اون فاكي ايسي دو تروفي اوتر شوز كو سكي اي تي في فهمت باش نحاولوا نقدموا يعني هذا هو تو ولات فما كونكورونس يعني اذا كان ولات الغنيه معناتها خلينا نقول الغنيه اللي تي باناليزي شويه معناتها ولات على بورتي دو نيمبورت كي اي انسان يجم يعمل الغنيه لكن تقعد ديما مضبوطه انا تو يجيو يسمعوني بعد غنيه اخرى هاي تشبه الغنيه الاخرى هاي تشبه الغنيه الاخرى لكن وقت تاخذ الاغاني العاديه كي تاخذ غنية بتاع مطرب فلاني ومطرب فلتاني هكا تلقى عنده سونوريتي بتاعه وهكا تلقى
0: عنده سونوريتي
2: راهو المطربين في الخارج يخدموا على السونوريتي راهو باش يخولك باغ اكزومبل سون تاع باتري يعدي لك نهار كامل ويختار لك في سون تاع غروسكيز باش تكون عنده هذيك سكون ابل اون اتيكيت اون اتيكيت سونور للواحد
0: احنا باش نكملوا نختم بالغناية اللي عملناها نتاع الصيفيه محسن الماتري اكيد مازال في الخدمه برشا في كل في كل الشبكات اللي جايه دونك الغنيه هذيا نخلي انيسي كامل يقدم لنا تويكا
1: هذه افون جو للصيف معناها باش نبداو بها قبل الشبكه الصيفيه معناها مع الشبكه الصيفيه وعندنا زاد انتاجات اخرى ان شاء الله توالي
2: غنيتين اخرين
1: هذوما حاضرين غنيتين اخرين
2: البوم
1: ان شاء الله من
2: شو اللي عندنا البوم اذاعه الشباب
0: يعطيكم الصحه محسن الماتري انيس بللونا شكون اخر زاد خدمه معاكم في الاغاني هذوما
1: نشكر
0: الكلمات
2: كلمات ماذا بين باش ما نسوش بشير لقني بشير لقني كان معانا متعاون بارك الله فيه خطر الكل يعمل فيه
1: دو بون كور
2: فهمت
0: ديما القامه الكبير نتاعك شلم القعدات والجلسات هذيا اللي خرجت منها الاغاني كيما اللي باش نسمعوها توا واللي هي افونغو قبل الشبكه الصيفيه

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. تنظم مدينة العلوم بتونس المدرسة الصيفية في علم الفلك الرقمي باستخدام لغة بايثون من 1 إلى 4 جويلية القادم. وتعد هذه المدرسة التي تستهدف تلاميذ المرحلة الثانوية والطلبة الجامعيين فرصة مميزة للمهتمين بالفلك والبرمجة لاكتساب مهارات عملية في استخدام بايثون لفهم ومحاكاة الظواهر الفلكية بطريقة حديثة وتفاعلية. كما تهدف هذه الدورة للتعريف بالبرمجة العلمية وتطبيقاتها في علم الفلك وتسهيل فهم المفاهيم الفلكية، وسيتم التطرق إلى عدد من المحاور من بينها تعلم لغة البرمجة بايثون والحسابات الفلكية والظواهر الجاذبية وحركة الكواكب والأقمار الصناعية. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يعلن عن تحصل المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة على شهادة المطابقة الدولية في مجال سلامة الغذاء إيزو 22000 لسنة ثالثة على التوالي، وذلك تأكيدا لالتزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية للأغذية. هذا وأوضح الديوان بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن محافظة على هذه الشهادة الدولية جاءت نتيجة للعمل المتواصل والالتزام بمنظومة السلامة الغذائية، وأبرز أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود مختلف المتدخلين بالمطعم الجامعي في إطار إداري وفني وأعوان إلى جانب الإشراف المتواصل على منظومة الجودة. تنظم المدرسة الوطنية المهندسين بتونس يومي 25 و 26 جوان الجاري بمقرها تظاهرة علمية وبحثية تحت شعار مستقبل التأمين، المخاطر الناشئة والأدوات المبتكرة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار في قطاعي التأمين وإعادة التأمين. وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية 2026-2027. في أخبار العالم، استشهد 6 أشخاص في غارة إسرائيلية جديدة على مدينتي صور وبعلبك في لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
3: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
4: كأس العالم لكرة القدم
3: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
4: أمريكا، الكندا والمكسيك.
3: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
4: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
3: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيشك الحدث.
1: إذاعة الشباب،
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
0: على كيفك،
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
1: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: على كيفك،
1: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
4: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
4: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
1: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: الفي دارتيفيس والاجواء الاحتفاليه نتاع كاس العالم وشاكيرا اللي تو سنين من عام 2010 تقريبا، وهي ديما ارتبط اسمها بالموسيقى الخاصه بكاس العالم. دونك المونديال اللي اكيد ثم مواكبه خاصه على موجات اذاعه الشباب في مختلف الاوقات من خلال برمجه خاصه. اهلا وسهلا بكم الكل في على كيفك اللي مازال متواصل حتى الماضي ثلاثه في الاستوديو الجديد لاذاعه الشباب، استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب، استوديو اثنين كما عرفوها الجيل القديم، واللي نستقبلوا فيها الان فنان تونسي عنده طابع خاص، مشاريع خاصه يقدم فيها، الفنان زياد زويري. اهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: الله يخليك، شكرا على الاستضافه.
0: احنا استضفناك اليوم باش نحكيو على مشروع جديد، مشروع المئة كمان. اما قبل هذا خلينا ساعه نبداو تقديمك من خلال اعمالك. احسن حاجه نبداو باب الديوان، نسمع شويه، ناخذوا شويه من باب الديوان، وبعد نبداو نحكيو معاك زياد زويري.
1: اوكي.

0: هو اسم القطعة والروح اللي فيها كلها نابعة من أصالة موسيقية تونسية. خليني نسألك شوية، كانوا إنسان كان يسمع في القطعة هذية، ظهر ثم بحث على أنك تاخو من التراث، ثم حاجات جديدة في الوسط تحسها، أنا كمستمع هنا مش كفنان. فمن هنا الأعمال متاع زياد الزويري، مش أول مرة تكون حاضر معنا في إذاعة الشباب، حضرت معنا مع شيمة في الفابريكا ومع برشا برامج أخرين اللي يحاولوا يكون فيها البحث على الأعمال اللي فيها طبع خاص وفيها أهداف، سواء كانت فنية أو أكاديمية أو غيره، واللي منهم المشروع اللي موجود معنا اليوم الفنان زياد الزويري على خاطره، اللي هو مشروع المئة كمان.
1: بالضبط بالضبط، احنا جيستمون انت عملت تأطير ممتاز فيما يخص باب الديوان، خاطر باب الديوان هو قد يكون يتشارك في نفس المقاربة مع اللي باش نحكيو فيه اليوم، من ناحية انه هو يجمع ما بين الأصالة والتجديد، يعني يجمع ما بين الهوية العميقة متاعنا كتوانسة. هو جاء المرسوة هذه اسمه تريبيوت حذرة، يعني هو تخليد وماج للحذرة متاعنا. دونك هو خذا الحاجة هذيك اللي تميز الخطاب الموسيقي بتاع الحذرة وعطاها نفس شبابي، جستمون نحكيو على الشباب، نعطاها الكوتي إلكترونيك، دونك ليزيفي سونور اكسيتيرا. وكيفاش خرجت الخلطة هذيك اللي في نفس الوقت نسمع بها الهوية التونسية لكن بطريقة معاصرة ويستصيغها الشباب بسهولة. من هوني دونك تعريجها للمئة كمان، خاطر المئة كمان فينا الماء هو نجم نعتبروه ثمرة مختلف مشاريع على مر السنين، مش كان في الإبداع الموسيقي لكن زاد في التكوين الأكاديمي. أنا بحكمي دكتور في الموسيقى وندرس يعني في الجامعة في التونسية وفي الخارج. دونك المئة كمان هو مشروع فيه فلسفة نجم نسميها ثلاثية الأبعاد. البعد الأول هو الكوتي فورماسيون، معناتها لانه باش ندرسوا باش ندرسوا الموسيقى، ندرسوا الكمان، ندرسوا اساسا كمان وعائلته، يعني الالتو والفيرونسيل والكونترباس بطريقه حديثه، باش ندرسوه بطريقه حديثه وفي نفس الوقت فيها برشا طرافة. علاش؟ على خاطر باش ندرسوا الاله هذه من خلال دي زوفر موزيكال معاصره، معناتها من خلال تجارب موسيقيه معاصره من تلحين الشباب نفسه. يعني هوني عنا تخافي على شان في نفس الوقت فما الريزو متاع ليسون فيولون اللي هما نحن نتمنيه اللي هو 200 و300 و400 وأنه يكون معناتها على أبعد مستوى، معناها على المستوى الكمي ديجا مهم جدا، وبعد بينشير على المستوى النوعي أنه باش نأسسوا الثقافة جديدة في التدريس اللي هي نفسه الإنسان اللي قاعد يتعلم هو في حد ذاته هو مساهم في العملية البحثية، مساهم في العملية الإبداعية، وهو قاعد يعمل في الإفوغ باش نخلقه احنا جديد وباش نعمله حاجة اللي هي البورت فينالمون لفوا دي جون هذوما وإلى معناتها إلى أبعد إلى أبعد مستوى. دونك نحكيه على خلطة جديدة فيها في نفس الوقت التدريسي أكاديمي، فيها الاحترافي أنه نحبوا احنا نوجههم نحو الاحتراف ونعبدوا الطريق نحو الاحتراف والاحترافية، ولما لا يكون الترامبلان دي سون فيولون هو في حد ذاته وازع ليهم باش تعديوا للوطني وبعد يتعديوا حتى للدولي. يعني هو باش يكونوا في كونتاكت مع دي زارتيست انترناسيونو، باش يكونوا في دي كونتاكت مع البلي بروف متاعهم، نبداو بالاساتذة، الاساتذة باش يعصفوا في نفس الركح مع الطلبة مع التلامذة. نحكيوا على اربع اجيال على نفس الركح 120. هو المشروع اسمه 100 كمان،
0: لكن هم 120.
1: احنا يوم 22 جوان 2026 على الساعة 8 مساء في رباط سوسة مش يكونوا 120 عازف يتراوح عمارهم من 8 سنوات ل 60 سنة. دونك نحكيوا على أربع أجيال، تلميذ طالب الأستاذ والأستاذ الأستاذ، وفي نفس الوقت نحكيوا على مختلف الجهات. احنا قسمنا العمل متاعنا على الأقاليم الخمس بالتساوي، نحاولوا نحصلوا التساوي، ماهوش سهل.
0: ما أنت من خلال العازفين اللي موجودين، هنا تحكي على التمثيل اللي ترشحوا،
1: خاطر احنا عملنا مطالب معناتها طلب للقبول ترشحات، وجاونا 209 ترشح من تونس لكل. دونك فيهم أساتذة وفيهم طلبة وكذا وكذا من المختلف الكاتيجوري. حاولنا نميزوا إيجابيا الناس اللي هما جايين من أقاليم ومن جهات يعني ما فيهاش إنوفر بيداغوجيك يعني أديكوات ولا سوفيزانت، اللي ما فيهمش معاهد، اللي ما فيهمش أساتذة كذا. دونك وحاولنا نستقطبوهم خاطر فما زاد الجانب الاجتماعي في العملية هذه. واليوم نحكيه بون مازال التساوي ما هوش حاصل، اما نحبوا نمشيوا له. معناتها ممكن ياسر المشروع هذايا في الروح نتاعه انه يوصل ان شاء الله يا ربي. ما عادش عندنا شمال وجنوب، ما عادش عندنا شرق وغرب، عندنا حاجه اللي هي متكامله واللي هي تعدي على بعضها.
0: يبقاو الشمال والجنوب والشرق والغرب اتجاهات جغرافيه،
1: اتجاهات
0: اتجاهات
1: لا غير.
0: ايوه
1: لا غير
0: كي جي بي اس. باهي هنا تو نحكي. واحنا قلت لي معناتها انا نسمع فيك عباره بالنسبه للطلبه اللي موجودين او ذوما كيف مشاريع التخرج، كيف التربصات، كيف حاجه، كيف نكايه معناتها تقريبا بالنسبه لهم هما يغزروا لها هكا حسب اللي موجودين، ام هما يغزروا كمشروع فني؟ لانه الفن الحاجة الفنية دي هكا يظهر لي أنا أنه الحاجة الفنية هي تنطلق من إبداع ومن غرام ومن محبة أكثر من أنه إنسان يدرس ويقرأ. هل يبقى اختيارهم أو اللي موجودين حكيت لي على نوعية من التمييز حسب حاجيات الأقاليم أو الأماكن اللي هما فيها لمؤسسات تعليمية في الموسيقى، لكن زاد ثم ناس أخرين تنجم تلقى ناس دوي أو ناس متميزين على غيرهم. هكا كان ثم هذا شوية في الكاستينج اللي عملتوه، إذا كان صح التعبير أنا نقوله كاستينج.
1: هو لو كريتير دو ليكسيلونس يقعد ديما الكريتير نميرو 1.
0: أيوة.
1: يعني كل ميور غاني هذيك سي لو برانسيب أنك مش تعمل حاجة دو كاليتي لازمك معناتها تكون عندك موضوعية في المسألة هذه. أما بعد التمييز الإيجابي وين يجي؟ وقت اللي كيما قلت أنت فما شكون هو دوي وهو يسكن في تطاوين ولا في قبلي ولا في ما نعرفش انا فيش بنيانه ولا في جندوبه ولا في فهمتني، يسكن في مكان اللي ما فيش تاثير لكن بعث فيديو هو يعزف في الاله وعنده بوتنسيال وعنده رغبه في انه يدخل. دونك هوني وين باش يكون موجود هو في وسط المشروع، باش يكون موجود في لا بارتي فورماسيون. يعني هو باش يقعد موجود في الخليه اللي تابع على الإقليم اللي هو فيها وبش يقعد يعمل الفورماسيون بتاعه بطريقة دورية إلى أن يوصل. احنا توا اللي بروف دو ريجيون هما اللي بش يعطيونا يعطيو، قلنا عنا البروفيل هذا راهو وصل لنجم يطلع سيرسان. دونك احنا البروفيل هذا كان نحتضنوه بشكل آخر، نوليو ندخلو العملية الإبداعية ونوليو نمشيو الاحترافية ونمشيو إلى الركح. دونك الركح تقعد ديما حاجة مقدسة نحبوا البروجي خاطر في البروجي فيه تصوير تونس في الاخر. معناها كي نحكيوا على رباط سوسة نحكيوا على معناتها مساج حتى على التاريخ وعلى معناتها الحضاره الكبيره الموجوده في بلادنا. كيفاش احنا باش نبعثوا رساله انطلاق من الفضاء ذاك، رساله هي جامعه لكن في نفس الوقت لازمها تكون في مستوى موسيقي مرموق ومعتبر.
0: العرض الجاي في رباط سوسة نهار 22 فيه 120، كان ثم عرض ما قبل الأول يظهر لي في مارس،
1: كان ثم عرض في مهرجان الكمانجا تقريبا العرض الوحيد الموثق يعني في مهرجان كمانجا. دونك كان افتتاح مهرجان كمانجا فيقس مارس الفارت وانا نخمم
0: مش نفس العرض ما تتوا هو بيدو تم تطويره الان
1: على مستوى الموسيقى، خاطر كيما قلت لك الموسيقى هي وليده افكار الطلبه. يعني هو الموسيقى خرجت من عند الطلبه، خرجت من عند الناس اللي شاركونا من اول مره. اول سيسيون عملناها انا اختصاصي، انا استاذ في التلحين الجماعي يعني نعلم الطلبه كيفيه تلحين الموسيقى جماعيا ولا حتى فرديا، تبدا من الفرد وبعد تمشي للمجموعه. يعني تقريبا عندي 12 سنه نشتغل على مجموعه من الورشات والتربصات في تونس وفي الخارج في الموضوع هذا. واليوم وصلنا انه الشباب هذوما وصلوا للنضج معناها الكافي باش انهم ينجموا يعطيوا قوه اقتراح ويعطيوا يعني لا فالور اجوتي. دونك اول للتاريخ اول نقطه بدايه للمشروع كانت في دار سيباستيان في نوفمبر 2024 من وقتها وإحنا على اتصال مع الطلبة، وكنت في عديد المرات يعني حتى دي المانية totalement spontané نعيط لهم نتلمدوا في المعهد العالي ونعملوا أي وين وصلت أنت وين وصلت أنت شعملت نتبادلوا الوجهات نظر وكذا، إلى أن وصلت هذه مارس بعد تصفيقس كانوا 40 إيش 40 وقلت لا ما تنجمش الفكرة هذه تقف
0: تكك ماشي 120
1: نلقى روحي ماشي في 120 إن شاء الله ما يشدنيش رادار
0: لا ال- ال- ال- اللي متأكدين منه أنه السرعة في الحكاية هذه باهية، مش سرعة في الإنجاز إنما سرعة في أنك تكون سباق، لأنه تكون عندك فكرة جديدة حلم فني 120. أنا نتصور ديما تقعد عندها شهر. من قبل شوية كنت مع الفنان محسن الماطري نحكيه، بدنا شوية على الذكاء الاصطناعي وعلى الموسيقى وعلى غيره كل، وقديش العازفين وكيفاش التقنيات، ولا ترد خمسة كمان جات يكفيه باش نجم تعمل غنية كانت تطلب قبل 20 ولا غيره. لكن قلت له في الأخر أنه البهرج متاع الركح، وأنك الميوزيك نوعا ما الأوركسترال اللي يكون حاضرين فيها برشا عازفين، دي قاعد عندها ديما الشارم نتاعها والجماليه نتاعها وكي تسمعها يعني في اللايف. دونك انت هنا عندك 120 منهم كما قلنا من الصغار للكبار، من اللي قاعدين يتعلموا للي هما ديجا اساتذه. هذايا في العرض الجاي فما بعض عروض اخرى، فما دي بروجيكسيون مستقبليه للمشروع هذا.
1: بالنسبه للمشروع هذا باش يكون انطلاقته دونك الحقيقيه، خاطر احنا 22 جوان هي لانونس دي بروجي، انطلاقته الحقيقيه في سبتمبر باش يكون فما دورات بطريقه دونك دورات تكوينيه بطريقه دوريه كل نصف شهر في كل دونك ديستريكت في كل اقليم من الاقاليم الخمسه، وكل شهر ونص باش يتلمدوا جميع العازفين في بور لو مومون. احنا تو خلينا سوسه بحكم شريك عندنا، شريك يعني امن بالفكره هذه وعطى فينا الثقه اللي هو ويل اوف سوس، دونك جمعيه ويل اوف سوس، وهما كيف عندهم مركز ثقافات العالم، دونك نشكروهم. وعلاش لا، انا بالنسبه لي كل شهر ونص تكون في منطقه مختلفه من تونس، علاش تكون الا في سوسه؟ دونك هذيك الاماكن باش تكون حسب المتطلبات وحسب ما يمكن توفيره من هون الغاد، باش يكون فما عرض ثلاثي، يعني كل ثلاثة أشهر باش يكون فما عرض. دونك بيحاول
0: لما مازالت التواريخ نتاعهم مش محدده،
1: احنا ديما نحكيو بالتريمستر
0: بالتريمستر
1: يعني كي نبداو التكوين في سبتمبر دونك سبتمبر اكتوبر نوفمبر يكون فما عرض، من بعد ديسمبر جانفي فيفري عرض، مارس افريل ماي كيف ماي او جوان فما يكون عرض ختامي. دونك هوني باش نحاولوا ان يكون العرض يكون دافع على الشباب، خاطر ما تقعدش عمليه تكوينيه مبهمه، مش تقعد عمليه نتاع هاني مشيت قريت وروحت، معناها فهمت، هاني عملت شويه انديفيديوال وبعد عملت شويه كوليكتيف وهاني قاعد وين، لا فما عرض بعد 3 شهور تعرف ماني فما عرض بعد 3 شهور. انا كنت كون صغير فما كيف فما عرض بعد بعام الواحد يبدا يحلم به في الليل،
0: دونك 3 شهور
1: والعرض مع شكون؟ العرض مع استاذي واستاذي فهمتني، والعرض مع تفنان وكذا، وباش يكون فما ضيوف زاد، معناها واحد كيما مثلا يصير شي تقوبعه نحيي بالمناسبة وهو قيدوم معناتها المؤطرين في تونس على آلة الكمانجة، يعني وافق أنه يكون معانا موجود يعني في المشروع. أكيد نحب زادا رسالة شكر زادا للناس اللي عاونونا، نحكي على وكالة حماية التراث وتثمين الثقافي، نحكي هذا كيف على المعاهد العليا الموسيقى بتونس وبسوسة، وكيف فما لا سوسيتي دو لاك هذا كيف عاونتنا. دونك بور لو مومون قاعدين نكونوا في الايكو سيستيم نتاع المشروع، مازال طريق طويل واكيد احنا في حاجه لدعم، هذه ثابت وبشوية
0: إن شاء الله موافقين. الدعم الإعلامي احنا نجم نقدموه بطبيعة، هذا أكيد فك إذاعة الشباب، نتمنى وديما تكون موجود وحاضر معنا في التريمستر هذوما، كل مرة باش نعلنوا باش نحكيوا على العروض هذيك تبدأ واضحة أكثر. شكرا لك الفنان زياد زويري، من خلالك أنت تحية الكل اللي حاضرين معك في المشروع هذا فردا ل 120 أو أكثر شوية، أكيد ثم أكثر شوية أي. وكلمة الختام خليلك لما نسمع روح العرب نختموا به
1: يعيشك،
0: أو جزء من هذا العرب
1: جزء منها بالضبط. هم تو شاركوا 209 وجاوني برشا مشاركات اخرين من بعد على الخاص وعلى الايميل وكذا. ما نتذكر هو اليوم 1 جوان تذكر لابيل دونك اونيتي اوبليجي باش نشتغلوا مع الموجود. اما نقول للشباب والناس كل داير، اما الشباب احنا في ذات الشباب، نقول للشباب اللي اتصل بيا الكل راهو موعدنا بعد 3 شهور، خاطر كل 3 شهور احنا باش ندخلوا باش نعملوا ابيل ا كانديداتور وباش نعاودوا نفس البروسيس. دونك هي سيكل دو 3 موا، دونك اخدموا على رواحكم وزيدوا طوروا في الموهبه نتاعكم، وملتقانا ان شاء الله 3 شهور اخرين ما خسرتوا حتى شيء. وحتى الناس اللي ما طلعوش معنا سي حسين لو 22 جوان سوني كو بارتي روميز ان شاء الله.
0: شكرا لك زياد زويري، احنا هكا نوصل الى ختام لقائنا اليوم من على كيفك. اجمل تحيه تسليم القصيبي بسام بن سميه والفنسيب وعربي باتيني، بقيت متابعه طيبه لبرامج اذاعه الشباب، الى اللقاء.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك، الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: دبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: إذاعة شباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في كلوب مونديال، مجلة يومية من توا حتى الأربعة متاع العشية، نحكيه على كل ما يخص مونديال 2026، تحليل فني، أخبار المنتخب الوطني والمنتخبات العربية والإفريقية، مباراة الأمس، وأهم تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا، وكذلك مش نحكيه على برنامج اليوم ومباريات الليلة. مانيش وحدي في كلوب مونديال اليوم، معايا كوتش خليل عبيد. أهلا وسهلا.
6: مرحبا كوثر، مرحبا بخونا حلمي، مرحبا بالأخوين الكل، مبروك استديو،
5: يعطيك الصحة.
6: إن شاء الله فرحين ديما مزيان. إن شاء الله فرحين ديما، وإن شاء الله في تعلق، وإن شاء الله المستمعين بتاعنا يتمتعوا بديجيتال جديد، وكما أنتم ترتاحوا في الخدمة وتطوروا من من من المردودية بتاعكم، إن شاء الله هما زادة يكونوا المادة اللي جيهم مادة حلوة مزيانة تنور هكا
5: إن شاء الله. حلمي هون، أهلا وسهلا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بيك كوثر، مرحبا بصديقي أخويا ولي وحشة كبيرة برشا، المدرب القدير ذو الكفاءة الكبيرة اللي منورنا دائما، عندي برشا ما قابلتوش، خليل عبيد، تحية.
5: أنا عندي برشا زبدة تقريبا عامين.
7: تحية لكل الطاقم الموجود. قبل ما نبدأ ساعة نسلم على
5: كوثر وسليم في الكوتي تكنيك، وفوزي في الأعداد،
7: نسلم على كل مستمعين إذاعة شباب ومستمعات إذاعة شباب، وخاصة اللي ديما نقولوا خارج حدود الوطن، خاطر يتابعونا بصفة غريبة برشا، من كوريا، من فرنسا، من إيطاليا، نسلم عليهم الكل، وإن شاء الله في هالخدم كاس العالم الموجودة الناس كل تتمتع بالكورة وتكون تفرجوا في كورة قدم حقيقية إن شاء الله.
5: يعطيكم الصحة. بتبيع قبل انطلاق، بتبيع في مواضيع الحصة وصورة المونديال، نغم ساعة من المونديال، وبعد نرجع معاكم لكوتش خليل وحلمي.

0: المونديال، والبارح الانطلاق الرسمي لمونديال 2026 في نسخته 23 في 3 دول، المكسيك، امريكا، كندا. وكما عبرت احد وسائل الاعلام الفرنسيه، قالت مونديال فورما XXL يتنظم في 3 دول، 48 منتخب يتلعبوا 104 مباراه على 16 ملعب ويدوم 40 يوم كاملين. مونديال ننتظر فيه برشا كوره، كذلك برشا مفاجات في الكوره او في الكواليس. ننطلقوا بصوره المونديال، واهم صوره بتبيعها باش نحكيوا على حفل الافتتاح البارح. حفل كان متميز لكوتش
1: صحيح، حفل مزيان. شاكيرا كما العاده، شاكيرا تقريبا نجمه المونديال، معنا في تاريخ المونديال اكثر فنانة،
0: 4 مونديالات،
1: اكثر من الملاعبيه، فالملاعبيه ما لعبوش مونديال 4 مرات شاكيرا ولا فهمني. دونك حاجه انقذت الموقف كمان في المكسيك، غير اللي صاير في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن نشوفوا بعد في كندا شنو الأمور. دونك حفل كيما الحفلات الكل، معنا أباز كان اللوحات فنية والديدانس واحد وكذا، ميزيكا الفنان كفيف النيجيري اللي كان معها، كفيف المكسيكي ولو جماعة ما احنا اسمه احنا نكتو برشا التوانسة، قال لك هذاك شعبان عبد الرحيم تاع المكسيك
0: شعبي.
1: دونك حاجه مزيانه، حاجه مودرن ومعروفه، حاجه من ليدونتيتي نتاع البلاد،
0: ملون برشا، شفنا
1: حاجه من قاره يعتبروها هما، معناها فما علاقه كبيره برشا بالقاره الافريقيه. دونك يعتبر حفل ناجح، حفل مزيان، انقذ الموقف. بننساو توا ما صار قبل المونديال، بدخلنا في الماتشوات، خلينا نشوفوا كوره، خلينا نشوفوا قلنا احنا لي بريباراتيف وغيره كذا كذا، باش يقعد من بعد حديث. لكن المونديال راهو كوره وتيران وارقام، وشنو باش نشوفوا من هنا لل 30 يوم لل 39 يوم اللي مازالوا.
0: متعه كبيره مازالت. ونحكيوا على حفل الافتتاح، كما قال خليل كان حفل متميز، دام تقريبا 20 دقيقه، الوان الثقافه المكسيكيه، كذلك مستوحى من السكان القدامى للمكسيك وخاصه قبائل المايا. حفل اثثوه نجوم كما حكيت على شاكيرا، وبرشا الناس اللي كنت حكاو قالوا ربما تكون البديله نتاع شاكيرا. صحيح الصوت نتاعها تنجم تكون بلاي باك البارح، فما تحكي على بديل لشاكيرا في العمر هذاك بالبرفورمانس هذيك بالرقص نتاعها، نقطة استفهام وموضوع تم تداوله برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. معها كان النيجيري برونا بوي، غنيو داي داي النغم الرسمي للمونديال، وكذلك النشيد الرسمي أداه التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي، تعرفوه كونتي بارتيري، فنان معروف، مشاركة نجوم كبار أخرين كما المكسيكية، الفرقة المكسيكية مانا، الفنزويلي داني أوشن، الفنانة الإسبانية بيليندا، ليلا داونز كذلك عملت فقرة في حفل الافتتاح. واللي أعطت بداية وانطلاقة المونديال هي النجمة الهوليودية، هي من أصل مكسيكي لبناني أمريكي، سلمى حايك، اللي تسلمت رمز كأس العالم من جاني إنفانتينو مولا الكورة رئيس الفيفا. حفلة كانت مزيانة. حل
2: انا عكسكم الكل،
0: كيف غالبا ديما للوين ما جلبتكش هكا؟
2: لا انا ديما نحب كوتش نقارن بين نسخه قبل ونسخه تو، وقت تصير المقارنه صحيح. الحقيقه بكل امانه نسخه قطر
1: تنظيميا لا مقارن.
2: اي لا تو شوف خليل، انا نحكي على راي اللي يهمني انا كحلمي، فما عباد اخرى يعجبها، انا ما عجبنيش. بكل امانه صحيح فما تراث فما حضاره فما حاجات، لكن ماهوش هذا اللي يرتقي الى كاس عالم. اللي شفناه في قطر كسر كل القواعد في حفل افتتاح بهيج عربي 100%، والحمد لله اليوم الحضارة العربية تقعد ديما هي أفضل حاجة، وفيها بارش حاجات نجم تخرج منها. صحيح فما الـ في المكسيك نعرفوا عندهم حضارتهم وكأمريكا اللاتينية وعندهم جوهم وكل شيء، لكن قطر إلى حد التو مازلنا ما شفناش في امريكا ومازلنا ما شفناش في كندا. نتصور الزوز باش يعملوا زي حفل افتتاح،
0: خاصه امريكا منتظر لوس انجلوس باش
2: تعمل باش تعوروا. ناكد لك خليل انه امريكا زاده تحب زاده تعمل حاجه تكون في المستوى العالي باش على الاقل تجلب الانظار اللي هي اكثر من المكسيك. المكسيك الحقيقه اليوم انا نقولها ما تستحقش انها تكون موجوده في كاس العالم على الاشياء اللي رينيها قبل الكاس
0: على
2: العالم،
0: على الاضطرابات نتاع المعلمين،
2: وخاصه في المقابله كان شفت خليل سامحني البارح فما راهو عنف كبير برشا تصور وتشاف، وذاك يعطي تصويره ماهيش باين المكسيك.
1: هو واقع، هو واقع موجود، احنا نعرف الناس كل الوضعيه الاقتصاديه والماليه والسياسيه نتاع المكسيك، اي هو راهو معنا نكونوا واقعيين. اللي صار في قطر ديمونسيون اخرى
2: انكومبارابل،

0: المكسيك ما عندهاش الامكانيات تاع قطر، ما عندهاش الامكانيات تاع الدول العربيه في التنظيم،
1: ولو انها منظمه ثلاثه كوسعه ثلاثه افتتاحات.
0: انت تشوف حاجه، انت الملعب نتاع امبارح 115000 متفرج، صارفين عليه 250000 دولار دون لو طون، دونك تو ما عادش ينجموا، ما نجمش يحط
2: الا
0: فاهمك فاهم.
2: قطر طلعت
0: البار، طلعت البار عليهم الكل، طلعت كل، لكن هما تعاملوا على قد الامكانيات اللي عندهم، حاولوا على قد الواقع. معنا في الاخبار السلبيه كما نقولوا اللي سمعناهم جمعه كامله، الخبر اللي على قد وباهي يحترم،
1: اللي نجح الحفله رغم بعض التوقفات،
0: هو علاش الحفله ذيك ال 20 دقيقه ذيك على الاقل تنسيك شويه الواقع، لكن هو اجمالا لا مجال للمقارنه.
2: بالضبط هذا اللي حبيت نقوله،
0: اجمالا لا مجال، حتى اللي باش يصير واش باش يعملوا ما ينجموش، لانه واش فسرك حاجه راهو تقريبا معدل اللي باش الكيلومترات اللي باش يعملوهم الفرق راهو انورم، راهو جامي في كاس عالم في تظاهره، راهو في رق باش توصل تعمل تقريبا فوق ال 23000 كيلومتر. معنا مش تفدليك اللي انت في قطر، اللي الناس اللي مشات والولاد كل شيء يقول لك انا في النهار نتفرج في ثلاثه طرح، ثلاثه طرح يتفرج فيهم
2: غير البنيه التحتيه،
0: معنا عالم قريب البعض.
2: حاجه اخرى زاده مهمه جدا خليل، فما هي حكايه الغديكه كيف باش تعيش. غاديكا راهي غاليه برشا، راهو سمعنا بعض
0: تبوس يعني الماء ب 70 دولار،
2: يعني فما تونسي اللي موجود غاديكا تحيه ليه في في في, في المكسيك غادي قال يعني اليوم واحد باش تاكل ثلاثه وجبات يتكلفوا لك 180 دينار، غاليه. اوكي علاش اليوم انا نقول الفيفا اتجهت للمكسيك، علاش بالذات المكسيك؟ راه ما عنديش مشكله مع المكسيك، احنا بالعكس لو كانت تتذكروا قبل كنا
1: نلعبوا فوتبول، هي
2: لا احنا احنا صغار في التسعينات والثمانينات كنا نتفرج في غوادالاخارا، وكنا نتفرج
1: في خورخي كامبوس
2: بالضبط، والمكسيك رانا نحبوها ككرويه، راهو عندها منتخب محترم جدا، وصلنا حتى عملنا ماكولات يقول لك ماكولات مكسيكيه، يعني عندها الحضاره نتاعها. لكن اللي ريناه البارح هذاك الكل بالنسبه لي انا رجعني الى الثمانينات، كاين المكسيك ما قدمتش، بينما قطر قدمت وطلعت البارة كثيرا جدا في البنية التحتية، في الكياسات، في حفل الافتتاح. وانا حبيت ننزل على النقطة هذه بالذات، مهما باش تكون امريكا غدوة باش تعمل لنا حفل افتتاح كبير برشا، ولا في كندا، الحقيقة الحضارة العربية والتراث العربي يقعد يعلى ولا يعلى عليه. بكل امانة عندنا تراث وعندنا حاجات اللي توري العالم كوثر برشا حاجات مزيان، هما عندهم قولوا نحن بين ظفرين زنديانية وحدهم غاديكا، احنا عندنا في قطر وراونا حاجات به. انا حفل افتتاح ممل نقوله بالنسبه لي، انا ممل جدا، برشا اضواء جبت على شاكيرا. بالنسبه للفنانين هذوما والفنانات الكبار برشا راهو توصل عمرها 100 سنه وتقول عمرها 20 سنه، يعني شوف معناها مايكل
1: جاكسون
2: للي مات ما حد ما يعرف عمره، ناس تصرف على روحها برشا.
0: ملعب اونتر بارونتيز مايكل جاكسون عمل حفله في الملعب هذاك امبارح على بيب
1: استيكا
0: بالضبط. لكن اجينا نحكيوا حاجه، فما حاجه مهم كان نتفكروا احنا قبل كاس العالم في قطر، المتركاج الاعلامي اللي صار الكل خاصه توني كروس وش اسمه الكابتن الاخر لارير دروا نتاع نتاع ليكيب ناسيونال تاع المانيا، فهمتني؟ متركاج كبير برشا وكذا وكذا وكذا. وشفنا بعد كاس العالم في قطر كي نظمت المانيا لورو شنو الظروف، يعني وتوا ما شفنا حتى حديث حتى شيء. شو يوريك؟ يوريك اللي هو ما كانوش حاجتهم بقطر كقطر،
2: صحيتك
0: فهمني. معناها بالنسبه لهم هما تتطور ما تطورش، تقري ما تقريش، ترتقي ما ترتقيش، مش هذا المشكله بتاعك. هما معناها ايدنتيتي بالنسبه لهم، انت عامل عالم ثالث كذا وكذا وكذا وكذا.
2: صحيح خليل،
0: احنا في في في
1: معنا حتى تجاوزات وميزه
0: وعلى العمال وغيره وغيره وغيره. سيدي وقتها في قطر ما حكيتوا على العمال وعلى الحظائر وغيره كذا كذا، توا هاو اضراب نتاع تعليم كامل في في في, في المكسيك، فهمت كيفاش؟ حكيتوا على ظروف وسخانه وغيره كذا كذا، كاس العالم للانديه ناس قريب تموت
1: حتى توا فما تحذيرات من
0: الاطباء. فهمني معناها، نحكي لك معناها راهو سي تانتو. دونك المشكل هذا شنو باش نوصل كلمه، احنا لازم نخزروا لارواحنا كعرب ومسلمين وكذا كذا، نخدموا على ارواحنا، نرجعوا لدينا لاصولنا ثوابتنا. انا نخدم نطور بلادي ونطور الاقليم المجتمع الاقليمي نتاعي معناها العربي الاسلامي بالدول الكل بكل شيء.
1: هاي فرصه للمغرب في كاس العالم القادمه مع السعوديه،
0: ونشجعوا رواحنا ونشجعوا بعضنا ونخفوا بالكلمة الطيبة ونخفوا بالمشورة الطيبة ونخفوا بالنصيحة الطيبة باش نشوفوا نعملوا بيرفورمانس كما عملتها المغرب وعلاش ليه اليوم تزاير تعمل نفسها
1: بيرفورمانس
0: علاش تونس مصر كذا شو اسمه دونك وحنا ماشيين هكاك تشوف توا انت وقت اللي مثلا نعطيك اكزومبل الدوري السعودي سي سانكيام مونديال
2: صحيح
0: امبارح اللي تسجل البونت نتاع المكسيك الاولاني يلعب في شو اسمه يلعب في القادسية السعودي دونك معنا احنا رانا لاباس اذا امنوا ونحطوا شكون في بلاصته وكل الكفاءات نتاعنا سواء معناها من مشرق المغرب او العالم العربي الاسلامي هذا رانا لاباس ونظمنا حصلنا لنا شرف كعرب نظمنا كاس العالم وان شاء الله باش ننظموا كاس العالم الجاي مع المغرب
1: وقررنا
0: زاد وكذا دونك وصارت حاجات مزيانه برشا دونك ما نخزروش لروحنا منطلق تاع مينوريتي احنا اوني بيان هز راسك عالي وخدم على روحك وتطور ونافس بشرف وان شاء الله ربي
2: فما حاجه اخرى كوثر هذه نختم بها باللي ننشيني مع خليل خاطر نقطه مهمه جدا راهو احنا ما لازمناش نشوفوا اللي قاعدين يوريو فيه ويسوقوا فيه في التلفز يعني في البين سبور لا يلزمكم تمشيو فما اماكن تتفرجوا فيها مثال انا تفرجت في مركز تربصات المنتخب الياباني والقاعد يتدرب الحقيقه شيء يندله الجبين يندله الجبين نكون في تونس احنا نحكيوا على رابطه ثالثه افضل من الشيء اللي ريناه يعني رينا افاي ورينا حيوانات اي شفناهم شفتهم خليل ولا مشفتهم يعني
0: وحكيوا يعني واقع شو اسمه
2: ليه ليه.
0: ما خذوش لي ميزور نتاعهم
2: كمل
0: كوم الفوق
1: فهمت المنتخب معناه
2: المنتخب السنغالي اللي صار على المنتخب السنغالي الحقيقه بكل امانه معناه حاجه ماهيش ولا بد في بلاد تحترم روحها وتحترم الديانات وتحترم يعني كرة القدم احنا اليوم جمعتنا لعبة كرة قدم هي كأس العالم شنية تجمع كل الدول بكل أطيافها بكل أديانها حاجة بيه الكرة أنك تجمع ما تفرقش رينا برشا معاملات
1: برشا تفريق نحكيو على الحكم الصومالي نحكيو على تفتيش المنتخب السنغالي نحكيو على برشا تجاوزات
2: في قطر عليك نور الحكم الصومالي اللي بعد حبوا يكافيوا بمقابلة السوبر بين البي اس جي مش بيه هكاكا شوف اذا اليوم انت تحب تكون عادل في كره القدم وتكون انت انسان
1: دور
2: عادل
1: دور الفيفا مش دور الاتحاد الاوروبي
2: نحكي على الفيفا يا اخي اللي صار في قطر المنتخب الالماني ما نحبش نذكره الناس كل تعرفها الحادثه الكبيره برشا الناس كل ثمنيها حادثه على خاطر نحن في الاخير عندنا الديانه نتاعنا وعندنا قواعدنا الاسلاميه التربويه الاخلاقيه اللي تهمنا بينما شفنا برشا حاجات البارح خطيره وخطيره جدا وكان شي كملوا كي يعني في وسط المقابله البارح نتفرجوا شيء غريب راه انا ما نتفرجش راه في القناه هذه اللي تفرجوا فيها انا نتفرج في قنوات اخرى خاطر تعطينا الصور
0: مش نفس الاخراج
2: تعطيك تعطيك الصحيح وتعطي والقنوات علاش يعجبوني هذوما ما نحبش نسميهم باش ما نعملوش اشهار ماهمش توانس يعطيك يبداو يلوجوا في اللي تروح خليل يبداو يلوج لك في الحكايات بالضبط البارح رينا مشدات كبيره برشا كيما اللي نشوفوا فيهم في الفيراج في تونس صدقني ما يبعدش
1: خارج الملعب
2: في وسط الملعب والمقابله تلعب والمقابله تلعب
0: هو حلمي باش نختموا الموضوع ده نحب الناس ترجع للانترفيو الكبير بتاع مارسيلو بليزا مارسيلو بليزا الارجنتين شوفوا شنو حكى في الايام في الاراء القريب القريب القريب اللي تعدى دونك حكى على هالتنظيم هذا في شو اسمه في امريكا وفي امريكا بصفه عامه من شمال لجنوب كيفاش تدار الامور وكذا كذا وحكى الحقيقه كما حكى يورغن كلوب الحقيقه من الرياضيه وحقيقه كره قدم من عالم اخر حكى بليزا قرر الناس الكل المدرب هذاك راه قرر الناس الكل زيدان على ديشون على غيره قرر هو اب المدربين الحالي مع المعاصرين تو في كره القدم حكى بكل جوارحه والحقيقة وكذا كذا وقال قال ليس مع هكذا تدار الأمور ليس هكذا كرة قدم كذا كذا أرجعوا الناس معنا أولادنا والناس اللي يتابعوا فينا أرجعوا للانترفيو هذاك مشهور وموجود على اليوتيوب موجود في فيسبوك تو تفهموا كيفاش معنا قاعدة تدار الأمور في المناطق
2: خليل زاد فما رو أمنيا رو كوثر أمنيا ما هيش ولا بدرة المكسيك خاطر
1: فما برشا تخوفات
2: فما تحذيرات كبيرة وديما نربط بعضه بقطر خاطر قطر بلاد عربية وكنا فرحنا قطر فما انترفيو صار من سائح من عرش ألماني إنجليزي نسال هيت في الجوال متاعه في مكان على كرسي دار ثلاثة سوايع رجع يلقى في نفس المكان بينما في المكسيك البارح تحذيرات كبيرة من العصابات هذوما ومن الأماكن اللي ردوا بالكم تدخلوا لأني
1: حلمي لفتتي الفيفا تعرف الفيفا قطر الفيفا ديما الفيفا بلاد سخونة وبلاد فيها مشاكل مش قبل كأس العالم الفيفا
2: الفيفا تتحمل مسؤوليتها كاملة أنا بالنسبة لي أنا المكسيك كندا امريكا اوكي قرب لبعضهم الحقيقه فما غاديكا ناس
1: كبار نسبة كبيرة من الوعي في كندا،
2: فما الوعي والثقافة والناس متشبع. المكسيك الحقيقة بكل أمانة ما كرهش تاخذ معاه معناها الدول هذيا ما تستحقش
1: داون المكسيك حسب كلامكم الزوز معناها ما تستاهلش تنظم، والا يمكن ماهيش حاضره زاده بالمشاكل اللي صارت. اي نحكيوا كوره تاو باش نحكيوا على لقاءات الامس. لقاءات الامس نبداو باللقاء الافتتاحي بتبيعه في ملعب كبير، ملعب استيكا امام 80,000 متفرج بسهوله. المنتخب المكسيكي فاز البارح امام جنوب افريقيا منقوص بتبيعه بتسعه لاعبين اثنين بلاش، لقاء في ثلاثه ورقات حمراء من البرازيلي التين زوز كما قلنا لجنوب افريقيا وورقه للمكسيك. جنوب افريقيا كما قلنا البارح برشا صعوبه لقات في ماتش البارح، لقاء هو معناه فيه لاعب اصغر لاعب في تاريخ المونديال بصفه عامه، نحكيوا على جيربيرتو مورا اللي دخل ثورلي في الشوط الثاني في المباراه. المكسيك البارح كانت جاهزه وحاضره للمباراه للانتصار، خاصه مباراه افتتاحيه مهمه جدا للبلد المنظم.
0: بون هو متوقع اللي صار امبارح. علاش متوقع؟ لان تقريبا كي ترجع للاحصائيات نتاع العاشره جنوب افريقيا الاولى نتاع مجموعتها، لكن تشوف المجموعه شنو فيها. ما انا ما نتوقعوش ما ننتظروش برشا برشا من المنتخبات الافريقيه، برشا منتخبات افريقيه مترشحه لان هو السيستم هذايا
1: 48
0: سي كوميرسيال اكثر منه شو اسمه اكثر منه معنى تكنيك، وتقريبا ال20 اللي متعودين يوصلوا الربع النهائي وكذا كذا هذوكم هما معناها تجي سوربريز
1: دونك.
0: بالنسبه لجنوب افريقيا كان متوقع لانه تقريبا خمسه مباريات الاخرى نتاعها ما جابت حتى انتصار، ثلاثه تعادلات وزوز جايب تقريبا. كيف كيف جنوب افريقيا في الاحصائيات نتاعها في كل المباريات كان فما هدف، يعني يا رابحه وتسجل يا خاسره ويتسجل فيها في المباريات الكل، زاد قبلت اهداف فهمني. دونك كان متوقع الملاعبيه 8 من سان داونز 8 من اورلاندو بيراتس وثلاثة محترفين والباقي كل من الفرق كايزر شيفر والفرق المحلية، يعني فريق محلي بامتياز. كيف كيف اللاعبين تاع جنوب افريقيا في الثقافة متاعهم ما فماش من بعد جيل 2010 ما شفناش ملاعبين من جنوب افريقيا يلعبوا في اوروبا ولا في اندرا كبرى وكذا كذا. دونك حد مقرر الافريقية حد الشامبيونز ليغ وغيره، عكس المكسيك. المكسيك رغم انه معنا فما ملعبيه من المكسيك، لكن فما زوز يلعبوا في موسكو في لوكوموتيف ودينامو، فما يكون اللي يلعب في قادسيه، فما شكون يلعب في سي ميلان، فما شكون يلعب في بيتيس، فما شكون فما ثقافه اخرى، فما تيكومادي، فما حارس اسطوره اللي هو عاشر سادس كاس عالم. معنا كنا احنا معنا راهو نشيخ ونبداو نستناو فيه باش يبدا كيما كومبوس قبل باش يبدا هو يكون يلعب. والمكسيك توا تاريخيا دخلت كاس العالم ودخل التاريخ كاس العالم زوز حراس قاعدوا في التاريخ معنا أشواء وكومبوس. دونك هذا راهو مهم برشا. كومبوس الولاد صغار اللي ممكن ما يعرفوش
1: عليه ما يذكروا التصاور
0: نتاعو، نحبكم تمشيو تدخلوا على اليوتيوب وحطوا جورج كومبوس حارس ومهاجم ديما يلعب برقم 9
1: ويسجل
0: اهداف، يلعب كمهاجم يلعب كحارس مرمى.
1: على فكره خورخي كامبوس
0: بالضبط
1: قصير.
0: دونك مهم برشا. دونك المكسيك بالاليات اللي عندهم بالخبره بالميدان، الميدان هذاك ما خسرت فيه حتى مباراه، الميدان هذاك كان معدل الانتصارات فيها كبير برشا، والمعدل التهديفي تقريبا 1.58
2: صحيح.
0: معناها الاهداف تسجلوا في الملعب هذاك قدام 115,000 متفرج، سي نورمال باش تكون معناها ومع الورقه الحمراء مع الورقه الحمراء الثانيه. دونك فما مشاكل كبيره في سيد افريقيا، هذاك هو الواقع باش نعرفوا رواحنا. شوف منتخب جنوب افريقيا هذاك الموجود لعب للوكو جاي باش يحاول يبني فريق جديد. 10 سنين في 2010 تقابلوا هما في سيد افريقيا، بيتر تشروليلي معناها شابالالا بتاع سان داونز وقتها اللي ميركل بونتو المشهور هذاك، ماركيز ورافائيل ماركيز وما ادراك ما رافائيل، معناها هي ذكريات ونوستالجي. وفي تاريخ كاس العالم لاول مره زوج جمعيات يتقابلوا بور لا دوزيام فوا
2: في نفس اليوم
0: في افتتاح كاس العالم
1: 2010
0: و2026 في نفس اليوم. دونك حاجه بالنسبه للمكسيكان حاجه مزيانه، الشاو يغطي لهم المشاكل اللي حكى عليها حلمي. بالنسبه لنا احنا عطينا انديمارو باش نبداو نشوفوا شنو ليفولوسيون تكتيك وغيره وكذا كذا، لانك باش تقارن منتخبات وين كانت وين ولات. دونك هذه راي مهم برشا. كاس العالم هذا راه سيكل كيما جوز اولمبيك يتيحوا فيه لي ريكور وكل شيء. بالنسبه لي انا احنا عالم كره قدم والمدربين والفنيين والمحللين نبداو ننتظروا في كاس العالم وننتظروا في اليورو وننتظروا في الكاف شويه في عالمنا احنا كدرجه ثالثه ولا زي كذا، لكن راي كاس العالم واليورو هما اللي يعطونا الجديد فهمني. دونك والواقع جديد، شفنا زاد الواقع مع الهوميديتي هذوما زوز فرق في افريقيا الجنوبيه فما هوميديتي، في المكسيك فما هوميديتي، لعبوا ضد بعضهم كان فما ريتم وكان فما انجاجمون على قد الواقع الفني نتاعهم، لكن احنا تو باش ننتظروا معنا متشيك والواحد امبارح وكذا كذا شنو صاير باش نبداو نشوفوا مفعول الرطوبه ومفعول برشا حاجات اخرى كذا كذا باش نقراو الواقع.
1: حكيت برشا زيد حكيت على في مواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاقه المباراه، حكيو على الحكم ويلتون البرازيلي قالوا علاش معنا فما حتى برشا عباد قالوا حبوا ربما يحبيو المكسيك جابوا حكم من نفس القاره، علاش ما هو من افضل الحكام يظهر لي حلمي موجودين.
2: لا لا ما نتصورش قام مقابله محترمه البارح الحقيقه
1: ميريتي الثلاثه تروا كارتون
2: العالم الكل يتفرج وكل شيء. شوف انا باش نزيد نربط مع خليل، ممكن انا من البارح حتى كحكينا على المنتخبات نتاع افريقيا مع هادي كنت نتوسم خير في جنوب افريقيا والسنغال، لكن البارح جنوب افريقيا خيب الامال بكل امان. علاش نقول لك لماذا؟ خاطر خليل وقت اللي نشوف معدل اعمار المنتخب المكسيكي ومنتخب السود افريك لافريك دو سود كيف كيف راهم، لا لا 27.9
0: فرق في التعامل
2: في المكسيك، 27.7 في جنوب افريقيا، يعني نفسه الحاجه اللي تفرق. لاني علاش انا بنيت امان على خاطر وقت اللي تلقى 8 لاعبين من ماميلودي سان داونز اللي هو فريق توانسه الكل ولينا نعرفوه، يعني اللاعبين هذوما بالذات وخاصه الركائز نتاع المنتخب اليوم يلعبوا في الشامبيونز ليغ الافريقيه وقاعدين يسافروا يجيو لتونس يمشيو للمغرب يلعبوا في افريقيا الوسطى يلعبوا في مالي، يعني ما عندهمش قلق، يعني الركائز الصحاح نتاع المنتخب واضحين. حسينا البارح في الهدف الاولاني في 8 دقائق لعب انه طريقه لعب ماميلودي سان داونز حبت تطبق ايدونتيك على المنتخب الجنوب افريقي، ما فماش فكر تاع مدرب جي اليوم بدل السيستيم لعب 5-3-2 اللي هي الحقيقه ما نعرفوش علاش يوري اللي هو متخوف، عكس المكسيك اللي لعبت لك 4-1-4-1 بآليات كبيره برشا بلاعبين سريعين، يعني 8 دقائق لعب الغلطه الاولانيه بريس كونتر بريس خذ له كره حتى له في الكاش، يعني ما فماش هذيا ناس ما ترحمكش في الكره. منتخب المكسيك البارح زاد ماهوش المنتخب الكبير برشا زاد باش نحكيو عليه، قلت لي مازلنا رانا قاعدين توا ندرج اما قاعد يمشي وقت اللي نجيو نحكيو عليه نسبه امتلاك الكره نلقاو المنتخب المكسيكي متفوق، نلقاو في اللي تير كادري المنتخب المكسيكي متفوق، نلقاو في لي باس عكس المقابله الثانيه بعد نحكيو عليها بتعمق اكثر بين كوريا والتشيك. الحقيقه تحس ان مقابله البارح ماشيه في ثنيه واحده المكسيك الجنوب افريقيا اليوم كما قلت لك الناس اللي تتفرج وتتبع في الشان العام الفريق هذا تحسه فريق محلي ماميلودي سان داونز بي زي منتخب جنوب افريقيا الركائز لارير دروا لارير غوش لاكسيا
1: بعد باش نكملوا بتبيع نحكيوا خليل وحلمي عندنا موجز ما 3:30 وبعد نرجعوا نكملوا نحكيوا بتبيع على ماتش المكسيك وجنوب افريقيا وخاصه ان المباراه الثانيه كوريا الجنوبيه وتشيكيا.
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أسفر حادث مرور جدة صباح اليوم الطريق الرابطة بين معتمديتي المزونة ورقب من ولاية سيدي بوزيدة عن وفاة عاملتين بالقطاع الفلاحي وإصابة 13 أخريات بإصابات خطيرة من بينهم 4 حالات حرجة، وفق ما أكدت دكتورة ربيعة كداشي في تصريح للزميلة ألفة الخصخصية. الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصادق خلال السنة الحالية على قبول واعتماد تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإجازات في مختلف المجالات بالجامعات التونسية العمومية، من بينها 1328 ملفا ورد عليها حسب ما أفاد به المدير عام التجديد الجامعي منير العيادي. وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية 2026-2027، ويشمل الدمج المدرسي الأطفال الحاملين لبطاقة إعاقة سارية المفعول من ذوي الإعاقات العضوية والإعاقات السمعية المزودة بآلة تعويذية مقاومة للسمع والإعاقات البصرية من فئة ضعف البصر والإعاقات الذهنية الخفيفة، إضافة إلى الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد ومتعددي الإعاقات القابلين للتمدرس. وبالنسبة للفئة العمرية المعنية بالتسجيل بالنسبة للتحضيرية فهي تشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و8 سنوات والمولودين بين 1 جانفي 2018 و 31 ديسمبر 2021، مع إمكانية دمج الأطفال البالغين 9 سنوات بصفة استثنائية. من أخبار العالم، مسؤول بالإدارة الأمريكية يقول أن الاتفاق مع إيران قائم على الفعل والإنجاز، مؤكدا أنه سيتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتدمير المواد النووية، وأضاف أنه لن تصرف أي أموال لطهران قبل تنفيذ بنود الاتفاق وفتح مضيق هرمز. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية،
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: من القلب للقلب
4: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد، مواصلين معاكم الجزء الثاني في كلوب مونديال. أكيد حكينا على لقاءات الأمس وقلنا ميسيون أكومبلي بالنسبة للمكسيك المنظم في مباراته الأولى. منعرفش حلمي، مازلت عندك تعقيب على مباراة المكسيك وبعد باش نحكيه بتبيع على مباراة الثانية اللي جمعت كوريا والتشيك.
2: كما قلت لك قبليك كمان على المكسيك، المكسيك الحقيقة البارح اكتسحت جنوب أفريقيا بكل أمانة في كل شيء. يعني كي نشوفوا نسبة امتلاك الكرة على طول المقابلة 61% مقابل 39%. صحيح خليل نجم نحكيه، وانت كمدرب تقول لي الاستات هذوما ما يعنيونيش انك انت تكون عندك امتلاك الكرة، لكن فما امتلاك الكرة وفما حاجات اخرى تتبعات مع خطط نجم. تشوف كان امتلاك الكره زاد، تشوف اكيد
3: تاثير امتلاك الكره سلبا وايجابا.
2: هذا التاثير نتاعها انها اليوم المكسيك 2-0، اليوم وقت اللي نلقاه وسط الميدان الحقيقه بكل امانه وسط ميدان محترم جدا، وقت اللي يلعب لاعب ارتكاز بركة تفهم اللي المدرب هذايا عنده فكر انه قاري جيدا جنوب افريقيا وتفرج في جنوب افريقيا. تلقى جنوب افريقيا تلعب لك بخطه 5-3-2، يعني التحفظ اكثر والبلوك الكل طايح يخاف، هو لعب بالكونتر نتاعها 4-1 4-1، ما خافش برشا، عرف اللي عنده لي زاتيرون تاع جنوب افريقيا لارير دروا ولارير جوش، هما الزوز الحقيقه يعاونوا برشا، الا خليهم بلوكي ماريناهمش كي ماريناهم في الشامبيونز ليغ الافريقيه ضد الفار ولا ضد الترجي، رينيهم بلوكي ما لقاو شنو يعملوا مع لاعبين في التحركات وعندهم الخبره كما قلت، لاعبين تلعب في بيتيز وتلعب في الاتليتيكو مدريد، يعني في نيفو عالي برشا، باش تلقى الناس هذوما اكيد عارفين شنو يعملوا ويعرفوا وقتاش تخرج الكره، وخاصه ام المعارك وسط الميدان، خذيت وسط الميدان امتلاك الكره مع قيمه 589 باس صحيحه راهو خليل ماهوش سهل، راهو في مقابله باش تعطي
3: مع السيد افريقي تنحالها الورقه الحمراء الاولى
2: صحيح
3: وسط الميدان اللي هو الاروع والاقوى في جنوب افريقيا. معناها
2: بالضبط لي تير كادري زاد كيف ما شفناش من باللي تير كادري تفهم اسكو الفريق قاعد
3: يوصل ولا ما وصلش،
2: بالضبط اسكو خلط للزون روج ولا ما خلطش. جنوب افريقيا عمل دو تير كادري بركة، المكسيك 12، يعني تفهم لهنا اللي فريق المكسيك كما نقولوا يقول المصري رايح جاي في الاليه. في
3: هو اللي يخوف توا في الفيرسيون هذه نتاع كاس العالم هو 48 ايكيب هذه، طبعا احنا نعرفوا تقريبا العشرين اللي قاعدين يمشيوا ولا سازيام نعرفوه قاعدين يدوروا هما نفسهم تقريبا، لكن المشكله الفارق في المستوى اللي باش نشوفوه فارق كبير. الفارق في المستوى هذا كاس كان كاس العالم باش تبدا من الدور 32 توا، معناها ما عاش من دور 16 كيما معناها كيما قبل، معناها من نخرج من فاز دو بول من دور المجموعات وقتها باش تبدا كاس العالم، كان الفاز دو بول الكل نخاف اللي فاز دو بول يتعدى ممل
2: بالضبط،
3: جيش يتعداو كل طرح شوك بين الاول والثاني اللي محطوطين في الشابو الاول والشابو الثاني من كل مجموعه، باقي المباريات الكل باش تتعدى ممل، ممكن حلوه شعبيه للبلدان هذيك مثلا الجمهور
1: تونس الجمهور باش يقوم
3: معنا في البلاد هذيك فما شاو، لكن تكنيكمون ما فما حد شيء
2: نزيدك نقطة. أنا مثلا
1: وفانتينو يخمم أن يردها 56
2: أنا مثلا خليل جيت وطلبني اليوم تقول لي أنا حاجتي معني تعطيني الليستات متاع الفريق المقابل، معني كيقول لك أنا مثلا كوتش روان رابور في 48 مرة فريق المكسيك تخل للزور روج مقابل 22 مرة للسود أفريق، تفهم لهنا اللي فما فوارق كبيرة برشا رغم ورق الحمراء.
3: تولي قلت لك علاش قلت لك تولي ممل فنيا تولي ممل،
2: وهذا اللي ما حبيناش في
3: السافوس الإحصائيات هذوكم رمي غلط وباقي الاحصائيات
2: بالضبط.
3: تولي انت لازمك خاطر الناس مش فاهمه، ممكن مش فاهمين المتلقي مش فاهم كيفاش يخدم مدرب تحليل الاداء وغيره التحليل التكتيك، وتو لي انجينير داتا راهو كله تو بالانتليجنس ارتيفيسيال، راه فما مهندسين مختصين في التحليل نتاع المباريات، فما امور اخرى معناها علميه اللي كيما نقولوا نحاولوا نبسطوها للمواطن. راهو نقول لك حاجه، فما دي بارامتر كلها تطيح
2: صحيح،
3: ريت انت تحضر مش تحضر على فريق ما عادش نجم تحضر له على 3 مباريات، كل مباراة وحدها وتشوفها وحدها، باش تجي تركب 3 مباريات على بعضهم باش تطلع خلطة تلقى روحك لي بارامتر الكل ضاعوا. دونك هذه راهو علاش قلت لك راهو التفاوت بالضبط بالضبط، باش يولد في بعض الأحيان اللي فيه سيربريز ممكن يكثر. لانه هو مثلا ناخذوا مثال ناخذوا
1: ما يعرفش
3: بطل العالم اللي هو فرنسا فهمتني بشارع ضد فريق كل كل مباراه بحصائياته وكل مباراه وكيفاش ينجم جورجي المباراه هذيك هو يهبط بطريقه لعب مبنيه على على وضع معين ويلقى الفريق الاخر يلعب بوضع اخر بطريقه اخرى فقط للمشارك
2: بالضبط
3: فقط للمشاركه تعطي له فيه سيربريز
1: نجم الكافيرت تربح ماتش
3: كيفاش معنا باش تبدا فاهم العمليه دونك راهو هذايا سي تانتو توا احنا يلزمنا نشوفوا النتيجه نتاع 48 فريق شنو فهمني لانه فما ناس فما فنيين طالبوا في في بعد كاس العالم اللي فات وقت جات الفكره نتاع 48 قبل ما تجيو يدرسوا فكره 48 قالوا علاش ما نعملوش كاس عالم وكاس عالم للنخب مثالش الدول هذه باش نطوروا كره القدم معنا كيما نقولوا وكاس اللي هزم معنا الرباعي اللي تعدى كاس عالم النخب لوس دي فينال يمشي كاليفيكاسيون ديريكت للكوب دو مونت معنا تصير كاس العالم للنخب قبل
1: اي شارم كاس العالم
3: بالضبط لا لا تمشي يصير معنا المستوى كيما نقولوا كاس عالم وكاس عالم مستوى ثاني باش الناس فما دول تولي تسعى
2: انا معاه
3: فهمني وتوصل نوصلوا مثلا كيما نقولوا واحده تصير السيف هذا والاخرى تصير السيف اللي بعد الرباعي اللي يوصل نهائي يمشي اوتوماتيكمون للكاس العالم حتى ولو هو نو كاليفي فهمت معنا تعطي شانس تعطيها لكم
1: اما هذه تنقص انا راه اللي تنقص من الشعر نتاع كره قدم كما في في مباريات الكاس فريق من القسم اللي هو تلقاه يلعب مع
3: الفريق ما هو شنو الواقع نرجع الواقع البطوله
1: التونسيه
3: واضح وجلي انه ما فماش فرق في الامكانيات المهاريه بين لاعبي الدوري الممتاز التونسي ودوري الرابطه الثانيه المحترفه الثانيه والثالث فقط الاجانب وفقط عدد حصص التدريب لانه احنا ملاعب تونسي ما يدربش احنا جرافيت من نوفمبر نحلوا الفيترينا بتاع قال لي نقابه الكوره ونقعدوا حتى الفيفري نتصب الفلوس دونك اذا جات الناس تترينا راه تشوف المستوى اخر
2: وعالم اخر نونشيلي لك مع خليل احنا ما نشحت الكوره في تونس وما نجمنا نعملوا لاعبين ونجمنا نعملوا بطوله قويه كان اللي يتذكروا ان شاء الله السيد المستمعين وخليل كي تذكر وانت كافر
1: لحد من الاجانب زوز اجانب
2: في كنا قبل نلعبوا مقابله رفع الستار
3: رفع الستار
1: ليفيدي
2: كنا الناس كلنا نمشيو نتفرجوا مثلا الترجي النادي الافريقي قبلها تلقى الترجي والنادي الافريقي مقابله رفع الستار خرجنا وتفرجنا وشفنا
3: بشيء سيكولوجيك
2: علاش انا معاه خليل في الفكره هذه وقت اللي خدمنا بها في تونس قبل نجحنا وطلعنا عديد اللاعبين اللي كانوا ظاهرين والفترينا واللي وذوكم تاع الفريق الأول لو. يعني اللي كان يحكي فيه خليل اليوم في كاس العالم مهم جدا راهو كان تحب تطور من لعبة كرة القدم لازمك تعب تتبدل الساعة والحاجة السيستيم الكله نفس القوانين اللي موجودة في الفيفا نشوفها اللي موجودة في تونس
1: ومقترح انفانتينو شنو نعملوا فيه اللي هو توا في الاجتماع متاع الفيفا في كاس العالم ربما يقترح الترفيع في عدد الفرق وديما كلها هي من أجل المال والبزنس
3: انفانتينو عنده فريق معين يحب يوصل لكاس العالم
1: سويسرا
2: بالضبط يعطيك الصح لا وغير هذايا انفانتينو راهو اليوم تحس علاقاته جد ممتازه كل مره نلقاه موجود في بلاد كل
1: مره علاقته
2: مع كل مره نلقاه موجود في بلاد انا الحقيقه مانيش فاهم السيد هذا انا مانيش فاهم
3: الواضح وجلي انه هالمنظمات الدوليه هذه ضعيفه قدام المنظومه السياسيه العالميه واضح اللي صاير فيفا واليوفا وغيره كذا كذا انت شوف اللي صار توا في الجمعه هذه في اللي فيزا اللي ما تاخذتش الوضعيه وكذا وكذا
1: شنو الرياكسيون تاع الفيفا حتى شيء
3: حتى شيء حتى شيء انت الفيفا لو كان انت كيما حكى لبيب امبارح لو كان انت مثلا الحكم الصومالي ما دخلش امريكا اول حاجه هي وصمه عار في تاريخ الفيفا
2: بالضبط
3: واضح هذاك اوفيسيال
1: ما سيش ما دخلش لامريكا يمشي عنها
3: كندا يمشي المكسيك لكن انت اقصيته حتى الحركه نتاع اليوفا بالنسبه لي انا سافوريا سافوريا انت صنعت بطل قوم
2: وعكس
3: بطل اقليمي
2: نعاود نرجع لك لقطر في قطر المنتخب الالماني قامت الدنيا ولم تقعد على لقطه قاموا بها وكيفاش يعني قطر ما حبتش اللقطه
1: هذيك وتشدت فيها
2: ما غير ما مست راهو من باش نوريك اللي نحن رانا مترفعين برشا علاش نرجع شوف لهنا هما في امريكا ايش عملوا دخلوا معناها حاجات اخرى وما فما حتى منظمه ريت تكلمت وما فما حتى واحد تكلم وكان جاهم بعد حبوا يهديوا الوزامة زعما. انا لو جيت في مكان الحكم
1: ما يزفرش
2: السوفا، لا لا ما يمشيش. انا يقعد في افريقيا على روحه، في افريقيا ما نجمش على خاطر حتى هو في افريقيا يحكم. يعني كان انا في بلاسته اعتزلوا الحق.
1: ايوه موقف افريقيا، وانت حكيت على افريقيا، مانيش نحكي على دولته، نحكي على باتريس موتسيبي رئيس الكاف.
2: افريقيا معندوش... فقيره كوثر، فقيره
1: ايه، ما عندهمش موقف تنديد،
2: ما فهميش. يقص عليك الموضوع
1: رئيس الكاف،
2: يقص عليك الموضوع.
3: شوف افسرك حاجه، هو شنو ال 42 و 58 و 77 باش يصير؟ انت عندك كاس عال، عندك فما شركات دي باير دو فون عالميين هما لي سبونسوري. لي باير دو فون المارشي نتاعهم وين تو؟ يعني فما مشاكل ماليه في اوروبا، فما مشاكل ماليه في المجتمع اللي قعد كونسوماتير، المجتمع الخليجي والمجتمع العربي الاسلامي وافريقي. هذوما اللي عندهم لي مويا وعندهم لي ريسورس وكل شيء، هذوما رانا اغنياء، رانا لابس بينا باه. دونك هوش يقول لك، يقول لك انا نحب اكثر دوله من غادي باش نجم انا نبيع غادي اكثر باش تصور اكثر ارباح. دونك هو يعطي الفكره نتاعو، يعطيها بمنطلق اقتصادي اجتماعي رياضي، وانت عليك تطبق هالو بالنمط الرياضي باسلوب جديد، فكره بكذا كذا باش ينجم هو يربح يفينونسيك في ليفينمون هذاك ويربح اون كونتر بارتي مارشي. دونك هذا اللي صار. دونك معناها 10 جمعيات من الافريق، دونك معناها راهو باش نبيعوا اكثر في الافريق.
1: وكما قال حلمي انفانتينو كل يوم في دوله، في افريقيا، في السنغال، في جزيره سالي، في المغرب،
3: فما انتخابات.
1: دونك يحاب
3: انت تو عمرك سمعت احنا في افريقيا مازال ناش دولنا؟ فما دول
2: صحيح
3: خرجت دي كومينيكي اوفيسيال تناشد فيها انفانتينو العادة جديدة. ماناش ضد انفانتينو ولا ضد غيره،
2: ربحين فهمني
3: خليل. ايه ماناش ضد ولا احنا في تونس ربحين منه،
1: ربحين
3: احنا صحيح فهمني، احنا مصالح بلادنا زاد فهمني. دونك انت ترى في بعض الحياه فما قرار هو رياضي اجتماعي سياسي على غيره على كذا كذا يأثر، لازم تمشي مع مصلحة بلادك. في بعض الأحيان مصلحة مع بلادك هي تمشي في مصلحة الكورة، لكن تتعارض مع مثلا مع رؤية الدولة، مع قوانين الدولة، مع كذا. دونك سيتان تو علاش راهو يلزموا انت مشروع وفكرة وناس وناس الرزام باش تاخذ القرارات هذه سيادية وتحطوا غير سيتان تو مربوطة الرياضة
1: والسياسة اقتصاد
2: بالضبط.
1: باهي حلمي تو
2: في
1: ساعه خاطر باش تحكي على الماتش اللي تبعته راك
2: على على تحكيت لي على رئيس الكونفدراليه الافريقيه. يا اخي انت تكونوا معناها رئيس الكونفدراليه يحكم في كره القدم، ما مش صحيح. راه هذيك راهي تصوير
1: لوبيات ورجال اعمال، واضح
2: في اغزل اللي يحكم اليوم في افريقيا ككل من نوادي ومنتخبات هو فوزي لكجع. فوزي لكجع اللي هو انسان حاطط يده على كره القدم الافريقي. فوزي لكجع اليوم علاقته جد ممتازه مع رئيس الفيفا، رئيس الفيفا علاقته جد ممتازه كيما قال لك مع رئيس امريكا. ما ندخلوش توا ديبا كبير برشا، كلها تصب في حاجه بركه، تكون معايا انا معاك، ما تكونش معايا انا معاك. هو نداء ان شاء الله يكون يسمعني، ان شاء الله يسمع اذاعه الشباب، نقول له باللي عندنا راه جمعيات في التروا وفي الدو كان تعمل زي ايش زيد تصور معاهم اعطينا طرف فلوس.
1: باه نحكيو على الماتش اللي من بعد. حلمي وانت قعدت الماتش نتاع الصباح وظهر لي عاودت وعجبك برشا كوريا الجنوبيه جمهوريه التشيك، يظهر لي كان ايكيليبري مش كيما المباراه الاولى، ولو انه التشيك هو بدا افتتح عن طريق كريتشي في الدقيقه 59، ثم كوريا الجنوبيه عدلت في الدقيقه 67 عن طريق هوان جين، واوه هيون سجل الهدف الثاني للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقه 80.
2: الحقيقه مقابله تفرق بارش على المقابلة الأولانية. لو نحكيه بين المقابلة الأولى المقابلة الثانية فما فرق بعيد برشا، تشوف فما مستوى محترم. مستوى في ال 45 دقيقة الأولى وانتام دوماش تخل بها منتخب تشيك ورا اللي منتخب ذي الحقيقة عنده لاعبين ويكور في كرة بيا. التنويم المغناطيسي الكوري الجنوبي بكل أمانة خليل قراء خاطر شوف فما ناس يزم تفهم راي كرة القدم اليوم ماهيش انا نعمل ديستات ونعمل تحليل اداء ونقعد ونبدا نحكي وهو ذا يلعب 4-4-2 ورد بالك من الدروا واضغط عليه والضغط العالي. فما قراءة ما في وسط المقابلة، هذه اللي تميزوا به اللي ولاو يتميزوا به كوريا واليابان والصين اليوم اللي جاي على مهل نفسي ماشيين الكلهم في نفس التوجه، وهي ولت امور علمية. في ال 15 دقيقة لعب بالضبط، ويعرف خليل وبرشا مدربين اكيد يسمعوا، راو المقابلة تتقسم الى اطوار. في الشوط الاول قرا جيدا وعرف نقاط القوة ونقاط الضعف نتاع تشيك، هنا خلى المقابلة الشوط الاول يمشي جيدا. في الشوط الثاني شنو صار؟ تشيك دخل بقوة 59 دقيقة لعب سجل الهدف الاول للعيان. شو نقولوا؟ نقولوا تشيك ماشي في طريق مفتوح. لهنا مش ريمونتادا، فما كان كلمه بعد الريمونتادا بكل امانه خليل، ماكينه رهيبه، ماكينه رهيبه، ماكينه رهيبه. يعني التغييرات في وقتها، كل تغيير دخل اعطال اضافه نتاعو، كل تغيير دخل زاد اكثر وبدل وجه الفريق جيدا. منتخب كوريا الجنوبي ذا
1: شبه لليابان، لعبوا
2: لا لا لا لا خطر كومبارابل، ان كومبارابل. شوف رغم انه نسبه امتلاك الكره كانت للتشيك، شفت العكس، رغم انه التشيك قدم مقابله محترمه، الجنوب كوريا الجنوبيه الواقعيه، هذا اللي نحبه في كره القدم الواقعيه.
1: لازم تجيك اربع فرص تسجل منهم زوز، وتجيك ميام
2: ثلاثه فرص بالتمام والكمال، عرف يقف وقف الفريق نتاعو بالباهي، حط وسط ميدان، قد يلعب على اخطاء. فريق التشيك مركه هدف ولا يحب يقتل المقابله ويسجل الهدف الثاني، وهنا تورنوفر نتاع المدرب والتغييرات تغير وجه الفريق تماما في من 75 بالضبط الى حد الهدف الثاني اللي تسجل في الدقيقه في الثمانينات الى حد نهايه المقابله. كوريا الجنوبيه اتعبت كثيرا التشيك، خليتها في بلايصها، ما نجمتش حتى تعمل كونتر.
1: خليل كلمه على الماتش هذا وبعد باش نحكيوا شويه على منتخبنا الوطني.
3: بون صحيح الكره في جانب منها ارقام كما حكى حلمي، في جانب كبير ارقام، لكن الارقام كيفاش نقراوها وكيفاش نستغلوها وكيفاش على ضوء الارقام هذيك نبني استراتيجيه نتاع اللعب نتاعي ونبني البلان داكسيون نتاعي الاولاني والثاني والثالث ونمشي بالربع ساعه، وبعد وسط ربع ساعه نمشي انا في المباراه بالشانجمون دي ريزلتا، نمشي بالشانجمون ديفينمون، جات ورقه حمراء، جات كذا، الملاعب خرج لك اون بيس دو فورم غيره كذا، اللي صار امبارح واللي حكيت عليه صحابة كل ما أنا لازم ديما بعد مباراة مش تقرا وحدك، لكن تشوف زاد المحللين والصحفيين والزاناليش شنو قاعدين والمدربين شنو يحكيوا وكذا كذا. كوريا شنو عملت؟ حلمي قال التنويم مغناطيسي، مشاو مرحلة بالمرحلة، مشاو في المباراة مرحلة بالمرحلة. تشيك تسرعت،
2: صحيح
3: تسرعت في بالها المباراة وفات جرات على البونتو، وكوريا جرات التشيك، وكي تشوف انت توت بوزيسيون وغيره كذا كذا كذا، تلقى نسبة النجاعة اللي موجودة عند كوري رغم انها اقل في الامتلاك وفي ليزاكسيون كذا كذا، نسبة الشجاعة عالية تكاد توصل 100%. بار كونتر التشيك بالارقام اللي عنده، لكن نسبة النجاعة وسط الارقام كانت ضعيف. معنى النجم انا نعمل لك توت بوزيسيون 70%، لكن ومعناها الاتاك الواحد نقعد فيه 10 دقائق وانا نلعب باش نوصل ل 18. بار كونتر كيما قال كارلو انشيلوتي، 1 2 3 جول كوريا تك تك تك تستنى لك تقعد تقعد تستنى لك في الوضعيه نتاع الديزيكيليبر اللي تحاشتها بها هي، اللي حضرتها على ضوء لي زاناليز هذوكم. مجرد توصل الوضعيه ذيك في 3 4 سكوند تلقى روحها شو اسمه معاه في الاخر، شو عملت في الاخر مع لي شانجمون طلعت الفوق وعطات ريتم اللي مستحيل تشيك تنجم تقاوم جري. كثرت الاخطاء، سجلت الهدف الثاني، ما تحكمت في المباراه لحد زبر الحكم
1: خليل حلمي باش اي 30 سكوند
2: تشوف معدل الاعمار نتاع الفريق الكوري الجنوبي 28.3، معدل اعمار الفريق المنتخب التشيكي 27.3. يعني
1: الميكرو حلمي
2: بريسك يعني فما مش كيف اما الاخرين لكن تشوف قيمه اللاعبين المنتخب الكوري. عندنا شكون يلعب في بايرن ميونخ، عندنا شكون يلعب في روتردام، عندنا شكون يلعب في البي اس جي اندرلخت، يلعب في امريكا
1: بروسيا مشنغلادباخ.
2: يعني شوف القيمه الفنيه نتاع اللاعبين كي تعمل توليفه هايله
3: درجه النضج
2: بالضبط. الحاجه اللي تحسب هذه الاخرانيه، التعامل التكتيكي وسط المقابله، بدا ب 4 3 2 1 ثم غير 4 1 4 1 في وسط المقابله ثم 4 4 2، يعني دهاء كبير جدا نتاع المدرب
3: كيمشي بالربع ساعه بالربع ساعه حضر الروح.
2: راهو احنا اليوم كي نقراو لي بوزيسيون نقراو كذا ونقراو طريقه التعامل في كل دقيقه وفي كل سيكوندا تفهم التغيرات، لازم يكون عندك وقتها لاعبين من طراز عالي باش يتاقلموا لك مع كل اللي شيمات تكتيك هذوك. الحقيقه منتخب كوريا ذايا باش يعاود يظهر لي يعمل مفاجاه كبيره برشا في كاس العالم.
1: نحكيو كلمه كذلك على منتخبنا الوطن التونسي، ما عادش برشا وقت على المباراه الاولى الرسميه من منتخب السويد في فعاينه الارجنتيني فالكون بيريز لاداره هذا اللقاء. شنو الأصداء كان تبعوا المنتخب الوطني التونسي الأصداء اللي جاي من مكسيكو، التحضيرات وخاصة مورا المو كيفاش توا اللاعبين بعد خاصة مباراة بلجيكا، هل نتصور إن شاء الله يكونوا تجاوزوا الهزيمة ذيك ويفكروا بجدية في مباراة السويد المهمة؟
3: بون الحقيقة ما فهمش برشا أخبار جاي لأنه تقريبا فما تعتيم إعلامي برشا، ممكن احنا شفت الناس كل سيكونس تاع 15 سكوند ظهر لي تاع جور دوي تري انتونس تقريبا في 6 في 3 ثواني ثلاثه ملاعبيه يقولوا بلوك كره لكعو فهمت. دونك فوفير اتونسيون في حاجه كيما كان نجموا احنا نقولوا لانتونسيتي هذيك بتاتر ما تجيش في البيريود هذيا، لكن احنا ناخذوها بمنطلق اخر بنظر اخرى كمتلقي نقول لك احنا ما نعرفوش غاديك شنو اللي صاير، نحاولوا اكثر ما يمكن نقراو الى الملاعبيه نفس النفسانيين هو اون تران دو ديشارجي باش يخرج هاك الضغط اللي صار عليه من المباراه اللي فاتت وكل شيء، يحب يوري للمدرب اللي هو قادر انه يلعب اساسي ويحب يوري اللي هو قادر انه يعمل رياكسيون. دونك لانتونسيتي هذيك دو راهي مش للاجواء ممكن الناس باش ما يقراوهاش بالغلط، راهي تنجم كل الاجواء طيبه وبايه كل شيء، لانتونسيتي دو للملاعب لا اونفي يحب الملاعب يذاك يرجع الصوره المزيانه للكره التونسيه، يحب يفك بلاستو يحب يوري لونترنير هو الميريت يلعب تيتولير وقت اللي حطوا تيتولير وهو راهو ظالم وقت اللي حطوا رومبلاسون. دونك مادام نقراوها من المنطلق هذاك دونك ان شاء الله نقولوا الاجواء ايجابيه، ان شاء الله تو يحضروا تكتيكمون سورتو سورتو لو ديسبوزيتيف ديفونسيف نتاعنا، خاطر احنا قابلين 6 بونط في 4 مباريات الاخرانيه اللي حاجه غير مقبوله وحاجه ما تركبش بالنسبة لتونس.
1: إن شاء الله خذينا الوقت حلمي في
2: أقل من 20 سيكوند
1: أقل من 20
2: أنا مش اللي يقرأ قالوا خليل كله أنا معه حاجة بركة اليوم مقابلة دي نكون أو لا نكون إن شاء الله اللاعبين ما نعرفش شنو صاير غادي، فما تعتيم كبير برشا الحاجة اللي متأكد منها بإذن الله أنه المنتخب الوطني التونسي وين تصير ديفيت بعد المقابلة اللي بعدها تصير رياكسيون باهية وخايبة مقابلة بلجيكا رب ضارة النافعة ممكن هذه ترجع فينا الروح وترجع فينا الدرابو والمريول، لأن حاجة برك نحب نقولها إن شاء الله الأولاد يكونوا على العهد مع بلادهم إن شاء الله يوريوا التصوير البيئة مقابلة المفتاح مقابلة السويد تفرجنا فيها ماهوش الفريق الكبير برشا وقادرين باش نمشيوا لبعيد وإن شاء الله ربي معانا
1: إن شاء الله إن شاء الله بالحظ الموفق لمنتخبنا الوطني التونسي. نذكر برنامج اليوم 8 متاع ليل كندا أكيد بعد حفل الافتتاح تواجه البوسنة وساعتين الولايات المتحدة كذلك في لوس أنجلس مع الباراغواي. يعطيكم الصحة شكرا لك خليل عبيد حلمي عون الوقت خذينا إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة ميرسي بوكو.
0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
3: إذاعة الشباب من تونس
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
2: معلومة الوافية
1: نفس الروح نفس الإحساس
2: نفس الإحساس
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى
2: من القلب للقلب
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
3: عدل موجتك تسمع صوتك
4: ديننا السمح

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا في عدد جديد من ديننا السمح ليوم الجمعة 12 جوان 2026، الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 47 و400 وألف. جمعة مباركة للجميع. في الحقيقة أنا سعيد بأول معناها ملامسة للميكرو الجديد في الأستوديو الجديد، وإن شاء الله استوديوهات مباركة على الإذاعة التونسية، الاستوديوهات هذه اللي تم افتتاحها يوم أمس، والحقيقة إضافة مرجوة كبيرة برشا من الاستوديوهات هذه، خاصة في مستوى نوعية البث، نوعية الصوت، نوعية الصورة. الحقيقة سعادة كبيرة لأبناء الإذاعة التونسية. احنا إذاعة شباب موجودين في استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب، هذا الاستوديو اللي أصبح ابتداء من يوم أمس هو استوديو البث المباشر بتاعنا، استوديو يليق بأبناء إذاعة شباب، يليق بتاريخ إذاعة شباب، ولكن أيضا يليق بكل ضيوف إذاعة الشباب اللي باش يكونوا تباعا معنا. وأنا سعيد أني نفتتح هذا الاستوديو مع فضيلة الشيخ الإمام الخطيب بجامع الأحمدي بالمرسى الشيخ قاسم القاسمي. مرحبا بك شيخنا، أهلا بك.
1: أهلا بك وبكل مستمعيك الأوفياء وبالإخوة والأخوات المصاحبين لكم.
0: شكرا لك شيخنا. كما كنت نحكي، أنا الحقيقة أول مصافحة مع الميكرو هذايا معك أنت اليوم في هالحصة المباشرة، إن شاء الله حصة مباركة، وإن شاء الله أستوديو مبارك علينا وعلى مستمعينا، ننقلوا منه المعلومة الصحيحة، نعطيه منه الإفادة لكل من اختار الإعلام العمومي طبعا لما يتميز به هذا الإعلام من مهنية، مش استنقاص ربما من بقية الإذاعات، ولكن طبعا نحن كإعلام عمومي محمولين على النزاهة وعلى المصداقية، ويعني هذا لا نقاش فيه ولا شك. وإذاعة شباب اللي تاريخها 31 سنة وتقريبا معناها ثلث قرن تقريبا، ما فهالسنوات هذه المراكمة هذه خلتنا ربما نوصلوا إلى مستوى أيضا من المادة الجيدة اللي معاش نتسامحوا مع أنفسنا في أن نقدموا مادة لا تليق بالجمهور. فضيلة الشيخ قاسم القاسمي، أنا الحقيقة بديت الحصة بتقديم التاريخ اللي هو اليوم الجمعة 12 جوان 2026، هكا ولا الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 1447، واحنا اخترنا انه بشكون حصتنا اليوم خاصة بالهجرة النبوية الشريفة. يقول قايل علاش؟ لانه بعد اقل من اسبوع يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله 16 جوان باش يوافق الفاتح من محرم لسنة 1448 اللي هو رأس السنة الهجرية اللي احنا طبعا نحتفلوا به ونحيوه في كل سنة. هذاك علاش باش نحكيه كما قلت هي حصة خاصة بالهجرة النبوية تزامنا مع رأس السنة الهجرية، باش نعرفوا الهجرة النبوية مش هو الهجرة هذه، من وين الوين، كيفاش تمت الهجرة هذه، مش هو الأسباب اللي دفعت بالرسول وبصحابة الرسول إلى هذه الهجرة، أهم الأحداث المتصلة بالهجرة سواء قبل الهجرة أثناء الهجرة وما بعد الهجرة، الدروس المستخلصة من الهجرة، ثم الحديث عن بداية التقويم الهجري، وقتاش بدأ التقويم الهجري، وربما الإضافات النوعية بشكون عندك فضيلة الشيخ قاسم القاسمي اللي انجدت ترحب بيك، مرحبا بيك على موجات إذاعة شباب، أهلا بيك شيخ.
1: طيب، بسم الله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله. بداية، في كل موضوعات بحث علمي لابد أن نضع المفردات والمصطلحات في سياقاتها اللغوية والمعرفية كما يقال. أولا، هناك فرق بين الهجر والهجرة، فرسول الله هو هاجر ولم يهجر،
0: لم يهجر نعم.
1: ولم يهجر، لأن الهجران له دلالة والهجرة لها دلالة،
0: وهو الهجران مشحون بشحنة سلبية،
1: الله يبارك، وهو كذلك. ولذلك أردت بداية أن أنطلق من المصطلحات والمفردات لكلمة الهجرة، دليل على أن الهجرة ليس هجران، لأن الهجران يكون من كره، ولكن رسول الله لم يكره وطنه، وإنما هاجر من أجل إعادة البناء للوطن. ولذلك أول كلمة قالها وهو ينظر إلى

0: المؤسسات المدنية، ولذلك سمت بالمدينة.
1: بالضبط، أي.
0: لأن
1: تمدن خروج من الريف ربما،
0: أي نعم،
1: إلى من الحياة المدينة، إلى الحياة المدنية،
0: من القبلية إلى المدنية. بالضبط. لأن جزيرة العرب هي كانت مجموعة من القبائل تعيش وفقا لنسق الجاهلي والبدوي، وعلى ما كانت تعيش عليه البداوة العربية في الجزيرة
1: العربية،
0: القبائل العربية عموما. نعم.
1: اللي كانت جلها معناها تعيش على، نعم، الترحال بحثا عن الكلاء والعشب،
0: وكذلك
1: وربما كانت مكة مركز ثقل تجاري، ولكن الحياة البادية أغلب على حياة المدينة.
0: نعم. وكلمة قيلت يعني هي في أثر من الأثار النبوية: من بدا فقد جفا. فأراد رسول الله ألا يبني قيما مبنية على الجفا، وإنما قيما مبنية على التمدن من خلال عملية الهجرة
1: والثبات
0: والاستيطان. ولذلك علمنا الوطن والوطنية والاستيطان هو من خلال فعل الهجرة منه صلى الله على رسول الله. ثم أن الهجرة مثلت نوعا من النقلة النوعية في سياقات في صنع التاريخ.
1: بالضبط،
0: انتقل من الدعوة إلى بناء الدولة والمؤسسات،
1: بناء الدولة. بالضبط، إلى بناء الدولة الإسلامية. نعم. بمؤسساتها،
0: نعم، القائمة. وانطلق من العمل الفرداني إلى العمل الكلياني أو الجماعي.
1: الجماعي.
0: أي. فكانت هذه الهجرة، كانت هناك سنن اجتماعية وسنن كونية فاعلة في الهجرة حقيقة، ولكن هو مراد الله من خلال تفعيل هذه السنن الاجتماعية.
1: بالضبط.
0: أولا، نحن لو نعود إلى البدايات أو نرجع إلى البدايات، لنقف عند محطات في الفترة المكية تمثل أهم المحطات في فهم السيرة، من أجل أن نحول السيرة إلى مسيرة. مسيرة أي في قراءة التاريخ.
1: طبعا، سيرورة تاريخية.
0: سيرورة تاريخية خاصة للناس الفاعلين في التاريخ. يعني كما ما همش كما يقول يعني دوركاي من لسان عون اجتماعي، ويقول غيره كما بودون لسان فاعل اجتماعي.
1: فاعل اجتماعي.
0: فاعل. أي. أي. فرسول الله
1: الفاعل كان له أثر في التاريخ،
0: الله
1: ترك
0: لك
1: بصمته في التاريخ.
0: ولذلك أراد رسول الله أن يعلمنا الفاعلية، ولسنا عونا اجتماعيا تقلبنا الإرادة المجتمعية كيفما تشاء.
1: مرور الكرام على هذه الحياة الدنيا،
0: أيوة،
1: يجب أن تترك بصمتك. طبعا تترك بصمة إيجابية،
0: بصمة إيجابية
1: في تاريخ الإنسانية.
0: نعم.
1: وهذا مكان،
0: وهذا مكان.
1: نعم.
0: ولذلك احنا كنشوف المحطات يمكن أن نقسمها إلى ثلاث أو أربع محطات في الفترة المكية، ثم وقع الانتقال لنتحدث على أسباب الهجرة. يعني أولا، في الثلاث سنوات الأولى كانت سياسة اللامبالاة للدعوة النبوية، سياسة اللامبالاة يعني يتغافلون عنه، ظنا من قريش وأنها تمثل لك نقول احنا موضة اجتماعية وستنتهي وتمشي وتتغير،
1: نزوة وستمر، نزوة
0: وستمر. ثلاث سنوات، حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. جاء الخروج من بيت الأرقم ابن الأرقم ليجعل هذه الدعوة منساحة وسيابة وسيالة في الواقع،
1: في الواقع
0: المجتمع،
1: في المجتمع،
0: في المجتمع. إذن بدأ أهل قريش
1: في أهل مكة،
0: بدأ أهل مكة يحسون بخطر الفاعلية، من لأنها هي جاءت كأنها تريد أن تغير النمط المجتمعي من خلال تغيير القناعات وتغيير التاريخ.
1: وأي تغيير،
0: وأي
1: فضيلة
0: تغيير
1: الشيخ، يعني مش تغيير بسيط هذا بتاع تغيير أكلة ولا تغيير، لا لا،
0: نعم، تغيير منهج كامل،
1: تغيير أيما تغيير،
0: أيما تغيير
1: ندخلوا في وأنا نعيش فيه.
0: نعم.
1: حقيقة الأمر، يعني 14 قرنا، يعني ما لم يكن هذا التغيير البسيط، يعني
0: تغيير عابر، لم يكن تغيير عابر. نعم. فالمرة الثانية تحول الصد والممانعة بطريقة الإغراء.
1: أيه.
0: طيب نشوف الشخصية المحمدية قابلة للإغراء أم لا؟
1: أي، وعرض عليه أن يتولى هو السيادة، معناها
0: أن يتولى السيادة.
1: في
0: نعم، في مك. قالوا: إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد نساء عندك شي نزوة زوجناك ما تشاء أحسن نساء، وإن كان بك عي، أي كان بك عي، أي مرض ولا نفسي ولا غيره، داويناك، جمعنا لك الأطباء حتى تشفى منها من هذه العلة.
1: أي، لأنه اتهم بالجنون.
0: اتهم بالجنون. الله يبارك. نعم. إش قال هو؟ قال كلمة مأثورة مزلزلة للكيان القرشي: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه.
1: سبحان الله.
0: فبالتالي يجيبوش المستحيل، أنا لن أتغير عن هذه القناعة.
1: الشمس،
0: الشمس
1: والقمر،
0: والقمر.
1: ما تركت هذا الأمر،
0: ما تركت هذا الأمر.
1: كلمة يعني قوية، أمر جلل،
0: مدوية.
1: سبحان الله.
0: دوت حقيقة في أنحاء مكة وربوع مكة حتى تزلزلت لها الجبال. إذا حولوا

0: المواجهة إلى مواجهة أخرى بعد عملية الإغراء إلى إلى إلى القمع إلى التعذيب بالضبط. إلى الأساليب العنفية وإلى التشويه تشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال اتهامه بالجنون بالكهانة بالسحر بالكذب إلى غير ذلك يعني من هذه الاتهامات ثم بدأت العذبات
1: اللي هو مشهور عندهم بالأمين
0: بالأمين الصادق
1: ومن سيصدق أن هذا الصادق الأمين كاذب مفتر يعني يوم
0: نعم فبالتالي هذه التحولات مثلا من ضمن الاستهداف والعذبات أنه كان يصلي يوما تحت البيت فلما سجد جاءه عقبة بن معيط ووضع سلى جزور على رأسه
1: العياذ بالله.
0: نعم حتى جاءت أمنا فاطمة وهي لا تزال عمرها 7 سنوات وهي تزيل ذلك السلى الجزور على أبيها وهي باكية وهي ترى المعاناة التي تأثير حجم الأذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام ثم وقع بعد
1: يعني
0: ذلك الحصار
1: مسيرة فضيلة الشيخ نعم. لابد أن نذكر بها لو لم تكن سهلة ولم تكن يسيرة البتة
0: نعم.
1: عانى ما عانى ولقي من العذاب ما لقي أصنافا وأنواع يعني عذابات معنوية وعذابات مادية وإيذاء وشتم وسب وضرب ووضع الشوك في طريقه يعني نعم. لم تكن نعم. يسيرة
0: لم تكن يسيرة ولكنه كان صلبا كان واقفا
1: بالضبط.
0: كان عارفا لمن يدعو ولما يدعو بالضبط. ثم جاءت المقاطعة في شعب أبي طالب
1: فلو كان كاذبا كما زعم نعم. لا تراجع في أول ربما اختبار يقع فيه
0: لا تراجع في أول عقبة تعترضه في الطريق
1: ومن من لا تغريه الأموال ولا تغريه صح. الثروة ولا يغريه الملك ولا يغريه من لا يغريه
0: نعم.
1: يعني في حقيقة الإنسان ضعيف
0: نعم.
1: فلو لم يكن مؤمنا بهذه الرسالة التي هو منوط بها يعني لا تراجع
0: من نعم البدايات نعم.
1: يعني النفس أمارة بسوء والنفس عندها الشهوات والرغبة فلا ألقى بنفسه يعني فيها
0: نعم بالضبط
1: ولكن
0: ثم جاءت فترة المقاطعة والحصار في شعب أبي طالب الذي دام 3 سنوات حتى أكل الصحابة أوراق الشجر
1: نعم.
0: مما لا يجد ما يأكلون وحتى ربط رسول الله على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع حتى يقول أحد الصحابة خرج ليلا أعزكم الله يتبول فسمع قعقعة فرفعه فإذا به جلد يعني جلد جمل فغسله وطحنه وكان يعني يلعق يعني ما طحنه مدة أيام وكان الصحابة يتقابلون على نواة التمر يمتصونها من شدة ما يجدون 3 سنوات حتى نصره الله بأرض بدود صغيرة أكلت الصحيفة والمعاهدة التي كتبها أهل قريش وعلقوها في جوف البيت ولم يبق من هذه الصحيفة إلا كلمة واحدة باسمك اللهم فكان نصر الله لرسول الله بأرض بدود صغيرة تأكل الخشب فخرج رسول الله من الحصار وأراد أن يبحث عن موضع آخر قابلا لدعوته منه سينطلق في عملية البناء الحضاري الجديد فخرج إلى الطائف والطائف تبعد على مكة تقريبا 100 كيلومتر خرج على يعني راجلا أي على قدميه فلما وصل إلى الطائف وطلبوا منه يعني إن ناصرناك هل يكون لنا الملك فقال الملك لله يؤتيه من يشاء فأخرجوه من بين أظهرهم
1: رغم أنه ستربطه بهم سيلة قرب لأنه هو كان يتصور أنه ماشي الأقرباء وبش ينصروه وبش يشدوا أزروا ولكن أوذي
0: وقابلوه بالطرد من سفهائهم وصبيانهم نعم دنيوية
1: الملك والسلطة
0: بالضبط
1: وهو كانت غايته أرفع وأنبل من هذه
0: أنبل بكثير من مسائل دنيوية ثانية
1: نعم جاء بها
0: فأخرجوا فلما خرج من بين أظهرهم وآذوه وضربوه بالحجارة حتى دميت قدماه
1: وأظن أنهم حتى الصبيان معنى أمروا الصبيان أن
0: يضربه نعم بالحجارة وسفهاء الناس يعني هم الذين أخرجوهم وأخرجوه وهم يضربونه يعني بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتين فلما وصل إلى حائط واستراح دعا دعاء يدل على نفس حزينة مكسورة لماذا لم يؤمن به الناس، فرفع بصره إلى السماء وقال ذلك الدعاء المألوف المعروف، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى ولكن عافيتك هي أوسع لي. فأرسل الله ما جبريل مع ملك الجبال، يعني أن الله سبحانه أعطى مفتاح التصرف في القوم لرسول الله يفعل فيه ما يشاء. فقال جبريل: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك هذا ملك الجبال، مره بما شئت.
1: سبحان الله.
0: فسلم ملك الجبال فسلم ملك الجبال على رسول الله وقال: مرني يا محمد بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، يعني الجبلين العظيمين أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وتنتهي قبيلة اسمها الثقيف وهوازن وما كان قبل طرف، تنتهي تلك القبيلة. ولكن رسول الله ما جاء إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نظر استشرف المستقبل،
1: وهذا ما حدث،
0: وهذا ما حدث بعد ذلك، لأنه آمنوا بعد ذلك جميعا. لعل الله، هذه النظرة الاستشرافية في لحظات يتوقع الإنسان وأنها لحظات يأس،
1: ضعف ويأس، طبعا،
0: لكن هذه النظرة التفاؤلية والنظرة الاستشرافية
1: والدعوة
0: والنظرة الجمالية منه،
1: يعني لم يدعوا عليهم،
0: لم يدعوا عليهم،
1: دعا لهم.
0: الله يبارك،
1: سبحان الله،
0: دعا لهم،
1: يعني يؤذى ويدعو لهم،
0: ويدعو لمن أذاه خيرا،
1: سبحان الله. يعني أي قوة، يعني
0: حقيقة،
1: من يبلغ هذه القوة؟
0: لن يبلغها
1: من الحقيقة
0: إلا رسول الله،
1: أو من تأسى. لذلك هو رسول الله،
0: ذلك هو رسول الله. ولذلك نحن نتأسى على قدر الإمكان بشخص رسول الله حتى نكون رحمة للعالمين. ثم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاءته النصرة ودعا بذلك الدعاء وسأل الله أن يغفر لقومه فإنهم لا يعلمون الحقيقة، رجع إلى مكة ولم يستطع دخول مكة إلا في إجارة مشرك. ثم لما نزل والله يعصمك من الناس ترك إجارته وعاش وفقا لحفظ الله له، حتى جاءت حادثة الإسراء والمعراج تدل على علو مقام رسول الله بحيث اخترق عالم الممكنات جميعا بعوالمها السفلية والعلوية، اخترقها جميعا، واختراقه لها فيها دلالة رمزية على أفضلية رسول الله على العوالم كلها، وفيها دلالة أخرى تتمثل في أنه رحمة للعوالم كلها،
1: سفليها وعلويها،
0: سبحان الله، وهو رحمة لها جميعا، يعني حتى الجنة والنار رسول الله لها رحمة.
1: طبعا.
0: ولذلك الإسراء والمعراج،
1: لذلك هو خاتم الأنبياء والمرسلين،
0: ولذلك هو خاتمهم جميعا وهو أفضلهم جميعا على الإطلاق. فهذه المجريات، وبعد حادثة الإسراء والمعراج فكر قريش وأهل مكة في فكرة تتمثل في ثلاث موضوعات يرجحون منها موضوعا ما، يتمثل في حبسه أو نفيه أو قتله، وإذ يمكر بك
1: ثلاث
0: خيارات، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قالك المكر هو التخطيط في خفاء، ذلك يسمى مكرا،
1: بأمر يدبر بليل،
0: أمر يدبر بليل. إذن ففكروا في يعني في اختيار من هذه الاختيارات الثلاث، ثم أخيرا اختاروا قتله، لأن رأوا الاختيارات الأخرى ربما تنساح دعوته من تحت الباب.
1: اختاروا قتله وأن كيفاش يفرق دمه بين
0: القبائل حتى لا تستطيع بنو هاشم أن تثأر له،
1: بالضبط،
0: لأن القبائل العربية الكل تقريبا 40 قبيلة في الجزيرة العربية فوضوا شخصا شابا جلدا له سيف قاطع صارم يضربون به رسول الله ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين 40 قبيلة، ولن تستطيع بنو هاشم أن تثأر من القبائل كلها
1: ولا أن تطالب بدمه.
0: نعم، ولا أن تطالب. قال فيطلبون منا الدية، فلوس نعطيهم، نعطيهم الدية.
1: هو قلنا له قبل عرضنا عليه،
0: عرضنا عليه
1: هو رفض.
0: فجمعوا 40 شابا على باب بيته، فجاءه جبريل يأمره بالهجرة عليه السلام، يأمره بالهجرة. من ترك في فراشه ليرد الودائع للناس، يحاربونه ويعطونه الودائع،
1: يستأمنونه على أموالهم وعلى
0: نعم. ترك عليا صاحب الفداء والتضحية في فراشه
1: رضي الله عنه،
0: أنا رضي الله عنه وأرضاه سيدنا علي وكرم الله وجهه. هذا الرجل الحقيقة اللي يعتبر أيقونة التاريخ الإسلامي هو سيدنا علي. فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يحث على رؤوسهم التراب، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون،
1: وهم لا يبصرون. سبحان الله.
0: وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
1: صدق الله العظيم،
0: ولكنه
1: ما يروا شيء.
0: فخرج من بين أذورهم. مع العلم وأن رسول الله الذي أسر الله به وعرج به إلى السماء أخذ بالأسباب الكونية.
1: نعم،
0: من ضمن الأسباب الكونية أنه لم يخرج إلى المدينة من الطريق المعتاد الذي يخرج منه الناس، بل خرج على عكس طريق الناس، لأنه يعرف سيلاحق، وإذا سيلاحق سيلاحق من الطريق المعتاد، أخذ طريق الشمال كما يقولون،
1: هي الحيطة طبعا لابد ضرورية بطبيعة الحال.
0: ثم جعل عبد الله بن أريقة وهو لا يزال مشرك هو يعني
1: دليل
0: امتعه،
1: واكتراه بالمال،
0: اكتراه بالمال. نعم، وعمر بن فهيرة هو كان يخرج بعد ذلك بقطيعه من أجل أن يمسح الأثار حتى لا تبقى أثر،
1: أي لكي لا يبقى الأثر باش ما يقتفيوش الأثر متاعه.
0: وكلف أسماء بأن تأتيهم بالطعام ليلا في سترة الليل والظلام، فذهب حتى وصل إلى غار ثور، أراد أن يدخل، فدخل أبو بكر أولا حفاظا على رسول الله، ربما من حية قد تكون موجودة، فسكر كل الثقوب الموجودة بثوب له قطعه، بقي ثقب واحد لم يجد له ثوبا حتى يسده، فوضع فيه قدمه سيدنا أبو بكر، ودخل رسول الله ووضع رأسه على حجر أبي بكر لينام يرتاح. فجاءت حية ولدغت سيدنا أبي بكر من قدمه، فلم يرد أن يوقظ رسول الله رغم شدة حر لدغها،
1: طبعا
0: قالك حتى نزلت دموعه على خد رسول من شدة الألم على خد رسول الله، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. فأخذ رسول الله قدمه ووضع عليه ريقه، فشفي أبو بكر رضي الله عنه.
1: سبحان الله.
0: وبقي ثلاثة أيام وقريش تبحث عنه ولم يجدوا له حتى أثراً، حتى أن دليل امتاحهم لما وصل إلى أمام الغار قال: لم يتجاوز محمد وصاحبه هذا المكان إلا أن يكون قد صعد في السماء ونزل تحت الأرض،
1: ما فتوش البقاهين، ولكن وينهم الله أعلم،
0: الله أعلم،
1: الله أعلم.
0: ولذلك ربي قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا.
1: على هذه الآية الكريمة باش نتوقف فضيلة الشيخ، ممتع جدا الحديث معاك، وممتع جدا الحديث في سياق الهجرة النبوية. مازال لقاءنا احنا مازال متواصل إلى حدود الساعة الخامسة، باش نستمعوا النغم ومن بعد وقفة إخبارية موجزة، ومن بعد نرجع في القسم الثاني لمواصلة الحديث عن أسباب الهجرة، أهم الأحداث المتصلة بالهجرة، الدروس التي نستخلصها اليوم بعد 14 قرن من الهجرة النبوية، وسنتحدث أيضا عن بداية التقويم الهجري. ضيف لقاءنا اليوم الشيخ قاسم القاسمي، إمام خطيب بجامع الأحمدي بالمرسى. أبقوا معنا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت صباح اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة 17 من الملتقى العربي لأدب الطفل تحت عنوان المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي، لتختتم غدا بحفل توزيع الجائزة العربية مصفى عزوز لأدب الطفل. الإدارة العامة للتجديد الجامعي تصدق على تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك تكوين جامعي بالجامعات التونسية العمومية. المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة يتحصل على شهادة المطابقة الدولية في مجال سلامة الغذاء إيزو 2022000 للسنة الثالثة على التوالي. وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية 2026-2027. حادث مرور جدة صباح اليوم بالطريق رابطة بين معتمديتين مزونة ورقاب بولاية سيدي بوزيدة يسفر عن وفاة عاملتين فلاحيتين على عين المكان وإصابة 15 أخريات. تم نقل 13 منهن إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وأربعة منهن حالتهن حرجة. في أخبار العالم، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ينفي صحة المعلومات المتداولة بشأن اتفاق محتمل لفتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية. وأضاف فانس أن إيران لن تحصل على أي أموال ولن تفرج الولايات المتحدة عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: ديننا السمح،

0: ديننا السمح.
1: جد التحية والترحاب بكل من اختار أن يرافقنا على موجاتنا، موجات إذاعة الشباب، في ما تبقى من ديننا السمح لليوم الجمعة 12 جوان 2026 الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 1447. حجاجنا الميامين قاعدين يجيوا معناها تباعا، إن شاء الله حجا مبرور وذنبا مغفور. طبعا تحية أيضا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رافقنا طيلة مواسم في ديننا السمح، طبعا إن شاء الله في الأسابيع القادمة يكون معنا. وسعيد بتجديد الترحاب بالشيخ فضيلة الشيخ قاسم القاسمي إمام خطيب بجامع الأحمدي بالمرسى، أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ. وكنا معاك في حديث ممتع جدا يعني قبل الوقفة الإخبارية الموجزة، يعني وانت تحدثنا على النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه أبو بكر وهما في الغار، ويعني هذه الأفعى التي لدغت سيدنا أبو بكر، ورغم ذلك تحمل لكي لا يوقظ النبي ولكي لا يزعجه لكي ينام. يعني سبحان الله، معنى حتى اللي كانوا دايرين بالرسول كانوا أشداء أيضا يعني، وجلد قوة لأنهم مؤمنين بهذه الرسالة.
2: نعم، ولذلك هي الفطرة المكية، هي بناء لمن؟ بناء للإنسان، لأننا لا يمكن أن نقوم أي مشروع حضاري ما لم يكن الإنسان مهيئ لهذا المشروع. فعشر سنوات أو 13 سنة كان يبني في الإنسان حتى قال الصحابة في مكة، حتى قال الصحابة كان رسول الله يفرغنا ثم يملئنا، يفرغهم من الشحنات السلبية، من المفاهيم الخاطئة إلى غير ذلك، ثم يملأهم بالمفاهيم القويمة السليمة الصحيحة التي تؤمن بهذا المشروع إيمانا قاطعا جازما. فحتى الآية التي ذكرتها آنفا، أنا ليجلب لي الانتباه في هذه الآية أن الله ذكر ثلاثة ظروف زمنية، يعني ما يبدو للإنسان من الوهلة الأولى ابتداء وأنها لحظات ضعف، ولكن الله نصره في لحظات من يتوقع وأنها ضعف، فكانت نصرة الله لرسوله ومعية الله لرسوله. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه، وإذ تفيد ظرف الزمان، يعني عند الإخراج يعتقد البعض أو يعتقد العقل القاصر الذي لم يفهم حقائق الأشياء وأنها لحظة ضعف، ولكن الله نصره في لحظة الإخراج. إذ هما في الغار، نصره وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه، لحظة المواساة ودفع للشحنات والطاقة الإيجابية في القلب، نصره الله كذلك أيضا. ثم واصل سيرة حتى وصل إلى المدينة المشرفة. أول فعل قام به رسول الله أنه بنى المسجد. المسجد هو المؤسسة الأولى الجامعة،
1: أول مؤسسة
2: جامع قباء، ده جامع قباء ليس مسجده النبوي،
1: لا جامع قباء،
2: جامع قباء أول ما بنى المسجد. هذا اللي يعتبر الإطار التعبدي والإطار المكاني لاجتماع الأمة الإسلامية، منه تسمع أخبارها ومنه تسمع ربما النصائح وزيادة على المواعظ والتوجيهات، تسمع القوانين الجديدة، نعم، الآيات الجديدة،
1: كل ما هو مستجد
2: في جامع قباء.
1: نعم.
2: فبنى المسجد، ثم تحول من المسجد بعد ذلك إلى داخل المدينة. وأول فعل فعله رسول الله هي عملية الإخاء،
1: المؤاخاة بين الأنصار
2: والمهاجرين.
1: نعم.
2: يعني انتفت العرقية، نحن نقول الآن تنتفي الجهوية، ما عادش ثم الجهويات، لأن هي المدينة تبعد على مكة 470 كيلو، يعني عبارة تونس جابس تقريبا، يعني ما عادش ثم جهوية، فانتفت من خلال الأخوية، وليست المؤاخاة شعارا وإنما فعل
1: واقع وحقيقة،
2: بدليل وأن الأنصاري كان يعرض ماله قسمة قسمة بينه وبين المهاجر,
1: بين المهاجر طبعا. حتى من يعني المهاجرين تركوا يعني أموالهم وتركوا كل شيء بطبيعة الحال يعني. وهذه النصرة الحقيقية, لذلك سموا الأنصار لأنهم نصروهم وناصروهم وتقاسموا معهم يعني كل ما يملكون,
2: تقاسموا معهم كل ما يملكون. وربما المدينة الفاضلة اللي تحدث عليها أفلاطون في فترة من الفترات وهو يتوقع وجود مدينة لا حقيقة لها, وقع أكثر منها في عهده,
1: وجدت حقيقة وفعلا
2: وفعلا
1: سبحان الله.
2: إلا ما يذكر من عبد الرحمن بن عوف فقال له بارك الله لك في زوجك ومالك أرني السوق, فذهب إلى السوق حتى أصبح من أغنى أهل المدينة مهاجرين وأنصار عبد الرحمن بن عوف.
1: سبحان الله.
2: يعني لم يرد أن يعيش على هذه القسمة,
1: وإنما حب يخدم على روحه.
2: نعم.
1: وأصبح من الأغنياء.
2: تجار. من الأثرياء بالتجارة.
1: نعم. هو الرسول كان تاجر.
2: أي نعم. هو كان تاجر. ومنته التجارة ابتداء. ثم الحاجة الأخرى اللي عملها صحيفة المدينة, وما أعظمها من صحيفة.
1: دستور.
2: دستور.
1: هي دستور.
2: وتعتبر أول دستور مدني عبر سيرورة التاريخ البشري.
1: سبحان الله.
2: شفت
1: أول دستور مدني.
2: أول دستور مدني. والدستور الذي ورد في صحيفة المدينة.
1: شفت علاش فاضي الشيخ مسيل الشيخ, خليني كل مرة قاطعك. علاش نحكيه على فعل التأسيس. أو شنو معناه التأسيس؟ أسس دستورا. أسس مدينة. أسس مؤسسة دولة. يعني علاش نحكي على هذا الحدث الجلل, نتحدث عن هذه الهجرة النبوية, نحتفل برأس السنة الهجرية مش اعتباطا ولا ملأ فراغ, لا لا لا, لأنه فيه تأسيس, وتأسيس لأشياء عظيمة جدا. راهو كي نحكيه ما نحكيوش بمنطق مؤسسات اليوم, راه نحن تو نحكيو على 14 قرن التالي, راه نحكيو على ناس كانت تعيش في البداوة في الصحراء, كانت تعيش بقيم ومثل ومبادئ مختلفة تماما.
2: نعم
1: هكا ولا فضيلة الشيخ.
2: نعم.
1: ولم يكن التغيير بالأمر الهين ولا السهل.
2: نعم. والغريب
1: يعني يقول لك يعني الأعراب.
2: نعم.
1: يعني حتى ذكرهم في القرآن يعني صعب ياسر الأعراب, ويعني
2: أشد كفرا ونفاق.
1: أشد كفرا بالضبط.
2: نعم.
1: فاللي باش تغير فيهم مش يحب لك باش نجم تغير فيهم. الرسول عليه الصلاة والسلام نجح في أن يغير وأن يؤسس. هذاك علاش هو حدث جلل ونتذكره ونعيد تذكره في كل سنة, ونذكر بأهم ما جاء فيه وما حدث فيه, لأنه ليس بالأمر الهين.
2: ربما الملحظ في صحيفة المدينة وأنت تقرأ بنودها وتقرأ هذا الدستور, لا تجد فيه آية واحدة, لأن رسول الله أراد أن يعلمنا من خلاله مفهوم المواطنة, أي التشاركية في الوطن بغض النظر عن الخلفيات العقدية والدينية. ما فيش آية واحدة, لأنه لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود موجودين هناك, فأقام هذه الصحيفة من أجل القاسم المشترك الذي يجمع المجتمع المدينة مع اليهود, اللي هو الوطن, اللي هي المدينة
1: اللي نحكيه عليها احنا اليوم, التعايش السلمي.
2: التعايش السلمي.
1: قبول الآخر.
2: قبول الآخر.
1: قبولت شعارات ما معناها دليل على المودرنيزم الحداثة والتدليلها. من 14 قرن خلت. تأسست. مش مجرد شعارات رفعت. لا لا, تأسست. وتعايش اليهود مع المسلمين.
2: نعم. وكذلك من خلال التطبيقات أن القضاء كان يحاكمهم بتوراتهم وليس بمرجعية القرآن, يحاكم اليهود بتوراتهم
1: بنصهم.
2: وترك لهم أسواقهم يتاجرون كيفما شاءوا. لكن الإشكال وين؟ أن الخيانة الوطنية جاءت منهم.
1: منهم بالضبط.
2: منهم جاءت.
1: ككل يعني مرة, كما نشاهدوا فيه اليوم يعني.
2: نعم, ككل مرة. أيديهم
1: الملطخة بالدماء يعني إلى اليوم وستظل ملطخ.
2: نعم.
1: يعني هذا أثبته التاريخ.
2: نعم. والتاريخ يعيد نفسه كما ذكرتم.
1: بالله.
2: نعم. هذه المسألة الثالثة التي قام بها رسول الله صحيفة المدينة, التي كما ذكرتم هي دستور للمعايشة السلمية بغض النظر على الأعراق والخلفيات الدينية والعقدية, لأن الجامعة الذي يجمعنا ويوحدنا هي التربة, هي التربة, هي التراب, هي الوطن. ولذلك رانا نستقي
1: شيخ. نعم. ثم تفاصيل صغيرة ربما احنا ما نعطيوهاش أهمية. وقت اللي دعا الرسول بلال أن يكون هو أول مؤذن وبلال ذو البشرة السمراء السوداء، يعني ها قبول الآخر في اللون ها من خلال بلال، قبول الآخر في الدين من خلال اليهود، قبول الآخر في الجنس، المساواة بين المرأة والرجل، وما ها يعني
2: نعم رسول الله أعلى من مقام سلمان الفارسي وهو فارسي،
1: سلمان الفارسي
2: وأعلى من مقام صهيب الرومي وهو رومي بحيث ذابت هذه العرقيات وهذه الفوارق كلها ذابت،
1: والانتماءات الضيقة،
2: والجامع بينهم هي العقيدة.
1: إن أكرمكم عند الله
2: أتقاكم. إذا دخل رسول الله إلى المدينة
1: ولا فرق بين
2: عربي ولا عجمي إلا بالتقوى،
1: إلا
2: بالفعل الصالح، إلا بالفعل الباني وليس فعل الهادم،
1: بما يقربنا إلى الله.
2: نعم، هذا هو الذي يقربنا إلى الله، هو الفعل الذي ينوي به صاحبه بناء الإنسان. ولذلك لما أرسى رسول الله دعائم المدينة ويعني الجديدة ومدنية المدينة، نلحظ من خلالها مأسسة الحياة الاجتماعية، أي تحول الإسلام من إسلام شعائري تعبدي ذو علاقة عمودية إلى علاقة أفقية، علاقة أفقية. وهذه العلاقة الأفقية التي جعل رسول الله منها أساس الدين، حيث قال إنما الدين المعاملة،
1: يعني المعاملة، التعايش،
2: التعايش.
1: هذا هو إنما الدين المعاملة،
2: المعاملة.
1: وما أحوجنا لهذه أن نعود نرسخوه اليوم فضيلة الشيخ، إنما الدين المعاملة، ما أحوجنا في أن نذكر به صباحا مساء وقبل الصباح ويوم الأحد. خلينا نكون واضحين، عنا برشا ناس مش في بالهم أنه الدين تصلي وتصوم، لا لا لا لا، إذا ما تكونش المعاملة متاعك في مستوى الصيام والصلاة
2: وشوف سبحان الله، رغم من خلال استقراء القرآن الآيات التي تحدثت عن القيم والمعاملة أكثر من الآيات التي تحدثت عن مسائل التعبد على العبادات أكثر بكثير.
1: هذا لازم نرسخوه، وهذه مسؤوليتكم في خطبكم في خطبكم الجماعية. بربي ركزوا على هذا فضيلة الشيخ، خلي الناس تفهم. راهو يجي قدامك في نهار الجمعة ويبدأ معناها وجهه معناها إيمان وما إلى ذلك، ودوبا ما نخرجوا من الجامعة. يا أخي شكونهم اللي يجيوا للجامعة؟ ما منهم التاجر ومنهم الموظف الإدارة ومنهم ومنهم، هنا نشكيوا من بعضنا، نشكيوا من بعض، ما هكا ولا نتلموا في فرد فضاء، نصليوا مع بعضنا صلاة الجمعة بخشوع وبتقوى، نستمع إلى الخطب متاع الأيام متاعنا. خلينا نذكروا أن الدين راه المعاملة، ونحطوا عليها أربع أسطر.
2: والله حتى المسائل التعبدية هي ليست مطلوبة لذاتها، وإنما مطلوبة للقيم
1: والأخلاق، في علاقة بالقيم والأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
2: شوف حتى الصلاة، الكثير يعتقد أن الصلاة ركوع وسجود، ولكن الصلاة هي إعادة بناء القيم في الذات المصلية. ربي قال إن الصلاة تنهى
1: عن الفحشاء والمنكر.
2: الله يبارك لك، تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى قال سيدنا صلى الله عليه رسول الله، قال من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له،
1: فلا صلاة له،
2: فلا صلاة
1: له إلى منها. والصوم يا أخي، الصوم مش بجوع روحك.
2: نعم،
1: ما ربي ما حاجتوش بجوع روحك. إذا كان الصوم هذايا ما يلجمكش على، ما يلجمش العين على أنها تشوف المنكر، واللسان على أنه يقول الفواحش، واليد على أنها تسرق، فما فائدة منه
2: الصوم؟
1: تعشى وافطر وسايب عليك.
2: نعم، وذاك ورد رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش.
1: الجوع والعطش.
2: وسيدنا قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: بالضبط،
2: رغم حشوش بها بأن تدع طعامك أو شرابك وأنت تتحرك بالزور.
1: يا سيدي، وقياسا على هذا ما تجينيش فك الخمس دقائق متاع الصلوات تخشوع وتقوى وما إلى ذلك، وبعدهم هما نطبقوا الزاورة ونرجعوا لوين كنا، وهكا ولا فضيلة الشيخ؟ نحبوك كما أنت في المسجد كما خارج المسجد، أخلاقك هي بيدها.
2: وهذا هو المصدر. سبحان الله. ورد حديث آخر، والله لابد من إعادة قراءة الأحاديث النبوية البانية الصانعة للقيم. ثم حديث بالرغم أن حديث صحيح وفي صحيح مسلم، سيدنا يعطي في مفاهيم جديدة خرجت من السياق العرف العربي إلى سياقات أخرى. قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار.
1: لا لا لا.
2: قال بل المفلس من أمتي، والبل هذه حرف إضراب،
1: إضراب عن السابق وتأسيس لله،
2: وتأسيس لله إنشاء حكم جديد. قال بل المفلس من أمتي من أتى بصلاة وصيام وحج وزكاة،
1: سبحان الله،
2: أتى وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم ألقي في النار.
1: والله يعوذ بالله.
2: يعني هذا هو دين، دين هو قيم.
1: أكداس يجيبها، أكداس من عبادات، صلاة وعبادات وصوم وما إلى ذلك، ولكنها تؤكل.
2: تؤكل كلها تؤكل.
1: رصيد، رصيد ينفض. كما احنا تو نشوفوا ديستريبيتور تاع البنك يقول لك لا راك ديبيتور، يلقى روح ديبيتور هو بيت هكا ولا في الروج.
2: في الروج رصيد، وبعد في الروج الأخرى في جنة.
1: والعياذ بالله.
2: أي لأن الدين راهي كلها قيم.
1: نعم.
2: كله أخلاق. والما يفهمش مراد ربي سبحانه وتعالى من إرسال النبي والرسالات السماوية السابقة وأنها إعادة بناء القيم في الذات البشرية، رو مش فاهم من الدين حد شيء. نحن اختزلنا الدين في الشعائر حتى أصبح الدين يمثل طقوسا.
1: طقوس،
2: طقوس
1: بالضبط.
2: مجرد تكرار في عبادات نتمثلها ليلا نهارا من غير أن يكون لها فعل وفاعلية في حياة الإنسان.
1: بالضبط. إذا كان ما غيرتش فينا فلا طائل من ورائي.
2: علاش حتى الحديث الآخر قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق، ليش أكثركم صلاة؟
1: أحسنكم
2: أخلاق، أحسنكم أخلاق. والله يعطي على حسن الخلق ما لا يعطي على غيره. فبالتالي هذا
1: هو من لقى الله بقلب سليم،
2: من لقى من أتى الله بقلب
1: من أتى الله بقلب سليم.
2: ما فيش
1: حقد، وشوه القلب السليم هذا
2: فيش حقد، ما فيش كره، ما فيش بغض، ما فيش ما عرفش عجب، ما فيش كبر،
1: ما فيش اعتداء على الآخرين.
2: نعم. والنوايا الخائبة ما فيش. وهذا الكل إلا من يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه سلامة القلب. رأوا الإسلام جاء من أجل أن يجعل القلب سليما، والقلب السليم ثم كلمة قالوها الصوفية أنا تعجبني برشا، قال كن جميلا ترى الوجود الجميل. يعني الجمال راه موجود فيه
1: داخلي،
2: داخل. إن كنت جميلا في داخلك سترى الوجود بعين الجمال، مش بعين
1: أجمل
2: الطبع.
1: ما يكون
2: حتى قال سيدنا في حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم بروايتين. فهو أهلكهم اللي هو أهلكهم بنيته الخائبة،
1: وهو أهلكهم، أقربهم إلى الهلاك.
2: أقربهم إلى الهلاك. قال هلك الناس. ولذلك قال تفاءلوا خيرا
1: تجدوه. طبعا
2: هذه القيم اللي احنا نحتاجها الآن.
1: هذا اللي توى العلوم الحديثة واللي تحكي فيها على موجات إيجابية وما إلى ذلك موجود عنا.
2: موجود.
1: يعني يكفي أن نرجع إلى مصادرنا ونقرأها بتؤدى بتأني ونتدبرها، مش قراءة كمن لسان ومن البرة ولي نقرأ في القرآن ونحفظ ذي. لا فايدة كذا كان ما تدبروش القرآن، ما مانيش في حاجة لحفظك. إذا كان ما تكونش واعي بكل آية تقرأها تتدبرها وتفهمها وتعمل بها فلا فايدة.
2: نعم.
1: يعني كالحمار يحمل أسفارا. يا أخي اليهود ما قال توراة هكا ولا.
2: نعم نعم. وربي قال فلا يتدبرون القرآن مع قلوب أغفالها. إلا بد من عملية التدبر في قراءة القرآن من أجل أن نتعرف على مراد الله.
1: نعم.
2: وإذا تعرفنا على مراد الله فهمنا الغاية من الرسالة المحمدية والرسالة النبوية. والله أنا على حد علمي وعندي سنوات وأنا إمام خطيب على في الجامعة.
1: نعم.
2: وأرجع وأقرأ حتى تخصصاً تاعي معناها عندي دكتوراه في العقيدة وفلسفة في الجانب هذايا، حسب حتى تخصص والعودة إلى القرآن بقراءة القرآن بمقاربات متأنية وبمقاربة
1: حديث.
2: أنا أقرأ القرآن بقراءة بمقاربة علم الاجتماع
1: طبعاً.
2: وأقرأه بمقاربة فلسفية إلى جانب القراءة الأصولية. ولذلك القراءة الأصولية إن كانت مقاربة وحيدة وأحادية القراءة
1: فهي قاصرة،
2: فهي قاصرة. لن أفهم من مراد الله شيء. حتى ابن رشد في كتابه، ابن رشد الحفيد في كتابه
1: وما أدراك، وما أدراك
2: فصل المقال، يقول الدين أمرنا بالتفلسف. الدين أمرنا بالتفلسف
1: طبعاً.
2: محمد الغزالي المعاصر كان عنده ركن في مجلة سابقا اسمها المسلمون، عنده ركن قال لابد للداعية أن يكون عالما بالعلوم الإنسانية.
1: بالضبط.
2: اللي هي علم الاجتماع، علم التاريخ،
1: باش نجم تغوص في النص القرآني وتفهمه. لأنه احنا عنا لليوم نكتشف في حاجات جديدة في كل مرة، كما قلت أنت تعدد القراءات وزوايا النظر من علم الاجتماع، علم النفس، علم الأحياء وما إلى ذلك، كلها إضاءات جديدة نقرأها من خلالها النص القرآني ونكتشف منها الجديد.
2: شوف القرآن هو علاش قال وأن معانيه لا تنتهي. القرآن من حيث الألفاظ ألفاظه متناهية ولكن معانيه غير متناهية.
1: علاش نقولوا احنا صالح لكل زمان ومكان؟
2: غير متناهي. المهم الإنسان يخدم الطاقات العقلية والمعرفية والعلمية بمقاربات متنوعة ولا نكتفي في قراءة القرآن بمقاربة أصولية أو بمقاربة حديثية فقط،
1: نعم.
2: بل علينا أن نقرأ القرآن بكل مقاربة،
1: الممكنة.
2: ممكنة الآن
1: بالضبط.
2: سنستخرج من القرآن ما لم يستخرجه قبلنا
1: بالضبط. وهذا هو باش يجي بعدنا باش يستخرجوا ما لم نستخرجه نحن، وهكذا
2: هذه القراءة الجامدة، القراءة التفسيرية. أنا نقرأ في تفسير
1: أصولية
2: أصولية المغلقة المغلقة.
1: ما عندها وين توصل،
2: ما عندها وين توصل، ولن
1: بالعكس.
2: تقدم
1: بل تضر شيخ تضر وتنفر
2: وتنفر
1: تنفر.
2: اي نعم،
1: توا نجي برشا برشا قراءات وتحاليل وتفاسير جوزها التاريخ. تيقول لك اش تحكي، اش قاعد تحكي انت توا احنا في العصر هذايا وتقنيات حديثة ولكن هالتقنيات الحديثة مصداقها موجود في النص القراني. اذا كان قريناه بقراءه منفتحه
2: بحديث بقراءه اخرى منفتحه. ترك جي نقرا تفسير الطبري اللي هو في قرون خلت القرن الرابع، او نقرا تفسير ابن كثير في القرن السابع.
1: خذا وقت ومشى، خذا وقت. واحنا اليوم عندنا علماء جدد وعندنا مفكرين جدد وعندنا اليات وادوات علميه جديده.
2: بالضبط بالضبط. اللي عمل نقله نوعيه في القراءه هو معاصر لنا، وان كان لابد من اعاده قراءه هذا التفسير وفقا لقراءه اخرى، يعني قراءه أخرى مضاف لقراءة التفسير تحرير وتنوير للشيخ
1: طاهر
2: الشيخ طاهر بن عاشور، الذي يعتبر من أنفس التفسير عبر التاريخ التفسيري إلى اليوم.
1: بالضبط.
2: من أنفس التفسير الشيخ طاهر كتب التفسير متاعه في بدايات أو أواسط القرن الماضي. نحن نحتاج الآن إلى كتابة تفسير آخر يلامس واقعنا وتحدياتنا ومشكلاتنا
1: اليوم وهنا. الآن وهنا،
2: مش نعمل تفسير كما ورد في الكتب القديمة وكتب التراث. ما الذي قدمته أنا الآن؟
1: على روحه صحيح.
2: والله أنا أخجل جدا، حتى بعض الفقهاء ما زالوا يتحدثون مثلا، سمحني في الكلمة،
1: ممتع جدا الحديث معك،
2: يتحدثوا ما زالوا على مدة الحيض والنفاس عند المرأة 15 الطبي يكفيها ويفك هالإشكال هذايا.
1: بالضبط بالضبط.
2: ولا قضية الاستبرال للرحم، الطبي يعني
1: كتب كفيل بأنه يفض هالمشكلة،
2: الخوض
1: في ما لا يعني اللي جاوزه الزمن ولا خلايا اختصاصه. خلينا نخوض في اللي يجب نخوض فيه. فهمت. شكرا لك فضيلة الشيخ، ممتع جدا هذا اللقاء معك. إن شاء الله تتكرر زيارتك لنا في لقاءات قادمة. نذكر أن فضيلة الشيخ قاسم القاسمي هو أيضا معناها معد ومقدم برنامج في إذاعة الزيتونة، يعني من العلامات الدينية المنفتحة في تونس واللي نتشرفوا بها. شكرا لك مرة أخرى أستاذنا الشيخ قاسم القاسمي، إمام خطيب بجامع الأحمدي بالمرسى. هكنكون وصلنا لخاتمة لقائنا في ديننا السماح. التحية توصلكم من كوثر البجاوي والفنصيب محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوتك.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء، عزف، شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل كالعادة في الفابريكا، كل نهار جمعة من الخمسة حتى للسبعة ونص. الموعد يكون مع تقديم مجموعة من الإنتاجات الفنية جديدة، نحكي على إنتاجات شابة في مختلف المجالات الفنية. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء، ترافقنا في الكوتي تكنيك كوثر البجاوي، في الإخراج الرقمي أول فنصيب، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء الاستثنائي، على خاطر الفابريكا أول مرة موجودة في الاستوديو الجديد لإذاعة الشباب. الاستوديو اللي وقع تدشينه البارح، باش تسمعونا بكاليتي مخير وتشوفونا زادة بكاليتي مخير برشة. نجمو تلقاو لي لايف نتاعنا الكل على صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. إن شاء الله الاستوديو يكون مبروك على الزملاء والزميلات الكل، وإن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظن المستمعين وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. كالعادة الفابريكا ساعتين ونص نحكيو على جديد، نحاولوا نهزوكم لعوالم فنية موسيقية جديدة. هذيك علاش نستدعاكم اليوم انطلاقا من ستة متاع العشية، باش نتعرفوا على الألبوم الجديد للموسيقي زياد الفطناسي. بعد شوية نتعرفوا زيادة على كتاب جديد تحت عنوان ريحة السفسيري، نحكيوا على مجموعة من الأمثلة الشعبية وراهم برشا حكايات. بعد شوية ضيفتنا تحكينا على حكاية أكثر من 300 مثل شعبي تونسي. نقدموا جديد الفنان التونسي المقيم في إيطاليا ضياء داميان، ونتعرفوا على المسيرة متاعو الفنية، ونحكيوا على المورسو متاعو جديد أغنية قولوا لها. نحكيوا زيادة على معرض ترحال الفنانة التشكيلية مروة قديمة، ونحكيوا على المشروع الفني سينما الدور، ونحكيوا على التظاهرة الفنية السينمائية اللي هي في دورتها الأولى في حي هلال في الحومة. الانطلاقة بشكون من 19 حتى 28 جوان. البارح كنا حاضرين في الندوة الصحفية، وباش تزيدوا تتعرفوا على لو كونسيبت متاع سينما الدور وشنو قاعدة تعمل اكزاكتومون في حي هلال مع مجموعة من الشباب. بعد شوية في تصريح من عند المسؤولة على هذا المشروع الفني. نحكيو زادة على المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع من 11 ل 28 جوان. اليوم الثاني لهذا المهرجان، شنو اللي فيه، شنو الخصوصية متاع هذه الدورة؟ يكون حاضر معنا المدير الإداري للمهرجان هيثم القصديوي، مع هو زيدو نتعرفوا أكثر على البرمجة. هذا هو المنيو بالنسبة لليوم في الفابريكا. أهلا وسهلا بالجميع. الموسيقى كالعادة حاضرة معنا. نبدأ توتفيت مع السوداني في هدرافيك.

0: سوداني هدر فيك. أهلا وسهلا بالجميع، تسمعوا في الفابريكا من إذاعة الشباب انطلاقا من 6:30 نهزوكم لإيطاليا ونقدموا جديد الفنان التونسي المقيم في إيطاليا ذي داميان ونحكيه على مورسو. قولوا لها أهلا وسهلا بالجميع. ثنية زينة طريق السلامة ليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. الفابريكا وفية للمسار اللي بدينا به من الأول، دونك نحن ديما نحب نقدموا لكم كل ما هو جديد في المجال الفني بمختلف المجالات الكل. المساحة تكون مفتوحة لمختلف التجارب الفنية الشابة، المشاريع الفنية الشابة في مختلف الاختصاصات، مش كان موسيقى كها ومختلف الاختصاصات. مرحبا بكم، تكونوا حاضرين معنا لهنا في الفابريكا ونعطيكم المساحة باش تقدموا جديد متاعكم. Tout de suite, باش نحكيو على كتاب. الكتاب فيه تقريبا أكثر من 300 مثل شعبي وراها حكاية، حكاية إنسانية مزيانة برشا. وتحضر معنا ويام بن عمارة، معها هي باش نزيدو ناخذو أكثر تفاصيل على كتاب ريحة السفساري. أهلا وسهلا ويام.
1: مرحبا بك شيماء.
0: مرحبا.
1: مرحبا بكل المستمعين الكل، مرحبا بهم.
0: مرحبا، مرحبا بك بحضينا في استوديو جديد.
1: إن شاء الله مبروك، إن شاء الله يكون قدوم خير عليكم ويكون إن شاء الله فعل حسن.
0: مرحبا بك ويام. دوك معك أنت نحكيو على ريحة السفساري، سعاد تحكي والمثل يرسم الزمن، مجموعة من الأمثلة الشعبية اللي هما ما همش مثل لك هاو معنى متاع مثل، لكن عندهم الرمزية الخاصة عندك على خاطر سعاد هي بالأساس جدتك.
1: أكيد.
0: أهي أحكينا الحكاية.
1: دونك الكتاب هو يحكي على مجموعة حكاية، ولكن في حد ذاته هو بيدو حكاية. دونك كيفاش بديت الحكاية؟ بديت الحكاية مع ويام كي كانت صغيرة، متعلقة بجدتها سعاد، ربي يفضلها ربي يشفيها. ديما نقعدوا بحظة بعضنا، السهرية ما تحلى كان بالقهيوة العربية بكاس التاي بالوشق والكينون
0: اللمة متاعنا التونسية
1: الزمنية. دونك حتى كوسوسوا تعطيني هي أمثال شعبية، كوسوسوا حتى في السياق الحديث نبداو نحكيو في موضوع ويخرج المثل هكيك وحده في وحده.
0: قديش تكون فما سلاسة
1: أي.
0: متاع نسينا الكبار ربي فضلهم وربي متحهم بالصحة والعافية في إنهم كل حكاية يلقوا لها المثل متاعها.
1: أي. كل حاجة تلقى لها عندها المثل، وكما يقولوا ناس بكري حديثنا قيس مش حسيرة تقعد عليها الناس. دونك تعلق أنا بطبيعتي نحب التوسكي زمني، التوسكي موروثنا الشعبي التونسي المزيان. الحق كل مرة تعطيني أمثلة هي بيدها أقنعتني أهمية الأمثلة هذيك، تقول لي إم قيدهم قيدهم عندك، انا ما نكتبش راني اما نفرح لو كان انا وليدي يكتبوهم الامثله هذوك ما يتوثقوا. علاش؟ على خاطر هما بيدهم خلاصه التجارب نتاع جدودنا اللي هو زاد واقع كانوا يعيشوا فيه، كان مجتمع في العصر هذيك وعايش وعنده خبرات وتجارب نتاعو وتعديوا بحاجات اللي هما معناتها استخلصوا منهم الامثله هذيك.
0: وشكون منا ما تعديش في فتره من الفترات ورجع له هكا فلاش باك نتاع مثل سمعوا في الصغر من عند جده من عند جدته.
1: أكيد.
0: والقاه بلا بالفحيته الحاليه
1: صحيح، ساعات حتى ما يحسش بروحه ويقول مثل معناها
0: أي.
1: فما امثله قاعده اونكري في
0: اللي هي تكون عبره نعيش بها

0: أكيد. ونستخلصوها في واحدة من المحطات متاعنا في حياتنا. أكيد. دوك أنت جدتك ربي متاحة بالصحة والعافية.
1: أمين.
0: دوك جدتك سعاد كانت في كل مرة تقول لك مثل أنت تاخو ورقة وستيلو
1: ونقيد. ساعات هي تقول
0: نصورها كراسة 72 مش
1: مش رجيستر
0: رجيستر ودي بنحكي على 300 مثل لي
1: دونك ساعات حتى تحكي وحدة في وحدة ما تجيبش خبرة هي اللي قالت مثلا قول هي قفي قفي قفي باش كنت تقول ترى يعاود عاود خل قيدو ساعات هي تقول لي اش بدك الكراسة وكستيل وهاو تفكرت مثل ساعات مسكينة كاريمون تطلبني بالتليفون غير كي باش تقول لي وي مراني تفكرت مثل ما داك الستيل وتقول لي قيدك المثل دونك بالحق ياسر تجربة محليها انك عندك لقيت روحي بعد الكراسة كلها أمثلة معناها ما شاء الله اكهو دونك جيت بعد بيريود تلهيت مع تاوي حد نجح وتخرج وتلهي في الخدمة وكل شيء بعد شدني الحنين لك الكراسة هذيك معناتها جيت بيريود ما لقيتهاش تفجعت عليها بحق حسيت واحد ضيع كنز كبير معناها بعد حسيت ملوشت وبربشت عاود لقيتها قلت هذه رسالة اني وي ام يلزمك توثقها ما تخليش حاجة كيما هكا كنز ما تشريش بفلوس الدنيا عطاته لك عزيزتك احب الناس ليك ما يلزمكش تضيعه دونك يلزمك توثقه في كتاب والكتاب هذيك الحق ما كتبته بكل محبه خاطر ستان اوماج لعزيزتي قبل كل شيء اهدي ليها واهدي زيد لكل جده والكل حفيد والكل لي جينيراسيون الكل دونك كتبته بمحبه وحبيت المحبه هيك انها توصل للقراء الكل فوالا من هنا بدا الانطلاق بدا في عطله الصيف اللي فاتت دونك جيت بريود حسيت مرضت شويه قعدت في الدار قلت انا معليش قاعده في الدار ما نعمل في حد شيء لازم خلينا نبداو المشروع نتاعنا وبديت ندون فيهم على لورديناتور بشويه بشويه قعدت نقرا فيهم قلت برك الله 300 مثل هذم زاد كل مثل معناتها يحكي في دومين معين معناها سواء العلاقات الاجتماعيه العائله المراه والرجل على التربيه والتعليم
0: تصرف حتى في الفلوس عندهم حكم وامثال
1: دونك حياتهم الكل بتجربها في جميع الميادين بديت نقسم فيهم في أبواب بعد من الأبواب هذو كان روحي في فروع أخرى بعد بديت نفسر في الأمثال وليت أنا اللي نطلب في عزيزتي قلها بربي راه ساعات نوحل في كلمة هذه شنية معني راني كتبتها ونسيتها دونك فوالا إلى أن بديت بشوية بشوية كيما الغشير الصغرون اللي توكل فيه بديت بشوية بشوية كانت حلمة والحمد لله توا معناها لقيت روحي مع كتاب بالأبواب متاعو 11 باب كل باب تحل ويحلك على زنقة تحكي لك في برشا ذكريات برشا عبر برشا
0: وانت ويام الأول وقت اللي كنت توثق وتكتب في الأمثال كانت عندك النية انك تصدر الكتاب ولا ليه مجرد توثيق وكهو
1: من الأول كانت من الأول وبعد كبرت الحلمة قلت علاش ليه ما نبارطاجيهاش الحاجة هذيك انا حاجة حبيتها لقيت فيها فايدة علاش ما نبارطاجيهاش مع الناس دونك فوالا وكانت الفكرة اني نعملهم في كتاب ويتنشر ويقراوه القراء
0: وما نلقاوش كاين امثال شعبيه كهوي ايم لكن نلقاو الزيدة شنو النجم ينطبق عليهم في العالم دونك امثال شعبيه تونسيه وشنو اللي نجم نلقاو امثال تشبه لهم في العالم الكل
1: احنا
0: دونك فما البحث والغشاش
1: ولا دونك انا في مخي احنا متشبثين بهويتنا التونسيه ونعتز بها لكن في نفس الوقت احنا منفتحين على العالم دونك علاش ما فماش تكونش فما روابط بين الامثله نتاعنا وامثله اخرى في ثقافات اخرى ومن الا احنا كلنا بشر واكيد نتعديو بحاجات تتشابه معنا دونك حبيت زاد نظهر قيمه الامثله نتاعنا راهي ماهيش تونسيه بحته كهو معناتها تنطبق كان على تونس اللي راهي عندها نظيراتها في ثقافات اخرى بلغات اخرى تلقى اللغه الصربيه الانجليزيه الصينيه الاسبانيه برشا لغات حسيلو دونك اللي هما عندهم يأديو نفس المعنى نتاع المثل التونسي
0: وينجم ليه زاد معاني اخرين دوك احنا باش نشوقوه مانيش نقولوا لهم بالضبط دوك نحكيو على الكتاب اللي فيه ريحه الامثال نتاعنا الشعبيه ونتصور ذيك علاش سميته ريحه السفسيري اكيد في علاقه بجدتك
1: يحكي بيد السفسيري في حال ذاتها زاد حكايه اخرى خاطر عزيزتي والسفسيري كيما نقولوا حاجه واحده كي تخرج تقول لك سفسيريه الى يومنا هذا ما تخليتش عليه معناها وتعرف منين تمشي تشريه وتقول لك سفسيريه الحرير وبيانكو احنا تو سفسيري معش حاجه معش راوها برشا في الشوارع التونسي لكن هي من الناس اللي متشبثه بقات كيكه لبست جدودي انا ما نسلمش فيه معناها هذيك سفسيريه بتاعي دونك كي نقول سعاد انا هذيك سفسيريه حاجه من سعاد حاجه من ريحه سعاد
0: بيه احنا باش نتعرفوا زيدا ويقيم على التجربة متاعك الأدبية ماهوش أول إصدار ليك كالك إصدار أولاني في علاقة بالخواطر ذاتية دونك أصدرته وانتي بالأساس دكتورة في البيولوجيا وأستاذ التعليم ثانوي وكيفاش تغرمت بالكتابه
1: انا هنا ديجا نحب نتوجه بالشكر لامي وبابا
0: اللي حياتنا ليه
1: عايشك اللي مراد وسلوى اللي من صغرتي ديما معناتها وين ما نتعديو بحال المكتبه لازم ندخل نشريو قصص بدينا من القصص الصغار بابا يعطي من وقته زيد ربي فضله من صغرتي يبدا يقرا لي في القصص طو بيان كو حتى انا نبدا نعرف نقرا ما نحب نسمعهم بصوته هو كيفاش يقراهم لي وكيفاش يعبر فيهم والشخصيات كيفاش تتكلم بتاعك القصه وكل دونك انا معناتها هما زرعوا فيا بذره محبه المطالعه ومحبه القراءه بعد مع الوقت لقيت روحي انا تلمو ما تفخصي نقرا قصص وكل وليت عندي زاده افكاري ونقول علاش لي زاده ما نكتبش فما برشا كتب صغار ما كانوا لي قدوه قلت بوركوا با انا جو نكري با دونك كتبت زاده قصص صغار انا في صغري ما نكتب هكي كان خنت بوحدي في القاني في البيرو ونكتب دونك انا الكتابه راهي معناتها بديت كبرت معايا بشوي بشوي دونك هذيك بذره حطوها امي وبابا وبديت انا يسقيو فيها وبعدين خديت الغليف وبديت بعدها حلمه قعدت تكبر معناها
0: بشويه بشويه حتى لين وصلنا ريحه السبسير احنا باش نوضحوا لهم انه الامثله الشعبيه دونك بالدارجه التونسيه لكن انت تعتمد في اللغه العربيه اي
1: التفسير نتاعهم بالعربيه الفصحى
0: وعلاش مشيت نحو هذا الخيار علاش ما فسرتهمش بالتونسي مثلا
1: والله الامثال بالنسبه للامثال الشعبيه هذيك حاجه ما تتمسش معناتها اذا كان باش نبدلوهم هذيك باش يفقدوا القوم تاعهم دونك يبقاو باللهجه التونسيه لكن حبست انه يتكتب باللغه العربيه الفصحى خاطر باش ينجم لماكسيموم الناس انها تقرا وانها تفهم المثل هذيك شنو خاطر احنا ما شاء الله معناتها عندنا ثراء كبير معناتها العرب في اللهجات نتاعهم تختلف واحنا اللهجه نتاعنا في المغرب العربي في العاده معناتها ساعات تكون مش مفهومه في بلدان عربيه اخرى دونك العربيه الفصحى هي اللي تجمعنا دونك حبيت انه لو ماكسيموم الناس تقراه كسوا في تونس ولا في العالم
0: باهي وانت توثق وانت كتبت كتاب ريحه السبسيري تستعملها ولا تستعمل في الامثله الشعبيه في حياتك اليوميه مثلا ولا
1: اي انا كنت روحي بعد الكتاب حسيت كل حاجه وليت نعطيها مثلا انت قالوا لي سي تطبعت بريحه السبسيري
0: يعني انت بيدك وليت تحفظهم
1: اي برشا امثله ديجا ونحب نبارطاجي معكم البعض منهم انا عندي عزيزتي الساعه اول مثلك ديما تقوله لي تبدا به لسانك صوينك اذا صنت صانك اذا خنت خانك هذيك ديما التوصيه الاولى نتاعها هذيك كيفاش نيه فما مثلا اطعم وسقي وامر وانهي على التربيه نتاع الصغير اللي ما يربيش في الخمس سنين والست سنين يقعد يقاسي طول السنين
0: اي على اهميه التربيه الايجابيه وانك تكون مرافق لولدك
1: مثلا بالنسبه للعائله كيفاش باش تاسس العائله كيفاش باش تختار الزوجه هذه اذا عنده بيبو زي كيف خذ البنت على الميت وخذ الخدم مع السيدات اذا بنيت غرق السيس دونك البناء وانك تغرق السيس باش تبني بنيه صحيحه وخذ بنت الاصل والقبيله
0: دونك مجموعه من الامثال الشعبيه التونسيه تلقاوهم موجودين في كتاب ريحه السفساري سعاد تحكي والمثل يرسم الزمن هو ويئم قاعده تكتب حق زدتها هكا قولي لي ويئم
1: هكا فق في الكتاب
0: ويئم ان شاء الله كل التوفيق ليك في المسيره نتاعك نتصور ماهوش يكون الاصدار الاخير
1: ديجا فما
0: فما حاجات اخرين
1: اونكور ان شاء الله ديجا فما فما امتداد لريحه السفساري معناتها في نفس السياق كيف كيف انا زاد نخمل في دبشي نلقى روحي عندي ديفوكوم سجلتهم عزيزتي تحكي لي في قصص خرافيت دونك باش يكون امتداد للامثله الشعبيه المره دي سعاد تحكي في حكايات مش في امثله شعبيه دونك استنيوني ان شاء الله
0: وسعاد باش تقعد ديما موجوده
1: اي هي السعاد باش تكون في ذكرة أي إنسان أي إنسان يرى في جدته البطلة الإنسانة الحكيمة اللي عاشت تجارب
0: وهي رفقته في حياته
1: كل السعاد راهي الجدة
0: من تجاربها دونك باش تكون البطلة نتاع الإصدار القادم وش نتوسعوا من الأمثلة
1: للحكايات
0: وأنت قاعدة تسجلها
1: نسجل أي دونك لي فوكو توا رجعت لهم نسمع فيهم وندون فيهم ونخمم ان شاء الله انه ما تجيتني فكره من طرف ناس يعطيهم الصحه مواطنين بالخارج قالوا احنا صغيرتنا مثلا ما يعرفوش يقراوا بالعربي علاش ليه ما ترجملناش انت هاك تقري ديجا في مدرسه دوليه بالانجليزيه
0: علاش ليه
1: اكتب لنا بالترجمهم لنا معناها بالفرنسيه والانجليزيه دونك نخمم في انه باش نمشي في السياق هذيك معناتها بثلاثه لغات اني نكتب الحكايه
0: ان شاء الله كل التوفيق ليك الكاتبه وي ام بن عماره ومرحبا بيك في كل مره عندك الجديد. انا في الديديكاس كتبت لي المثل نحتفظ به النفسيه. دوك يعطيك صحه ويم بن عماره نورتنا. ريحه السفسيري سعاد تحكي والمثل يرسم الزمن، مجموعه من الامثله الشعبيه التونسيه. دوك نحكيوا على اكثر من 300 مثل شعبي تونسي، والقادم ان شاء الله نحكيوا على روايات تونسيه
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك.
1: شكرا،
0: يعطيك صحه ويم بن عماره. توقيتنا 5:24 دقيقه، بعد شويه موجز اخبار 5:30، نكملوا معاكم في الفابريكا حتى 7:30. سهلا وسهلا بالجميع.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ما ليه لتبدع فيه. إغناء عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عازف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: ليكيب. كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم انطلاق بمدينة الثقافة شادلي الأقليبي بالعاصمة دورة 17 من الملتقى العربي لأدب الطفل تحت عنوان المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي، لتختتم غدا بحفل توزيع الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل. الإدارة العامة للتجديد الجامعي تصادق على تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك تكوين جامعي بالجامعات التونسية العمومية. المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة يتحصل على شهادة المطابقة الدولية في مجال سلامة الغذاء ISO 22000 للسنة الثالثة على التوالي. وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية 26 و2027 و2000. مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم المدرسة الصيفية في علم الفلك الرقمية باستخدام لغة باثيون من الأول إلى غاية الرابع من جويلية المقبل. وتعد هذه المدرسة التي تستهدف تلاميذ المرحلة الثانوية والطلبة الجامعيين فرصة مميزة للمهتمين بالفلك والبرمجة لاكتساب مهارات عملية في استخدام بايثون لفهم ومحاكاة الظواهر الفلكية بطريقة حديثة وتفاعلية. المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تنظم يومي 25 و26 من جوان الجارية بمقرها تظاهرة علمية وبحثية تحت شعار مستقبل التأمين، المخاطر الناشئة والأدوات المبتكرة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار في قطاعي التأمين وإعادة التأمين. من أخبار العالم، نائب الرئيس الأمريكي ينفي صحة المعلومات المتداولة بشأن اتفاق محتمل لفتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية. وأضاف جي ديفانس أن إيران لن تحصل على أي أموال ولن تفرج الولايات المتحدة عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. في الشأن اللبناني، يستشهد 6 أشخاص في غارات إسرائيلية جديدة على مدينتي صور وبعلبك في لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغنية عازف شهر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناية عزف شعر وسلام.
1: من ناغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: رجعنا لكم، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. كي العاده نتلموا مع الفابريكا مجموعه من المواضيع ومجموعه من الضيوف. تنجموا تتابعونا على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب على الفيسبوك، تشوفوا الاستوديو نتاعنا الجديد وتلقاو لي لايف نتاع الضيوف الكل. بعد شويه نحكيوا على مشروع فني موسيقي 100% يكون حاضر بحذينا عازف العود زيادة الفطناسي والموزع فارس شقوي. مع مومة باش نحكيو على المشروع الفني وألبوم سيرمنت، الألبوم اللي مازال كيخرج واللي باش نسمعوا منه مجموعة من المعزوفات. لكن توت سويت تحضر معنا كي العادة منى العيساوي، دكتورة في العلوم الموسيقية، باحثة مختصة في العلاج النفسي الموسيقي. اليوم منى اختارت ان نحكيو على السكيتة. اهلا وسهلا منى، مرحبا.
1: اهلا مرحبا شيماء،
0: شنحويلك؟
1: صباح الحمد لله.
0: مرحبا بك، مرحبا منى. في كل مره نطرقوا لي واحد من المواضيع اللي في علاقه بصحتنا النفسيه وبالجانب الموسيقي، وقديش نجم يكون فما تكامل كبير بين الجانب الموسيقي وقت اللي نوظفوه بالطريقه الصحيحه في الجانب النفسي نتاعنا. واليوم اخترت منى انك تحكي لنا على السكيت. هل السكيت يعتبر ظاهره نفسيه صحيه؟ هل وقت اللي نقعد ونقر وما نسمعوا شيء لموسيقى لغناء لحتى شيء تعتبر خيار صحي من الناحية النفسية ولا لا؟
1: بون كيستيون شيماء، نجم نقولوا اي.
0: لازمك تقول لي يا موني باش يقعدوا يسمعوا فينا، باش يقعدوا يسمعوا في الفابريكا ويسمعوا في ذات الشباب
1: ما كملتش. نجم نقول اي ونجم نقول لا. فوالا، المقدمة نتاعك مزيانة برشا، على خاطر تخيل روحك انت يا شيماء تقعد ربع ساعة هكا ما غير موسيقى، ما غير راديو، ما غير تلفزة، ما غير تليفون، ما غير حتى شيء. نجم؟
0: لا، انا الحقيقة نحب هكا مرافقة موسيقية تكون معايا الحقيقة. نتونسو.
1: فوالا سيسا، ديما نحبوا نمليو الفون والفراغ. وهي اون فيت في الحقيقة ممكن ربع ساعة نص ساعة، فما عباد نجم حتى أكثر. من ناحية النجم ممكن نعملوا مجهود، أما شنو نحسوا، كيفاش باش نحسوا في الوقت هذاك، هذاك المهم في علم النفس. أون فيت خاطر اليوم في العالم اللي نعيشوا فيه إيفيدامون كاوتيك مليان بالأصوات، برشا ناس ما عادش نجم تعيش بسكات، كيف ما قلت نسوقوا نسمعوا الراديو في الدار، نحلوا تلفزة كارفون، نحلوا الموسيقى، ولا ديما نحطوا لي زيكوتور. علاش؟ علاش أون فيت ما عادش نحملوا الصمت؟ من جانب السوسيولوجي أون فيت، علم الاجتماع يحكي اليوم على ثقافة اسمها لا كولتور دو لا ستيمولاسيون بيرمانونت، اللي هي ثقافة التحفيز المستمر. الإنسان المعاصر يعيش في داخل سيل متواصل من الأصوات والصور والمعلومات، يعني فما ديما محتوى لا متناهي وهو مش حتى شالق فيه. قبل عصر الشاشة يعني الفراغ كان جزء طبيعي جدا من الحياة، القلق جزء طبيعي جدا من الحياة. اليوم إيفيدامون الفراغ حاجة نمليوها بأي حاجة، السكيت ما عادش مساحة طبيعية كيف ما قبل، ولا حاجة نحاولوا نهربوا منها. نفسانيا يعني البعد النفسي في الحكاية، إنه الإنسان اسكو هو يخاف فريمون من السكيت وإلا يخاف من اللي مش يظهر في السكيت.
0: فوالا، خاطر يظلي وقت اللي يطول السكيت تكبر أكثر الكونيكسيون بينيتو بينيت روحو، والتخميم يزيد يظلي.
1: اكزاكتومون، هذاك هو. يعني فما مفهوم في علم النفس اسمه ليفيتمون ايموشنيل، التجنب العاطفي. الانسان احيانا ما يهربش من الاحساس في حد ذاته خاطر مش يكون مؤلم، اما يهرب من المواجهه نتاعو، ما عينوش ما ينجمش يواجهه. دونك وقت اللي النهار يكون مليان باصوات ونشاطات، ينجم العقل يعني المخ ياجل بعض الاسئله. اما كي يسكت كل شيء ان سارتان مومون
0: يبدا التلويس وبرشا الاسئله. باهي، احنا باش نكونوا عمليين منى ونختموا معاك. قديش منصوح انه الانسان يقعد في السكيت ما يسمع حتى شيء، ما يتفرج في حتى شيء، باش المخ ينجم يخدم بالكدا، باش يحس زاده بالراحه النفسيه؟
1: اون فيت هو كل واحد وطاقة استيعابه. أنا بيرسونيلمون باغ اكزومبل السكيت هو جزء من حياتي. خاطر فما حاجة عصبية زادة لازم نساوها.
0: وعلميا قداش منصوح مني؟
1: علميا احنا اون بيزوان اون فيت الاحتواء، احنا نحتاجو المواجهة ذاتنا، وهذاك في السكيت يلزمنا نعيشوه. اما في حد اما في نفس الوقت نحتاجو زاد الاحتواء اللي نحسو به. دونك هو السكيت يعاوننا على المواجهه، والموسيقى تعاوننا على الاحتواء. فهمت؟ هون جانب الموسيقى العلاجي يظهر، انه خاطر الموسيقى هي ماهيش ما تلغيش السكيت، هي مش عكس السكيت، هي علاقه تكامل مع السكيت. فهمت؟ دونك الموسيقى هوني تبني سكيت. احنا كان نحطوا مثال مقطوعه موسيقيه والا لحن ولا وما نحطوش فيه نفس وراحه ونصف راحه كيف ما نسميهم في السلم الموسيقي، يعني تحسها بلوك واحد خايبه حتى للاذنين، يعني تسمعها خايبه. لكن كي تبدا فما تناوب بين الصوت والصمت، يعني الموسيقى تحتاج تتنفس كيف ما الانسان يحتاج يتنفس، اللي هي الموسيقى هي محاكاه للإنسان، لحياة الإنسان. هو زادة يستحق يعيش زادة حياة مليانة بأصوات وإلى غير ذلك، أما يستحق زادة باش يعيش في فراغ وتنفس.
0: واضح، يعني كل واحد عينه ميزانه، كل واحد يعرف الاحتياجات متاعه النفسية والاحتياجات متاعه الموسيقية، قديش لازمه سكيت وقديش لازمه يعيش من خلال مرافقة موسيقية. يعطيك ألف صحة، شكرا لك منى العيساوي، دكتورة في العلوم الموسيقية، باحثة مختصة في العلاج النفسي الموسيقي. في كل مرة تكون حاضرة معنا وتقدم لنا مجموعة من النصائح الموسيقية النفسية، كيفاش نجم نوظف الموسيقى بالطريقة الصحيحة على الصحة بتاعنا النفسية. مكملين معكم احنا في الفابريكا، ونقول لكم مهما ما نطبقوش الكلام اللي قالته منال كلها في علاقة بسكيت. نحبكم ديما تقعدوا برونشي على موجات إذاعة الشباب. نكملوا معكم في الفابريكا بعد شوية، باش نقدموا لكم ألبوم جديد باش يهزنا ويهزكم إلى عالم موسيقي. عالم موسيقي فيه مجموعة من الاختيارات، مجموعة من المقطوعات الموسيقية اللي باش تخلينا نقربوا أكثر لذواتنا، وباش تزن العوالم تور تكتشفوها بعد شوية مع الألبوم الجديد سرمد. هذا وأكثر سنة فيكم من توا حتى لسبعة ونص، ما تبعدوش.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناية عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: رجعنا لكم في الفابريكا. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توت سويت نحكيو على ألبوم فني جديد، نحكيو على ألبوم سرمد، ويحضروا بحضينا في الاستوديو العازف على آلة العود زياد الفتناسي. نقول له أهلا وسهلا، مرحبا زياد.
1: أهلا وسهلا شيماء، فرحان بوجودي معكم في استوديو جديد. حاجة تعمل كيف
0: عندك الزهر؟
1: اي عندي الزهر الحمد لله. ان شاء الله بالبركه لكم انتوما وفريق الاعداد، وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله.
0: مرحبا بيك. ويحضر بحضينا زاده فارس شاقوي، مختص في الابداع الفني باستعمال الذكاء الاصطناعي ومؤلف موسيقي. اهلا وسهلا.
2: مرحبا بالناس الكل، وان شاء الله مبروكم على الاستوديو.
0: مرحبا بكم، نورتونا. وبنرجعوا نحكيوا على الاختصاص في الابداع الفني والذكاء الاصطناعي. انت من الجماعه اللي مستعرفين. لازمنا نحكيوا فيها، النقطه هذيا مهمه برشا. دوك مرحبا بكم، نورتونا. نحكيوا على البوم جديد. انت تقولنا مبروك الاستوديو، وانا نقول لك مبروك الالبوم.
1: ربي يخليك.
0: مبروك سرمد.
1: سرمد البوم جديد، كما تعرف مازلنا كي كنا في فرنسا في دار تونس، وكان لي شرف باش حضرت عندك باش حكينا على البروجي هذاك، وتعدى الحمد لله بنجاح كبير، عطى فيا ثقه اكثر باش نزيد نخدم. وجات الفرحه هذه باش عملت البوم جديد ينزيد للالبومات اللي عندي. توصلت ما شاء الله 8 البومات فارس. حاجه كما هكا سرمد، معناها نقصد به باش نسهلوا على الساده المستمعين، هو يعني ما لا بدايه ولا نهايه، يعني سي ايترنال، يعني حاجه فيها تواصل تخليك تسمع الالبوم هذايا في خيال، في عالم جديد يمشي مع كل مكان وزمان. هذا هو سرمد.
0: ويدولي زاد الخصوصيه انه كل معزوفه عند العالم نتاعها الموسيقي.
1: صحيح بالضبط، هذا هو باش يكون فما تنوع. خدمت برشا على البحر كما تعرفني، وان شاء الله يا ربي قاعد نشوف في برشا تفاعلات من الجمهور اللي تابع فيا عنده سنوات، وان شاء الله ربي نكون احنا ديما في مستوى الثقه هذه ونقدموا احلى ما عندنا.
0: وهل دخلت في العادات نتاع المتلقي التونسي المعزوفات الموسيقيه؟
1: أي.
0: بدون
1: الآلاتية، يعني الموسيقى الآلاتية ولا هي مطلوبة برشا شيء؟ مطلوبة. الجمهور ديما فارس معايا وقت اللي حتى نبداو في الأيامات العادية، حتى باش ناخذوا قهوة باش نحكيو في المشروع اللي توا من بعد تباع نحكيو عليه، يطلبوني برشا وينك في المهرجانات التونسية الدولية. ولكن احنا تعرفني نخدموا بتراوي بخطى ثابتة، وهذا كله احترام للجمهور اللي بالحق ما تعاتش للنوعية هذه نتاع الموسيقى.
0: وهو يظهر لي المجال الفني الكل ما يحبش الزربه.
1: بالضبط.
0: قد ما يكون عندك الصبر، وقد ما تاخذ وقتك بالكدا، قد ما يكون لو برودوي والانتاج الفني ناجح اكثر.
1: هذا هو، هذه هي استراتيجيه اللي بديت بها منذ 1999، والحمد لله قاعده ديما تعطيني في الثمره نتاع النجاح واهتمام الجمهور للقاعده الجماهيريه بدات تكبر عندي، وهذا يخليني ديما فرحان ويخليني ديما نخدم ونجدد يعني في نوعيه الموسيقى هذه.
0: باهي نزيدو نتعرف على الالبوم، قداش فيه من معزوفه؟
1: الالبوم فيه 6 مقطوعات كما تفضلت وحكيت شيماء، كل مقطوعه تهزك لعالم اخر، لكن كما قلت معناها يخليك ماذا بيك تعاود تسمع، وبالسيف يخليك يلزمك تحاول تشوف القطعه اللي بعد شنيا اللي فيها من موسيقى وبحث والعوالم اللي فيها. الحق معناها ننصح الجمهور نتاعي باش يسمع الالبوم هذايا، واراكم تهمني برشا.
0: احنا باش نسمعوهم ديجا المقطوعات من بعد.
1: اكزاكتومون، باش نزيد نجدد من روحي ونقوي في النوعيه هذه نتاع الموسيقى.
0: بيه كيفاش نوعت بنيه الاختيارات الموسيقيه؟
1: ما نجمش نقول
0: على خاطر بالحق كل مقطوعه تسمعها تهزك العالم الموسيقي.
1: اي والله تعرفني شيماء، منذ سنوات ديما نحب نخلي بصمه، ديما كل البوم يحكي حكايه، كل البوم يوصل رساله معناها، وتاخذ برشا وقت برشا جهد. صحيح مش بالساهل، راه تنجم تشوف المقطوعه تدوم دقيقتين ولا 3 دقائق، ولكن برشا عمل على التوزيع وعلى اختيار الالات اللي باش تسحب العود. وحكينا فيه قبل مشيت فرنسا كنت اتذكر شيماء، والحمد لله معناه قاعدين نوريو في لغه حوار متميزه ومتطوره ومتجدده، وهذاك هو الهدف نتاعي معناه.
0: هو حتى ولو تكون فما آلات موسيقية مع العودة ما تحايرك
1: ديما
0: ديما التامبر بتاع العود هو اللي يبرك ترى
1: اكزاكتومون لا يعطيك الصحة
0: سي فولو
1: سي فولو بالضبط هو كي جير تو معناها هو اللي قاعد يهز في الآلات معاه وهو الراوي نقول أنا في كل ألبوم وفي كل مقطوعة موسيقية
0: احنا باش نسمعوهم بعد شويه نبداو نسمعوهم في مجموعه من المقطوعات ونحبك زيدا نقفوا عند التسميه نتاع المقطوعات على خاطر يذولي مهم برشا
1: مهم ياسر
0: مهم برشا التسميه نتاع المقطوعات الموسيقيه على خاطر من غادي باش نفهموا لونيفير وتنجم تسهل لنا اكثر الكونيكسيون بين المتلقي وبين المقطوعه الموسيقيه بالخصوصيه نتاعها. واحنا نحكي زي فارس دوك فارس شاقوي المختص في الابداع الفني بالذكاء الاصطناعي نحكي على جديد زيد الفطناسي سرمت دوك ما عادش نحكي كان على انتاجات فنيه كهو تتسمع ولينا نحكي على حاجات تشاف اللي هي تنجم تسهل برشا عمليه التسويق
2: طبعا طبعا هو كي سمينا سرمت اول حاجه خدمنا عليه الصوره كي مثلا ما زياد يخمم في البوم قبل انا معناتها كي نبدا نناقش وقبل كل شيء نشوفوا ساعات الصوره مش ساعات معناتها نسبه 80% نشوفوا الصوره قبل اللحن ماك الصوره معناتها ديريكت تجبد زياد انه يعمل الحان نتاعو فهمت خاصه انه يركز ياسر على اللبسه اللباس ديجا كي اخترنا سرمت نشوفوا في الصوره نتاعو انا اللبسه نتاعو وكانها وكأنه إنسان مرسول مرسول باش يعطي أو كأنه مرسول يمشي في نفق ونسربت قلنا نحن وكأنه معناتها نفق يمشي وما عادش وين يهز في النفق هذا المخيلة متاعنا معناتها وقت خدمنا عليه وكأنه يمشي في النفق وكل محطة تعطي عنوان المقطوعة متاعه من الفكرة ذيك خدمنا على اللبسه نتاعو ان اللبسه نتاعو تعطي برشا
0: رمزيه
2: كبيره في العنوان نتاع الالبوم انه البحث على المتاهه بالضبط
0: وانت ترى انه كل فنان مع كل البوم لازم يبدل الصوره نتاعو الفنيه
2: هو تو في 2026 معناتها كان نشوفوا معناتها الموسيقى لازم تخمم في الـ في الـ في الـ في البراند كما نقولوا في البراند تاع ليدونتيتي نتاع الفنان كيفاش باش تكون
0: يعني الهويه نتاعو الفنيه يعني لازم يحافظ على نفس الاختيارات نتاع الهويه نتاعو الفنيه وكيفاش قدم روحه للجمهور ولا لازم الهويه الفنيه تتلائم مع كل اصدار لي
2: تتلائم مع كل اصدار لي
0: مع كل اصدار لي
2: على خاطر مثال في نرجع في البوم سرمت مثال كان نعطيه معناتها لبسه عاديه ما يتلائمش مع العنوان بالكل معناها خدمنا عليها الحكايه هذه وجربناها قبل ما نخدموا اي حاجه نجربوها نحن اوتوماتيك
0: ونتصور قبل ما خدمت الصوره سمعت للبوم
2: طبعا
0: سمعت للبوم دونك هو اللي يهزك ووجهك نحو الصوره بالضبط. ونحو الهويه الفنيه للعازف زياد الفطناسي اللي وليت الحقيقه حاجه مهمه طبعا. ورئيسيه وقت اللي نحكيو على انتاجات فنيه نحكيو على التسويق ونحكيو على الصوره الفنيه اللي لازمها تتلائم مع الانتاج الفني فني. هذا بالضبط. هو بالضبط. واللي تسهلوا برشا عملية التسويق للإنتاج بتاعه وأنه يقرب أكثر زيادة للجمهور والجمهور زيادة يقول لك كنا بالتصوير نجم نفهم
1: صحيح.
0: نجم نفهم
2: طبعا. طبعاً. وأكثر من هذا أنه في المجال الإبداعي في الصورة في الموسيقى أنه برشا ناس يروها أنه كي يعمل انتاج موسيقي البوم ولا حتى سينجل ما هبطوا وكهو نحكيوش على الفنانين اللي معناتهم المعروفين معنا انسان معناتها في البدايات
0: اي مو ديما يخمم في الانتاج وفي الفلوس وفي المصاريف هكا
2: هذه الاغلبيه مش
0: يقول لك مدير فما يشارج النجم هكا نغمض عليها عينيا خلينا نغمضها
2: انا راها معناها يلزم معناتها كي تخمم في
0: انت تعتبرها حاجه اساسيه
2: اساسيه 100% هذا
0: بي ساعة باش نرجعوا نحن للتسمية دوك نحكيوا على مختص في الإبداع الفني مش نقطة بالذكاء الاصطناعي يا خويا شجاعة الفارس شجاعة كبيرة راهو غيرك سنوات وما يقولوهاش. يقول لك سي ما كرياسيون دي فكرتي اختياراتي.
2: الذكاء الاصطناعي في
0: علاش قررت انك تقولها؟
2: على خاطر الاغلبيه تو في الـ في الـ في الذكاء الاصطناعي نحكيه في المجال الابداعي اي يروا ان حاجه معناتها بسيطه. اول حاجه مثال في نحكيه في الصوره قبل خاطر حتى في الموسيقى عندها دور كبير كبير كبير كبير.
0: اي نحن تو نحكيو كان على الصوره ومن بعد نحكيو على الموسيقى.
2: انه معناتها انسان عادي باش يصمم صوره بالذكاء الاصطناعي يكتب لك معناها خاطر كلها كلمات هي. انسان معناتها في بلاصه قاعد وكاو باش يخرج لك صوره معناتها 100% حلوه مما لا شك في هذا. هذا الانسان العادي انسان احتراف. انسان قاعد في بلاصه بإضاءة سينمائية بزاوية معينة من بالكاميرا بعدسة 50 كذا كذا 50 مليمتر كات مثلا نقولوا
0: هذه أمور تقنية.
2: هذا الفرق أنه باش يخرج إنسان صورة محترفة مش إنسان صورة عادي.
0: شنية العلاقة اللي تنجم تربط الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي؟ شنية المساحة نجم يخلق هيلك الذكاء الاصطناعي باش تنجح في عملية الإبداع الفني؟ وهل وقت اللي نستعمله الذكاء الاصطناعي نحكيه على مفهوم الإبداع الفني يقعد فالابل؟
2: يقعد فالابل طبعا.
0: كيف
2: مفهوم الإبداع الفني في الذكاء الاصطناعي؟ أنه إذا إنسان مبدع أو إنسان عادي مش باش يعطيك نفس النتيجه اول حاجه. ويلزم الانسان اللي باش يدخل في الابداع الفني في الذكاء الاصطناعي يكون فنان باش يخرج المخيله اللي باش تكون في الصوره. اذا نعطيو كما قلت لك ما بين الانسان عادي والانسان فنان مش باش يعطيك نفس النتيجه. هذا الفرق
0: يعني بنيت انسان عادي يستعمل الذكاء الاصطناعي وبنيت انسان عنده الرؤيه الفنيه. يعني الذكاء الاصطناعي نجم يعاونه
2: بطريقه رهيبه. طبعا
0: وفي علاقه زاده بالفنان. وقت اللي انت شفت روحك نرجع لك زيد الفتناسي عازف العود. وقت اللي شفت روحك في الهويه الفنيه والصوره الفنيه اللي انا الحقيقه اعتبرتها حاجه جديده في المسيره نتاعك الفنيه كاينه زيد جديد كاينه بيرسوناليتي ارتستيك جديده هويه فنيه بصريه جديده. كيفاش ريت روحك من خلال التصويره اللي هي اكيد عندها التاثير عليك انت كفنان تولي انت المشروع تحمله؟
1: الاسئله نتاعك ياسر هامه وحبيت ان ندخل في الحوار هذا كونه معناها راهو الاي اي ماهوش موتور دو ريشيرش جوجل مثلا معناها راهو كل محترف في الميدان نتاعو معناها مختص يستعمله يعني pour exécuter مش باش يلوج فهمت. معناها تكون عندك الفكره ولكن يمكن يسهل لك في التوقيت هكا ولا فارس صلح لي كاني غلط. معناها مش باش يبحث على حاجه ولكن عنده الفكره وهو يعاونه في الاكزيكيوشن. هذا هو يعني الفرق. دونك بالنسبه لي انا صحيح في شخصيه جديده شخصيه ولينا نقراولها اكثر حساب ونحاولوا نحقوها.

0: طلال العرب،
1: التفاصيل. هذا هو.
0: ونحبوا زاد عنوان العرب.
1: لا، عنوان العرب مصدر.
0: ياسر يولي كيكا فارس.
1: كي نقربوا شويه نزيد ذكر خاطر ان شاء الله.
0: به احنا باش نمشيو بالهويه البصريه.
1: ايوه.
0: بامضاء فارس شاقوي، وباش نمشيو مع العازف وعازف العود يدر الفطناسي، نمشيو لكلنا لسرمد. نمشيو مع مورسو تجلي.
1: مرحبا.
0: تو تفيت.

0: إذا مورسو تجلي من ألبوم سرمد إمذا عازف العود يدل الفتناسي إضافة للعود تنتعرف على الآلات الموسيقية اللي كانت موجودة في التجلي.
1: أي الآلات الموسيقية فما بيانو معنا، فما زادة الفان بالعربي سامحني
0: المرافقة
1: المرافقة يعني تكون مساحبة
0: مساحبة
1: يعني يعطيك فان ديغيير سامحني، وعندنا جيتار باس، وعندنا العود اللي هو حتى الصوت نتاعو يتبدل. يعني ما حبيتش معناها ناخذوا الصوت الكلاسيكي، الصوت الكلاسيكي ما خليتوش ديما تحس العود متبدل متجدد، معناها ماهوش هو كيما بدا فارس يحكي لك، قال لك البيرسوناج اللي نقعدوا نلوجوا عليه يعني برشا وقت، معناها نخليوه غريب شويه باش تخلي حتى المتابعين وتعرف اللي احنا ديما خدمتنا مش لينا احنا بركة، معناها نخمو ديما في الشباب التونسي وتقربوا اترافيغ اللبسه والصوره. وفريق كامل الحق نقدم لهم تحيه، خاطر باش نوصلوا للصوره هذيك راهو برشا وقت نقعدوا معناها فهمتني، ونفرحوا بعد وديما توازيا مع نوعيه الموسيقى والكرياسيون الجديده هذيك فهمت.
0: اكزاكتومون، وقت اللي تدخل الات موسيقيه مع الخصوصيه نتاع اله العود اللي هي في العاده كتكون طاغيه على باقي الالات من عليه هكا، ولازمك انت بالمشروع الفني اللي تحمله تخلي ديما العود هو اللي يقدم يعني المشاريع الفنية. يعني ما تصوركش أنا زياد باش توصل نهار تقدم مشروع فني وإلى موسيقية تكون البطلة في المشروع مش العود إلى أخرى.
1: أي هو كلامك ياسر محليها معناها، ولكن مش هذا هو الأوبجيكتيف. العود بالنسبة لي الشخصية مثلا العود عندي عود
0: عطيتها البطولة للعود.
1: لا يعطيك صحة، ولا هو صحيح لأنه العود
0: تبدل زيادة الهوية البصرية
1: العود مثلا اللي عندي في الدار اسمه عامل عجمي، عامل عجمي نقدره برشا راجل كبير، فهمت كيفاش تعب شوية صحيا يعني، وليت نجيب فيه قريب وهو من نفس العائلة العود اللي بحثينا توا.
0: دوك عامل عجمي هو العود اللي بديت بيه انت من الأول
1: بالضبط اكزاكتو، ما هو ملي بدايتي من 99 ديما معايا مرافقني. دونك العود ديما ياخذ البطولة وهو الراوي، يعني في كل بروجي نخدمه هو الراوي، يعني يزمو يبان مش البطولة ولكن يحمل معاه الناس الكل اللي معاه اللي يرافقوه. يعني كما تشوف ساعة ساعة تقع معايا آلة النفخ مثلا، تصور انت آلة النفخ اللي هي قوية معناها تقنيا في الوذن، ولكن ديما تقع العود هو الطاغي حتى بزوز حروف موسيقية برك.
0: يعني في النهاية والخلاصة انه

0: الالبوم والانتاج الفني يكون ناجح
1: فوالا
0: يعني، وماكش تدور تفركس على انه العود يكون هو يكون هو اللي ماخو اكثر مساحه فنيه اكثر منه انه يكون الاليات الموسيقيه في تجانس مع الموضوع العام للالبوم
1: بالضبط.
0: واحنا نحكيو على انتاجات فنيه ماهيش يقع اصدارها بصفه فرديه في صيغه الالبوم دونك، وفي الالبوم وقت اللي تمشي نحو الخيار هذا يعني فما تجانس بين المعزوفات
1: بالضبط،
0: فما علاش لما تكون في البوم
1: سينو
0: كان ما فما حتى شيء يجمعهم كنت نجم تصدرهم بصفه
1: فرديه.
0: بالنسبه ليك السته معزوفات والمقطوعات شنو اللي يجمعهم في سربت؟
1: الجمع بين الماضي والمستقبل. شفت الخيال وين يعني جود مو ان تي بو كومبليكي سامح نجم نقولوا، ولكن هذا هو الاساس نتاع الالبوم. معناها كل قطعه كيما حكيت لي بكري كل ما تسمعها تهزك العالم، تنجم انت تتصوره وحدك معناها يعني انا ما نعطيكش الضغط باش تحس احساس يمكن يقلقك ولا يمكن يفرحك، بالعكس تلقى روحك في موندو فهمت، وتنجم انت تتصوره وحدك معناها فهمت. دونك هذا هو.
0: نرجو احنا نحكيه على التناغم زيدة بينات المقطوعات حكينا عليهم، ونحكيه على التناغم بينات الانتاجات الفنية وبينات الصورة وبينات اي حاجة يقع اضافتها. واحنا في عصر التكنولوجيا التطورات الكبيرة واللي تلقى روحك لازمك تواكب بمختلف التطورات، وقت اللي نحكيه على مجموعة من الاصدارات الفنية سنة 2026. قبليك وقبل ما نسمع مورس والتجلي كنا نحكيه مع فارس شاقوي مختص في الإبداع الفني بالذكاء الاصطناعي ومؤلف موسيقي، حكينا معه على العلاقة بين الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي، هل الذكاء الاصطناعي واستعماله ينجم يلغي الإبداع الفني، حكينا برشة تفاصيل في علاقة بالهوية الفنية والصورة الفنية اللي ينجم الذكاء الاصطناعي يعاون فيها لكن مش هو صاحب الفكرة، ينجم يقدم هو الإضافة ما تبديش من غادي من عند الذكاء الاصطناعي. ما نحكيوش كان على الصورة طوى في المجال الفني البركة في علاقة بالذكاء الاصطناعي، نحكيه على إنتاجات، نحكيه على أغنيات، نحكيه على معزوفات، مقطوعات تحت الطلب.
2: المشكل الموجود هو مش مشكل ما الأغلبية الفنانين الموسيقيين أنه يروه أنه اختر عليهم الذكاء الاصطناعي في الموسيقى،
0: ما ترهيش حاجة نجم تعوض المجهود البشري اللي يفكر اللي يقعد يخمم اللي نحكيه، كنا نحكيه على التجانس، كنا نحكيه على الإبداع
2: المشكلة أنه كما قلت لك الموسيقيين والملحنين توا في الوقت الحاضر أنه يروا اختار عليهم. أنا نتسأل علاش يروا اختار عليهم، لأنه يراوه انه باش يقضي عليهم في التوزيع، خاصه التوزيع وحتى التلحين. نرجو
0: شو حتى الغناء نسمع في غنيات كريمون بالذكاء الاصطناعي
2: الحكايه
0: انا وليت راني نفرق بيناتهم كي نسمع نعرف الذكاء الاصطناعي تحسها حاجه مش فريشكه هي
2: لكن من مش فريشكه هذيك هي انا مش نحكيو فيها تو الذكاء الاصطناعي في الموسيقى اللي هو معناتها توا ولا موضوع هام على الاخر في 2026، لانه كما قلت لك بعض الموسيقيين والملحنين راهو اختر عليهم. انا ما راهش اختر، بالعكس.
0: كيفاش؟
2: لانه نعاودوا نرجعوا لحكايه ما بين انسان محترف وانسان عادي. الانسان عادي مثلا نقولوا باش يعمل اغنيه على الام، يدخل يكتب موسيقى او اغنيه على الام، يعطيه اغنيه على الام تكون حلوه وكل. لكن كي باش نحكيه مع انسان محترف هنا يخمم في حكايه التوزيع، لانه انسان عادي ما يخممش في التوزيع. لانه في التوزيع عند الانسان عادي هو الذكاء الاصطناعي باش يوزع له الاغنيه ديريكتومون. لكن كي باش يحكي مع انسان موزع يخمم في التوزيع،
0: هي ذاك العادي
2: هنا اللي اختار انه يخمم الانسان الموسيقي، يخمم انه الانسان الذكاء الاصطناعي هو باش يوزع له الموسيقى. نقول له لا، عمره ما كان الذكاء الاصطناعي باش يوزع لك موسيقى كمحترف. خاطر انت تجم تخدم التوزيع بالذكاء الاصطناعي.
0: هل الجمهور يفرق بينات الغنيات المخدومه بالذكاء الاصطناعي وبينات التوزيع بالذكاء الاصطناعي ولا لا؟
2: في الوقت الحاضر
0: نحكيوا على المتلقي العادي
2: ولا يفرق. خاطر كي تسمع اغنيه مخدومه بالذكاء الاصطناعي ما تطربش في الاذن، ديجا تحس الصوت
1: روبوتيك، تحس
2: روبوتيك اول حاجه، والتوزيع تحسه ماهوش، ما فيش الابداع البشري. تحس ماهوش الابداع البشري،
0: رغم انه قاعدين نسمعوا في انتاجات على اليوتيوب، فما
2: ديشين رهيبه،
0: فما ديشين على اليوتيوب مختصه في الانتاجات الخاصه بالذكاء الاصطناعي، ودي ريبريز
2: وكي نجيو نشوفوا تعليق تلقى كلهم انهم معناتها عارفينهم انهم يخدموا بالذكاء الاصطناعي،
0: لكن يدخلوا يتفرجوا ويعملوا لي كومونتير، يعني الغايه الربحيه وصلوا لهم، اللي شنادوكم الغايه الربحيه نتاعهم وصلوا لهم. اي تدخلوا تتبعوا وتعمل فيو وجيم ولا جيم با زيدا غياكت يعتبرها اليوتيوب
2: طبعا،
0: والكومونتير حتى كانوا سلبي محسوب
1: مستهلك يعني الببليك.
2: اما الانسان اما الموسيقي ما يخمم يخمم لك في الحكايه هذه طبعا، اما يخمم لك اكثر في الـ في الـ في الابداع. نرجع حكايه التوزيع، انا نقول لهم يا منتجين يا موسيقيين ما تخافوش من الحكايه هذه، لانه التوزيع بالذكاء الاصطناعي اصعب من التوزيع العادي، اصعب برشا برشا برشا برشا برشا برشا، لانه في التوزيع العادي احنا مستنسين معناتها ناخذوا برنامج موسيقي نعزفوا، كل آلة تعزف حدا يا من التوزيع، نجيو التوزيع بالذكاء الاصطناعي
1: عبارة ورشة ورشة، وتقعد انت تعمل في دي تيست باش تخرج احلى ما فما
2: ابار دي تيست. وقت اول حاجة في التلحين يلزمك تعطيه التلحين نتاعك الذكاء الاصطناعي، تقول له كيفاش باش تكون اللحن، من بعد هيكلية الاغنية الكاملة يلزمك تلحنها كتابة، توزعها كتابة، سمحت توزعها كتابة كتابة، معناتها من مثال أغنية تقول له دقيقتين، الدقيقتين هذوك نخمم فيهم اون ديتاي، تكتبها في صفر صفر صفر واحد صفر اثنين، الدقيقة هذيك الثانية هذيك ما فما مثلا نقولوا عود بشي خاص، تكتب له صفر صفر صفر كذا وعود، فما تقسيم عود صفر صفر اثنين حتى كشي صفر 11، فما الآلات باش تدخل وانت ماشي
0: به. ونحن نجم نزيد الصفة مثلا توزيع باستعمال الذكاء الاصطناعي،
2: تنجم اما شرط يقبلوها الموزعين اللي هي هذه معناتها يراها عائق، ولا نختار عليهم انا مرايش اختار،
0: هو مش في علاقه باختار، لكن تنجم تلغي الابداع البشري والاثر البشري اللي لازم يكون موجود في الاعمال الموسيقيه الفنيه.
2: انا مرايش تلغي الحكايه الجمله،
0: كما قلت لكم انا كي نسمع حاجه هكا بالذكاء الاصطناعي اغنيه نحس فما حاجه مش فريشكه، حاجه مش قريبه
2: بالطريقه
0: دوك
2: بالطريقه اللي قلت لك، تولي معناتها التوزيع وكانه التوزيع
0: طبيعي. اما كان نحكيه انه الذكاء الاصطناعي باش يلغي العمل الانساني والعمل البشري، يعني من حق الموسيقيين انهم يتقلقوا، الموزعين على خاطر ديما اي انسان بالنسبه لي وقت اللي يقوم بحاجه في الاختصاص نتاعو هو الوحيد اللي قادر انه يعملها بالطريقه الصحيحه، على خاطر الرؤيه الفنيه الذاتيه زاده عندها قيمه في العمل هكا ولا
2: ايه؟ صحيح صحيح صحيح، رؤيه ذاتيه موجوده، اما معناتها من ناحيه معناتها تقنيا تقنيا ما راهيش معناتها باش تبعد الموزعين على
0: ما نعرفش الذكاء الاصطناعي نجمش يترجم الموزع وقت شنو يحس، الموسيقي شنو يحس، يعني فما
2: احساس
0: ينجم يترجمهم اكثر
2: يترجمهم كتابه، امر تعطي امر يا ذكاء اصطناعي راك باش تخدم لي كذا كذا كذا، يخدمه له فماش. هنا يجيو حكايه الاوامر اللي هي اهم حاجه، تعطي امر صحيح،
0: نحبك تخدم لي حاجه كيما هكا كيما انا حسيتها،
2: اي صحيح بالاحساس. مثلا في الالات، في الالات نرجعوا لحكايه البرامج الموسيقيه، برامج موسيقيه الالات، معناتها الالات لازم تشريهم، معناتها ما تصورش قداش هم غاليين الات كي باش تشريها معناتها على البرامج الموسيقيه. نرجعوا للذكاء الاصطناعي، مثلا نحب معناتها نقول له مثلا نحب بيانو في بصوت كذا في سنه 1970، كي نرجعوا للبرامج الموسيقيه تتشري هذه بالبش يعطيك الصوت هذاك كي تخدم بالذكاء الاصطناعي تقول له كذا كذا يعطيك
0: لكن هل الفيرسيون اللي يعطيك فيها صحيحه
2: صح
0: هل موثقه
2: صحيحه صحيحه 100% صحيحه 100%
0: يقول تقول فيه فيروس يخوف راهو على خاطر يعني انت باش تلغي فترات من البحث من خلال حاجه هكا بان كليك بسيط ها
2: انا ما انا انا انا
0: يعني
2: أنا
0: فما برشا ناس خاصه في المجال الفني فما حساسيه في علاقه باستعمال الذكاء الاصطناعي والغاء الادوار نتاع المداخلين في المجال الفني
2: ما تتلغاش ادوار والله لا تتلغى الادوار من ناحيه تتلغى الادوار
0: الادوار نتاع الاستوديو مثلا
2: بالعكس بالعكس تعاونهم بالعكس تولي عنده اقبال اكثر اكثر الاقبال كيفاش
0: تقول انت يربح الوقت
2: اول حاجه وقت اول حاجه وثاني حاجه معناتها الالات الالات صحيح التوزيع هو اللي يقلق شوي في الـ في الـ معناتها بالتقنيه الذكاء الاصطناعي
0: فيما عدا ذلك
2: فيما عدا ذلك الغنى حكيت
0: الغنى فيما عدا ذلك عندنا راي جمهور زيد الجمهور اللي عنده راي
2: نرجع حكيت الغناء انا الغناء ما انصحش انه يغني الذكاء الاصطناعي اول حاجه عليه في تقطيع الكلمات صعيب ياسر الذكاء الاصطناعي باش يقطع الكلمات كما اللي انت باش تلحين تاعك وفي النطق باللغه العربيه
0: ليه ديما نحكيوا على الغاء
2: صحيح
0: حتى الاغنيه
2: لا لا فموجوده لا موجوده
0: موجوده موجوده ما نحسوها نحسوها
2: موجوده
0: يمكن تنجم تتعدى عليه العبد كي يسمعها المره الاولى لكن بعدك كي ثابت باش يقول ليه كي يكمل في الريفران يقول شنو هذه
2: لا هو هو هو نجم ينجم ينجمتها
0: ليه اخويا نحن نحبوا نسمعوا الاصوات نتاعنا التونسيه الشبيبه اللي تعمل 66 كيف الفريشكه نسمعوها في لايف شنو هي الفايده باش اسمع اغنيه بالذكاء الاصطناعي باك يعمل حفله شنو يعني نجيبوا الذكاء الاصطناعي شنو
2: حاجه اخرى
0: ها والله مخمم فيها انا نصور فما
2: موجوده منها
0: موجوده حكيت الصوره ولا
2: موجوده لا موجوده
0: موجوده ليه يا خويا نحبوا نسمعوا الاغنيات الفريشكه باصوات تونسيه تعمل 66 كيف ابداعات تونسيه نجموا نستعينوا بالذكاء الاصطناعي نجموا نستعينوا هذا هو نجموا نستعينوا بالذكاء الاصطناعي يزهين لنا شويه يلون لنا شويه لكن نحبوا الانتاجات نتاعنا التونسيه الفريشكه واحنا نحكيوا على الانتاجات الفريشكه نحكيوا على العرض الفني اللي وقتنا باش تعطينا عليه تفاصيل زيد
1: هو عرض فني مبرمج ان شاء الله للموسم الثقافي العام الجاي ان شاء الله يا ربي قاعدين نخدموا عليه توا ديجا المجموعه موجوده قاعدين نخدموا بالكدا معناها برايف مجموعه بالحق متميزه لو شونجمون اللي صار هو كونه العرض فيه جزء موسيقى آلاتيه من القديم والجديد نتاعي في الالحان وجزء ثاني فيه صوت مطربه متميزه تونسيه هي ملاك عبد مولاه سود فريمون سي اون فيرتي بالنسبه لي انا كموسيقي وملحن وتعرفني من قبل شيماء نحب ياسر التوانسه والتونسيات معناها ونحب يطلعوا معايا ونتقاسموا بعضنا والركح وهذه هي الباساسيون معناها تعطي المحبه وتكون منتصره في علاقاتنا كفنانين وبطبيعه نحب نقدم تحيه مدام مريم العود اللي هي وفرت لنا المشروع الثقافي نتاعها يعني السونت كولتوريل الموجوده في الجهه ووفرت لنا الفضاء باش نبرفوا فيه نتلموا فيه الناس الكل تحيه شكر لها هي بربي نحب نسمي اللي زين
0: قبل قبل ما تسمي توزيد شنو هي الخصوصيه نتاع العرض الفني اللي يجمعك بمليك تحيتنا ليها مليك
1: تحيه لها تسمع فينا هي ديجا
0: تحيتنا ليها مليك وقولوا لها توحشنيك الفابريكا
1: دونك هي تقارب الصوت معناها في الغناء ووتر آلة العود هذا هو يعني البرانسيب نتاع سبيكتاكل معناها راي معناها سامحني الشيخة كبيرة ياسر واحنا في الفابريكا معناها نقولوها لكم توا اللي ان شاء الله بروشينمون باش تشوفوه على الركح افون بروميير تو تسمع انت بالدار ان شاء الله
0: باهي احنا على خاطر اللقاء معاكم شيق وفي سفيسه ما تحدى معاكم الا الوقت باش نمشيو مع موجز اخبار 6:30 ونكملوا معاكم بعد الموجز ما تبعدوش

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد المجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: عد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: موجز الأخبار
5: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. الإدارة العامة لتجديد الجامعي تصادق على تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك تكوين جامعية بالجامعات التونسية العمومية. المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة يتحصل على شهادة المطابقة الدولية في مجال سلامة الغذاء إيزو 22000 لسنة الثالثة على التوالي. وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية القادمة. اليوم انطلاقة بمدينة الثقافة شادلي الأقليبي بالعاصمة دورة 17 من الملتقى العربي لأدب الطفل تحت عنوان المباني السردية في الأدب القصصي الموجه للطفل العربي لتختتم غدا بحفل توزيع الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل. مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم المدرسة الصيفية في علم الفلك الرقمي باستخدام لغة بايثون بداية من الأول وإلى غاية الرابع من جويليا المقبل. هذه دورة تهدف إلى التعريف بالبرمجة العلمية وتطبيقاتها في علم الفلك وتسهيل فهم المفاهيم الفلكية المعقدة من خلال أنشطة عملية وتفاعلية. وسيتم التطرق أيضا إلى عدد من المحاور من بينها تعلم لغة البرمجة والحسابات الفلكية والظواهر الجاذبية وحركة الكواكب والأقمار الصناعية. المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس العاصمة تنظم يوم 25 و26 من جوان الجارية تظاهرة علمية وبحثية تحت شعار مستقبل التأمين المخاطر الناشئة والأدوات المبتكرة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار في قطاعي التأمين وإعادة التأمين. في أخبار العالم نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ينفي صحة المعلومات المتداولة بشأن اتفاق محتمل لفتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية. في الشأن اللبناني سيشهد 6 أشخاص في غارات إسرائيلية جديدة على مدينتي صور وبعلبك في لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل مجدك
6: عدل مجدك تسمع صوتك
3: إذاعة الشباب من تونس
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
2: معلومة الوافية
1: نفس الروح نفس الإحساس
2: نفس الإحساس
1: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى
2: من القلب للقلب
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
3: عدل مجدك تسمع صوتك
7: الفابريكا
8: فابريكة فن والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه اغنية عزف شعر وسلام
7: الفابريكا
9: فابريكة فن غناء عزف شعر وسلام
8: من ناغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا
7: الفابريكا
8: مع شيماء بسيبس

0: سمعتوا مقطوعة عدم من ألبوم سرمد اللي عازف العود الموسيقي الفنان زيد الفطناسي اللي سمعناه. دوك نحكيه على عزف عود 100% زيد بالعود هذي.
1: بالعود هذي exactly.
0: بالعود هذي
1: أي. معناها تسجيل كما بدا يفسر فارس هو راهو موضوع طويل برشا راهو ما يلزمش واحد ياخذها بالخايب. صحيح تعطي معناها فرص ولا حلول اخرى متوازية بيان سور. ديما نحكي في الموسيقى الآلاتية يعني مثلا تنجم تجيب عازفين آلات غريبة ما تنجمش توفر انت تقعد تقص البي اللي واحد
0: يحب يرجع هو زيد ذكر السينيه ليه سكرني قبل الموضوع
1: نحكي لك دونك ديكو هذا هو البوم ياسر نستدعي التوانسه باش يسمعوه ان شاء الله نسمع
0: ارائهم و... على الشين يوتيوب نتاعك باهي. احنا قبل الموجز كنا نحكيو على عرض فني قاعد تحضر فيه مع ملك عبد المولاي تحياتنا ليها. زيد اعطينا اكثر تفاصيل. حسيتك ما عطيتنيش سكوبيت ما قلتنيش العنوان وقتاش
1: بون العنوان ان شاء الله هذيا خاطر عندي فريق نتاع الريسبونسابل كوم معانا هو اللي لهي بالعرض هذايا خاطر انا نمن بالاختصاص معناها الفنان ماذا بيه يتلهى بالفن نتاعو والموسيقى والعازفين اللي معاه وكل شيء والسينوغرافيا اللي قاعد نحضر فيها ونكتب فيها انا وفارس ان شاء الله. وزيد
0: هي المقدمه ذي كل شيء قولي مش نعطيك حتى تفصيل.
1: لا ما نعطيكش لا سامحني.
0: اي فوالا زيد نذكر بحنا وقت
1: فوالا وفرحان برشا بالعازفين الموجودين معايا كما قلنا بكري فما المطربه التونسيه ملاك عبد المولاي معانا زاد على آلة النفخ ترومبيت عادل مزالي باش يكون أول مرة موجود معنا. مزالي كان في ألمانيا عمل دورة البرة وفريمون فنان محترف وحاجة ياسر مزيانة سيغ سين. وائل عبد النادر عازف باتري عادل عزوز عازف جيتار باس هكا ولا. وبالطبيعة بيان سور عندنا زادة ياسين حبوبي عازف بيانو ونور الجلولي اللي هو متخصص في التقنية المابينج هي اللوميير لازير معناها اللي تكون موجودة اللي يعمل لابياج وفريمون فنان هو وموجود معنا في العرض هذية. وان شاء الله نشوف النور في الموسم الثقافي جاي باش نعملوا افون بروميير تسمع بالدات وتسمع الاسم بالطبيعه المعلقات حضرت وكل شيء قاعدين نخدموا على روي دايوغ هما الاولاد يستناو فينا في السنتر نتاع مدام مريم باش عندنا بروفا اليوم بعد ما نكملوا معاك.
0: دوك احنا مش نشدوك فيسا لكن ما ديب حضرت زيت ومعك العود لازم نسمعوا حاجه في التريكتا قبل ما نسلموا عليكم.

0: برافو، يعطيك صحة. عازف
1: يعيشك.
0: العود زيد الفطناسي نورتنا، ألف مبروك
1: ربي
0: مرة أخرى.
1: يخليك، شكرا
0: الألبوم
1: على الاستضافة
0: الجديد
1: مرة أخرى.
0: السرمد يلقاو على الشين يوتيوب نتاعك،
1: أيوة
0: نتبعوك احنا في المشاريع نتاعك الفنية وفي انتظار
1: عايشك
0: العرض الموسيقي إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: الجديد. نورتنا فارس شقوي، مختص في الإبداع الفني بالذكاء
1: مرحبا
0: الاصطناعي ومؤلف موسيقي. مرحبا بيك، نورتنا. إن شاء
1: بالعكس
0: الله مرة أخرى
1: إن
0: تكون
1: شاء الله
0: حاضر بحذانا
1: إن شاء
0: زيادة
1: الله إن
0: ونزيدو
1: شاء الله.
0: نحكيو بأكثر
1: طبعا
0: تفاصيل في علاقة بالذكاء الاصطناعي بالموسيقى. نورتونا، احنا مكملين معاكم في الفابريكا، وبعد شويه نحكيو على المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع من 11 حتى ل 28 جوان هذا، واكثر سنه فيكم انت وحتى ل 7 ونص. ما تبعدوش.

0: اهلا وسهلا بالجميع، ثنية زينة طريق السلامة. وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا تنجموا تتابعونا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. غادي مش تلقاو لي لايف متاع ضيوفنا الكل، باش تلقاونا زادة في حلة جديدة في استوديو جديد، تشوفونا وتسمعونا بتقنيات متطورة. مكملين معاكم دونك احنا مع الاستضافات مع المواكبات. وتويت نحكيو على دورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع، ويحضر معنا بالتليفون المدير الإداري للمهرجان هيثم القصداوي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا ومرحبا بكل مستمعينا إذاعة شباب، وإن شاء الله مبروك على إذاعة شباب وعلى إذاعات الحلة الجديدة.
0: الله يخليك، ولازمك تجيب حضرنا للاستوديو وتشوف الاستوديو أكيد.
1: إن شاء الله
0: نستقبلوك في استوديو جديد. باهي هيثم، دوك معاك انت باش ناخذ اكثر تفاصيل على المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع، الدوره 9 من 11 حتى ل 28 جوان.
1: الدوره اللي حكيت عليها، الدوره 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك اللي تنطلق من 11 جوان حتى ل 28. بدا البارح انطلقت العروض والافتتاح الرسمي للمهرجان في شارع حبيب بورقيبه، واليوم معناتها تنطلق زاد الورشات في مخيم الفنون في اوتيك في ولايه بنزرت. موضوع كيف عندنا برنامج خاص بولايه بنزرت في اطار العروض الفرجويه، البرنامج يتواصل حتى النهار 28 باش يكون الاختتام في ولايه بن عروس في الزهره في منتزه زهرور. العروض كلها مجانيه للجمهور، ناس تجي تتمتع بالسيرك، الثقافه بالفن السيرك هذايا. نذكروا اللي شركائنا هما المؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجان الثقافيه والديوان الوطني للسياحه والمندوبيات الجهويه لشؤون الثقافه في كل ولايه. سمعنا عن ولايه نابل، هي باش تكون اول مره موجوده معنا في البرنامج تحت شرف المندوبيه الجهويه لشؤون الثقافه، عضو انهار لحد في نيابوليس. ويوم 18 جوان باش تكون زادة ولايه القيروان، زادة هي لاول مره باش تكون موجوده في البرنامج في اطار المهرجان الدولي للفن السيرك. باش تكون زادة هي في القروان في ساحه باب الجلادين، الدعوه مفتوحه للناس الكل باش يجيو يتمتعوا بالفن السيرك. نتكلم على الاقامه الفنيه لمحترفي فن السيرك، محترفي فن السيرك في التوانسه والاجانب في دار الثقافه ابن رشد بالمحمديه. وعندنا المسابقه الوطنيه لفن السيرك تصير في زغوان يوم 19 جوان في معبد المياه زغوان تحت شرف المندوبيه الجهويه لشؤون الثقافه زغوان. هذا تقريبا البرنامج نتاعنا المده كامله المهرجان الدولي. ما ننساوش زاد عندنا ولايه فيق نهار 25، عندنا ولايه الكيف نهار 15 اللي هو نهار فيشته ان شاء الله باش يكون اجواء كبيره برشا. عندنا اريانا باش يكونوا فراوات باش تكون متعه كبيره برشا للجمهور واللي يحبوا السيرك في ولايه اريانا تحت شرف المندوبيه كيف تقريبا ان شاء الله كنا منتينا حتى ولايه.
0: بالنسبه للتوقيت نتاع الانشطه تقريبا هيثم، ماك تعرف الدنيا سخونه فما قايله فما اعطينا التوقيت شنو في المروح حنا باش نبرمجوا.
1: التوقيت هو التوقيت كل يوم السبعه نتاع العشيه العروض. ما ننساوش زاده ولايه اريانا بالشراكه مع سنتر دراماتيك في اطار مهرجان المسرح والمجتمع زاد شركاء وعنا سنوات مع بعضنا. يوم 23 باش يكون الافتتاح المهرجان المسرح والمجتمع هما والمهرجان الدولي لفن السيرك، وباش نقدموا زاد هلا البرنامج اللي باش يصير في ولايه سليانه يوم 23 جوان في ولايه سليانه.
0: ان شاء الله بالتوفيق في باقي ايام المهرجان. الدوره 9 انطلقت البارح تتواصل لغايه 28 جوان. شكرا لك، يعطيك الصحه هيثم القصداوي المدير الاداري للدوره 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع. مكملين معاكم احنا في الفابريكا حتى للسبعه ونص. بعد شويه نقدموا جديد الفنان التونسي المقيم في ايطاليا غنيه قولوا لها، يكون حاضر معنا مباشره نتعرفوا على المسيره الفنيه نتاعو بعد انقطاع تقريبا 5 سنين. يرجع نحكي وزيدة على الاسم الفني نتاعو. هذا وقت ليس انا فيكم انتوا حتى للسبعة ونص، مازلنا باش نحكي وزيدة على المعرض الفني للفنانة التشكيلية مروة قديمة. نحكي على معرض ترحال، مازلنا باش نحكي وزيدة على المشروع الفني سينما الدور في دورته الاولى في حي هلال. دوك نحكيو على دورة أولى في حي هلال في الحومة. البارح كانت الندوة الصحفية ومن بعد نسمعوكم تصريح للمسؤولة على هذا المشروع الفني اللي يحتضن مجموعة من الشباب أولاد حي هلال. تحية الناس كل قاعدين يسمعوا فينا في حي هلال. نحكيو على مشاريع فنية تدعم اللامركزية الثقافية السينمائية وإنها تكون متاحة لمختلف الشباب في مختلف الجهات. أهلا وسهلا بالجميع، ما تبعدوش، هذه هي الفابريكا.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل في الفابريكا. نكملوا معاكم احنا في ما تبقى من توقيت الفابريكا اليوم في ساعة متعديت معاكم الفابريكا، دونك نكملوا معاكم تقريبا 30 دقيقة المتبقية. نسلموا على نزار اللورتيني تحق بنا في الكوتي تكنيك. توت سويت نمشيو لإيطاليا ويحضر معانا الفنان التونسي المقيم في إيطاليا ضياء داميان، مع هو باش نحكيو على غنيته الجديدة وتسمعوها معانا هنا في إذاعة الشباب، غنيت قولوا لها. ضياء أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بيك فيما شنحوي لك، لبس عليك
0: شنحوي لك، مرحبا.
1: الله يخليك، الحمد لله،
0: مرحبا بيك،
1: مرحبا بيك، تحياتي ليك،
0: مرحبا
1: تحياتي المستمعين، كل مستمعي إذاعة الشباب.
0: الله يخليك، مبروك الأغنية الجديدة، نسمعوها بعد شوية إن شاء الله.
1: بارك فيك،
0: قولوا لها تنشوفوا شنو نقولوا لها بعد شويه، لكن توت سويت ضياء، ايش رايك نقدموك للجمهور، زيدوا نتعرفوا اكثر على المسيره الفنيه نتاعك. دونك انت بالاساس استاذ موسيقى، هي تنزيدوا نتعرف عليك.
1: بون، ضياء داميان اسم بطبيعه فني، فماش دار داميان ماهوش موجودين في تونس.
0: اي انا بدي
1: كيما الاخر قال لي منين انتوما دار داميان؟
0: منين بالضبط؟
1: لا من مستير، يعني من مستير لقب يتقى هو ما داميان من سنوات، معناها فما شكون سماني قاعده هكاك.
0: باهي خلينا نفسروا لهم ساعه، نفسروا لهم يعني الاسم الفني مش هكاك، فما رمزيه. دونك داميان هو
1: اول العام الاول نتاعي في لانستيتيو سوبيريور في تونس. عندي صديقتي معناها هي مغرومه بالاسامي الاسبانيول، معناها ترجم الاسامي العربي، قالت لي انت اسمك ضياء بالاسبانيول يجي داميان. اي قلت لها مالا، على يديك نحج وني وقتها باش نهبط كوفر. ديجا وقتها هبطت الكوفر بضياء داميان وقعدت هكاك.
0: دوك من غادي جات الفكره نتاع الاسم الفني
1: نتاع الاسم الفني اللي هي داميان، الترجمه نتاع ضياء باللغه الاسبانيه.
0: باللغه الاسبانيه، اي ما شاء الله، فما الكرياتيفيتي موجوده.
1: بالضبط.
0: بيه دوك انت بالاساس استاذ موسيقى، ضياء
1: مختص في الاداء الغنائي العربي، متخرج من معهد العالي للموسيقى بسوسه. وشونتور بروفيسيونيل من عندي ليكارت بروفيسيونيل من 2015 تقريبا.
0: وعندك مجموعة
1: برشا برشا بون، مانيش نسمع بالباهي، يمكن علاش فما لاك شوية. قلت لك شاركت في برشا عروض مدرسية قبل، وخذيت برشا جوائز، وبعد عملت كليب، أول كليب عملته 2016 غنيت هي حياتي، ومن بعد عملت كوفر للفنان الكبير هرم الأغنية التونسية عدنان الشواشي، الناس إيش جرالهم. و 2018 عملت أغنية خليني نحبك، كلمات سيف سعيدان وألحاني يعني توزيع شرف، تقدم له تحية بالمناسبة هذه. وبعد عملت كوفر آخر الحليم اليوسفي، زادة وسنة.
0: شنية الأغنية اللي عودتها الحليم؟
1: حليم اليوسفي شفت البلدان، شفت البلدان وراسي شفت effectivement، شفت البلدان وراسي شاف. مازال ما شافش الحقيقه.
0: ملاوين، اي
1: ملاوين بالضبط، اكزاكتومون
0: بي لو فامو مورسون تاع حليم اليوسفي.
1: بالضبط كوفر سي.
0: دونك بينات الاعادات بينات الانتاجات الخاصه، ومن بعد نلقاو فما قطع، يعني وقفت تقريبا على الانتاجات مده 5 سنين وبعد عاودت رجعت.
1: خرجت، تبدلت شوية حياتي، بدلت، خرجت من تونس، ولذا خذيت بوز صغيرة في البروديكسيون، فهمت، وكهو توا حسيت الوقت المناسب إنه واحد يرجع. الحقيقة هنا بدينا بالغنية هذية توا، قولوا لها. كلماتي وألحاني، توزيع صديقي، قدم له تحية، الموزع مهدي جريسا. وتصوير الكليب تفرجوا فيه زادة في قناة اليوتيوب متاعي ضياء داميان، تلقاوها الأغنية. لورينسو كاراميلي اللي هو طلياني، صورت الكليب لهنا، صورته في ميلانو في فينيسيا.
0: احنا تو بعد اللقاء
1: باش نقفوا بالمناسبة، برشا مزيكا
0: ما نعرفش ضياء كان قاعد تسمع فيا بالكدا، انا قاعده نسمع فيك بالكدا بالكدا، ان شاء الله تو بعد اللقاء نختموا ونسمعوهم المورسو. لكن المهم نحكيو على التجربه الفنيه نتاعك زاده في ايطاليا، نحكي، وهل انك قاعد تشارك في العروض مع الجاليه التونسيه غادي ولا لا؟ الانشطه نتاعك الفنيه.
1: بالطبيعة بالطبيعة ديجا توا آخر سهرية عملناها لترونت ماي في سهرية العيد الكبير في بولونيا، تنظيم شيماء إيفانت هذا بالمناسبة دي نقدم لها تحية. عملنا سهرية كبيرة كبيرة برشا، كان مشارك فيها ولد العزوزية وفرقة فرقة زاد فرقة فنون شعبية زمجرية في إيطاليا لهنا، وقاعدين نعملوا في برشا أورجانيزاسيون معناها نتاع دي سواري لهنا، كسوسوا دي سواري بريفي معناها ولا سهريات معناها ثقافية عمومية.
0: واضح،
1: وده هو
0: وأكيد وقت
1: هذا
0: اللي
1: هو
0: تكون الجالية التونسية حتى الريبرتوار والاختيارات الموسيقية تتبدل هكا ولا ضيا.
1: طبعا هو راهو من قبل ما اللي بديت يعني نغني، الحقيقة
0: إيه
1: نغني طول الستيل العربي الكل نغني معناها، فهمت، تونسي مغربي خليجي جزيري، هذاك علاش ديما نلقى شوية إشكال في الاختيارات بتاع البرودكسيون الحقيقة،
0: مم.
1: أما ديما مايل للتونسي أكثر في الإنتاج، ديما نميل للتونسي خاطر بالسيف من عليك الحقيقة، هذاك السوق اللي طالب، وأون بليس التونسي متاعك حاجة
0: ايه
1: تحسها إرث متاعك معناها تنجمش تسلم فيها.
0: وترى روحك
1: الشرقي
0: في ال
1: عندنا عندهم
0: ايه
1: مشارقة ما شاء الله. قولي
0: وترى روحك ذي في التونسي، يعني هو التونسي نتاع الجو نتاعنا التونسي، الحاجة النغمة الزمنية، وين ترى روحك في الفن التونسي؟
1: هو ديجا تونسي بركة باش نحكيو عليه بحر معناها،
0: ايه
1: تونسي عندك المالوف عندك الشعبي عندك النوب عندك معناها المزود جديد زاد متاعنا، المزود فما خاطر فما فرق بين الشعبي وبين المزود، فهمت.
0: مم.
1: الحقيقة اني نغني الانماط الكل، ما نجمش نميل لحاجة معينة خاطر نحب نغني كل شيء، فهمت،
0: أي.
1: كيما الغنية توا قولوا لها هذه تتسمى غنية تونسية فقط معناها، ما
0: الريتم
1: نجموش نقول
0: نتاعنا
1: عليها باهي مزود
0: الريتم
1: الريتم
0: نتاعنا
1: تاعنا بالضبط.
0: التونسي احنا ما نجموش نعديوها في وسط اللايف، انت في جين باش تفسخنا
1: سي
0: اللايف
1: سي سي
0: نظرا لحقوق التاليف،
1: اها
0: لكن باش نعديوها بعد نهايه اللايف. دوك ذي نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. قولوا لها بعد ما تتعدى باش تدخل معانا
1: عايشة
0: اوفيسيلمون للريبرتوار نتاع الفابريكا، باش تقعد ديما تتعدى معانا في كل مره، ما عرفش كان
1: ميرسي
0: تويتي
1: بوكو
0: وتجي
1: عايشة
0: لتونس هكا تحل الراديو تلقى قولوا لها تتعدى معانا، واكيد مرحبا بيك في كل
1: إن
0: مره
1: شاء الله.
0: عندك الجديد.
1: عايشك ميرسي بوكو شي مع الاتصال هذا والاستضافة هذه، تحية كبيرة زادة للمستمعي راديو الشباب، وتحية للتوانسة الكل، وإن شاء الله نروح أنا قريب
0: ان شاء الله ان شاء الله على قريب كي
1: وتحوس
0: تروح
1: هذاك
0: تجيب
1: هو
0: حدانا
1: صحيح
0: لهنا في الاستوديو ونزيد ونحكيه باكثر
1: إن شاء
0: تفاصيل
1: الله.
0: وتسمعنا حاجه في اللايف. احنا
1: أفيك
0: توت
1: بليزير
0: سويت نمشي ومع جديد الفنانه التونسي ضياء دميان غنيت قولوا لها. اهلا وسهلا بالجميع.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء، عزف، شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: مكملين معاكم احنا في الفابريكا. توتسويت نحكيو على المعرض الفن التشكيلي ترحال بإمضاء الفنانة التشكيلية والدكتورة في علوم تكنولوجيا الفنون مروة قديمة، ويعد رابع معرض تشكيلي فردي في مسيرتها الفنية. تحضر معنا مروة بالتليفون وقولوا لها أهلا وسهلا. مرحبا.
4: اهلا وسهلا سيما، مرحبا، يعطيك الف صحه على الاستضافه.
3: شنحوالك
4: انت هنا بمعرض ترحال؟
3: مرحبا.
4: يعيشك.
3: احنا حابين نزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل على المعرض والخصوصيه نتاعو.
4: داكور، نحكي لكم شويه على ترحال وبليتو على رحله ترحال. أيه. على خاطر هو مشروع فني تشكيلي الحقيقة، هو صار بمنحة من صندوق تشجيع على الإنتاج الأدبي والفني، معناتها صندوق تشجيع نتاع وزارة الثقافة. دونك في هذا الإطار كان مشروع ترحال، هو رحلة تشكيلية تنطلق من تجربة ذاتية نتاعي ونحب نشارك بها معناتها العالم، باش تنطلق من نخرجوا من الذاتية نحو من الذاتي إلى الكون نجم نقوله، فهمت؟ دونك ترحال هي تجربة متاع فنانة تشكيلية. عشت برشا ترحال، التنقلات معناتها في حياتي خاصة الأعوام الأخرى، عشت ما بين برشا ولايات معناتها بظروف الخدمة وظروف عائلية جعلتني برشا نتنقل. ديكو عشت برشا تجارب، عرفت برشا عباد، مشيت في برشا مسارات، مشيت في برشا ثنايا. حبيت اللي عشته هذيك أنا شخصيا وذاتيا نبرولو من خلال مادة الطين اللي هي التختناغ متاعي، يعني أنا المادة متاعي الأساسية هي الطين، خطاني جبت فيه على باز فنانة تشكيلية خزافة في غاميس. دونك حبيت ديما يعني يكون المرافق متاعي الأساسي هي مادة الطين بالملامس متاعه المختلفة، بالليزيتا متاعه المختلفة، وديكو كانت الأعمال متاع معرفة الحاج.
3: دونك حاولت تلخص المسيرة متاعك الشخصية على السعيد الشخصي من خلال معرض ترحال. يعني فما برشة من مروة قديمة في معرض ترحال، برشة من ذاتك ومن تجربتك.
4: خاصة أنا اللي يعرفني دوكي ويعرف تجربتي كيفاش بديت ويعرف حياتي كيفاش يحس لي المعرض يمثلني على الأخر.
3: وقديش مهم بالنسبة للفنان التشكيلي أنه يقدم إنتاج فني يعني عبر عليه، يعني ما نعرفش وقت اللي نحكيه على المسيرات الفنية لمجموعة كبيرة من الفنانين في مختلف المجالات الفنية، رأوا أنه كل فنان يحرص أنه عنده إنتاج يمثله يعبر عليه، أنه يكون فما برشا من روحه فيه.
4: صحيح، نشوف البعد ذي الذاتي يجب يكون موجود، سينو ما تكونش ما روح صادقة نقوله احنا معناتها في العمل التشكيلي أو العمل الفني بالمانيغ جنرال، خاطر الاحساس او البعد الذاتي الاحساس معناتها الاحساس اللي يحسه الفنان يحب ينقله من خلال الماده اللي يخدم فيها، هذاك اللي يحب يوصله هو للجمهور او للمتقبل بصفه عامه. حد بالماده نتاعو يوصل الميساج اللي يحب يوصلهم بالماده نتاعو،
3: وهذا هو. وقد ما يكون الانتاج الفني صادق وإنساني وذاتي وفيه برشا من روح الفنان، قد ما يوصل أكثر وقد ما يختزل برشا مسارات ومسافات متاع أنه يخلي الفنان يعمل.

يعبر ويفسر ويبرر شنو اللي قاعد يعمل فيه. نتمنى لك مروة كل النجاح وكل التوفيق. مرحبا بيك مرة أخرى تكون حاضرة بحدينا هنا في الاستوديو، ويكونوا حاضرين معاك زادة مجموعة من اللوحات متاعك. نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق مروة. معاك أنت دونك حكينا على معرض ترحال، نحكيه على التجربة الفنية الذاتية عبرت فيها مروة ولخصت سنوات على نحكيه مجموعة من التجارب الذاتية الشخصية وقت اللي يصير انعكاس متاحة على الانتاجات الفنية متاع مجموعة من الفنانين. دوك شكرا لك الفنانة التشكيلية والدكتورة في علوم تكنولوجيا الفنون مروة قديمة معايا. تعرفنا وحكينا على رابع معرض تشكيلي فردي في مسيرتها الفنية، معرض ترحال. توقيتنا 7:15 دقيقة، مكملين معاكم في الفابريكا، ما تبعدوش.

0: دوك كنا نسمع في مريم بن عمر دارنا، توصلنا لل 27 دقيقة. البارح كانت الندوة الصحفية للمشروع الفني سينما الدور في دورته الأولى في حي هلال. دوك نحكيو على سينما الدور، الدورة الأولى في حي هلال تحت شعار في الحومة، تظاهرة باش تصير من 19 حتى 28 جوان في مركز رعاية الأم والطفل بحي هلال. احنا البارح كنا حاضرين في الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان على الخصوصية متاع هذا المشروع الفني وهذه التظاهرة اللي شاركوا فيها مجموعة من الشباب والأطفال من خلال مشاركتهم في مجموعة من الورشات التكوينية السينمائية بالأساس. دوك احنا نمشيو تتفيت مع تسجيل مع غفران حراق المسؤول عن المشروع الفني سينما دور اللي حكيت على خصوصية هذا المشروع.
1: المشروع بكل اسمه في الحومة، اللي هو سينما دور في الحومة، هذا في الحومة بعد فيت هو سينما دور سي الكاميون اي لو بلانيت اللي يدور من البلاد للبلاد في الحومة. سي لي بروجي اللي كونيسي دو ميتر اون بلاس في بلايص معينين. هذا هو مشروع نموذجي، اول مره نجربوا حاجه كيف ما هكا، وكل حبينا كونه ماشين الكاميون يكون بدايه نتاع حاجه تبقى على طول. ما فماش حتى بلاصه اخرى قعدنا فيها وعملنا فيها برشا حاجات. حي هلال كان احساس اخر، وكانت خاصة حاسينا طاقة أخرى. دوك المهرجان باش يبدأ من نهار 19 لنهار 28، نهار 19 هي الدخلة نتاع الكاميون، من نهار 20 نبدأ في السينما، دونك يبدا الكاميون موجود، وفما الفيرنيساج تاع ليكسبو اللي هو عنا دي بورتري كبار نتاع الصغار اللي خدموا معنا الحاجات الكل باش تكون موجود لهنا نعرضوه لهنا، وعنا بعديكا معارض أخرين في بلايص مختلفين اللي هما سي دو غران فوتوغراف صحابنا آمنوا بينا آمنوا بمشروعنا، جو الحي هلال صوروا لهنا وقلنا لهم بالعربي سهل نعملوا اون اكسبو، اي دونك فوالا جات الفرصة باش نعملوا الاكسبو. ابخي فما اوربان ستيج اللي هي فيها تياتر، اللي فيها دونك ورشات نتاع مسرح مختلفين مع هيثم لموشي، اللي فيها زاد قريع اللي هو سان دوبلاج مع الصغار في مكتب حي هلال 2، واللي فيها غازي الزغبني في السالة نتاع البوكس على الرينج نتاع البوكس، وفضيل من لي كوتش نتاع جمعيه حي هلال الرياضيه لهنا.
0: كيفاش تمت عمليه التاطير نتاع الصغيرات؟ كيفاش وجهتوهم نحو الغرام نتاعهم؟
1: فسالناهم هما شنو تحبوا تعملوا. دونك يجي الكاميون المرفيت لهنا كانت فرصه باش يحكوا مع عباد مختلفين. دونك في المسرح يحكوا مع شادلي عرفاوي، مع فاطمه سعيدان، مع بحري الرحالي، مع فتحي عكيري، مع برشا عبيد. والفكره كانت كيفاش هما تولي عندهم فكره على المهن هذوما الكل. بعديك هما وحدهم جاي في الموسيقى هادي فاهم، جاي امباير، دونك حبيتهم فوالا. بعديك هما اللي اختاروا شين الحاجات اللي هما حبوا. دونك هما اختاروا المسرح، دونك عملنا 7 10 15 ans، هما اختاروا الموسيقى. ولهنا ما تنجمش تعمل فيستيفال في الشارع اوربان وتجي تعمل فيه موسيقى نتاع جاز، ولا لازمها تكون هيب هوب، لازمها تكون فيها راب، لازمها تكون فيها مزود. هذاك علاش اخترنا اركز هيب هوب. ما حبينا ديما فما الصغار اللي تعلموا مع دي بروفيسيونيل يعملوا مع بعضهم.
0: دوك كنا نسمع في غفران حراق المسؤول عن المشروع الفني سينما الدور في دورته الأولى في حي هلال تحت شعار في الحومة، الانطلاق نهار 19 جوان ويتواصل غاية 28 جوان لدعم اللامركزية الثقافية السينمائية، وبهدف جعل السينما متاحة للشباب الكل، صغيرات الكل، وفي المناطق الكل. البارح كانت الندوة الصحفية اللي شاركوا فيها زادة صغيرات الشباب والصغار اللي شاركوا في مجموعة من الورشات التكوينية اللي خدموا فيها المسار الكل متاع الانتاج السينمائي. دوك من التصوير حتى التمثيل حتى الإخراج حتى الكتابة السيناريو. والحاجة اللي كانت البارحة استثنائية أنه صغيرات هذوما قدموا الأعمال متاعهم بطريقتهم حسب ما يعرفوا وحسب ما تكونوا في هذه الورشات. أكيد احنا على موجات إذاعة الشباب مازلنا باش نواكبوا ونتبعوا هذه الدورة الأولى من تظاهرة في الحومة في حي هلال. هكا نوصلوا لآخر الفابريكا بالنسبة لليوم. شكر كبير ليكم الناس الكل اللي تبعتونا، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. شكر كبير كوثر البجيوي ونزار البرتاني في الكويتي تكنيك، ألفا نصيب في الإخراج الرقمي، كنت معاكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد شوية الموعد يكون مع نشرة أخبار 7:30، وبعد عندكم موعد مع توب سبور وآخر أخبار رياضة الوطنية والعالمية. 8 الموعد يكون مع موال مع وصال السنوسي، والسهرية تكون انطلاقا من 9 متاع الليل مع أميرة زيدي في نوستالجيا، وانطلاقا من 10 متاع الليل عندكم موعد مع مونديال باي نايت مع زياد الخياري. نعطيكم موعد إن شاء الله غدوة في إرجي معاك من 10:30 حتى نص نهار ونص. نقول لكم إلى اللقاء، من ليكم برشا محبة وبرشا تفاؤل. باي باي.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوتك.
3: عد المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وزير التربية يؤكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027. المصادقة على تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإجازات بالمؤسسات الجامعية التونسية العمومية. وزارة التشغيل تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. وعطل مفاجئ في منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب يتسبب في صعوبة وصول ملايين المستخدمين إلى خدماتها حول العالم. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي. أهلا بكم. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال اجتماع مع إطارات الوزارة لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027، أكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم وفق بلاغ للوزارة. كما أبرز الاستعداد الجيد لعملية التسجيل عن بعد التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجال المحددة، مبينا أن الوزارة ماضية في نهجها التحضيري المبكر وأن العودة المدرسية 2026-2027 ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معا. وافقت الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنة الحالية على قبول واعتماد تأهيل وإعادة التأهيل 1205 مسالك في الإجازات في مختلف المجالات بالجامعات التونسية العمومية، من بينها 1328 ملفا ورد عليها، حسب ما أفاد به اليوم مدير عام التجديد الجامعي منير عيادي. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. ويهدف هذا البرنامج إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسيعة أنشطتها، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. ويتعين على المترشح أن يكون مسجلا بمكاتب التشغيل والعمل المستقل، وأن يستجيب لشروط التمويل، وأن يكون سنه بين 20 و65 سنة على أقصى تقدير. ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك بداية من اليوم حتى 30 من جوان الجاري عبر الرابط التالي accès.emploi.gov.tn. تنظم الإدارة العامة للشباب والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة في 24 ولاية مهرجان الشباب في دورته الثانية، لا سيما المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات ذات الأولوية. مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب بأريانا بشير الكشبوري أكد أن من أبرز أهداف المهرجان خلق حركية على مستوى الجهات وتعزيز قدرات الشباب والمساهمة في الحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
6: الأهداف نتاع المهرجان أولا تعزيز قدرة الشباب، ثانيا خلق ديناميكية بالجهات وخاصة على المستوى المحلي، ثالثا اكتشاف المواهب الشابة ودعمها، وأيضا التعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية وخاصة لمنتوجات شباب المؤسسات الشبابية، المساهمة في الوقاية من التطرف العنيف والحد من بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، التشجيع على الإبداع الرقمي وتجريب التكنولوجيا.
5: وتحت شعار شباب ضد التطرف فن بلا عنف أريانة تبدع. تنطلق اليوم فعالية مهرجان الشباب بولاية أريانة من مسرح الهواء الطلق بجهة التضامن، عروض فنية شبابية وأنشطة رياضية وتطوعية وحملات تحسيسية توعوية حول ظاهرة العنف والمخدرات. تؤسس فعالية المهرجان وفق مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب بأريانة بشير الكشبوري.
6: مناطق التدخل اللي معني بها مهرجان الشباب بولايه أريانة بصفة عامة هي الأحياء ذات الكثافة السكانية، تجمعات ذات الأولوية الحضرية والريفية، عروض فنية شبابية في مجالات الموسيقى والمسرح والرقص العصري والتعبير الجسمي، عن أنشطة رياضية وعن عروض تنشيطية جماهيرية، عن أنشطة تطوعية وعن معارض للإبداعات، وعن حملات تحسيسية لمكافحة ظاهرة العنف والمخدرات. اليوم في حي التضامن عندهم فقرة ممتازة جدا، شباب بها المهرجان باش يعملوا جنازة رمزية، يحبوا كي يطلعوا على المسرح يدفنوا التابوت متاع السلوكيات المحفوفة بالمقاطر ومتاع العنف وينطلق عرس الحياة.
5: ملتقى وطني للتوجيه الجامعي والهندسي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين يومي 27 و28 من جوان الجاري بحضور عدد من المؤسسات التعليمية الهندسية العمومية والخاصة لتقديم برامجها بكل شفافية أمام الأولياء والتلاميذ، ليكون الاختيار عند التوجيه الجامعي مبني على المعلومة الصحيحة والدقيقة وليس على الإشهار. كما يسعى الملتقى للتأكيد على أن دور عمادة المهندسين يكمن في السهر على جودة التكوين الهندسية والمحافظة على قيمة شهادة المهندس التونسي فقط، وليس في منح التراخيص لفتح المدارس الهندسية أو المؤسسات الجامعية، وفق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي.
7: بكل موسم متاع توجيه جامعي جينا آلاف المكالمات خاصة من الأولياء والتلمذة، المدرسة هذه اللي نراها معترف بها ولا الشهاد متاعهم تنجم تخلي صاحبها معناها ينخرط ولا يسجل في عيمة المهندسين ولا، وشنية الأفاق خاصة متاع التشغيل بعد التخرج. قبل كنا نخرجوا قائمة معناها في الموضوع هذا كل، اليوم قلنا علاش ما نعملوش ملتقى وطني للتوجيه الجامعي والهندسي. حبينا نوفروا فضاء يجمع كل المؤسسات التعليمية العمومية الخاصة باش تقدم برامجها بكل شفافية قدام الأولياء، ويكون الاختيار مبني على المعلومة الصحيحة. الملتقى هذا زاد باش يمكن العمادة من الوقوف بجدية على البرامج العلمية المقدمة والتثبت من مدى مواكبتها للمعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل الحديث. في الأخير عنا رسالة للأولياء وتلامذة، ما تختاروش مؤسسة والاختصاص على أساس الإشهار فقط. توجيه الجامعي قرار يرسم مستقبل كامل للتلميذ.
5: أكد مدير إدارة كبار السن عميد العماري في تصريح لأخبار إذاعة الشباب أن قرار إخلاء الفضاءات المتداعية بمؤسسة رعاية كبار السن بسوسة جاء بناء على نتائج اختبارين فنيين أثبت وجود مخاطر جدية تهدد سلامة مستعملي هذه الفضاءات. كما أكد نقل المقيمين بصفة مؤقتة إلى مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان، وذلك في إطار الحرص على سلامة المقيمات والمقيمين بالمؤسسة وحمايتهم من كل المخاطر المحتملة.
8: قرار الإخلال كان نتيجة زوز اختبارات فنية أكدوا وجود خطورة على مستعملي هذه الفضاءات الناتجة عن التصدعات في هذه البنايه المدعية اللي تتطلب الهدم وإعادة البناء. أعطينا أولوية بطبيعة الحال باش نوفروا أفضل الظروف لفائدتهم، وحرصت الوزارة على التنسيق الوثيق مع كافة الجهات والجمعية الجهوية لرعاية المسنين بسوسة لتوفير الإيواء الوقتي للنزلاء المكفولين وتأمين التعهد النفسي بهم قبل نقلتهم. وفي هذا الإطار تم الاتفاق والتأكيد على تأمين النقلة المؤقتة للمقيمين والمقيمات لمركز رعاية المسنين بالقروان المهيئ حديثا. ونحب لهنا نأكد على أن الوزارة تحرص على استحثاث نسق إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة وفق أرقى مواصفات إن شاء الله.
5: في شأن وطني آخر، وفي متابعة للوضع الصحي للعاملات الفلاحية المصابات في حادث مرور بين الرقاب والمزونة من ولاية سيدي بوزيد، أفادت رئيسة قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي بالجهة ربيعة كداشي في تصريح للزميلة ألفة الخصخوصي بأن قسم الاستعجالي استقبل 13 مصابة في الحادث، 6 منهن أصبن بكسور ويخضعن للمراقبة الطبية بالمستشفى، وأربع أخريات إصابتهن حرجة، و3 حالات غادرن المستشفى.
9: تسمى زوز وفاه و13 حاله اخرين جاونا. عندنا اربع حالات اللي هما نسميو حريجين. من الحالات هذوما ثم واحده مشات الجراح الشرايين نتاع الصفاقس، وفما زوز حالات مشاو لقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي سهلون، وزوز حالات اخرين اللي هما حاله معناها من الاربع حالات اللي حاجه باش تبقى بحذنا مراقبه، وحاله كيف كيف من اللي هما ستابل. بالنسبه للحالات الاخرين اللي هما معدل 9 حالات اخرين، شويه عندهم كسور في اليد، كسور في البسان، ثم بنيه 13 سنه اللي عندها في الفخذ كسر في الفخذ، هما ثلاثه رقبوا في قسم جراحه العظام في سبيطار سيدي بوزيد، الاخرين جوست مراقبه معناها باش يبقاو مراقبه، وسينو ثلاثه حالات اخرين خرجوا.
5: تعرضت منصة فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعة لشركة ميتا لعطل مفاجئ اليوم، ما تسبب في صعوبة وصول ملايين المستخدمين إلى خدماتها حول العالم. ولم تصدر شركة ميتا تعليقا فوريا بشأن سبب العطل أو موعد استعادة الخدمات بشكل كامل. في أخبار الرياضة، أكد رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية محمد المزوغي أن جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى في دورتها العشرين والمقررة بملعب ألعاب القوى برادس من 16 إلى 19 من جوان الجاري ستشهد مشاركة أكثر من 650 رياضي يمثلون 64 دولة، من بينهم 34 رياضيا تونسيا، إضافة إلى 23 بطلا من حاملي الأرقام القياسية العالمية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: انطلاق قبول مطالب دمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم السنة الدراسية 2026-2027، المصادقة على تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإجازات بالمؤسسات الجامعية التونسية العمومية، انطلاق فعالية الدورة الثانية لمهرجان الشباب في ولاية أريانا تحت شعار شباب ضد التطرف بلا عنف أريانا تبدع، وعطل مفاجئ في منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب يتسبب في صعوبة وصول الملايين المستخدمين إلى خدماتها حول العالم. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك،
10: عدل مشتك تسمع صوتك.
3: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد، اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
2: عدل مشتك تسمع صوتك،
3: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: musique. Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: توب سبور.
2: طريق السلامة للجميع. مساء الخير. أكيد الجو في كأس العالم بعد حفل افتتاح باهر ورائع في المكسيك أقل شوية الكندا كأنه دون حضور جمهور قبل مباراة الكندا البوسنة. تعدى حفل الافتتاح الماتش يبدأ بين الكندا البوسنة 8 متاع الليل إن شاء الله بعد تقريبا ربع ساعة والمباراة في تورونتو. شغف الكندا وجماهيره بالكرة أقل شوية أقل برشة حتى من المكسيك. في انتظار الحفالي أكيد السبت 13 جوان مواعيد فجر ماضي ساعتين تاع الصباح في المجموعة الرابعة في ألاي في لوس أنجلوس المنتخب الأمريكي الباراغواي باش نشوفوا زاد حفل افتتاح ثالث هذه كأس العالم بين ثلاثة دول. وغدوة إن شاء الله السبت 13 جوان يهمنا المنتخب العربي القطري 8 متاع الليل أمام سويسرا في المجموعة الثانية في سان فرانسيسكو في أمريكا. والماتش اللي الجمهور العربي سنة فيه والعالمي 11 متاع الليل البرازيل أمام المغرب ماتش الشوك هذايا في نيويورك في نيوجيرسي ستاديوم انطلاقا من الساعة 11 ليلا بتوقيت تونس ضمن مباريات المجموعة الثالثة. اللي همنا وأنه تونس تلعب مع السويد إن شاء الله نهار 5 جوان ما 3 متاع صباح استوديو خاص بالمباراة تحكيم أرجنتيني لبيريز الماتش في مونتيري في المكسيك. التشكيلة الأخبار الفانزون الجمهور التونسي ما هي السهلة الرحلة للمكسيك. الأخبار هذه الكل إن شاء الله تلقاها في مجلة المونديال باي نايت الليلة 10 متاع الليل في مراسلة خاصة على موجاتنا مع زملائنا في التلفزة الوطنية أنيس المجري وسكندر الحجام باش ياخذوا كل تفاصيل الحصة التدريبية أكيد في توقيت المباراة قبل الأخيرة. وأكيد مع متابعتنا لأخبار المونديال وأخبار منتخبنا الوطني نتابعوا كذلك أخبار الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى في تونس. تخيل أكثر من 650 رياضي بارالمبي أساطير 23 بطل بارالمبي إن شاء الله باش يشاركوا عندهم أسامي كبيرة معناتها من 16 إلى 19 جوان في رادس و64 دولة. كل التفاصيل مع سي محمد مزوغي رئيس اللجنة البارالمبية. سي محمد مساء الخير.
3: مساء الخير وشكرا على الاستضافة وعلى اهتمامكم الدائم برياضة
2: الرياضة الأولمبية. أكيد خويا الغالي كي نحكيو على أساطيرنا زادا كي مشيو يدوروا العالم وانتي دورت العالم في الرياضة هذية روعة ليلي وليد كتيلة ياسين الغربي نضال الخليفي جيل جديد. هناك تصنيف في تونس هناك تنظيم على مستوى رائع جدا في النقل في الأمن في النزل في الحوافز في التشجيعات في الكراسي. أكيد اللجنة الأولمبية قاعدة تخدم في خدمة كبيرة سي محمد. لو ناخو تفاصيل على الحدث هذا علاش لأنه مو سهل تستضيف 64 دولة في الذروة توا متاع الصيافي وكأس العالم والسلعة بالنسبة لبرشا تلامذة وطلبة. تفضل سي محمد.
3: المنطقة تونس الدولي هذا ولا معنى هو إن شاء الله نحتفلوا بعشرين معنى توا هذا ويعتبر مش يعتبر هو أقدم مستقى دولي اللي متحسس على اللابيل الجائزة الكبرى. المستقى هذا التونسي يحظى باحترام الكل معناها يحظى الرياضيين البارالمبيين واللجنة الدولية البارالمبية نفس مثال مثال اللجنة البارالمبية احنا توا باش نواجهوا ما بيناتنا السيد رئيس اللجنة الدولية أعضاء من المكتب التنفيذي اللجنة البارالمبية الدولية معناها رؤساء الاتحادات البارالمبية العالمية كما البارا ألعاب القوى كما اسمه البارا التصنيف كما البارا المكافحة تعدي المنشطات هذو كله رؤساء جايين محضرين لتونس
2: ما شاء الله.
3: وكما قلت ذكرت خويا زياد قبيلية قلت 23 بطل 23 بطل اللي عندهم أرقام قياسية
2: مذهلة عالمية يعني هم أساطير منهم التوانسة زادة
3: إلى يومنا هذا معنا باسمهم وثم فيها اللي تحطمت في تونس
2: أكيد
3: أرقام قياسية معنا هذا يكون معنا فخر لنا وفخر للرياضة البارالمبية معناها اللي تونس معناها تعتبر رايدة بولادها اللي ديما مشرفينا وزادة معناها بتنظيمنا مثل هذه التظاهرة. التظاهرة هذه كما قلت سيادتك معناها ثم 24 دولة، ثم أكثر من 650 رياضي، ثم معناها المشاركين. احنا معناها حبينا معناها حبيناها تكون معناها عرس بارالمبي، عرس معناها عالمي تونسي، معناها تستقطب العدد الهائل
2: القارات الكل ما شاء الله
3: الدول الدول، وهذا كله معناها قلقه معناها شرف لينا، شرف لينا كثير للرياضه البارالمبيه. وان شاء الله معناها خاطر ثم معناها اللي يجيك لتونس، علاش يجيك لتونس؟ ثم معناها ثم معطيات، خاطر الجائزه الكبرى عندها مقاييس معينه. احنا المقاييس نحمد الله ونشكوه معناها قاعدين نخدموا بها، معناها نحسنوا فيها من سنه لسنه. مثلا كانت النقل كانت عندنا قبل كان من النقل الشركه الوطنيه ولينا نتعاملوا معها على على على بالكيا، ناخذ معها الحافلات واللي يعطاونا الحق حافلات جدد
2: يعطيهم الصح، مش مزيه لانها شركه وطنيه باش تخدم صوره تونس. برافو، يعطيهم الصح اللي قاعدين يخدموا زاد السواق ومنظمين في الوقت وفي النافات وكذا. برافو.
3: السواق هو كي تشوف الناس اللي تخدم في الملعب العاب القوى، عمال اللي والاطارات نتاع الملعب هذاك
2: يعطيهم الصح،
3: كلهم نعتبرهم شركاء
2: متطوعين زادة أولاد السيتي، يعطيهم ألف صحة الإدارة تبعين وزارة الرياضة. برافو لك، كلها تصويرة لبلادنا. ربي يوفقكم سي محمد المزوغي، نخلي لك مسك الختام. نعرف برشا اجتماعات وفما التصنيف، إن شاء الله ضربة البداية نكونوا معاكم ونتبعوا الحدث هذا الكبير لبلادنا. يجيونا من كل قارات العالم، وأكيد الحلم متاعهم يكونوا إن شاء الله موجودين في ألي يعني 28، وقبلها أكيد فما برشا تظاهرات وجوائز كبرى، لكن تقعد الجائزة الكبرى متاع تونس حاجة تعز علينا برشا، يلزمنا نستحفظ عليها. أي تفضل سي محمد، نخلي لك مسك الختام.
3: نحب من النداء الناس الكل تجي معناها يتعرفوا على الرياضة البارالمبية، وشوفوا معناها الملعب ألعاب القوى برادس مفتوح للعموم. معناها إن شاء الله الافتتاح باش يكون يوم ثلاثاء 16 على الساعة 3 بعد الزوال، حتى السبعة 8 متاع الليل هكاك معناها باش يكون الثلاث الأربعاء الخميس الجمعة. والحق مشكورة كما معناها احنا الإذاعة معناها الوطنية ولا إذاعة الشباب ولا التلفزة الوطنية الكل، وباش يقع نقلها على التلفزة الوطنية.
2: برافو.
3: معناها ما نكذبش عليك، نحس معناها باعتزاز اللي معناها اللي مدينا اليد المساعده
2: أكيد
3: باش يعرفوا بالرياضه البارالمبيه مع بعض.
2: ربي ينجحكم وربي ينجح بلادنا عزيز علينا وغاليه، ونقعدوا ديما يعني نخدموها في كل مكان في كل ظروفها. وبرافو، يعطيكم الصحه سي محمد المزوغي رئيس اللجنه البارالمبيه. نكمل بخبر يهم المونديال الخاص بكره اليد الشاطئيه ان شاء الله في كرواتيا في شهر جوان او اخر جوان 23 يعني بين 23 و 28 جوان. منتخبنا في دورة دولية في فرنسا من 12 إلى 14 جوان، وأكيد إن شاء الله يكونوا جاهزين لمونديال كرة اليد الشاطئية في كرواتيا. أول ماتش يوم 23 جوان 10 متاع الصباح مع بورتوريكو، ثاني ماتش أمام المجر في نفس اليوم 6 متاع العشية، وثالث ماتش في مونديال كرواتيا يوم 24 جوان أمام الدنمارك. إن شاء الله نكونوا في الفاينل فور في المربع الذهبي في الفينال، لأنه عندنا تقاليد كبيرة في كرة اليد الشاطئية. تحياتي لنزار الورتاني صديق الغالي في الإخراج التقني، ألفانسي في الإخراج الرقمي. نجيكم إن شاء الله في مجلة كأس العالم باي نايت، وأكيد باش نحكيو على مواعيد حافلة الليلة. ماتش يبدأ بعد تقريبا درج الكندا البوسنة في تورونتو في المجموعة الثانية، مع حفل افتتاح صار قصير برشا في الكندا دون حضور جمهور كبير. وفي الفجر عندنا مواعيد السبت والجوان، ماضي ساعتين أمريكا الباراغواي في ألي في لوس أنجلوس. الماتش هذا يبدأ كما قلنا ماضي ساعتين متاع الصباح بتوقيت تونس المجموعة الرابعة، والثمانية متاع الليل غدوة قطر سويسرا في سان فرانسيسكو المجموعة الثانية، والحداش متاع الليل ماتش اللي نسكل في صارية سنة فيه البرازيل أمام المغرب ماتش شوك في نيويورك المجموعة الثالثة.
1: توب سبور. كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.

0: وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في موال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال سنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع أمينة فاخت في إعادة لغناية وحياتك يا حبيبي، كلمات حسين السيد وألحان سيد مكاوي.

رحلتنا متواصلة معكم في موال على إذاعة الشباب وبش نسمعوا صباح اللي نرجع معها لعام 1973 بغنية زي العسل كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي.

0: زي العسل.
1: احنا معاكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمع محمد عبد الوهاب يغني من ألحانه وكلمات حسين السيد قولي عمل لك ايه قلبي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. لجنة الخدمة والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تستمع إلى النائب فهمي مبارك بخصوص مقترح يتعلق بإطلاق كتاب الثلاثية المميز، وهي مبادرة تستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية والمعاهد الإعدادية، وتقوم على تجميع مختلف المواد التعليمية في كتاب واحد خاص بكل ثلاثية. كما توصي المبادرة بأن لا يتجاوز وزن المحفظة المدرسية 10% من وزن التلميذ حفاظا على صحته وسلامته الجسدية. جمعية سوق لحد للسياحة والثقافة والترفيه تنطلق في تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية حول أهمية ممارسة النشاط الرياضي في الفضاءات المفتوحة، وذلك في إطار الاستعداد لإحداث أول فضاء صحي ورياضي بمعتمدية سوق لحد ضمن المبادرة التي أطلقت هذه الجمعية بعنوان شباب من أجل الرياضة، وفق رئيس الجمعية منعم المغزاوي. رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر يشرف على الجلسة الثانية للجنة النظر في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة. العجز التجاري لتونس يرتفع إلى 10415 مليون دينار، ونسبة التغطية تتراجع إلى 73% بحسب ما كشفت إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم مع واشنطن من 14 بندا، وهي لم تنتهي بعد ويمكن إضافة جزئيات إليها، مؤكدا أنه سيعلن في المذكرة أنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. سويسرا تعرض استضافة مراسم التوقيع المحتملة لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. مسؤول أمريكي كبير في الإدارة الأمريكية يقول لرويترز إن إيران لن تحصل على شيء مقابل توقيع الاتفاق. والقيادة المركزية الأمريكية تفيد بأنها تواصل فرض الحصار على إيران بصرامة. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
3: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
4: كأس العالم لكرة القدم
3: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
4: أمريكا، الكندا والمكسيك.
3: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
4: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
3: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
5: موال مع وصال سنوسي.

سواحة كغنى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. الغنية هذية اللي ترجع لعام 1966، كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وإحنا معاكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا شادية زادة تغني من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، خدني معك.

هكا نوصل معاكم الختام لقائنا اليوم في موال على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع شيرين في إعادة لغنية كوكب الشرق أم كلثوم لسه فاكر، الغنية هذية اللي خرجت عام 1960، كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض الصنباطي. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

نوستالجيا. مساء النور، مساء الخير، مرحبا بكم الناس الكل في سهرة جديدة من سهريات نوستالجيا، أول عدد من الأستوديو الجديد لإذاعة الشباب، الأستوديو الرقمي اللي البارح تم تدشينه. إن شاء الله تكونوا تسمعوا فينا بجودة أعلى وتشوفوا فينا زادة على سيت انترنت على www.radiojeune.tn بصورة أحسن وأجمل، ونتمنوا أنه ديما نكونوا عند حسن رضاكم. نوستالجيا مواصلة معكم حتى النص الليل كما كل جمعة من 9 لنص الليل، كالعادة نطرحوا موضوع، كالعادة عنا فقرة أغنية وحكاية، اللي عندهم ذكرى عندهم تجربة عندهم حكاية يسترجعوها دائما كل ما يسمعوا أغنية، وإلا زادة عنا فقرة أخرى فقرة فلاش باك، نرجعوا لقديم الفنان اللي باش نسموه الليلة. اخترنا القيصر كاظم الساهر في نصيف ساعة كاملة، أو كمان توا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال تنجموا تختاروا وتعدلوا شوية للشوا متاعنا بالنسبة لنصيف ساعة هذية للفنان كاظم الساهر القيصر. سينو ديما لازمتكم موضوع نتفاعلوا فيه، نسمعوا من تجاربكم وجهة النظر متاعكم، نستفيدوا ونفيدوا بعضنا. طبعا شوية نعطيكم الموضوع، منسلم عليكم أنا أميرة زيدي من كوتي ميكرو، معايا نزار الورتاني ديدا في الجانب التقني، التليفون وطرق التواصل كالعادة 71 844 411، وإلا صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. أهلا وسهلا بكل تفاعلاتكم، اختياراتكم الغنائية، مشاركتكم زادة وأراءكم في موضوع الليلة. الليلة اخترنا نحكي بما أنه ديما الصيف هو موسم الأعراس، لما حالة في كل وقت المناسبات الأعراس موجودة على طول السنة، أما موسم الصيف يظهرلي يكون موسم الأعراس بامتياز. إن شاء الله ربي يتمم فرحكم الناس الكل بالخير. نتسألوا اليوم في سنة 2026 ومن تجارب معناتها متاعكم، تجارب المقربين منكم، أي نوع من الزواج تراوها أنجح وأضمن لاستمرار العلاقة؟ الزواج عن حب أو الزواج التقليدي اللي يكون معناتها زواج العقل، يكون فيه مقومات متطلبات واضحة في الارتباط. فما شكون اختار الزواج عن حب ويقول لك جسوم من بعد اللي بيش يصير الكل، الاختلافات، الظروف الاجتماعية، الظروف المادية، وفما اللي يختار الزواج بالعقل، الزواج التقليدي المتعارف عليه، لأنه فما شروط، فما مقومات متوفرة في شريك أو شريكة الحياة. رأو كما المرأة تختار مع شكون باش تكمل حياتها وتحب تتزوج باللي حاضر، أما زادة برشا رجال واليوم في وقتنا زادة يخو اللي تخدم واللي إمكانياتها المادية تساعد زادة في الحياة الزوجية من بعد. دونك للاثنين، ما أنت للمرأة وإلا للراجل، حسب رأيكم أيهما الأفضل، الزواج عن حب وإلا الزواج التقليدي؟ ولا فما شق يقولك لا زواج حاجة راهو ما فيهش نجاح بشكل مطلق، دونك ما تقعد معناتها الأمور نسبية، كل واحد وتجربته. هذه نحبوا نسموه منكم وبالك تنجموا تفيدوا انتم من تجاربكم اللي يسمعوا فينا واللي خاموا هكا في حيرة بين أنهم يختاروا بقلبهم وإلا بعقلهم. 71 844 411، مرحبا بكم في نوستالجيا.

مجددا سلمى عليكم مستمعي إذاعة الشباب، اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي اخترتوا تسهروا معنا في سهرة الجمعة. كل سهرة جمعة مع نوستالجيا، ديما انتم اللي تتبادلوا هكا الأراء والتجارب وجهة النظر وتحكي وتتفاعلوا معنا في المواضيع اللي نطرحوها. مرحبا بكل تفاعلاتكم، مرحبا بالناس الكل. بعد شوية نستقبلوا تليفوناتكم، ما نذكر بالتواصل يكون عن طريق صفحة الفيسبوك. اليوم ما يسالش، خليوا تفاعلاتكم على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، ومرحبا بكم الناس الكل. وإحنا طبعا نعود نجدوا الاتصال بكم. سينو نحكي اليوم على الحب أو الزواج، الارتباط، حسب رأيكم أيهما أنجح وأكثر استقرارا، الزواج التقليدي أم الزواج العاطفي؟ يعني علاقة تكون مبنية على الحب وأساسها هي المشاعر والمحبة، أو أنه بالعقل زواج تقليدي بالعقل، فما شروط معينة، فما مواصفات نحلم بها في شريك الحياة وقت اللي تتوفر نسبيا أن نقروا الارتباط بالإنسان هذيك ولا بالشخص هذيك. نعرف كل فتاة ولا كل رجل وقت اللي خمم في الزواج ماذا بيه، معناتها يكون فما محبة ومشاعر. لكن في العصر الحالي برشا رجعوا للزواج التقليدي لأنه يراو العلاقة أنجح وتنجم تستمر أكثر، أقل مشاكل مادية، ما فماش فوارق ربما اجتماعية تعليمية، هذا كل يدخل في الحسابات. وكأنه حسابات وليت الارتباط أو فكرة الارتباط، انتم شنو اللي تختاروا؟ مرحبا بكم الناس الكل. نذكر زيدا وأنه عنا فقرة غنية وحكيها على ذمتكم للناس اللي عندها ذكرى عندها حكاية مع غنية يتفكروها بتدخ كل ما يسموا الغنية هذيك، ولا زيدا عنا فقرة فلاش باك من ساي الساعة الأخرى. اليوم كما قلت اخترنا لكم القيصر، أما أنتم كان عندكم غنيت تنجموا تختاروا ألا تعدلوا شوية الاختيار. نزار وأميرة معكم حتى نوصل للمرحبة بالجميع.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية 2026-2027. وزير التربية يؤكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027. دراسة تونسية حديثة أظهرت أن 16% من طلبة الطب في تونس يعانون من إدمان شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة على وجود ارتباط بين هذا الإدمان والتسويف الأكاديمي، أي التأجيل المتعمد للمهام الدراسية إلى أوقات لاحقة، بما قد ينعكس سلبا على الأداء الدراسي والرفاه النفسي للطلبة. وزارة التشغيل تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية. مجلس أوروبا يعلن أمس عن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 2026-2029 خلال حفل أقيم بالعاصمة بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومة ومجلس أوروبا والدول الأعضاء فيها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول أن السيادة على مضيق هرمز تخص إيران وسلطنة عمان. استطلاع لصحيفة معرفة الإسرائيلية يكشف عن تآكل موقع نتنياهو السياسي وتراجع حزبه الليكود إلى أدنى مستوى ب 22 مقعدا. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: مرحبا بكم الناس الكل معنا في نوستالجيا يا ليالي. تواصلنا للتسعة وأربعين دقيقة، نذكر أنه بعد شوية العشرة بالضبط الموعد يكون مع الأخبار المونديال بنايت مع زياد الخياري، العشرة متاع الليل، العشرة ونص موعد النشرة الإخبارية. سينو مرحبا بكم الناس الكل معنا في نوستالجيا الليلة، نحكيه على الارتباط والزواج بما أنه موسم هكا متاع زواج وأفراح ومسرات، إن شاء الله ربي يهني الناس الكل. ننتقلوا اليوم حسب رأيكم وحسب تجربكم، هل الأفضل اليوم الزواج يكون عن حب وإلا الزواج التقليدي، زواج العقل أو بالعقل؟ فما اللي يختار الزواج عن حب ويقول لك نتحمل المسؤولية رغم أنه تكون فما أحيانا هكا بعض ليزانديس معناتها المؤشرات اللي تبين أنه العلاقة تنجم تصير فيها مشاكل، فوارق في الدراسة، فوارق اجتماعية ومادية، ينجم معناتها مقاومة الفشل أو المشاكل موجودة لكن المشاعر تغلب أحيانا. معناتها الحاجات هذوكم يتجاوزوها باسم الحب وبالمشاعر متاعهم، وأحيانا تخلق معناتها مشاكل وخلافات وتوصل حتى لل الانفصال. الزواج على العقل او الزواج التقليدي من الاول يبان وانه زواج فيه مقاومه النجاح، لكن احيانا من بعد تصير الخلافات وقت اللي طرف معناتها في الكوبل يحس وكانه فما برود في المشاعر، ما فماش محبه كبيره وقتها بتدخ بعد التجربة هذيك. علاش هو كل شخص وتجربته، كل كوبل وتجربة متاعه، ما فماش حاجة مطلقة، كل شيء نسبي في العلاقات، فما بالك في الزواج والارتباط. انتوما اللي تسمعوا فينا أيهما تراوه معناتها أنجح وقادر على الاستقرار والاستمرار، الزواج عن حب، الزواج العاطفي، وإلا الزواج التقليدي؟ معنا نجاة من توزر، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: السلامة بنتي أميرة، تحية ليك وكل عام في ذاعتنا العزيزة الغالية وكل المستمعين والمستمعات.
0: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله لاباس.
0: مرحبا بيك.
1: إن شاء الله ديما مبروك عليكم، إن شاء الله
0: الاستوديو الجديد. إي
1: ولا إذاعتنا الوطنية التونسية العزيزة الغالية، نصلي على النبي إن شاء الله ديما في تقدم يا ربي.
0: يعيشك يا نجيت، مرحبا بيك. أنت من المستمعات الوفيات لإذاعة الشباب، تسمع فينا خير نجيت؟
1: لا والله
0: صوت
1: نحب، والله ماذا بيا ديما نتعدى لا غالب.
0: اه ليه نسال على نوعيه الصوت، عاد احنا تقنيات جديده ونوعيه الصوت كيفاش؟
1: محليها والله، مصلي على النبي والله.
0: مرحبا
1: 10 على 10.
0: مرحبا بك. مرحبا اللي يسمعوا فينا، نعاود ينجموا يتفاعلوا معنا على صفحه الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، كان تحبوا تخليوا ارقامكم باش نتواصلوا معاكم، تخليوا رايكم زاده في شكل كومنتير على ستاتيو الخاصه بالسهره وبموضوع سهرة الليلة، الزواج معناتها مخير الزواج عن حب وإلا العاطفي؟ تراوه انتم الأنجع القادر على الاستقرار؟ وانت مدام نجيت ما شاء الله عندك سنين متزوجة، ان شاء الله ربي يهنيك ويديم المحبة والعشرة بيناتكم. زواجك كيفاش كان، تقليدي وإلا بمحب؟
1: 30 سنة ساعة احنا تو
0: عندنا، ما شاء الله ان شاء الله العمر الكل مع بعضكم.
1: عايش بنتي وانتي جيدة، ربي يطول في عمرك. يهنيك والله. ايش نقول لك، انا باش نقول لك حاجه والله، هو فما راهو الحب وهكا وهكا، اما انا راه تقليدي خاطر الحب يا بنتي. انا بالنسبه لي انا تقليدي، ما فما لا حب لا شيء.
0: ترجح الكفه للتقليدي، معناتها انت نصيحتك توا مثلا للي كوبل اللي ينجموا يكونوا في موقف هكا نتاع باش يختاروا المرا ولا الراجل، راهو اليوم خلينا نقولوا حتى الرجال يختاروا اللي انسب ليهم لمستواهم الاجتماعي، اللي يراوها تنجم تكون معناتها ام صغارهم، اللي تنجم تعاونهم ماديا، نفس الشيء معناتها الراجل يختار والمراه تختار.
1: اصبر زيده اميره بنتي، فما برشا حاجات راهو زيده، راهي مش معناتها او كنحبوا بعضنا ونعرسوا ونعملوا زازه شويه بقلاوه ودنيا ونلموا الناس وبعد
0: مش الفايدة غادي
1: حيت خاطر هذه عشرة، غادي عشرة مرة معناها يلزم المرأة ولا الراجل يلزم يصبر ويعديو كيما نقولوا، مر حلو ومر حتى ينسوا لا مر، فهمتني؟ خاطر كيما نقولوا دهر، هذا معنى الارتباط دهر بالحق بنتي أميرة، معناها يلزم الواحد يعرف وين يحط فقيه، معناتها هذا يثبت خاطر برشا بس تعب، هي برشا حاجات راهي تعب، برشا مشاكل بتصير الواحد ساعات بالحق يتقلق ساعة، لكن مرور السنوات وفي العشره وفي الموده والرحمه زي معناتها باهي تمشي.
0: اما حتى بالمحبه يعني، حتى في الزواج اللي عن حب، زواج المشاعر، الموده باش تكون موجوده معناتها.
1: انا قلت لك موده ورحمه، محبة معنيها كيما حاشا بنتي واحد يوم نقول انا انت انت تهزني انا نهزك ان نساعدوا بعضنا معناتها نقول لك الكلام الحلو لبعضنا فهمتني زيد كلام زيد الحب برشا برشا زيد راهو ما نبركي في يجي ما نكذبش عليك او نحبك وتحبني ومن بعد كيفاه ايه انت باش تحبني اخف معايا في مواقف
0: ما انت قبل قبل المحبه لازم المواقف
1: بالطبيعه شنو تحبني بالفارغ ومن بعد شنو ومشني بعدها تنحبك هذيك خاطر بكلمة بركة معناتها كلمة حب حب ونتعدى يا خويا ما تحبنيش ونحب المواقف السمحة اللي نلقى حد هكا مثلا ويقف معايا في أي حاجة معناها فهمتني بنتي يعني حاجة بنتي في مرض في مشاكل في حتى بنت مظلومة ريت تبدا ساعات نبدا مظلومة بالحق يخلي حقي بالحق ربي سبحانه يخلي حقي أما يصدقني بالحق
0: دونك بالنسبة ليك الزواج التقليدي الزواج بالعقل هو اللي يخلي العلاقة تستمر أو الارتباط أو الزواج يتواصل أضمن وأنجع
1: صحيح
0: وانت تعرف روحك على شنو قادم تعرف شنو يتوفر في الشخص هذيك شنو إمكانياته زادة لأنه اليوم كان نجيو نشوفوا أغلب المشاكل اللي تصير ما بين الكوبل هي مادية بالأساس
1: صحيح صحيح بالحق بالحق
0: أو نسبة كبيرة مادية معناتها وبعد تجي حاجات أخرى حسب كل كوبل شنو نوعية الخلافات والمشاكل ما بيناتها
1: ما يتبدلت الدنيا مش الدنيا تبدلت سما الدنيا بالحق صعبت يا أميرة بنتي والغلي وبالحق راهو ما عادش ريت احنا جيلنا في التسعينات والثمانينات جيلي أنا والناس اللي قبلي معناتها عندنا كل استعداد وتعدي واحد وكانت الدنيا معناتها بالحق رخيصه ما نكذبش عليك وفما العينه وفما ذيك يعاون مثلا انت ما عندكش تتلم مثلا الاخت تتعاون الحماه تعاون الحموه فهمتني يعاونوا حتى باش يعرف الطفل ولا باش يعرف الطفل يتعاونوا فقره كل واحد يجي حوشه حوشه معناها توا كتشوف بنتي كان مشاكل وربي يهدي ان شاء الله انا يوضح حد مشاكل حاله أنا ديما نقول لك الواحد بالعقل ديما العقل يغلب راه في الوقت هذا في الوقت الصعيب نحكي على الوقت الصعيب هذا راه
0: اي يعطيك صحة أنا جيت وجهة النظر نتاعك تنجم تشيد اللي اسمه فينا توا راهو اللي في موقف هكا في حيرة ويخمم زعما هكا ولا هكا شنو نختار
1: ربي هاني
0: الكل إن شاء الله ربي هاني الناس الكل يعطيك صحة شكرا ليك ليتك زينة تسلمنا على سي طارق وإن شاء الله ربي يهنيكم أنتم ويديم المحبة والعشرة ما بيناتكم شكرا جيت من توزر يفضلك عايشك تليفون آخر معنا سونيا من الكيف مساء النور يا سونيا
2: مساء النور يا أميرة مساء
0: أحيلك مرحبا مرحبا سونيا
2: بيك عايشك يا أميرة بفضلك
0: يعيشك أي سونيا نسمع منك تو كان مش مشيو الجيل آخر من بعد مدام سيدة بعد مدام نجيت تبارك الله 30 سنة زواج أنت ما زلت مش مرتبطة
2: ولا لا لا
0: ما زلت تخمم في مخك شنو بالضبط أنت الزواج ينجم ينجح حسب ما شنو احنا نبنيو الفكره حسب قناعاتنا اولا وحسب تجارب المحيطه بينا ونشوفوا منت الكوبلوات اللي دايرين بينا شكون اللي نجحوا اكثر شكون اللي العلاقه نتاعهم هكا فيها موده اكثر اللي تزوجوا عن حب والا اللي تزوجوا بالعقل
2: في مخك شنو
0: هو يبقى مكتوب ديما في الاخر
2: يبقى مكتوب
0: ديما فما هكا بعض المقاومات
2: اي والله ساعات تشوف زواج تقليدي تلقاها قصه ناجحه وهم متفاهمين ويصبروا على بعضهم ولا تلقاهم محليهم مع بعض
0: ايه يعني تجي المحبه تجي بعد بالعشره
2: تجي بالعشره المحبه بالعشره لا تلقاهم محليهم متفاهمين تصبر عليك لك تجي ظروف مش باهيه تصبر معاه اما تو لين بعد الحب في ساعه يحبوا بعضهم وفي ساعه ما تصير المشاكل برشا حاجات أما الأكثرية والله أنا أشوف فيه من العائلة أخواتي متزوجين زواج تقليد والله متفاهمين والله به بارك الله والله مش عاملين فماش مشاكل بيناتهم فما حتى تجي حاجة في فما
0: شنو أسباب حسب رأيك أنت اللي يخلي الزواج التقليدي هو الأنجح اللي يستمر أكثر
2: والله المحبة تجي المحبة بعد العشرة بعد العشرة تجي المحبة هاي فما يقولوا يحبوا بعضهم ويقولوا يصبروا على بعضهم ويقفوا مع بعضهم في مرض ولا وقت الشدة تلقاه معها وإلا هو كيف كيف زيد حتى هو في وقت
0: بالمواقف معناتها
2: أيه في
0: بالمواقف
2: المواقف،
0: اللي تصير، مواقف
2: في
0: اليومية
2: المواقف.
0: الحياتية، تفهم شخص
2: أيه
0: هذيك يحبك بالحق وإلا معناتها مشاعر مؤقتة وبتلقاهاش وقت
2: المحبة
0: الغسرة،
2: في
0: وقت
2: ساعة
0: المرض.
2: تصير، المحبة في ساعة تفوت، ما تبقاش المحبة في ساعة ما تجيش، ساعة ما تمشي.
0: باهي برشا، يعطيك الصحة. شكرا يا سونيا،
2: الله
0: شكرا
2: يسلمك،
0: ليك على
2: ربي يخليك
0: التدخل
2: ولي
0: اللي
2: الحظ.
0: يسمعوا فينا. تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم نتسائلوا على الارتباط او الزواج العاطفي والا التقليدي، الزواج عن حب، زواج المشاعر، والا الزواج بالعقل، وقت اللي تشوف الشخص اللي احيانا ما انت يعرفوك عليه العائله والا الاصدقاء، مقومات الزوج والا الزوجه اللي تنجم تتفهم انت وياها في المستقبل بمواقف معينه، تنجموا تحكي وتنجموا تفهموا بعضكم، شخصيه بعضكم، وتخموا للمستقبل او شكل العلاقه الزوجية كيفاش نجم تكون كل شخص وتجربته. بين مدام نجات وسونيا، رغم اللي فما فارق في العمر، فما زوز أجيال، معناتها مدام نجات 30 سنة زواج، سونيا مازالت مش متزوجة شابة، الاثنين يتفقوا أنه الزواج التقليدي هو الأنجح أو الأضمن للاستمرار، لأنه العقل أو زواج العقل معناتها فيه بتكتشف مواقف في الشخص اللي باش ترتبط فيه وبيه، ومن بعد أكيد الحب ينجم يجي بالعشرة وبالمودة. نعود نذكر بطرق التواصل بالتليفون وإلا على الراديو جون تونيزي باج اوفيسيال، الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب. مرحبا بكم الناس الكل. شوية آخر زياد الخياري وأخبار المونديال، مونديال باي نايت، سينو مكملين معاكم في نوستالجيا حتى النص الليل. مرحبا بكم الناس الكل.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
4: سهرية على موجاتنا في إذاعة شباب. تحية لفريق البرنامج مسهرين، برشا موزيكا أكيد وبرشا أخبار. أميرة الزيدي أكيد، وصديقي نزار الورتاني في الإخراج التقني. طريق السلامة للجميع. مونديال السهريات في المقاهي، فما اللي عنده شغف، فما اللي ما عندوش، فما اللي عنده خدمته رزقه. أكيد سلاعة للتلامذة للطلبة، إن شاء الله امتحاناتكم تكون تعدت لباس. أنا زياد الخياري، معايا فيصل العروسي في التحليل الفني. فيصل شو حوالك؟
5: نسلم عليك انت ونسلم على جميع الفريجي الكل وكل مستمعينا بيان سور اللي في إذاعة الشباب، وان شاء الله يعديوا معنا كوب دي موند مزيان
4: ان شاء الله، كاس عالم مزيانه. اكيد باش نساسوا زاده واحده واحده بالتجهيزات هاي تيك بالاستوديو. كنت معنا فيصل في برشا مواعيد في كاس افريقيا. اول خبر هو الكندا البوسنه، الماتش انتهى بالتعادل، هدف في كل شبكه. البوسنه ضيعت 2 بلاش، ما عملتش ماتش كبير. الكندا كانت مسيطرة ماتش كامل، الكندا عدلت وضيعت الربح في أول ماتش في الكندا في المجموعة. أكيد نرجعوا بكل التفاصيل والتحاليل، لكن قبل هذا اللي يهمنا هو مباراة النسور إن شاء الله نهار الاثنين فجر ما 3 الصباح في مونتيري في المكسيك أمام المنتخب السويدي. عبارة ونحن طمعين في السويد، الماتش الأول مهم جدا، والسويد زادت خمم تقولك زادت تونس
5: طمع فينا
4: زاد. نمشيو للمكسيك، نزار يقول لي جاهزين مع المكسيك، مع مبعوث الإذاعة، مبعوث التلفزة التونسية. ديما نتذكر الجيل الذهبي الإذاعة والتلفزة التونسية، كنا مؤسسة واحدة نقعدوا ديما مؤسسة واحدة. صديقنا زميلنا أنيس الماجري، مبعوث التلفزة التونسية الوطنية في المكسيك. أنيس شحوالك، مساء الخير.
6: مساء النور زياد، تحية ليك، تحية الفيصل، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب، ومرة أخرى ألف مبروك على جديد الإذاعة التونسية. وإحنا كما كنت تحكي زيادة أكيد ولد الواحدة يعني التلفزة وإذاعة رانا شي كيف كيف أنا.
4: أكيد أكيد الله يخليك أنيس، تحية لإسكندر الحجام، تحية للجالية التونسية في المكسيك، الجمهور، الناس المقيمة في المكسيك، في كندا، في أمريكا، الناس اللي جات من كل أصقاع الكرة الأرضية، حتى نكون إن شاء الله مع منتخبنا نهار الاثنين فجر ما 3 متاع الصباح عنا احنا في تونس. أنت عندك منجلتك ومعدلها، وحتى تونس تو في القاوي هنا باي نايت في الليل أنيس، ما كثرش عليك يعني، مازالوا المنجلة ماهيش معدلة توب. يقول لك مات السهرية أوكي، مع انت متاع العشرة هذية ولا متاع الحداش تعليل ولا متاع الثمانية تعليل كيما ماتش كندا البوسنة، ما تشوت ما الساعتين تاع الصباح وما ثلاثة مزلنا ما نش توب كونكتي. هاي اخوي الغالي، اعطيني اخبار المنتخب الوطني، اخبار التشكيلة لو فيه تشكيلة محتملة، الجالية شحوالها، الجمهور، الفانزون، الطقس، الجاهزية ان شاء الله، وربي نجحكم في المهمة متاعكم انيس مع اسكندر الحجام.
6: طيب باش نبدا لك بالنقاط اللي حكيت فيها مونتي كل، كان نسيت حاجه ارجع معايا.
4: اوكي،
6: بالنسبه حكيت على الادابتاسيون زياد وعلى فرق التوقيت، احنا هنا بطبيعتنا مازلنا ما تاقلمناش يعني 7 سوايع برشا برشا يعني تفهم انت، احنا تونس ما 3 4 تاع الصباح تحل هنيك هنا خاطر المخ مستانس بالبرمجه كيكا.
4: صحيح،
6: دونك مازلنا ما استانسناش بالوقت. نفس الشيء بالنسبه للملاعبيه، الملاعبيه كما قلت اللي كانت حصص تدريبيه كانت باش تصير منذ بدايه البرنامج، كانت 8 نتاع الليل حصص تدريبيه نفس توقيت مباراه تونس السويد. اليوم صار تحوير على مستوى توقيت التدريبات باش تصير 6 نتاع العشيه، هذا معناه حسب طبعا الاعلام بالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم، يقول لك المدرب اختار يدربوا 6 نتاع العشيه لاراحه اللاعبين نوعا ما قبل المباراه، طبعا بتقريبا 72 ساعه. غدوه يرجع التوقيت ما نعرفوش توقيت تاع غدوه، لكن اليوم باش تكون حصه مفتوحه للاعلاميين كما تعرف، 6 غير ربع ادلاء بالتصريحات، ثم 6 التدريبات تصوير ربع ساعه، وتكون الحصة التدريبية من 6 حتى 7:30.
4: بالنسبة للمونتيري تحكي على توقيتك انت يا أنيس، توقيت مونتيري مكسيكو،
6: توقيت مونتيري، توقيت مونتيري ديما انت زيد 7 سوايع ديما زيد 7 ساعات فرافول يعني 6 متاع العشية نزيدهم قداش تبدا عندكم في تونس زياد بالضبط،
4: كي نزيدوا 7 سوايع نعملوا الحسبه فيصل على
6: مالي ساعه
4: فجر.
6: مالي ساعه
4: فجر.
6: توقيت تونس
4: يعني
6: مالي ساعه توقيت تونس
4: وقت احنا اللي حب يتفرج شي ماتش امريكا اللي مبرمج اليوم ان شاء الله فجر، معناتها نحكي على السبت فجر ماضي ساعتين تاع الصباح مع الباراغواي، ينجم يكون يتبع اخبار النسور واخبار الحصه التدريبيه في الوكالات والاجواء والاخبار والصفحات. برافو انيس، هذا معطى مهم جدا. دونك الحصه التدريبيه اليوم لمنتخبنا ماضي ساعه تاع الصباح بتوقيت تونس. اوكي،
6: توقيت تونس. بالنسبة للتشكيلة زيادة، بالنسبة للتشكيلة اللي بيشتلعب المباراة، يمكن بارتين من الحصة التعليم تبدأ تظهر ملامح التشكيلة، ولو أنه الشيء اللي نسبيا كل واحد 90% ثابت هو خط الدفاع ثابت، يعني الأربع مدافعين ثابتين، يبقى ربما الاختلاف في منطقة وسط الميدان والهجوم اللي هو مش واضح حتى الآن. نحكيه على ديلان برو، نحكيه وسامحني على يان فاليري وعلي العابدي ومنتصر الطالبي وعمر الرقيب، هذوما تقريبا ثابتين في الدفاع. يبقى الاختلاف اليوم باش نشوفوا منطقه وسط الميدان شكون الاقرب، باش يكون بشويه تتضح معالم التشكيله اللي باش تلعب.
4: نعم. نعم، ويقعد الحارس مهيب الشامخ هو الحارس الاول قدام الدفاع اللي سميته، واضح كحارس ثابت. طبعت واحده واحده، انت اكيد باش تبع الحصه التدريبيه مفتوحه اليوم، تشوف الوسط صحيح. تشوف الاتاك،
6: ولا وني ربع ساعه زياد ما تنجمش تعطيك الملعب بالضبط، لكن احنا ماك تعرف احنا من خلال الكواليس نتاعنا نجمو نوصلوا نعرفوا على قد ملامح التشكيله
4: والخبره
6: بالطرق نتاعنا
4: تزيد ما شاء الله. ربع ساعه نتاع الفيفا هذيك ما تعطيك شيء، اما الخبره والكواليس تعطيك التشكيله.
6: نخرج انت نخرج احنا من حصص التدريبات، كي تخرج انت تلقاهم تخليهم يعملوا في عمليه احمائيه، يعني
4: اكيد
6: مازالوا التكتيك يظهر في النص ساعه الاخرانيه من الحصه،
4: كل واحد يعمل في حكايه، مازالوا مش فوكس على التركيز على التدريب، لكن يبداوا يعملوا في الاجواء.
6: فقط زياد معلومه هي ما كنا معلومه، هو التكتم، فما تكتم كبير من المكتب الجامعي يعني على اللاعبين والتصريحات، يعني لا تنجم تاخذ تصريحات لا من الاطار الفني ولا من الاطار الاداري بالنسبه للمنتخب، الا ثلاثه تصريحات ناخذوهم قبل المباراه، يعني تركيز تام على المباراه، والناس كلها يعني تحكي على تركيز اللاعبين خاصه واصرارهم انهم يكونوا مركزين على المباراه هذه والدخول مباراه شادي، يعتبروها هي مفتاح الترشح للدور الثاني
4: ان شاء الله. هذا المهم، مفتاح الترشح للدور الثاني يوم الاثنين 15 جوان، ما ثلاثة متاع الصباح بتوقيت تونس، يعني القاوي باش يصبح والتوانسه توانسة باش يتبعوا الماتش بانتباه كبير. أنيس، شو حالة الطقس في مونتيري على الأقل في الساعات هذه ويوم المباراة؟
6: احنا توا موجودين بالضبط زياد، موجودين في سنتر دو بريس في معناها في مركز وسط الإعلامي. مدينه مونتيري مركز الاعلامي في وسط مدينه مونتيري. الطقس كما حكيت لك بالطقس معناها من 20 25 درجه، يشبه برشا طقسنا في تونس
4: بيه.
6: حاجه واحده تقلق كما قلت لك عامل الرطوبه اللي ان شاء الله مش في اثر على اللاعبين، بما ان المباراه باش تكون الساعه 8 نتاع الليل ما نتصورش في تقلقوا برشا، لكن الرطوبه عاليه شويه زياد تنجم تقلق، هذا الشيء المؤكد
4: واضح. 8 في مونتيري
6: بالنسبه
4: لي ثلاثه تصبيح في تونس. تفضل انيس.
6: اي سالت بكري على اجواء البارح، كنا زاد عايشنا اجواء الافتتاح نتاع كاس العالم، كانت اجواء كبيره، كنا في الفانزون زياد يعني ما تنجمش تحصر عدد الجمهور صدقني، معناها يمكن ما كيلومترات معناها، وفما الكرونجيون تعرفها انت برشا جماهير كانت حاضره بالالاف معناها، واجواء كانت كبيره في المكسيك خاصه بعد الانتصار، يعني كانت اجواء كبيره برشا
4: واضح.
6: يعني حتى فما بعض بون جيلي، الحاجه الوحيده جيلي التونسيه مش موجوده برشا، لهنا تقريبا ثلاثه اربع عائلات موجودين معناها اشخاص متعرفهم حتى بالاسم موجودين في مونتيري، معناها جالية تونسي مش موجودة برش
4: إن شاء الله.
6: وفي وسط المدينة معناها ما تشوفش حاجة توحي بكأس عالم مش تحضر مدينة مونتيري ولا حاجة،
4: مش كيما العاصمة مكسيكو في ماتش البارح أمام جنوب أفريقيا. يعطيك الصحة أنيس المجري أخوي الغالي، خليك في المركز الإعلامي في الخدمة نتاعك مع صديقنا أكيد سكندر الحجام، وأكيد في شراكة مع التلفزة الوطنية
6: محمد علي زغير
4: وسي محمد علي الكادرور الكاميرامان، ربي يعينكم. شكرا، باي باي، وبساعدكم الوقت أنيس، مساعدكم الوقت مع تونس في البرامج والسهريات تدريبات مساعدكم ساعدكم الوقت. صح أخوي الغالي، شكرا، باي باي، إلى اللقاء. فيصل عروسي كونكتي أخوي الغالي، نشوفه في الأهداف متاع مباراة أكيد الكندا أمام البوسنة، المباراة نذكر انتهت بالتعادل، هدف في كل شبكة ضمن المجموعة الثانية اللي فيها قطر وسويسرا. قطر وسويسرا يلعبوا السبت غدوة 8 متاع الليل، أكيد تشجيعاتنا للمنتخب القطري العنابي العربي. كي نبدأ هكا في حفل افتتاح مع منظمة البطولة ونتيجة متعادلة، يقلق شوية الأجواء، ولو أنه الكندا أقل شغف من المكسيك بكرة القدم، حتى في حفل افتتاح اليوم ما كانش حاجة كبيرة، حاجة لايت
1: يمكن الحاجة الوحيدة اللي بشي قلق فيها.

0: واحد واحد بيست اوف هايلايتس. شفنا المباراة البوسنة كرة ثابتة من ركنية في البوكس تنس بالون مخدومة ظاهرة
1: مخدومة
0: ذوما استراتيجيات يعني يخدموهم المدربين في الكرة الثابتة، كرة بالرأس لمهاجم البوسنة اللي كان سجل الهدف الأول في المباراة لوكيتش. ثم جاء هدف التعادل
1: في رومانيا،
0: في رومانيا
1: في الدوري الروماني،
0: في الدوري الروماني. ثم جاء هدف التعادل المنتخب الكندي في الشوط الثاني. قبل هدف التعادل الكندا البوسنة ضيعت
1: الهدف الثاني، هي ضيعت باش تقتل المباراة بها. ولهنا الخبرة متاع المنتخبات اللي تشارك ياسر في كأس العالم، ثاني مشاركة للبوسنة معناها في كأس العالم، دونك ما عندهمش خبرة كبيرة، ما عندهمش ملاعبية على مستوى عالي كبير. حقيقة الحق طلعوا نقطة تتسمى في صالحهم أكثر من صالح المنتخب الكندي.
0: يعني العقبة متاع الجمهور والبلد المنظم والافتتاح والستريس تعديوها نقطة للبوسنة في الافتتاح.
1: ذكرنا في الماتش متاع البراج متاع مع إيطاليا، ماتش براج تصفيات في في في في البوسنة مع إيطاليا، ماركيت من الأول البوسنة وقعدت تستنى وتخدم ياسر على الترانزيشن وعلى الليبالاريتي. أنت قلت قبيلة الليبالاريتي، الليبالاريتي ما عادش دي ديتاي، ولاو معناها حاجة مهمة وحاجة أساسية في كرة القدم.
0: سلاح إذا تعرف تنفذ ركنية كما تنفذت اليوم تاع البوسنة،
1: نعطيك رقم
0: هاي اللقطة في القائم الأول الركنية
1: ديفيي
0: في الـ 550 المركاج هنا، والحارس زاد يتحمل متاع الكندا. نشوفوا الإعادة في التلفزيون للهدف الأول في المباراة للبوسنة. فرحة الجمهور البوسني ماهوش بأعداد كبيرة لكن كان موجود في ملعب المباراة. أكيد نحكي على مباراة أقيمت منذ قليل في تورونتو في الكندا، وكنا لعبنا احنا مع الكندا في جولة مارس مع مدربنا صبري اللموشي. دونك الكندا البوسنة هدف في كل شبكة. قطر سويسرا الماتش يتلعب كما قلنا السبت، مباراة مبرمجة 8 متاع الليل. إن شاء الله نحكي على مباراة ستقام في أمريكا في سان فرانسيسكو، هذا بالنسبة للمجموعة الثانية في كأس العالم. نشوفوا حكم المباراة شنو كان الأداء نتاعو في الكونيكسيون مع غرفة الفار. أكيد فما برشا حالات خاصة تاع أوفسايد. هدف كندا نظيف كلين، ما في حتى مشكل، ثبتنا وشفنا. سعادة باستقبال الطاقم أكيد محللي إذاعة شباب، كيف كنت سي فيصل العروسي في الكرة، سي خالد السوية. خالد سهرة طيبة، شو حوالك؟
2: مرحبا بك كابتن زياد، مرحبا بخونا فيصل العروسي، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب، وسهرية طيبة إن شاء الله.
0: الله يخليك. أكيد المونديال عدلتها مع المباريات والديكالاج، قاعدين ندخلوا ستيب باي ستيب للمونديال. خالد تبعناك أكيد في برامجنا منذ بداية المونديال وحتى ليلة المونديال. حكم مباراة كندا البوسنة، أنا من الأول كيريتو ضربت فيه الكرة دخل في الشام، ممكن قلت نقعد نتبعوا الأداء متاعه. كيفاش تقيموا أنت خالد بحكم تجربتك بالكرة والخبرة بالتحكيم؟
2: والله يظهر لي ما خليت لي شيء، أنا أهم الملاحظات بعدها قلت عليهم. يعطيك ألف صحة، وهذا مش غريب عليك خوي زياد. على كل نقول الحكم الأرجنتيني ذا تيلو اللي معاه الحكم الفار مواطنه هيرنان. نحب نحكي أول حاجة دقيقة 21 ودقيقة 78 هدف البوسنة صحيح، هدف التعادل كما قلت أنت هدف الكندا صحيح، موش متلل وما لمسش فيه الكرة بيده، وبالتالي هدف التعادل صحيح للكندا في دقيقة 78. في دقيقة 14 النقطة السلبية الوحيدة هي استلام الكرة بالحارس بالحكم وقصد هجمة، وهذا خطأ تقريبا خايب برشا وفادح بالنسبة لحكمة النيفو هذاك.
0: اي عادي في الكرة، سامحني خالد وانت كنت حكم وفيصل كنت لاعب، هو الحكم كأنه لاعب في الملعب مركز فوكس، توزدوها كل الكاميرا معناتها والتكنولوجيا، دونك ينجم يكون الخطأ إنساني تداخل باللعبة ضربت فيه الكرة. هنا كيفاش الخبرة يكسبها مثلا باش ما قيدوش عليه ماتش كامل ضربت فيه الكرة ما أثرتش وسط الميدان؟
2: هو ايش معناها مست فيك الكرة؟ معناها في الميدان التحكيم كي يقولوا حكم ما مست فيه الكرة معناها سوء التمركز بتاعه، معناها ما قراش اللعبة مليح. هذا هو
0: دونك خرج ماتشو
2: نمشي وزادة كيف كيف هما مطالبة بضربة جزاء كندا تدخل حارس المرمى بتاع البوسنة ضد مهاجم الكندا واللي طلعتها أوفسايد. حبيت نقول وأنه 30 خطأ في المقابلة هذية، فيهم 20 خطأ ارتكبتها البوسنة، 10 أخطاء ارتكبتها كندا، فما تسلل وحيد.

0: فما خمسه انذارات، ثلاثه ضد البوسنه وجوز ضد كندا. اول افيرتيسمون كان في الدقيقه العاشره في الشوط الاول، يعني خذاب زمام الامور من الشوط الاول، ما اثرش على نتيجه المقابله، ما تمتش دعوته لاي مراجعه لاي خطا او اي حاجه، تمتش دعوته.
1: اما خالد اعتقد لو ما كانش فيه اوفسايد في لقطه خروج الحارس بوكس الكوره ضرب راس المهاجم الكندي، كانت تكون ممكن ضربه جزاء وبطاقه حمراء.
0: هو ممكن، لكن كان تعاود تشوف اللقطه، وانه شكون ضرب الكره؟ ضرب الكره حارس المرمى واصطدم في حركه انيفيتابل ما نجمش يتفاداها، لكن هو اللي ضرب الكره. هو ضرب الكره بالبوكس وخرجها للتوش، وفي الطريق نتاعو ما عملش حركه اضافيه،
1: واضح واصطدم بال يعني لو ما كانش في اوفسايد خالد يكون
0: ما كانش ما تكونش ضربه جزاء، ما تكونش خطا او تكون متناسب.
1: به برشا يعطيك الصحة. شو أخبار التحكيم والجو يعني بين الانتقادات اللي تم توجيهها للبرازيلي في حكاية سبيتش متاعه والتراك والأدرينالين؟ عادي هو خرج تروحه وعطاه ثلاثة ورقة حمر البارح.
0: هو المفروض وأنه في النيفو هذاك هو ارتبك نوعا ما، والارتباك هذا في الكاميرا يتعرف
1: يبدأ يقلق
0: مركزين عليه الكاميرا في قرار كيما هذاك، وتعرف احنا رانا هذوما دي فيديو جاز معناها.
1: اي صح اوكي. اما الحكم ولا كيما كيما الماشين كيما الروبو معناتها كاميرا وكيت وكونيكسيون وفار وكوابل وزادو سبيتش يتكلم قدام العالم معناتها في مسرحيه في شو زيد هذا يتكلم باش يقول يفسر
2: حتى الكوره حتى الكوره فيها بيوس وبشارج.
0: كابتن زيد نقول لك على معلومه ممكن على الاقل لاول مره الفار راهو موجود في دالاس مش موجود في الميدان راهو.
1: اوكي يعني
0: الكل معناها كيما في البطوله الانجليزيه الفار ماهوش موجود في الميدان، الكابينه نتاع الفار ماهيش موجوده في الميدان، موجوده في سنتر واحد اللي هو السنتر نتاع تقنيه الفار في مركزي موحد في مدينه دالاس
1: خاص بكاس العالم الكل.
0: كاس العالم الكل دونك اي مقابله راهو في السنتر هذاك يتواجدوا الحكام نتاع الفار،
1: مش عادي
0: في الميادين.
1: مش عادي تكنولوجيا مش عاديه
0: كما في البطوله الانجليزيه ومربوطين بالكونيكسيون.
1: واضح الكونيكسيون اذا طاحت مشكل. هذوما ثلاثه دول كيفاش كونيكتيو ثلاثه دول بالديكالاج بنيتهمش ديكالاج وما برشا، هو امريكا ساعات فيها ديكالاج في الديكالاج معناتها كل ولايه وعندها وقتها. دونك خلود برافو. مش مازال عندنا على التحكيم ما نحكيو ماتش قدموه حكم السهريه او الفجر لقاء المنتخب الامريكي في الافتتاح اكيد في المجموعه الرابعه امام الباراغواي ماضي ساعتين نتاع الصباح. ترى نشوفوا الامريكان كيفاش عينوا الحكم، ترى شكون الحكم؟
0: حكم في الميدان حكم الهولندي داني ماكيلي، وفي الفار فما كارلوس جراندي، ان شاء الله يكون جراندي هو اسبانيول، ان شاء الله يكون جراندي في المقابله ان شاء الله.
1: واضح دونك حكمنا ماتش السويد نذكروا به
0: هو يال فالكون بيريز، كما قلنا وانه من عام 88 طوله 180 وستة بدنية، سبق وانه ادار كما قلنا الطاقم كامل للثلاثي مقابل الترجي وتشيلسي عام في مونديال الاندية، وادار برشا مقابلات كبيرة، نهائي كاس الارجنتين 2024، سوبر الارجنتين 2023 ريفر بليت ستوديانتس، عنده 210 مقابلة، عنده تقريبا معدل الاوراق نتاعو في حدود 5 أوراق صفراء في المقابلة، معدل 5 ورقة حمراء في 5 كل 5 مقابلات، وعنده تقريبا ضربة جزاء في كل 5 مقابلات.
1: ما يحسبهاش، أما مستحفظ على أوراقه وعلى كل شيء. برافو يعطيك صحة خالد.
0: شكرا لك
1: صديقنا خالد سويح خبير التحكيم. أكيد احنا زاد عندنا غرفة الفار زاد احنا في لفايات في الإذاعة التونسية عندنا غرفة الفار. برافو خالد كونكتي برشا شغف بالتحكيم، وأكيد نثقفوا مع بعضنا ونطوروا من أفكارنا ونتعلموا زاد برشا تكنولوجيا كما قال خالد. بالنسبة للحكم الغلطة بحسابها تتحسب لك الغلطة. فيصل عروسي بدي ندخلوا في المونديال ولا مازلنا بعد مباراة المكسيك جنوب أفريقيا؟ كان ذكر تيم ليش للمكسيك امام جنوب افريقيا بعد ماتش كوريا وتشيك 2-1 لكوريا الجنوبيه امام التشيك. اليوم الكندا تعادلت مع البوسنه هدف في كل شبكه، وستيب باي ستيب نجموا تو نحكيوا على ماتش امريكا الباراغواي.
2: بماتش الامريكي والباراغواي اوتوماتيكمون باش ندخلوا في في كاس العالم وباش نتعداو ديجا ثلاثه بلدان المنظمين
1: تعديناهم ديجا عملنا ماتش في كل دوله
2: وبيان سور الماتش الشوك اللي باش يكون غدوه 11 تاع الليل ماتش البرازيل والمغرب تمنياتنا بيان سور تمنياتنا بيان سور بالتوفيق للمنتخب المغربي اللي قادر انه يحدث المفاجاه
1: امريكا الباراغواي
2: أمريكا الباراغواي أمريكا فريق ممتاز فيه برشا ملاعبية يلعبوا في أوروبا موجود معناها ماكين يلعب في في في اليوفي موجود ديست يلعب في بي اس في اندهوفن موجود روبينسون فولهام بوليسيتش النجم الكبير نتاع أمريكا اللي يلعب في في, في الميلان وهداف الميلان وديسيزيف ياسر
1: وسط ميدان هجومي أو
2: وسط
1: جناح
2: ميدان هجومي موجود كيف كيف فما ملاعب يساعد كيف كيف بالوغون يلعب في في موناكو دونك عنده مزيج من الخبره والطموح
1: مش امريكا 94 اللي نظمت
2: لا لا يعني جينيراسيون جديده جينيراسيون
1: في
2: صغيرة
1: مشروع تخدم في
2: مشروع تخدم ولا ماجوريتي نتاع الملاعبيه صغار في العمر وعندهم اكسبيريونس في في البطولات الاوروبيه
1: اوكي ديما نتذكر امريكا الاسطوره الانجليزي بيكام اكيد نتذكر زاد ميسي لما انتقل الى الدوري الامريكي أمريكي. مع ميامي وبرشا اساطير زاد مشاو لعبوا في في الولايات المتحده الامريكيه علاش هذاك هما خاطر عندهم تقاليد الباسكت والسوبر بول وعندهم كره قدم السكر الامريكيه
2: كره قدم ماهيش الشعبيه مش اللعبه الشعبيه الاولى معناها في
1: امريكا الباراغواي
2: اغلب الظن امريكا لان الباراغواي تراجعت ياسر على المستوى المعهود اللي كانت فيه قبل اللي كانت ديما قريبه من منتخبات الصف الثاني اللي في امريكا اللاتينيه وفي في امريكا الجنوبيه بعدت شويه نوعا ما على النيفو دونك لهنا الكفه تميل اكثر للامريكي
1: للمنتخب الامريكي اكيد المجموعه الرابعه فيها كذلك استراليا تركيا استراليا تركيا يلعبوا نهار الاحد 14 جوان مباراه فجر الخمسة متاع الصباح وكل برنا نكتشفه في وقت الخمسة متاع الصباح دونك مهمة المباراة لأمريكا مع الافتتاح اليوم أمام جماهيره في LA ستاديوم يعني لوس أنجلس أمام الجمهور الأمريكي تنشوفوا الحفلة متاع أمريكا يعني ستايل الأمريكان شفنا ستايل متاع المكسيك
2: يكون فما شو أكثر,
1: أكثر من, من كندا كندا أقل شوي
2: أكثر من أمريكا والمكسيك
1: والمكسيك حتى المكسيك ما قصروش
2: في حتى في المجالات الأخرى في التمثيل ولا حتى
1: أكيد
2: في برشا حاجات حتى في NBA شوفوا الشو الكبير اللي موجود
1: اكيد دونك هذا ماتش ماضي ساعتين نتاع الصباح اذا سهرتوا اذا باش تتبعوا المباراه اذا صبحتوا وننتظر مباريات السبت 13 جوان 8 نتاع الليل قطر المنتخب العربي امام المنتخب السويسري قطر بعد مونديال 22 شفنا اكيد زاد فما كانت رؤيه ومشروع سويسرا فيها لاعب تونسي الاصل العمدوني باش يكون موجود في في في اللائحه والمباراه هذه كما قلنا ستقام في سان فرانسيسكو قطر سويسرا
2: قطر تراجعت ياسر من بعد بعد كاس العالم 2022 تراجعت ياسر لانه ما بعد المشروع هذا يتسمى معناها خاطر قطر عملت مشروع وقتها من 2018 قاعده تتخمم ل 2022 عملت فريق ممتاز ونذكروا فازت بكاس اسيا فازت بكاس الخليج عملت فريق ممتاز لكن في كاس العالم بيان سور النيفو يختلف
1: المهمه صعيبه
2: بعد 2022 قطر تراجعت برشا برشا
1: باهي برشا فيصل عروس يعطيك صحه اكيد السهريه غدوه لحد ماتش نتاع الليل مباراة المغرب البرازيل كنت تحكي لي على الشوك الماتش هذايا الايطالي كارلو مع سيليساو مهمة ما هي سهلة قدام منتخب عربي عمل المونديال على مستوى عالي في قطر وكان مع الكبار في المربع الذهبي برغم انه المغرب نيولوك فما برشا اصابات زاد
2: المغرب نيولوك مع المدرب الجديد كيف كيف المنتخب البرازيلي برؤية جديدة يعني رؤية جديدة نحسوا فما برشا برشا ماتوريتي في موجوده في المنتخب البرازيلي الماتوريتي نتاع نتاع كارلو انشيلوتي والستاف الكامل اللي جايبو معاه دونك لهنا هذوما هما شنو قاعدين يخمموا انه يعطيو رؤيه جديده ويعطيو روح جديده للمنتخب البرازيلي باش يرجع
1: شلال المغرب
2: بيان سور شلال المغرب يحكينا تو على على
1: البرازيل
2: البرازيل نحكيو على المغرب المغرب بيان سور فما برشا نجوم برشا فريق ممتاز وممتاز جدا حتى شفناه في الماتش اميكو
1: صحيح مدرب جديد
2: مدرب جديد اما يتسمى ولد المشروع
1: اكيد كان في المنتخب
2: الايفان اللي هز كاس العالم
1: فيصل العروسي يعطيك الف صحه، شرفتنا بالحضور في كل وقت خويا دردارك محللنا الفني. نزار ورتاني صديقي الغالي يعطيك الف صحه، سهره طيبه مع صديقتنا وزميلتنا اميره الزيدي، برشا موسيقى، طريق السلامه للجميع، التغطيه مستمره على موجاتنا، نتقابل معكم غدوه الصباح ان شاء الله في كافي امريكا انطلاقا من الساعه 8 صباحا.
3: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وزير التربية يؤكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وأسناد استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027. مبادرة كتاب الثلاثية المميز محور جلسة استماع بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وزارة التشغيل تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال اجتماع مع إطارات الوزارة لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم. كما أبرز الاستعداد الجيد لعملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجال المحددة، مبينا أن الوزارة ماضية في نهجها التحضيري المبكر وأن العودة المدرسية 2026-2027 ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معا. لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تستمع إلى النائب فهمي مبارك بخصوص مقترح يتعلق بإطلاق كتاب الثلاثية المميز، مبادرة تستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية والمعاهد الأعدادية وتقوم على تجميع مختلف المواد التعليمية في كتاب واحد خاص بكل ثلاثية. كما توصي بأن لا يتجاوز وزن المحفظة المدرسية 10% من وزن التلميذ حفاظا على صحته وسلامته الجسدية. عدد من أعضاء اللجنة عبروا عن دعمهم للمبادرة مؤكدين أهمية العمل على عرضها على الجهات المعنية للنظر في سبل تفعيلها. في المقابل اعتبر عدد آخر من النواب أن هذا المقترح يمكن أن يندرج ضمن أعمال المجلس الأعلى للتربية عند انطلاق نشاطه. الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توافق خلال السنة الحالية على قبول واعتماد تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإجازات في مختلف المجالات بالجامعات التونسية العمومية من بين 1328 ملفا ورد عليها، حسب ما أفاد به اليوم مدير عام التجديد الجامعي منير عيادي. ملتقى وطني للتوجيه الجامعي والهندسي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين يومي 27 و28 من جوان الجاري بحضور عدد من المؤسسات التعليمية الهندسية العمومية والخاصة لتقديم برامجها بكل شفافية أمام الأولياء والتلاميذ، ليكون الاختيار عند التوجيه الجامعي مبني على المعلومة الصحيحة والدقيقة وليس على الإشهار. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي:
3: كل موسم نتاع توجيه جامعي جينا آلاف المكالمات خاصة من الأولياء والتلامذة. المدرسة هذه الاندراء معترف بها ولا الشهايد نتاعهم تنجم تخلي صاحبها معناها ينخرط ولا يسجل في عيمات المهندسين ولا وشنية الأفاق خاصة نتاع التشغيل بعد التخرج. قبل كنا نخرجوا قائمة معناها في الموضوع هذا كل، اليوم قلنا علاش ما نعملوش ملتقى وطني للتوجيه الجامعي والهندسي. حبينا نوفروا فضاء يجمع كل المؤسسات التعليمية العمومية الخاصة باش تقدم برامجها بكل شفافية قدام الأولياء ويكون الاختيار مبني على المعلومة الصحيحة. الملتقى هذا زاد باش يمكن العمادة من الوقوف بجدية على البرامج العلمية المقدمة والتثبت من مدى مواكبتها للمعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل الحديث. في الأخير عنا رسالة للأولياء وتلامذة: ما تختاروش مؤسسة والاختصاص على أساس الإشهار فقط. توجيه الجامعي قرار يرسم مستقبل كامل للتلميذ.
2: وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. ويهدف هذا البرنامج إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسة صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. إلى قبلي، حيث انطلقت جمعية سوق لحد للسياحة والثقافة والترفيه في تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية حول أهمية ممارسة النشاط الرياضي في الفضاءات المفتوحة، وذلك في إطار الاستعداد لإحداث أول فضاء صحي ورياضي بمعتمدية سوق لحد ضمن المبادرة التي أطلقتها هذه الجمعية بعنوان شباب من أجل الرياضة وفق رئيس الجمعية منعم المغزاوي. المصدر أبرز أن الهدف الأساسي للفضاء الصحي الرياضي يتمثل في التشجيع على ممارسة الرياضة وحماية الشباب من السلوكات المحفوفة بالمخاطر وإبعادهم عن التدخين. كما بيّن المصدر أن هذه الحصص التحسيسية ستعقبها مباشرة أيام تكوينية يستفيد منها أكثر من 15 شاب وشابة حول كيفية ممارسة النشاط الرياضي بالفضاءات الخارجية. تنظم الإدارة العامة للشباب والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة في 24 ولاية مهرجان الشباب في دورته الثانية، لا سيما المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات ذات الأولوية. مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب بأريانا بشير الكشبوري أكد أن من أبرز أهداف المهرجان خلق حركية على مستوى الجهات وتعزيز قدرات الشباب والمساهمة في الحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
1: الأهداف نتاع المهرجان أولا تعزيز قدرات الشباب، ثانيا خلق ديناميكية بالجهات وخاصة على المستوى المحلي، ثالثا اكتشاف المواهب الشابة ودعمها، وأيضا التعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية وخاصة لمنتوجات شباب المؤسسات الشبابية، المساهمة في الوقاية من التطرف العنيف والحد من بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، التشجيع على الإبداع الرقمي وتجريب التكنولوجيا.
2: وتحت شعار شباب ضد التطرف فن بلا عنف أريانا تبدع، تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الشباب بولاية أريانا من مسرح الهواء الطلق بجهة التضامن، عروض فنية شبابية وأنشطة رياضية وتطوعية وحملات تحسيسية توعوية حول ظاهرة العنف والمخدرات. تؤثث فعاليات المهرجان وفق مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب بأريانا بشير الكشبوري.
1: مناطق التدخل اللي معني بها مهرجان الشباب ولاية أريانا بصفة عامة هي الأحياء ذات الكثافة السكانية، تجمعات ذات الأولوية الحضرية والريفية، عروض فنية شبابية في مجالات الموسيقى والمسرح والرقص العصري والتعبير الجسمي، عن أنشطة رياضية وعن عروض تنشيطية جماهيرية، عن أنشطة تطوعية وعن معارض للإبداعات، وعن حملات تحسيسية لمكافحة ظاهرة العنف والمخدرات. اليوم في حي التضامن عندهم فقرة ممتازة جدا، شباب دبي المهرجان باش يعملوا جنازه رمزيه، يحبوا كي يطلعوا على المسرح يدفنوا التابوت نتاع السلوكيات المحفوفه بالمخاطر ومتاع العنف وينطلق عرس الحياه.
2: في شأن وطني آخر، وفي متابعة للوضع الصحي للعاملات الفلاحية المصابات في حادث مرور بين الرقاب والمزونة من ولاية سيدي بوزيد، أفادت رئيسة قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي بالجهة ربيعة كداشي في تصريح للزميل ألف الخصخوصي بأن قسم الاستعجال استقبل 13 مصابة في الحادث، 6 منهن أصبن بكسور ويخضعن للمراقبة الطبية بالمستشفى، وأربع أخريات إصابتهن حرجة، وثلاث حالات غادرن المستشفى.
4: ثم زوز توفى و13 حالة أخرين جاونا، عندنا أربع حالات اللي هما نسميو حرجين، من الحالات هذوما ثم واحدة مشيت لجراحة الشرايين متاع صفاقس، وفما زوز حالات مشاو لقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي سهلون، وزوز حالات أخرين اليوم حالة معنا من الأربع حالات اللي حاجة باش تبقى بحذنا مراقبة، وحالة كيف كيف من اللي هما استقبل. بالنسبة للحالات الأخرين اللي هما معدل 9 حالات أخرين، شوية عندهم كسور في اليد، كسور في البصر، ثم بنيز 13 سنة اللي عندها في الفخذ كسر في الفخذ، ضم 3 رقبة في قسم جراحة العظام في سبيطار سيدي بوزيد، الأخرين جست مراقبة معناها مش يبقى مراقبة، وسينو 3 حالات أخرين خرجوا.
2: رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر يشرف على الجلسة الثانية للجنة النظر في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، والتي جادت خلال سنوات 2011 و2015 و2016. وتم خلال الجلسة الاتفاق على إقرار الصبغة الإرهابية لحادثة ثكنة بوشوشة العسكرية التي جادت في 25 مايو 2015، وراح ضحيتها 7 عسكريين، ومواصلة النظر والتنسيق بخصوص القائمة النهائية للشهداء والمصابين. كما تم الاتفاق على إدراج ضابط من الجيش الوطني كمصاب لعملية إرهابية جدت سنة 2011 و2000، وإرجاء النظر في إدراج عون من الحرس الوطني كمصاب لعملية إرهابية جدت سنة 2016 و2000 إلى حين التوصل بالحكم الاستئنافي. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول أن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة التفاهم مع واشنطن من 14 بندا، وهي لم تنتهي بعد، ويمكن إضافة جزئيات إليها، مؤكدا أنه سيعلن في المذكرة إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. سويسرا عرضت استضافة مراسم التوقيع المحتملة لمذكرة التفاهم. مسؤول أمريكي كبير في الإدارة الأمريكية قال للرويترز أن إيران لن تحصل على شيء مقابل توقيع الاتفاق. والقيادة المركزية الأمريكية تفيد بأنها تواصل فرض الحصار على إيران بصرامة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وزير التربية يؤكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027. مبادرة كتاب الثلاثية المميز محور جلسة استماع بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ووزارة التشغيل تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون، هكا قالت إليسا في الغنية هذية. بون الغنية راهو أكثر من 20 سنة، ترجع تقريبا لصيفة 2003، من الأغاني الرومانسية الحلوة في بداية نجاحها. إليسا أجمل إحساس. توصلنا للعشرة وخمسة وخمسين دقيقة مجددا، نسلم عليكم. خليتكم قبل المونديال بينيت مع زياد اللي كانت في حدود العشرة بتاع الليل، أما سهريتنا متواصلة حتى النص الليل اللي ضرورة واللي متابعة المونديال بيان سور. الناس اللي تحب المونديال ديما نصيف ساعة من العشرة حتى للعشرة ونص، سينو اللي يحبوا يسهرون معنا يكملوا حتى النص الليل. الليلة نذكر في النوستالجيا طرحنا سؤال اللي هو الارتباط أو الزواج حسب رأيكم، أي شكل من أشكال العلاقات اللي باش نذكرها هو الأنجع وإلا اللي أضمن في الاستمرارية وقت اللي نفكروا في الارتباط الرسمي في حياة زوجية في حياة عائلية؟ نخموا أنه الزواج معناتها من أهم معناتها مقومات الزواج أو أول شرط للزواج هو الحب، أو أنه تكون فما بالأقل معناتها يكون زواج تقليدي يكون فيه المادة وتقارب على المستوى الفكري والاجتماعي، وأحيانا لا، الاختيار يكون اللي حاضر عنده الإمكانيات المادية، عنده دار، عنده كهرباء، عنده خدمة قارة، رغم أنه فما فوارق اللي من الأول مرة وش مشاكلها وعيوبها، لكن من بعد وكأنه نتفاجئ ورغم نكونوا عارفين مسبقا معناتها الوضع متاع الشخص المقابل. لكن التليفونات اللي جاتنا في الجزء الأول من السهرة بزوز دو جينيراسيون معناتها بين مدام نجاة 30 سنة زواج وبين سونيا شابة، الاثنين يأكدوا أنه حسب رأيهم حسب تجربتهم وحسب المقربين منهم أنه الزواج التقليدي هو الأنجح، لأنه بالحب الحب ينجم يوفى، أما الزواج بالعقل يكون مبني على شروط محددة ومواقف معينة، والحب يجي من بعد، أنت تنجم المحبة تجي بالعشرة وبالمواقف، خاصة أكدت نجاة من توزر أنه بالمواقف الشخص اللي يقف معك اللي يسندك اللي يصدقك، رغم اللي العلاقة ما بدتش بالحب لكن بالعشرة من بعد جات المحبة وجاء التوازن في العلاقة ما بين المرأة والراجل. انتوما اللي تسمعوا فينا أيهما الأفضل؟ هل الأفضل الزواج عن حب أم الزواج التقليدي؟ أو شنو نوع الزواج اللي تراوه أو الارتباط اللي تراوه أكثر نجاح وفيه أكثر مقومات النجاح حسب التجارب وحسب وجهة النظر؟ نذكر زادة أنه عنا صيف ساعة الأخرى مع القيصر كاظم الساهر في فقرة فلاش باكيت. نرجع للتليفونات معنا رجاء. مساء النور يا رجاء، مرحبا.
1: مساء الورد، مساء الفل والياسمين يا أميرة.
0: مرحبا
1: يا أميرة. يحشك يا أميرة.
0: هايشك، مرحبا.
1: مش نرجع لغنية إليسا أجمل إحساس، أجمل إحساس أني يكون معاكم ومنتواصل معاكم عبر أحلى الموجات يا أميرة.
0: مرحبا بيك رجاء.
1: إن شاء الله إن شاء الله الاستوديو جديد أمس نهير محليها عشناها معاكم.
0: أي تبعتنا على الباج فيسبوك على السيت انترنت متاعنا.
1: أي إن شاء الله يا ربي فتحت خير وفتحت إبداع وتألق كما عودتونا، وإن شاء الله ديما على خطى العظماء، إن شاء الله المرحومين نجيب الخطاب وصالح الشغام، إن شاء الله أنتم زادة على خطاهم.
0: هو استوديو نعود نذكر استوديو اثنين سابقا، استوديو نجيب الخطاب وصالح الشغام هو استوديو الجديد لإذاعة الشباب. إن شاء الله نوعية الصوت والصورة توصل خير، وإن شاء الله المادة الإعلامية تتطور مع تطور التقنيات زادة للإذاعية. رجاء نرجع لسهريتنا ونرجع لموضوعنا. ليلى انت مع ان شق معناتها من اللي يقولوا الزواج عن حب ويمنوا بانه المحبه تغلب كل شيء، والا الزواج التقليدي زواج العقل او بالعقل خلينا نقول.
1: اي هو يا اميره الزواج هو ارتباط، والارتباط معناها من شروطه انه يكون فما حد ادنى من التقارب في المشاعر والتقارب الفكري والتقارب الاجتماعي والثقافي لضمان ديمومة ونجاح العلاقة. هذه نعم كيفاش نجم نعرف الزواج معناها
0: هذوما ما ينجموش يجيو بالمحبة في زواج الحب.
1: اي هكاك هما معناها كيف تسمع هكا تقول ايفيدامون معناها بيان ايفيدامون يلزم شرط اساسي وضروري هو المحبة. المحبة علاش؟ خاطر كي تبدا فما محبة كبيرة يبدا فما تآلف أرواح، يبدا فما معناها استعداد باش يتحداو الدنيا الكل، باش علاقتهم تثمر وتنجح وتتواصل وتستمر وكل شيء. معناها المحبة هي شرط أساسي وغير مفروغ منه، معناها ما لا غنى عنه. لكن يا أميرة فما عبر معناها لاحظت وشفت وعينت أنه الحب وحده لا يكفي أحيانا. علاش؟ خطر فما معناها تبدأ العلاقة محبة ومحبة قوية ويحبوا بعضهم ساعات، وللأسف تعصف بها رياح الحياة أو المصاعب، تجي العلاقة تتعب أو تفشل أمام أول مشكلة يواجهها الطرفين. ومشكل المحبة راهي صحيح هي المحبة شرط أساسي، من بعد الحياة بكل تفرعاتها وبكل باش تبدا حاجات أخرى، باش تتحل مسؤوليات أخرى. هنا معناها نطرح السؤال، اسكو الشخص اللي يعبر على حبه و يسيمي سا ريسبونسابيليتي، معناها هل انه معناها باش يواجه عنده القدرة على مواجهة المشاكل هذيك الكل، وانه باش يشد في الطرف المقابل، وانه باش يكون معاه، وانه باش ما يتعبوش. هنا وقتها نحكيه على نجاح العلاقة عن حب. أما الزواج، زواج العقل أو زواج ما نحبش نقول زواج التقليدي، هو زواج معناها مش مصح ننفيه نلغيه زواج المصح هذيك خطر حاجة أخرى. زواج العقل أحيانا يكون ناجح. علاش؟ خطر فيه
0: فما مقومات من الأول أو شروط محددة اللي معناتها واضعينها، معناتها المرأة وإلا الراجل الشاب وإلا الشابة في العلاقة، دونك بالنسبة ليهم يعرفوا علاش قادمين.
1: صحيح، يكون
0: أما تغيب المحبة.
1: أي حد أدنى وحد كبير من النضج بما يكفي أنهم يعرفوا على شنو قادمين، يعرفوا المسؤوليات اللي تستنى فيهم، ويكون عندهم الاستعداد. الأهم أنه يكون عندهم الاستعداد والقدرة والتفهم. هي المحبة أكيد أساسية، أما زادة راهو فما حاجات أخرى في العلاقة وفي الزواج، الاهتمام، الاحترام، والأهم والمهم والأهم بالنسبة لي أنه الطرف الآخر يحترم حدود وحرية الطرف المقابل، ويحترم شخصيته ويحترم اختياراته. وقتها ينجموا مع بعضهم يبنيوا علاقة ناجحة. ومهما كانت الحياة صعيبة، ومهما كانت فيها ظروف، ومهما كانت تكون علاقتهم ناجحة وقوية
0: يعني نفهم من كلامك انت مع المحبة، لانه كما قلت انت هي تآلف لروحين، فما معناتها زوز اطراف يكونوا عندهم استعداد باش العلاقة تنجح تتحدى كل الظروف. قلت انه الحب او المشاعر المحبة هي شرط اساسي، لكن وقفت عند كلمة أنه وحده لا يكفي أحيانا. وفي الأخر أنها كمل كونكلوزيون من كلامك، وكأنه ترى الأنجح أو الأضمن في الاستمرارية هو زواج تقليدي.
1: أي زواج العقل يا أميرة. علاش؟ خطر عينت وشفت فما حكايات بالحق تحزن، وبكل أسف عينتها. معناها تزوجوا عن حب كبير، بعد جيب كل أسف وبكل أسى وبكل حرقة حكيت لي، قلت لي كأنه مش هو الشخص اللي حبيته واللي اخترته من ضمن المئات. معناها بالعشرة وبالحياة الزوجية ومواجهة المصاعب، مش ديما معناها فش ما نكونوش سوداويين نظرة. الحياة لا تخلو في جعبتها الكثير، والحياة جميلة مهما كانت. أما فما مسؤوليات أخرى تولي تجي، هذيك طبيعة الحياة، سنة الله في خلقه، باش يجي صغار، باش يجي مسؤوليات، باش يجي حاجات جديدة.
0: متطلبات معناتها للعائلة وللصغار.
1: معناها أنا هكا قلتها لي بكل، قلت لك بكل لوعة وبكل حرقة، قلت لي كأني ما نعرفوش، كأنه مش هو الشخص
0: للأسف.
1: اللي حبيته. معناها للأسف هنا نوليو نميلوا أكثر نحو الترشد، معناها علاقة ناضجة، علاقة رشيدة، في نكون هكا في الاختيارات، والمحبة تجي، راهي تجي يا أميرة بالعشرة وبالقدر وبالاحترام، وكيف الراجل ولا المرأة، كل طرف على حده، كيف يشوف الطرف
0: يعني
1: الآخر.
0: الزواج عن حب مش دليل انه المحبه باش تتواصل، تنجم بالمشاكل وبالمطبات وبالمصاعب نتاع الحياه العلاقه تفشل والمحبه تمشي على
1: إذا
0: روحها.
1: كان أي
0: وكيما
1: إذا كان كل
0: فما
1: هرشة
0: معناتها كيما تنجم انت العلاقه اللي مبنيه على العقل او الاختيار المبني على العقل من بعد بالاستقرار وبالموده تولي محبه وتكبر المحبه.
1: أكيد أكيد.
0: يعطيك الصحة رجاء، شكرا
1: يا
0: على
1: عايشك يا
0: التواصل
1: أميرة،
0: معنا، فكرتك
1: يا
0: وصلت.
1: عايشك
0: نمشي
1: تعالي.
0: التليفون آخر معنا. حياة، مساء النور حياة.
1: مساء النور المحبة يا أميرة، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله الاستوديو جديد وبقعد على الشباب، إن شاء الله تخدموا بالنجاح وتألق يا أميرة، إن شاء الله يا
0: إيه
1: رب.
0: فضلك، عايشك، مرحبا بيك.
1: رحمة الرجل الخطاب ورحمة الأستاذ
0: الله
1: الصغام،
0: يرحمه.
1: إن شاء الله يا رب. وتحية نزال معك نزال ورداني، تحية الأغاني محلاها، الأغاني عاد فيها يا أميرة ما شاء الله.
0: مرحبا، مرحبا بيك.
1: وكذا مستر ما
0: كذا
1: بنسمع معك
0: مسير نصير
1: في
0: ساعة.
1: ساعات.
0: عندك أغنية تحب
1: سلامتك من
0: تسمعها؟
1: الآه،
0: سلامتك من الآه. باه
1: سلامتك من
0: باه،
1: الآه.
0: مانيش مبرمجتها مثلا. باه إن شاء الله.
1: وشوف وإذا بالحب شوف يذل تاع كذا مستر، وحتى يسمحها بالقدا
0: باه
1: كذا بالحب شوف يذل.
0: باه، نمشي
1: تحية لك
0: الموضوع.
1: انت
0: يضرب
1: يا
0: الحب شو
1: وربي
0: بيذل،
1: اشكر
0: يظل انت تنشيني على
1: واسمعك.
0: الموضوع توا قاعده.
1: لا
0: الحب
1: لا العرس
0: ينجم
1: ترى،
0: يذل.
1: العرس يا اميره، ترى العرس ترى، واقول لك حال العرس ترى، سبحان الله العرس ترى، قيس قبل ما تغيس ترى، ولا هي ترى العرس، اقول لك حال العرس ترى، يجيب القناعه ويجيب المحبه. انا من راينا القناعه والمحبه يكون الزوج اختاروا بعضهم، يختاروا الزوج يحبوا بعضهم، يختاروا
0: المحبه
1: بعضهم،
0: معناتها
1: رغم ما بيحاول يعيشوا
0: انت
1: مرتاحين في
0: مع
1: الدنيا
0: الحب.
1: دي.
0: تزوجت
1: انا
0: عن
1: مع
0: حب
1: الحب،
0: حياتي.
1: انا بتبقى ماشي مع عرسي، ما زلت مع امي يا ربي
0: اوكي.
1: خليها لي. اما انا نختار الجواز مع الحب، القناعه
0: ايه
1: والكل من المحبه، معناها الصادقه روى اميره الغاليه، كل محبه من القلب، القلب راه مستحيل ما يتبدلش الحب، هذه حاجه معناها غالطه، بس واحد يحب واحد لا، يكون الحب الحقيقي ما يجي حرام 100%.
0: ايه
1: خاطر انا صاحبتي والله غدتني برشا، خدت جواز تقليدي واخته عرفته عليها، وحتى 6 شهور ما كملتهمش في الاخر رجعت لدار باباها كنواره، سبحان الله
0: ما تفهموش.
1: عرفت عليه، رجعت لدارها صدقني بالتقليد، يا ما يديكش، يقول لك يقيس قبل ما تغيس. وتو العرس تو صعب وهنا، وعلاش تو يمشي العائله تقول له يا اخي وش عندك، معناه وش باش يجيب لها، جيب لها كهرباء، جيب لها دار، جيب لها صاله، معناه شوفي صعب صعب وعلى الشروط على المراه وعلى
0: لكن
1: الراجل.
0: الشروط تكون واضحة زاد الأمور باش من بعد ما يتفاجئوش بمصاعب الحياة كما
1: يعطيك
0: قالت
1: الصحة،
0: رجاء.
1: يعطيك يكون من الأول اختيار كيحبوا بعضها من الأول، يكون هي يكون عارف عيوبه وهو عارف عيوبه، وش عنده وش ما عندوش، معناها والله صدقني يعيشوا بالمكتب لهم من ربي. أما رأيك دخلت العائلة سيناء وعائلتك أنت وعائلة أميرة، وهذاك يجيب وهذاك ما يجيبش، رأي ما تنجحش العلاقة.
0: ما تراش انه العلاقه بالعقل فيها ميزه، الميزه انك تعرف زاد علاش قادم، تعرف الشخص شنو امكانياته، شريك الحياه المستقبلي امراه والا راجل شنو امكانياته، وين تنجموا فانا مستوى تنجموا تعيشوا، يعني يكون اقل ريسك اقل مخاطر من مجازفه من الصعوبات الماديه اللي تنجم تعترض الكوبل زاد.
1: ريحة المحبة كذا، الحب بعضهم الزوز وعارفين
0: يضحي
1: بعضهم عشقات
0: وقتها
1: مين، عارفين عارفين عشقات مين،
0: يحيى
1: عندهم
0: الحب.
1: ولا ما عندهمش، على الظروف. صدقيني والله إن مقتنع اللي منا ينجح ويجيبوا صغيرات ومنا يفهموا بعضهم ويصبروا على بعضهم كانوا يعيشوا بالكدا يا أمير، هذا من رأينا
0: طبعا
1: أنا أكيد
0: هي
1: ولكن
0: وجهة نظر
1: أنا حاطة
0: نحترموها برشا. نسلموا عليك حياتي ونسلموا على كل اللي
1: وسلم
0: تفاعلوا
1: عليك أنت،
0: معنا.
1: ربي يرزقك في أعمالك ونزار، وتحية ليا يا أمير
0: شكرا
1: إن شاء الله
0: شكرا،
1: ربي يخليك.
0: يفضلك،
1: حياتي
0: شكرا ليك والكل اللي يتفاعلوا معنا على صفحة الفيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. الأغلبية من تمع الزواج التقليدي لأنه فيه قبول ساعة مبدئي من العائلات، هذه أول حاجة منذ البداية معناتها العائلات ما يكونش فما رفض، لأنه أغلب العلاقات معناتها التقليدية تكون العائلة فيها معناتها طرف فيها، كيف كيف العلاقة تكون مبنية على أسس واقعية عقلانية واضحة، ما انت نعرف المستوى الاجتماعي، القيم، الأهداف، نجم ما انت حتى من بين الحوارات اللي تطرح ما بين زوز تعرفوا على بعضهم، ما انت للارتباط بشكل تقليدي يعرفوا شنو الأهداف متاعهم من بناء عائلة، تكون الأمور واضحة، ما فماش توقعات هكايا من مستقبل ممكن أنه باش يكون فما مصاعب وغيره، لأنه باش يكونوا واضحين مع بعضهم. سينو في الزواج العاطفة، العاطفة تنجم تغلب أكثر، لكن عنده ميزة زادة لأنه زوز وقت اللي ياخذوا بعضهم ويختاروا بعضهم عن محبة ويعرفوا ظروف بعضهم ومستوياتهم ووضعيتهم، زادة ينجم يكون عندهم توقع زادة للمستقبل وشكل مصاعب الحياة اللي تنجم معناتها تعترضهم في حياتهم في مستقبل العائلة اللي باش يأسوها مع بعضهم، وهون ينجموا مع بعضهم يتحداوا هكا الصعوبات هذيك ويتحداوا كل معناتها الظروف والمطبات. في الحالتين معناتها زواج بالعقل بالعاطفة بالمحبة كلهم معناتها ينجموا يؤديوا للنجاح كما ينجموا يؤديوا للفشل، لأنه الظروف هي متغيرة والمصاعب والمشاكل وطريقتهم حتى على حل المشاكل إذا فما حوار ما بيناتهم، وأهم حاجة في حياة الكوبل هي الحوار، ينجموا يتحدوا كل المصاعب.

نوال الزغبي، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. شوي اخر الموعد باش يكون مع موجز اخبار لحداش ونص، اخر مواعيدنا الاخباريه المفصله، ونرجو معكم مع فقره فلاش باك اللي اخترنا القيصر الفنان العراقي، مغني ملحن عراقي، اكيد عنده منتها قاعده جماهيريه كبيره في تونس، وتحبوا انت تسمعوا اغانيه، نذكروا حفلاته كيفاش كان الجمهور التونسي يحضر بكثافه منذ معناتها بدايته الفنيه. ان شاء الله بعد شويه صيف ساعه كامله باش تكون مع كاظم الساهر، باش نعمل لك خاتمه ب معناتها كومنتير وصلنا، تعليق وصلنا من سالم بن القاسم من بوفيشة على موضوعنا، وإحنا اليوم طرحنا موضوع الزواج، أيهما أنجح، زواج الحب أو الزواج التقليدي، وسمعنا وجهة نظر مختلفة، آراء من مستمعين اللي تختلف ما بين اللي يرجحوا كافة العقل وبين كافة المشاعر والمحبة. بالنسبة لسالم يقول إن نجاح الزواج لا يقوم على عامل واحد، بل هو مزيج متوازن من الحب والعقل والعواطف. الحب يمنح العلاقة الدفء والرغبة في البقاء مع الشخص اللي اخترته، والعقل يوفر التخطيط والتفاهم والتعامل بحكمة في مواجهة الصعوبات، أما العواطف فتعزز التواصل والتعاطف والرعاية اليومية. الزواج الناجح هو الذي لا يطغى فيه عنصر على آخر، بل يصبح الحب نواة والعقل قائدا والعواطف جسرا دائما بين القلب والواقع. هذه وجهة نظر، ويا حبذا تختاروا زواج فيه المحبة وفيه زادة العقل، وإن شاء الله ربي يهنيكم الناس الكل. شوية خير المواد إخباري ورجعنا معكم. شنو باش نسمعكم تو؟ دارين حتشيتي قدام الكل، نسمعوها توت سويت، وصلنا لموعد موجز الأخبار. مرحبا بكم الناس الكل.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. أهلا بكم. وزير التربية يؤكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027. مبادرة كتاب الثلاثية المميز محور جلسة استماع بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وزارة التشغيل تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. الإدارة العامة للشباب والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة تنظم في 24 ولاية مهرجان الشباب في دورته الثانية، لا سيما المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات ذات الأولوية. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية. في إطار الاستعدادات المتواصلة لتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 2027، وزارة السياحة تتجه إلى دعم السياحة الراقية تطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحية وفق ما أكده وزير السياحة سفيان تقية. في الرياضة، تعادل منتخبي كندا والبوسنة والهرسك بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما اليوم في مدينة تورونتو الكندية في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية لكأس العالم 2026 لكرة القدم. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن طهران وواشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى مذكرة تفاهم، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة. عرقجي صرح أيضا بأن السيادة على مضيق هرمز تخص إيران وسلطنة عمان. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.

الاستفتينة رائعة من روائع كاظم الساهر. كاظم الساهر اللي من مواليد عام 1957، مغني ملحن عراقي من مواليد الموصل في العراق. يعرف انه زاد بالتلحين متاعه، خاصة روحه لحن القصائد، قصائد نزار قباني، وتميز في فترة من فتراته او من فتراته حياته الفنية بغناء قصائد نزار قباني وبتلحين حينها. هو يلقب بالقيصر وسفير الأغنية العراقية، قيصر الأغنية العربية. كان أخذها التسمية هذية من الشاعر السوري الراحل نزار قباني. كاظم اللي مؤخرا شفناه في بودكاست يحكي بتأثر شديد بعد وفاة أم أولاده، يحكي بندم على ممكن حاجات كانت نجم تصير في حياتها، حكي على اختيار العزلة والوحدة في الآونة الأخيرة. ومع هذاك خرج مؤخرا أغنية تسموها في أوقات أخرى إن شاء الله في مساحاتنا التنشيطية، أما احنا اليوم في فلاش باك نركزوا على الأغنية القديمة، القديم بتاع الفنان اللي اخترناه الليلة، اخترنا القيصر اللي عنده عديد الأغاني الناجحة.

كاظم ساهر مستبدة من روائع كاظم ساهر في فترة الألفينات. نذكر الغنية هذية والألبوم اللي كان فيه الغنية هذية كاظم ساهر، في انتظار أنه ممكن تكون عنده جولة فنية بما أنه رجع للإنتاجات والإصدار الأغاني. توقعوا نجم يكون عنده جولة فنية سنة عربية. في انتظار الجديد نسمع روائع الأغاني اللي قدمها، كيما مدرسة الحب كانت تفكروها في التسعينات بالتحديد، كان لحنها كاظم الساهر من كلمات نزار قباني. باش نختموا بها سهرتنا الليلة من نوستالجيا. شكرا للي تابعونا، للي تواصلوا معنا، للي تفاعلوا مع الموضوع في سهرة من سهرات نوستالجيا الليلة. كنا معكم أميرة ونزار، نقول لكم تصبحوا على خير الناس الكل، إن شاء الله نتلاقى معكم بعد غدوة لحد الصباح في الماتينال ويكاند. ليلتكم زينة.